شكرا على حبك يا حبيبي، أنوثتي لولاك ما اكتشفتها، وفتنتي لولاك ما عرفتها. أنت أحاسيسي التي تفتحت، وأنت أنهار التي تفجرت، وأنت غابات التي قد أورقت، وأنت لي مدرسة الحب التي من حسن حظي أنني دخلتها. شكرا على اهتماماتك في فكري وإبداعي وفي ثقافتي. شكرا على صياغتي، فليس من قصيدة شهيرة وليس من عبارة مأثورة وليس من معزوفة جميلة، إلا على يديك قد حفظتها. يا رجل الوحيد، يا تجربة الأولى التي جربتها، شكرا من القلب على لمساتك الأخيرة. شكرا من النهد الذي رسمته تفاحة من ذهب، وقبة من خزف، وقطة شامية صغيرة. يا رجل الرجال، يا أيقونة في عنقي علقتها، يا قهوة العشق التي من يوم أن ولدت قد أدمنتها، يا أحرفا من فضة كنت على دشداشة السوداء قد طرزتها، يا وردة جورية في بؤبؤ العين قد زرعتها، يا رجلا مميزا بعقله وشكله وصوته، كم كان حظي في هواك جيدا، فإنك الجائزة الكبرى التي ربحتها. وأنت أحلى لحظة طوال عمري عشتها، وأنت يا صديقي حماقة رائعة بين حماقات التي ارتكبتها. يا أيها العنيف والرقيق والعاقل والمجنون والهادئ والعاصف والسادي والرحيم، لا تهتم في حزني وفي خوفي وفي كل الشرايين التي قطعتها، فإنني سعيدة سعيدة سعيدة بلعبة الحب التي لعبتها. يا سيدي المحفور في جلدي وفي ذاكرتي، يا ذابحي بكلمة جميلة وباعثي بقبلة طويلة، لن أتخلى عن طموحي أبدا، فأنت أرقى عاشق صادفته، وأنت أحلى طفلة أنجبتها من أجل أن تبقى معي. أصابعي الخمس أنا أشعلتها من أجل أن تكون لي، كتبت آلاف المكاتيب وما أرسلتها. يا سيدي، لا تتصور أنني نادمة أو أنني تائبة أو أنني هاربة، فأنت من أجمل أخطاء التي اقترفتها، وأنت من أقوى الأعاصير التي واجهتها. يا مضرم النيران في مشاعري، يا واضع الكبريت في خزانتي، يا ساكب الزيت في شراشفي، سأدخل النار بلا تردد، فإن نار الحب لا تخيفني، لأنني

العاشق المشتاق آن له أن يستريح من التسهيل والنصب، الصبر غادره والحزن حاصره والليل أرقه بالذكريات سبي، يقسو على العين هل النوم يلزمها، يصارع الدمع بالتثريب والغضب، كأن صدره للآهات محرقة فالنار أنفاسه والقلب كالحطب، يجالس الصور الصماء موحية أن البعيدة رغم البعد لن تغبي. من قبل حبك لم يدرك هويته بلا انتماء ولا أهل ولا نسب، لكن حبك قد أعطاه مفخرة وفيه بات رفيع المجد والرتب. كنت انعطافا مهما في هدايته، ضربا يميز بين الجد واللعب، كنت الإشارة للتحليق في أفق للروح ينعش كالنشوان من طربي. إن رام نسيانك المرجو يرجعه لنقطة البدء عهد سنه كنبي، إما ينالك أو يفنى عليك جوا ولا يبالي.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.

السطور. لا أنت عاشقة ولا أنا عاشق، بل نستمر بلعبة التزوير. ما قيمة الكلمات حين نقولها إن كانت الكلمات دون شعور؟ أتبادل القبلات دون حماسة والقلب من خشب ومن قصدير. لمساتنا صارت بغير حرارة وورودنا صارت بغير عبير، ودموعنا صارت بغير مدامع، وجذورنا صارت بغير جذور. لك من حضرنا في مشاعرنا، فلا لغة توحدنا سوى لغة السرير. عصر من العشق الكبير قد انتهى، لم يبق منه الآن غير قصور. ما عدت طاغية الجمال مثيرة، وأنا سقطت مضجرا بغروري. كنا على كل الشفاه كقصة للحب بين أميرة وأمير. كان الحرير يلفني بحنانه، واليوم تخنقني خيوط حريري. كانت عطورك ذات يوم جنتي، فأنا أموت مسمما بعطوري. كانت عيونك مرفأ أرسو به، والآن أجهل ما يكون مصيري. واليوم قد أخذوا الإمارة من يدي، واستملكوا الذهب وكل قصوري. إني مللت من الكلام مكررا، ومللت من جسدي ومن تفكيري. إن القصيدة في الشفاه تجمدت، لا شعر يكتب تحت هذا الزمهرير. لن تسمعي مني كلاما كاذبا، صعب علي بأن أخون ضميري. امرأة تركت شظايا صوتها ما بين أشيائي وفوق سطوري. إني لأرجوك السماح إذا أنا أسرفت أو أوجعت في تعبيري. أنا لا أساوم في شؤون قصيدتي أو أنحني يوما لأي كبيري. ما كنت يوما شهريارا ثانيا حتى أؤجر للنساء سريري. ولأنني في العشق لست مهرجا، لابد من وضع النقاب.

أحلى امرأة في الدنيا وأهم امرأة في الدنيا، هل عندك شك أني حين عثرت عليك ملكت مفاتيح الدنيا؟ هل عندك شك أني حين لمست يديك تغير تكوين الدنيا؟ هل عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟ هل عندك شك في من أنت يا من تحتل بعينيها أجزاء الوقت يا امرأة تكسر حين تمر جدار الصوت؟ لا أدري ماذا يحدث لي، فكأنك أنثاي الأولى، وكأني قبلك ما أحببت، وكأني ما مارست الحب ولا قبلت ولا قبلت. ميلادي أنت، وقبلك لا أتذكر أني كنت، وغطائي أنت، وقبل حنانك لا أتذكر أني عشت. وكأني أيتها الملكة من بطنك كالعصفور خرجت. هل عندك شك أنك جزء من ذاتي، وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي؟ أياتها الوردة والياقوتة والريحانة والسلطانة والشعبية والشرعية بين جميع الملكات. يا سمكا يسبح في ماء حياتي، يا قمرا يطلع كل مساء من نافذة الكلمات. أياتها الوردة والياقوتة والريحانة.

قمرا يطلع. كل مساء من نافذة الكلمات يا أعظم فتح بين جميع فتوحات، يا آخر وطن أولد فيه وأدفن فيه وأنشر فيه كتابات. امرأة الدهشة يا امرأتي، لا أدري كيف رماني الموج على قدميك، لا أدري كيف مشيت إلي فكيف مشيت إليك. يا من تتزاحم كل طيور البحر لكي تستوطن في نهديك، كم كان كبيرا حظي حين عثرت عليك يا امرأة تدخل في تركيب الشعر، دافئة أنت كرمل البحر، رائعة أنت كليلة قدر. من يوم طرقت الباب علي ابتدأ العمر إن صار جميلا شعري، حين تثقف بين يديك كم صرت غنيا وقويا لما أهداك الله إلي. هل عندك شك أنك قبس من عيني ويداك هما استمرار ضوئي ليدي؟ هل عندك شك أن كلامك يخرج من شفتي، أن كلامك يخرج من شفتي؟ هل عندك شك أن كلامك يخرج من شفتي؟ هل عندك شك أني فيك وأنك في؟ هل عندك شك أني فيك وأنك في؟ يا نارا تجتاح كياني، يا ثمرا يملأ أغصاني، يا جسدا يقطع مثل السيف ويضرب مثل البركان، يا نهدا يعبق مثل حقول التبغ ويركض نحوي كحصاني. قولي لي كيف سأنقذ نفسي من أمواج الطوفان؟ قولي لي ماذا أفعل فيك؟ أنا في حالة إدمان. قولي ما الحل؟ فأشواقي وصلت لحدود الهذيان. يا ذات الأنف الإغريقي وذات الشعر الإسباني يا امرأة لا تتكرر في آلاف الأزمان، يا امرأة ترقص حافية القدمين بمدخل شرياني، من أين أتيت وكيف أتيت وكيف عصفت بوجداني؟ يا إحدى نعم الله علي، وكيف عصفت بوجداني؟ يا إحدى نعم الله علي. وغير

أيظن أني لعبة بيدي؟ أنا لا أفكر في الرجوع إليه. اليوم عاد كأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عيني يقول لي إني رفيقة دربه، وبأنني الحب الوحيد لديه. عمل الزهور إلي كيف أرده، وصبايا مرسوم على شفتي. ما عدت أذكر والحرائق في دمي، كيف التجأت أنا إلى زندي. خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعادوه إلى أبوي. حتى فساتيني التي أهملتها فرحت به، رقصت على قدمي. سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفي. وبدون أن أدري تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يدي. ونسيت حقدي كله في لحظة، من قال إني قد حقدت عليه؟ كم قلت إني غير عائدة له؟ ورجعت، ما أحلى الرجوع.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديكِ.

يمد الدهر في ضلوعي ويندى على لذيذ حبك الجاهر، ويشتمني الهوى عطرا نجدي الضوع والرائحة، ويتأمل بي رذاذ المطر المائل في ربوع الربيع في عز نيسان. لذلك أهديك خجلا جميلا تعاهد والسهر السرمدي على مواصلة السير في درب الزهور المعطرة.

الهوي اللذيذ، كأنني وأنت واحد اختصر في خاطر الآخر، أنا وأنت والشعر المرنم، انسياق الحرف في الكلمة المسحورة، وأنا وأنت والشعر واللهو الحبيب، نشكل الكون المختصر على أبعاد أمانينا.

مليئة بالفرح الشرقي، والمسي وجهك بنسيم الصبا المنبعث من رائحة صحارينا. تدركين أن سحر الشرق كله شلح الصنوبر مرميا على كتفيك، وضفائر شعرك خيوط الشمس الطالعة في الفجر بعد مواجهة منتصرة مع الليل المعتم.

حين بسمتك السمحاء في كل نظرة غارقة في بحر الإعجاب بك. ولا تتهيب الموقف المحرج، أسرع الخطوة نحوي يا عربية القسمات الأصيل ويا أميرة البدو في كل المضار.

حبك الذي كان يحتاج إليك وامتحان عسير اجتازه قلبي وتخطته كل جوارحي

عن بالي خواطر ذكرياتي، فألمح كيف بجانبي ملكة الحب المغمور في مهج الأميرات الجميلات في صحراء الشرق الساحر.

لكتب عوراق الشجر، سافر حبيبي وهجر. يا حبيبي دخلك عود بيكفي غيابه سفر.

0: إذاعة صفاقس تقدم الفواطم. الفواطم رحلة زمنية في تاريخ الدولة الفاطمية. الفواطم تأليف النور ذويب، إخراج عبد الله الوافي. الحلقة السادسة،
1: تابعنا في الحلقة الماضية محاكمة صاحب الحمار للتاجرين بعد أن أوقعهما القدر في قبضته، كما اكتشفنا تردد المنصور على جارية بدا من خلال حديثها أنها مطلعة على كل كبيرة وصغيرة وغير غافلة على ما يدور في أروقة القصر. أما فاطمة فقد انطلقت في رحلة مجهولة العواقب، زادها في ذلك خيال جامح، لكن ما اعترضها ومرافقها العم سعيد من مفاجآت غير مجرى الرحلة وحاد بها عن الطريق الذي رسمته لها.

0: يا ويلتي، ماذا فعلت بنفسي؟ إلى أين المفر؟ وأنا أرى أمامي هؤلاء الوحوش عراة الصدر، لا تستر أجسامهم غير رقاع من جلود الجواميس. آه، ليتني بقيت بالقرب من العم سعيد. العم سعيد لا يخاله هو الآخر أسعد مني حظا. سوف لن أسلم من رماحهم لو حاولت الفرار. سأدنو منهم لأشرح لهم أمري ملتمسة رحمة في قلوبهم، فمن يدري قد لا تعكس خشونتهم همة نفوسهم. السلام عليكم يا رجال، هل لكم أن تدلوني على طريق آمن يوصلني إلى مضارب الصنهاجيين؟
1: من أنت؟ من أين جئت وكيف وصلت إلى خبائنا؟
0: أرى الأمر ازداد سوءا وتعقيدا، إنهم يحيطون بي من كل جانب ويقطعون علي الطريق. أنا فارس تاه منه الطريق، فهل لكم بمساعدتي؟ أخاف أن لا يوصلني هذا الدرب إلى هدفي.
1: نحن لا نخاطب من يعتلي سهوة جواده، هيا انزل وأزح اللثام عن وجهك.
0: ها أنا قد أزحت اللثام.
1: كان ظني في محله، ما الذي حملك على التوغل في مثل هذه المناطق النائية أيتها الجميلة؟
0: لا تسيء الظن بي، أنا فارسة، أنا ابنة أمير صنهاجة زير ابن مناد.
1: لو لم تكوني فتاة لأزهقنا روحك في الحال. إن أباك من ألد أعدائنا، لكن لا تخافي لن يمسك سوء. وهاك لبنا وشيئا من لحم الغزال طعاما حتى ينظر غدا في أمرك أميرنا. إنه زير نساء وله عشق خاص بالفاتنات، فمن يدري قد يشفع لك جمالك الخلاب.

0: متى سنطارد الغزالة يا أمير المؤمنين؟ إن الشمس قد مالت إلى المغيب ونحن لم نغادر بعد خيامنا.
1: ومن قال بأنني خرجت للصيد والقنص؟ ما خرجت للبرية إلا طلبا للراحة بعد الجهد والعناء. إن النفوس إذا كلت عميت. أين هو ابن الهاني حتى يتحفنا بأسعاره وأحاجيه؟
0: إنه يطارد أرنبا بريا منذ ساعة ولا أراه راجعا بغير خفي حنين. لكن هناك عربي من أطراف هذه البادية يطلب لقاءك ويلح في الدخول عليك.
1: أدخله ريثما يعود ابن الهاني.
2: السلام عليك يا أمير المؤمنين.
1: وعليك السلام، ما حاجتك أيها الشيخ؟ أراك مرتبكا. اهدأ وهات ما عندك.
2: يا أمير المؤمنين، لقد أغار علينا صاحب الحمار وفيلق من رعيته. نهبوا كل إبلنا وأخذوا أكثر من 100 رأس غنم، أسروا شباب القبيلة وجروا النساء إلى خيامهم.
1: كيف لم يبلغني أحد بهذا؟ هل الحسن أبو جعفر على علم بذلك؟
0: لا أظن يا مولاي، لقد حدث هذا منذ يومين فحسب. ذاك ديدن الخوارج المارقين يا سيدي، يباغتون الناس الآمنين وهم نيام، ينهبون ويسلبون ويعودون إلى مضاربهم تحت جناح الليل. إنهم خفافيش الظلام.
2: انتظروا حتى بلغ الليل شطره الأخير وقاموا بهجمتهم الشرسة. ليتك تدرك ما صنعوا بنا هؤلاء البربر الرعاع. انتشروا بين الخيام كالظباء. هيموا نساءنا ويتموا أطفالنا وعادوا إلى مضاربهم والليل أليل.
1: وماذا صنعتم أنتم؟ وماذا صنعتم؟ ألم تذودوا عن حماكم؟
2: باغتونا بجيش كالنمل عدده، لم تكن لنا قدرة على مجابهتهم. أخذنا ما خف حمله وغلى ثمنه. حملنا الرضع والأطفال على الأعناق وفكرنا في النجاة بأرواحنا، لكنهم أحاطوا بنا سياجا من نار. لقد حرقوا كل متاعنا وكادوا يضربون النار في أجسادنا. لقد تجسد فيهم الشيطان يا أمير المؤمنين.
1: كم دعوناكم إلى الإقامة داخل أسوار المهدية، لكنكم تمسكتم برأيكم وآثرتم الإقامة خارج الأسوار. ورغم ذلك أنا لا أؤاخذكم، وسأعمل على قمع الجنات، ولن يهدأ لي بال حتى أرد عليكم ما أخذ منكم عنوة وقهرا.
2: رد علينا كرامتنا التي سلبت منا يا مولاي، فوالله لن ننسى ما حل بنا إلا متى رأينا صاحب الحمار معلقا على أسوار المهدية.
3: خرجنا من ديارنا وتركنا أبناءنا ونزلنا إلى القتال. لم نبغي في الأرض كما أوهمكم الفواطم. إنهم يؤلبون علينا القوم. كيف يكون الحكم للعبيديين؟ أن يكون لهم الملك؟ نحن أحق منهم بذلك. نحن الأمازيغ الشرفاء، إننا أصحاب هذه الأرض الطيبة. لو كان فيهم الخير لما قتلوا أبا عبيد الله الشيعي الذي مهد لهم طريق الحكم وأدخلهم القيروان. إنهم لنا أعداء إلى يوم يبعثون، أليس كذلك أيها الجنود؟
4: صدقت يا أبا يزيد، صدقت. أننا أحق بالملك منهم، سنقاتلهم كما قتلنا من قبلهم عقبة ابن نافع عندما جاءنا غازيا. إنهم أقل منا جرأة وشجاعة، لا صبر لهم على القتال. إنهم يحتمون بالأسوار خوفا على أنفسهم وأموالهم.
5: يجبنون عند القتال ويفرون يوم اللقاء. ليتنا أدركناهم يوم خرجوا من القيروان هائمين، ليتنا قطعنا عليهم الطريق قبل أن يلجأوا إلى المهدية ويحتموا بأسوارها الشاهقة وأبوابها المحصنة.
6: لسنا أقل تدينا منهم كما يشيعون، وإن كنا بربر أمازيغ فلنا الشرف في فتح الأندلس. ألم يكن طارق بن زياد منا وإلينا؟ ألم يجاهد في سبيل الله؟ ألم يرفع راية الإسلام خفاقة حتى كتب له الله النصر ودخل غرناطة وإشبيلية وأطرد الأسبان؟
7: وحق الله الذي رفع السماء وعلاها لن يهدأ لبال إلا متى ألحقت بالفواطم الهزيمة النكراء، أو أموت دون ذلك. إن في قلوبهم مرضا وحسدا، وفي أنفسهم جبنا وخوفا من القتال، وإلا لما احتموا بالقلاع والحصون سيولون الأدبار خاسئين تحت وابل الرماح والنبال.
8: سيولون كذلك أجل،
7: فصبرا حتى يأذن الله بأمر كان مخفيا.

0: إني لأعجب لارتحالك يا مولاي من موضع إلى آخر، فكأنني بك تبحث عن ضالة في رمال الصحراء.
1: أرجوك لا تدعوني بهذا الاسم هنا يا هاشم بن يحيى، فلا داعي للكلفة بيننا. إنك من أعز أصدقائي وأقرب الناس إلى قلبي، لكنك ابتعدت عنا يوم خرجنا من القيروان وآثرت حياة البداوة والمغامرة.
0: إنك أمير المؤمنين، أما أنا فمن عامة الناس، ولا يحق لي أن أدعوك إلا بما يليق بمقامك.
1: أنا ما دعوتك لسماع مثل هذه الأقوال، وما سعي للاجتماع بك على انفراد إلا لسماع رأيك. ارجع معي إلى المهدية وكن عونا لي على من أخرجونا من القيروان.
0: أنا شاكر فضلك يا مولاي على هذا الاصطفاء، وأرجو أن لا يكون اصطفاؤك لي مصادفة، وإنما عن قناعة لما عرفت فيا مما قد يؤهلني لمثل هذا العمل.
1: أنا خبير باصطفاء رجالي واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، سأوليك قيادة الجيش.
0: لكن هذا قد يغضب الحسن أبا جعفر، وأنا لا أريد أن أشعل نار الفتنة بينك وبينه، وإنك لا تعلم أنه لا يكن لي حبا كبيرا.
1: إن أبا جعفر قد تجاوزته الأحداث بعد أن تقدمت به سنوات العمر، وصار غير قادر على خوض غمار الحروب والمواجهة، يكفيه أن يظل على رأس وزارة المشورة. هل أنت على علم يا هاشم بما يقوم به الخوارج؟
0: إنهم يحلون دم كل من خالفهم ولا يقرون لأحد سلاما.
1: والأمويون في المغرب هل خبرتهم؟ وهل أنت على علم بتقدمهم في فاس ومراكش والرباط؟
0: ذكرت الخوارج وبني أمية يا مولاي، وغفلت عن العباسيين والإخشيد في مصر، ما أراك إلا محتارا بينهم.
1: نعم، احتارت نفسي في ذلك بين مد وجزر وبين إقدام وإحجام.
0: لا تدع الشك يتسرب في صفوف جنودك، فقد يصيبهم التقاعس.
1: ولكني لا أحب سفك دماء المسلمين.
0: ما هم بمسلمين، كلهم مغتصبون للحكم ومتآمرون، ينتظرون منك لحظة ضعف وينقضون.
1: ربما كان ذلك شأن الخوارج، أما بنو العباس فلا أرى لهم طمعا في الحكم بعد أن صاروا مللا مشتتة.
0: كلهم ملة واحدة مارقة. ألم ترى كيف انتقل الأمويون إلى المغرب ليقيموا دولتهم بعد أن أفل نجمهم في المشرق؟
1: وبماذا تشير علي يا ابن يحيى؟
0: نخرج لقتالهم ونلقنهم درسا، سنجعل المسلمين تحت كلمة واحدة من المشرق إلى المغرب ومن الخليج إلى المحيط، سوف يكون للفاطميين شأن وأي شأن.
1: أحسنت يا ابن يحيى، ما عقدت معك هذا اللقاء إلا لأختبر مدى شوقك للجهاد وإعلاء راية الفواطم.
0: وماذا وجدت مني يا أمير المؤمنين؟
1: وجدت فيك العزم والهمة والإقدام، إنك الرجل المحنك وإنك لها، فلنستعد منذ الآن للخروج إليهم.

0: سيدي، بالباب مريم جارية المنصور أمير المؤمنين.
1: من جاء بها في مثل هذا الوقت؟
0: أتريد أن أصرفها يا سيدي؟
1: ويحك يا هذا، أتصرف أجمل الجميلات؟ أدخلها.
2: أتقادم بنا العهد يا أبا جعفر حتى أمس التباعد بيننا ديدنا وحل الجفاء مكان الود والصفاء؟
1: لا أرى لزاما لهذا الكلام الآن بعد أن سرت على ذمة مولانا وأصبحت جارية في قصره وأقربهن إلى نفسه.
2: ذاك بعد أن تخليت عني ووهبتني إليه خادمة وجارية.
1: أهذا عتاب أم سبيل لفتح الحوار؟
2: إنما هو من باب التذكير وتنشيط أغوار الذاكرة. قل يا أبا جعفر، لماذا لم تخرج مع أمير المؤمنين للصيد والقنص في البادية؟
1: ربما أراد أن يخلو لنفسه بعض الوقت، أو ربما
2: ماذا؟ هل أكون أدرى منك بما يدور في أروقة القصر؟ إن خروج المنصور للصحراء كان لأمر في نفسه، فأنا سمعت أخبارا لكنني لم أتأكد بعد منها.
1: ويحك، ما الذي تلغزين به؟ أم تراك جئت لإثارة الفتنة؟
2: إن أمير المؤمنين على موعد مع هاشم بن يحيى صديقه القديم ليوليه قيادة الجيش مكانك، فكن حذرا.
1: أهذه وشاية أم تحذير أم لغرض في نفسك يا مريم؟
2: لما لا يكون تنبيها ونصيحة وفركا للأذن؟
1: ماذا؟
2: أنا بت لا آمن جانب المنصور بعد أن صار يتردد على الجارية الرومية هديل. يبدو أنها شغلت باله واستمالت فؤاده.
1: لماذا لا نسمي الأشياء بأسمائها؟ تقصدين أخذته منك وصرفت تفكيره عنك، لكن ما دخل أنا في حكاية الغرام والانتقام؟
2: خوفي عليك أن تخسر أنت أيضا مكانك لو صار ابن يحيى في القصر، وأنت أدرى الناس بمن هو هاشم ابن يحيى ومن يكون. أليس هو من ألد أعدائك يا أبا جعفر؟
1: ما جئت تذكرينني بماض تولى، لقد نسيت ما كان بيننا من خلافات عابرة.
2: لكنه لم ينسها يوما، وما أظنها بالعابرة، بل هي جوهرية ولعلها طفت على السطح في الآونة الأخيرة.
1: كفى كفى يا مريم، فلعلك على صواب.
2: إذن لما لا نضع اليد في اليد ونكون عليهما قبل أن يكون علينا؟

0: تأليف نوري ذويب،
1: إخراج عبد الله الوافي.
0: الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخالد المسلماني.
1: الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة. شارك في التمثيل صابر محمد، لزهر بوعزيزي، علي بن حمدة، منصف لوكيل، مقداد المعزون، فاطمة خنفير، محمد بن فقيرة، منير علوي، لخضر عبيد، وفي دور الراوي عبد الرحمن اللحياني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتممنا في لقائنا الماضي تفسير الآيتين 82 و83 بعد 200 من سورة البقرة، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآية الموالية، وقد وصلنا بها إلى خواتم البقرة وهي 3 آيات. في الآية الأولى منها تذكير بوحدانية الله تعالى وبيوم البعث والحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. هذه الآية متممة لآخر كل من الآيتين السابقتين، وهما والله بكل شيء عليم، والله بما تعملون عليم، وهي دليل على إحاطة علم الله تعالى بالأشياء، لأن من ملك شيئا وخلقه لابد من أن يعلمه، كقوله تعالى في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكذلك من ملك شيئا فله حسابه على أفعاله وما يخفيه صدره، وله الإرادة المطلقة في العفو والعقاب، فإن شاء عفى عمن أجرم، وإن شاء عاقبه، وهو القدير على كل شيء دون سواه. وللآية أمثال كثيرة في القرآن الكريم، نحو ما جاء في سورة آل عمران: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وما ورد في سورة طه: فإنه يعلم السر وأخفى. وفي سورة غافر: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن يخبر الله تعالى في هذه الآية أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، فيقول: لله ما في السماوات وما في الأرض. حرف الجر في كلمة لله يدل على الملكية، أي أن كل ما في السماوات وما في الأرض من كائنات حية وجمادات ملك له وحده، ولا يشاركه غيره في شيء منها. وما يتصرف فيه الإنسان إنما هو أمانة بين يديه، فالله تعالى هو مالك الوجود كله، وهو سيد الموجودات كلها، فهو خالقها، وهو المتصرف فيها بحكمته وعدله وإحسانه، وهو تعالى الذي يدبر مصالح خلقه بأمره وقدرته، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، فعباده ملك له، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهو ربهم الذي يجب أن لا يعبد سواه ولا يعصى فيما يأمر وينهى، وله تعالى أن يلزم من شاء بما شاء من التكاليف، فعلى الإنسان أن يطيع ربه لينال رضاه وثوابه وينجو من غضبه وعقابه، فمن أدرك ذلك واعترف به كان عبدا مؤمنا، ومن أنكر الحقيقة الواضحة البينة الجلية كان كافرا. وفي اللغة الكفر هو ستر الحقيقة وإنكارها وعدم الاعتراف بها عنادا واستكبارا، فهو يعلمها ولا يعلنها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي وإن تظهروا ما في قلوبكم من السوء والعزم عليه بالقول أو بالفعل، أو تكتموه عن الناس ولا تظهروه، يجازيكم الله به يوم القيامة، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن أراد النجاة فليخلص نواياه لربه وليكن صادقا في قوله وعمله. وظاهر الآية أن الإنسان يحاسب على كل شيء، حتى على خطرات النفس وحركاتها وسكناتها، ولا ريب أن هذا الأمر لا يطيقه الإنسان، فهو فوق طاقته، ولا يستطيع أن يحبس فكره وحركات القلب والواردات التي ترد عليه، فهو دائم التحرك بالأفكار والخواطر. فمعنى الآية إنكم إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فإن الله يحاسبكم على ما يدخل في طوقكم، أما خطرات النفوس فإن الله لا يؤاخذ بها لأنها ليست في طاقة الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. فالمراد بقوله تعالى ما في أنفسكم تلك الأشياء التي تستقر في أنفسكم وتؤثر في أعمالكم كالحقد والحسد ونحوهما. لابد إذن أن يعلم الإنسان أن الخواطر والهواجس التي تأتي بغير إرادة الإنسان ولا تستقر بالنفس وتمر مروراً ولا يكون لها أثر في نفسه ولا ينتج عنها فعل يكون مترتبا عليها، هذه لا يعاقب عليها، لكنه إذا استرسل معها حسبت عليه عملا يجازى به، لأنه اتبعها باختياره وقد كان يستطيع إبعادها والتخلص منها. فمثلا المظلوم يتذكر الظلم والظالم وتمر بنفسه خواطر الانتقام، فمرورها لا إثم فيه، لكنه إذا استرسل مع خواطره إلى مقابلة الظلم بما هو شر منه فيكون مؤاخذا عليه أبداه أو أخفاه. وصفة الحسد إذا استقرت في النفس تبعث فيها خواطر الانتقام من المحسود والسعي في إزالة نعمته وحرمانه منها، وهذه الخواطر التي تمركزت في النفس وأدت إلى فعل تكون مما يحاسب الحاسد عليها أبداها أو أخفاها. وهكذا يقال في كل ما يستقر في القلب وتنشأ عنه أعمال هي آثار له. فقول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يؤكد أنه عز وجل لا تخفى عليه الظواهر والسرائر والضمائر وإن دقت وخفيت، وأنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم. قال ابن كثير: فلله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتصريفا وعلما، وهو العليم بكل شيء، فإن تظهروا ما في قلوبكم من السوء والعزم عليه أو تكتموه عن الناس وتخفوه فالله يحاسبكم عليه ويجازيكم به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

مستمعي الكرام، تتضمن الآية إنذارا وتخويفا شديدا من الحساب الإلهي لكون الإنسان مملوكا لله، والله مطلع على كل أفعاله، محاسب له على جليل الأعمال وحقيرها. ولما علم الصحابة ذلك وقعت في نفوسهم الرهبة من شدة العذاب. أخرج أحمد ومسلم عن أبي هريرة أنه لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت، أي لانت، ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد قال الصحابة ما قالوا لأنهم قد دخلوا في الإسلام، وكثير منهم قد تربوا في مجتمع الجاهلية وانطبعت في نفوسهم أخلاقها وأثرت في قلوبهم عاداتها، وكانوا يتخلصون منها بالتدريج بهدى الرسول صلى الله عليه وسلم ونور القرآن. فلما نزلت هذه الآية خافوا أن يؤاخذوا على ما كان باقيا في أنفسهم من العادات الأولى، وكانوا يحاسبون أنفسهم خوفا من الله عز وجل، حتى أثر عن عمر بن الخطاب أنه كان يسأل حذيفة بن اليمان: هل يجد فيه شيئا من علامات النفاق؟ فأخبرهم الله تعالى بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يؤاخذها إلا على ما كلفها، وهم مكلفون بتزكية أنفسهم ومجاهدتها بقدر الطاقة وطلب العفو عما لا طاقة لهم به. وقد يكون بعضهم خاف أن يكون ما يخطر بالنفس مما تشمله الآية ويعاقب عليه العباد، حتى لو لم يستقر في نفوسهم ولم يؤثر في أعمالهم، فكان ما بعدها في السورة مبينا لغلطهم في ذلك. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قرأ حفص فيغفر ويعذب بالرفع على الاستئناف وتقديره فهو يغفر، وقرأ قالون بالجزم على أنها معطوفة على يحاسبكم التي جاءت مجزومة. ومعنى الآية أنه تعالى عند المحاسبة يغفر بفضله لمن يشاء من عباده ويعاقب من يشاء عقابه، يغفر لمن يشاء فضلا ويعذب من يشاء عدلا. يغفر سبحانه لمن علم أنه صادق في نواياه وأفعاله، ولمن قدم من الخير ما يكون سببا في المغفرة، ويعذب عز وجل من يستحق العقاب. ولمعنى الآية وجه ثان، هو أنه تعالى يغفر لمن تاب من عباده ودعا ربه أن يغفر له،
فهو الذي اختار وشاء أن يغفر له ربه. أما من شاء أن يواصل في المعصية ولم يتب ولم يندم ولم يستغفر فهذا يعذبه الله، لأنه شاء لنفسه أن يسلك الطريق التي تؤدي للعذاب. وما ربك بظلام للعبيد، وهو سبحانه وتعالى صاحب المشيئة المطلقة، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يعجزه شيء، بل كل الخلق طوع مشيئته، فليس لأحد مشيئة دونه، فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. والله على كل شيء قدير، أي إن الله عظيم القدرة على أي شيء، ومن ذلك قدرته على المحاسبة والجزاء. قال أبو حيان: لما ذكر المغفرة والتعذيب لمن يشاء عقب ذلك بذكر القدرة، إذ ما ذكر جزء من متعلقات القدرة. فهذه الجملة من الآية تثبت قدرة الله الذي خلق السماوات والأرض ويتصرف فيهما وفي كل ما فيهما ولا يعجزه شيء. هذا تفسير الآية، والله أعلم.

صدق الله العظيم. اللهم يا مالك السماوات والأرض، يا عالما بالسر والنجوى، يا كاشفا ما في الصدور، يا غفور يا رحيم، يا قوي يا قدير، اللهم قنا شر أنفسنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنتم تفسير الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. نسأل الله لنا ولكم القبول، وأن يختم لنا ولكم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله

الحق كلها، وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

أكبر ما تقرأ من القرآن والأذكار والأدعية والحديث، فلا خير في قراءة إلا بتدبر. وإذا قرأت بغفلة وسهو وشرود فعاقب نفسك بإعادة ما قرأت والتكرار ما غفلت عن تدبره، ليقع المقروء موقعه من القلب ويستقر في سويدائه. فلا خير في قراءة الذهول والإعراض، والله المستعان.

0: حتى صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير، وإليكم عناوين الأخبار. تواصل نزول الأمطار بعدد من الجهات من بينها صفاقس. بلدية العين تعلن استثمار مياه الأمطار ضمن مشروع جديد. الجهات الصحية بصفاقس تدعو إلى الوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع البرونكوليتا تحسبا لارتفاع حالة الإصابة به خلال موسمي الخريف والشتاء. قافلة صحية اليوم بقرغنا للكشف عن الأمراض القلبية والتنفسية. وفي العالم، طهران تضع شروطا جديدة للتفاوض، وترامب يتوقع انتهاء الحرب قريبا. تفاصيل هذه العناوين في مواعيد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

صباحكم بالخير، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. تحياتي لكم ناس كل اللي تقوم هكا بكري وناشطه، وحتى نهار لحد ديما تختار الاستفاقه المبكره. تحياتي لكم، ان شاء الله يوم موفق، يوم مبارك وسعيد. نتلاقاو بكم اليوم لحد 20 سبتمبر 2026، الموافق ل 9 ربيع الثاني 1448 هجري، اليوم 22 يوم في فصل الخريف. ويهنيكم الرواء ويهنيكم الخير، الحمد لله يا ربي. فما غيث نافع أنعم علينا به ربي تقريبا في عديد من المناطق من الجمهورية التونسية، كيف ما زيدا وانا في الطريق واحنا جايين، فما هكا بشائر أمطار جاية، وإن شاء الله تكون غيث نافع، إن شاء الله تنفعنا، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نطيق. وإحنا هذيك اش نقوله ديما، قد ما نفرح بالمطر ونفرح هكا بنعمة ربي اللي هي تسقي الشجر والأرض وهكا وتفرهد الناس كل. الناس كل بعد المطيرة تحسك الريحة البنينة، ريحة المطر وريحة الأرض هكا محليها تبدأ راوية، وتشوف هكا حتى الحيوانات والعصافر وكلهم تشوفهم هكا منتعشين، وناس كل تخرج عاملة هكا بون كيف. كيف ما زيدها نبدأ ونقول إن شاء الله هكا طرقاتنا تحتمل وبنيتنا التحتية تحتمل والوضعية متاعنا كيف كيف، إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نطيقوا. تحياتي لكم مستمعينا الكل، هذه منوعتنا من أحلى صباح. انت علقت معكم توا تتواصل حتى للتسعة متاع الصباح، فريق بشي أمن هذا اللقاء. تحياتي لي زميلنا مراد الحاج قاسم في الإخراج الفني، معنا كيف العادة أحمد الحاج طيب ديما موجود معكم كل نهار أحد، يرصد لنا نبض إيقاع الشارع والتظاهرات والثقافة وكل ما تعيشوا الجهة في صفاقس، إلى جانب عديد الفقرات الأخرى والمواكبات يكون حاضر من خلالها. تحياتي لي أحمد الحاج طيب اللي ما شاء الله عليه ديما ناشط في مختلف أيام الأسبوع حتى نهار لحد، ديما يختار الاستفاقة المبكرة. بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا. معكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويران، حييكم الناس كل ونرحب بكم، قلكم صبحكم بالخير. إيقاعاتنا الأولى نهديوها لكم، وإن شاء الله يكون يوم تحقوا فيه كل أهدافكم وكل تطلعاتكم. 5 دقائق بعد 6 متاع الصباح، هذه هي ساعة التوقيت في استوديواتنا. كيف العادة زيدة باش يكون حاضر معنا إن شاء الله الشيخ والأستاذ والإمام الخطيب شفيق شطورو، إن شاء الله في حدود 6:30. إلى جانب زيدة باش تكون عنا مواكبات وتغطيات حدث في مثل هذا اليوم، كذلك باش تكون عنا محطات ميدانية برشا جديد باش تتابعوها معنا في اليوم لنهار لحد 20 سبتمبر 2026.

صباح الخير جنيت، احنا نقول لكم صباح الخيرات والبركات والمسرات والحاجات المزينة الكل. تحيتي لكل مسمعينا الكل متابعينا اللي اختاروا الاستفاق على صوت إذاعة أسفاقس، الكل نحييهم ونرحبوا بهم. تحياتي زيدة للأخوة الفلاحة اللي نعرفوا يستبشروا برشا برشا بالمطر، هما أكثر ناس يفرحوا بها. إن شاء الله ربي يبارك ويزيد، إن شاء الله ربي يرزقكم الرزق الواسع. نعرفوا أنتم ديما تقوموا من الفجرية، أكثر ناس تقوم على بكري تقريبا على امتداد الأسبوع، تخدموا على رويحكم، تخدموا في أرضكم، تخدموا في أي مجال من المجالات الفلاحية. الحقيقة هي متنوعة، قطاعات متنوعة، يزمها برشا مجهود وبرشا وسع بال وبرشا مثابرة وبرشا تحديات. إن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة، هذيك هي الأساس أولا، ثم إن شاء الله ربي يرزقكم من رزقه الواسع ويبارك لكم في أرزاقكم الناس الكل. الأخوة الفلاحة نحييهم، البحارة، الناس كل اللي في كل القطاعات الفلاحة، الكل نحييهم اللي يبدأوا نهارهم على بكري، كيف ما زاد قطاعات برشا قطاعات تبدأ يومها على بكري، برشا ناس تخدم في الوقت هذه يا أعوان الصحة، برشا مجالات اللي في السياقة اللي في حاسيل، كل نحييكم من غير ما نسمي ناس وننسى ناس، على كل نحييكم الناس كل السلك الأمني، الناس كل اللي يخدموا في الوقت هذه نحييهم، وسيختو سيختو اللي يخدموا نهار لحد، وقت اللي أغلب الناس نهار لحد نهار راحتها ونهار لما العائلية ونهار الناس كل تتلم فيها ونهار اللي يختاروا هكا يقوموا مخر شوية، ما احنا نحبوهم راهو ناشطين ويقوموا على بكري ويتابعونا من الساعات الأولى من الصباح. نعرفوا اللي طقس ملائم لنزول الأمطار، هذه هي أغلب المؤشرات ما تدل عليها، وصفاقس فيها خلايا رعدية وأمطار متوسطة، هذه هي التوقعات. خلايا رعدية بصفاقس اليوم لحد مع أمطار نسبيا قوية والحرارة معتدلة من 27 إلى 28 درجة، الرياح شرقية على السواحل سرعتها في حدود 13 إلى 17 كيلومتر في الساعة، وجنوبية شرقية داخل الولاية. نعطيكم أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد السبعة متاع أصبح من المعهد الوطني للرصد الجوي، نعطيكم كل التفاصيل حول طقسنا لليوم وللبداية الأسبوع زيدا إن شاء الله كيفاش باش تكون. هذه إيقاعاتنا هديوها لكم مستمعينا الكل لتسمعوا فينا في الوقت هذه في صبحية لحد.

19 دقيقة بعد السادسة صباحا، أحلى وأجمل الصباحات لكل مستمعينا. رحبوا بكم الناس كل اللي تابعوا فينا تحسبا للتقلبات الجوية اللي نشهدوا فيها الأيامات هذه. توصيات هامة تقدمها وزارة الداخلية في إطار الحرص المتواصل على سلامة المواطنين وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة واللي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بالتوصيات هذه. التوصيات التالية: توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، ديما نتجنب المرور من الأودية هذه ومن مجاري المياه. كذلك عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط اللي تشهد تراكم المياه، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار، أيضا الالتزام بقواعد الجوالين وخاصة استعمال الأضواء أثناء الضباب والأضواء المرافقة الرفافة، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيالين بصفة عامة، ما نخليو سياراتنا ولا وسائل النقل في مسارات المياه، التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين، احترام مسافة الأمان، التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان، ترك المجال مفتوح أمام سيارات وسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها، متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهيكل المعنية. وهذا وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للإرشاد والتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم كذلك الاتصال وقت الضرورة بالحماية المدنية اللي هي 198، والأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. هذه بعض النصائح والتوصيات بالنسبة لوزارة الداخلية، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع، وإن شاء الله يكون غيث نافع ينفعنا الناس الكل ويفيدنا الناس الكل. 21 دقيقة بعد 6 متاع الصباح، أحلى الصباحات لكم مستمعينا الكل.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل نزول الأمطار اليوم مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد والريح قوية نسبيا. أعلنت بلدية العين عن مشروع جديد يهدف إلى تحويل مياه الأمطار من مصدر لمشاكل تجمع المياه إلى مورد مائي يمكن الاستفادة منه في أفق 2035 بقيمة تقديرية تبلغ 30 مليار، حسب ما أكده الأخبار المكلف بتسيير شؤون البلدية مراد زكريا. أكد المدير الجهوي للصحة دكتور حاتم الشريف تواصل المشروع الجهوي للوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع البرونكوليت بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية والتوعية الصحية لدى الأسر ومهني الصحة والحد من مضاعفات وتحسين جودة التكفل بالحالات على مستوى الجهة تحسبا لارتفاع حالات الإصابة خلال موسمي الخريف والشتاء. تنتظم اليوم بالمستشفى الجهوي سلام الحذري بقرقنة قافلة صحية، ذلك في إطار دعم جهود الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض القلبية والتنفسية وتقريب الخدمات الصحية من متساكني الجزيرة. في العالم، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضاي أن المشاورات مع الوسطين القطري والباكستاني متواصلة وأن طهران أبلغت الوسطين بشروطها للتفاوض. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر منتجع كامب ديفيد إلى البيت الأبيض في وقت تدرس فيه إدارته خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران، وقبيل توجه إلى نيويورك الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة
3: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش

0: صباحكم بالخير، شنهاركم زين، شنهاركم أسعد ليام مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة أسفي قصة. نستقبلوا كيف العادة أستاذنا وشيخنا الجليل شفيق شطورو. صباح النور وصباح الفل يا أستاذ.
1: السلام عليكم. صباح النور. صباح الخير.
0: صباح الأنوار.
1: الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
0: يعيشك ربي يبارك فيك شيخنا. اليوم باش نحكيو على قيمة الوقت وما أدراك ما الوقت وكيفاش نحسنوا استغلال الوقت.
1: هو بعد ما نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: وسلم.
1: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كيف نقول الوقت؟ نقول أنا أنت، يعني عمرنا شنو؟ أنا شكون؟ زمن،
0: ما زمن مرحلة. نعم.
1: هالزمن هذية مش تو مش نعملوها كيما الكونت كورون، كيما الحساب الجاري. عندك كوتا في البنك متاعك، أما مش تاكلوا الأداءات وهو راقد غادي، وإلا مش يتحرك الفون متاعك وتنميه وتكبره. هو الزمن متاعنا، هو عمرنا. احنا مش نعيشوا 40-50 سنة، لكن البركة متاع الوقت متاعنا مش يتعيشنا 100-150 سنة ولا تعيشنا كما عشنا، ما تم حتى شيء. علاش ربي

0: سبحانه وتعالى نبهنا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني راهو يا إنسان راهو عندك كتا والكتا هذه قاعدة تتنزف بشوية بشوية قاعدة تتنحى بشوية شوية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يتم لها وتثريها وتزكي العمر متاعك وإلا عمرك مش يمشي سبهلة لا ضايع. يا أخي الإنسان شنو مواقف حركة. واحد عاش 20 سنة وثلاثين سنة وإلى يومنا هذا خالد وعمره هنا يتقاس بآلاف السنوات وإلا واحد مشى رحمة الله عليه تحرك
1: عاش 100 سنة وما خلى حتى
0: شيء
1: حتى أثر.
0: وكعليه سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا مغبون مغبون ما فيها إلا من علم وفراغ. الفراغ متاعك
1: بمعنى
0: معناتها إذا كان ما تنميش علمك ومعرفتك وما تقويش من معارفك راك أنت ما تكش مش تدخل دورة التاريخ. الفراغ متاعك اللي احنا توا ما شاء الله
1: ساعات يقول لك شيخ للأسف يقول لك شنو تعمل يقول لك نقتل في الوقت نضيع في الوقت.
0: إذا يستنزف الكونت متاعه
1: هو راه مش يقتل في الوقت هو بالعكس يقتل في عمر اللي عايشه اللي الزمن المتاح له
0: يقتل في قيمته هو كإنسان. الإنسان كنا نتحدث قبل في الفلسفة وكنا نقرأ والإنسان حيوان صانع. يعني إذا كان أنت ما تفعلش شو وجودك علش موجود أنت أصلا. كنتم خير أمة أخرجت للناس قيمتك في الخيرية ما هوش أنك كنتم خير أمة وبراء تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شوف ربي سبحانه وتعالى لما يقسم أعظم مخلوقاته يقسمش بحاجة يقسم بحاجة اللي عندها قيمتها باش يقسم بالشمس بالقمر بالليل
1: الشمس وضحاها نعم
0: بالكل بالعصر يعني أقسم بقيمة الزمن الكامل. وهيك علش نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يا ريم راهو عندك كوتا اغتنم 5 قبل 5
1: اللي هما
0: حياتك قبل موتك. أما خير اليوم تخدم الغدوة لأن اليوم ثم خدمة واللي مش دخلك للجنة أما غدوة الحي ثمش خدمة. يا جنة يا نار اللي حصدته في أيامات الخدمة متاعك هو المش تلقاه اغتنم حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك. يعني الشباب عمر الفعل عمر العمل بعد ذلك كيف الواحد مش يولي قاعد على كريسي ولا على بنك ومقاش يجي يتحرك
1: هو ربي يمشي حسبنا على ذلك الزمن اللي ربما نهدروه في ما لا يعني
0: على كل نفس ما كانش في سبيل الله على كل حركة كانت في غير ذكر الله كل حاجة مش عن اليمين وعن الشمال عايزين زوز ماشي حاسبونا زوز يقيدوا علينا.
1: نعم
0: الإنسان شنو الإنسان روه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. أهم حاجة في توظيفنا للحياة أنه نخص حياتنا كان من للعبادة العمل عبادة علاقتي بأهلي ومالي عبادة علاقتي بك عبادة علاقتي بشغلي عبادة علاقتي بصحابي عبادة هات نربط الكل بالعبادة تو تشوف الزمن كيفاش مش يبارك إن فيه ربي سبحانه وتعالى. أما أنه تمشي كما دخلت للدنيا تخرج ما غير ما تكون إيجابي ضيعت وقتك. ولا قالك اغتنم 5 قبل 5 حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك. اليوم انت عندك فراغات ايش قاعد تعمل فيها وصحتك قبلها سقمك. اليوم انت لابس عليك صحيح تجم تخدم غدو الحيرك مش تولي في تركينا حضرت روحك ولا ما حضرتش هل انا حضرنا روحنا للاغتنام لأن شفت سيدنا صلى الله عليه وسلم حددنا الحياة راهب كلها كلها فعل إيجابي ورد بالك متركا لغيره، ما تكون السلبي.
1: نعم،
0: لأن حياتك وعمرك بكلها تساوي هذا. لو كان ما كانتش حركة الزمان، وهي حركة، هو الزمان شنو قيمته ما غير حركة؟
1: نعم.
0: أتصور أنت واحد قاعد طول النهار في الدار، يعرف الظهر بالعصر، يعرف نص النهار، ويعرف ساعتين، ما يعرفهمش.
1: في الحركة بركة.
0: واللي هيك الحياة، الحياة هي حركة والزمن هو حركة.
1: نعم.
0: وكعليش سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الدهر، تبداش تسب في الدهر، هالوقت المزمر، هالوقت المشوم، هالوقت. فإن الدهر هو الله. يعني إذا كان أنت تسب في الزمن، رك تسب في ربي سبحانه وتعالى، لأن ما عندكش بركة في عمرك، لأنك رافض البركة ورافض كل شيء. أنت تحب كل شيء يجيك لديك،
1: تنظر بسلبية للأشياء.
0: للأشياء
1: هيك علاش فمشيك الرضا وتقبلك، معناها هو سلم تسلم. أنت كيف تحس هكا بك السلام الداخلي وتسلم باللي عطاهولك ربي، وأنت من ناحية أخرى تسعى، خاطر أنت ما عليك كان بالسعي.
0: احنا
1: وربي ان شاء الله يبارك.
0: حول حول حول حول.
1: اما باش تقعد تسخط وتلوم وتلقي اللوم على الدهر ولا الزمن ولا ما نعش شنيا، راهو ذيك مش بينفع، مش ينفع.
0: لا مش وخر التالي،
1: لا هو ابدا من ذاتك ساعة، تحمل مسؤوليتك، تحمل مسؤوليتك، ويقف مع روحك وسعى تو ربي ان شاء الله ييسر امرك.
0: قبل كل شيء حول اللي تراه سلبي، حوله الى ايجابي قبل كل شيء.
1: نعم،
0: احنا عندنا حكمة صغيرة، كل محنة منحة،
1: منحة من الله، احنا ما ندركوهاش.
0: لا خلينا نحولها، خلينا نحولها الى ان ربي سبحانه وتعالى اراد لي هذه، راهي كانت مش تكون لحاجة اخي ابنك. عملت حدث، لا لا راهو كنت مش نموت،
1: دفع الله مكان اعظم.
0: يعطيك الصحة، نحوله، نحوله كل ما هو سيدنا صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم
0: كانت اقل اشياء في الجنة. يا رسول الله نحب أنت في الجنة، يا رسول الله قلبي نظيف أنت في الجنة، يا رسول الله راني تصدقت أنت في الجنة. يعني شفت عمل بسيطة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حول هيك العمل البسيط إلى أعمال جبل.
1: نعم،
0: تدخل كل جنة. إذن أنا علاش ما نحولش؟ إذا كان مش قلنا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، الله هكا ولا؟ إذا كنت أنت تحب ربي مش تبع رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش لا هو سلبي ولا كان طول النهار ويتذمر بالعكس كان يحول الأشياء من البسيط للمعقد.
1: نعم.
0: من حويجة بسيطة، عملت صدقة أنت وأخيك في الجنة.
1: نعم،
0: شملت شيء ما عملت، أنا جيت لواحد أعطيته صدقة، لا وليت أنا وياه في الجنة. أنت ريتها صغيرة ولا؟ ولكن عند ربي عظيمة وعند ربي كبيرة. وكعليش عمرنا ما يمشيش، ما يزموش يمشي سبل. يقول الحسن البصري في رواية عن ربي سبحانه وتعالى، يقول إذا طلع اليوم فيقول يا عباد الرحمن إني يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاعملوا فإني لن أعود. يعني مش يشهد عليك اليوم هذا، مش تقول، مش تقول راني والله رقدت وما
1: كنت
0: ايه هذا، مش تقول لربي، تقول والله يا ربي انا كنت مطمئن الغيرك.
1: احنا نحكيوا على الوقت والحديث شجونا وما نحسوش بالوقت اللي
0: ديما يغلبنا، ديما يغلبنا.
1: نعم، الله يبارك لك يا شيخنا، وربي ان شاء الله يبارك في اوقاتنا ويبارك في اعمارنا.
0: امين يا رب العالمين.
1: اللهم يا من اقسمت بالعصر، نبه قلوبنا الى قيمه اعمارنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وأعنا على اغتنامها في طاعتك ورضاك.
0: اللهم اجعل كل لحظة من عمرنا في رضاك، ووفقنا يا ربي لما تحب وترضى، ولا تجعلنا يا ربي ممن يندمون على ما فات. اللهم أعنا على حسن استغلال زماننا ووقتنا، وعلمنا أن الوقت أمانة، وأن العمر قصير، وأن الحساب قريب.
1: اللهم لا تجعل أيامنا تمضي في غفلة، ولا ساعاتنا تضيع في لهو، ولا أعمارنا تنقضي فيما لا ينفع.
0: اللهم يا مولانا ارزقنا البركة في الوقت والعمل، واجعل حياتنا مليئة بالطاعات والأعمال الصالحة. اللهم يا رب انصر أمة الإسلام وانصر إخواننا في فلسطين، انصرهم نصرا مؤزرا مبين يا حنان ويا عظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: توكلنا على الله يا ربي الأعمال عليك. وتحياتي لكم مستمعينا وأحلى صباحات لكم، وإن شاء الله صباحك كله خير وبركة. أحمد الحاج طيب اللي تأمن معنا هذا اللقاء في عديد المحطات والمواكبات والتغطيات والفقرات.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بك يا ريم، وتحية لكل مستمعين الكرام. عودة ميمونة إلى يوم الأحد من بعد شهر سيدي رمضان، ونرجع نتقابل اليوم مجددا في البرمجة الخريفية الشتوية الربيعية لإذاعة صفاقس. إن شاء الله رفقة ممتعة معاك ريم، وأكيد يعني باش تستأنس كالعادة بالفقرات اللي موضوع على ذمتهم. نعم. مستمعينا ليوم الأحد، أنت قلت على الأمطار والغيث النافع اللي الحمد لله يعني يشمل تقريبا كل بقاع الجمهورية. فما عبارة للتبريك بالغيث النافع يقول لك يهنيكم الرواء، وهو فرصة ومناسبة أنه نستبختوا بالأمطار وبالغيث النافع اللي إن شاء الله يكون يعني صيبا طيبا. وفما عبارة أخرى يقول لك
0: الخير
1: أي، وفما عبارة أخرى اللي يقولوها احنا وانتم في الحال سواء، رواء واحد والرب واحد. هذه تقريبا ناس زمان كانوا يقولوها، وأكيد يعني ويما تنفع
0: ويما
1: تصب تنفع يعني.
0: هو إن شاء الله تكون شاملة وعامة لكامل مناطق الجمهورية التونسية، وإن شاء الله يكون غيثها كنيفة نستنفعوا به الناس كل. أيوة، حدث في مثل هذا اليوم،
2: في مثل هذا اليوم،
1: اليوم 20 سبتمبر أو 20 أيلول. وفي أحداث هذا اليوم، سنة 1187 صلاح الدين الأيوبي يبدأ في حصار القدس. في عام 1792 بدء محاكمة ملك فرنسا لويس السادس عشر بتهمة الخيانة العظمى. في 1870 القوة الإيطالية تدخل العاصمة روما. وفي 1932 مهاتما غاندي يبدأ إضرابا عن الطعام في سجن بوما، وذلك احتجاجا على قانون الانتخاب الذي أعدته الحكومة البريطانية ومنع الطبقة الفقيرة من المشاركة في الانتخابات. في سنة 1946 افتتاح أول دورة لمهرجان كان السينمائي الذي أجل بسبب الحرب العالمية الثانية، حيث كان الافتتاح مبرمجا بين غرة سبتمبر و20 سبتمبر من عام 1939. وفي 20 سبتمبر 1979 إلغاء حكم إمبراطورية إفريقيا الوسطى واسترجاع اسم جمهورية إفريقيا الوسطى. في 2001 الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن يعلن في خطاب أمام الكونغرس الحرب على الإرهاب. وفي 2006 إطلاق نازا لمسبار ستيريو من أجل إجراء فحوصات وقياسات خاصة بالشمس. في 2011 اغتيال رئيس الأفغاني السابق رئيس المجلس الأعلى للسلام برهان الدين رباني بهجوم انتحاري استهدف منزله في العاصمة الأفغانية كابول. وفي 2019 وقوع إضراب عالمي من أجل المناخ في 150 بلدا في إطار احتجاجات حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل. ومن مواليد يوم 20 سبتمبر هم ينتمون إلى برج العذراء اللي يمتد من 23 أوت إلى 23 سبتمبر.
0: نعم، إن شاء الله قولوا لهم طول عمرهم، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد أصحاب برج العذراء، وإن شاء الله ربي يعطيهم كل ما يتمنوا. يعطيك الصحة يا أحمد، هذا حدث في مثل هذا اليوم، كيف ما اليوم 20 سبتمبر الأحداث اللي استعرضتها. شكرا لك، ملتقنا بعد شوية إن شاء الله أكيد باش تكون في عناوين أخرى وفي محطات أخرى.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. تواصل نزول الأمطار بعدد من الجهات اليوم، من بينها صفاقس. بلدية العين تعلن استثمار مياه الأمطار ضمن مشروع جديد. الجهات الصحية بصفاقس تدعو إلى الوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع تحسبا لارتفاع حالات الإصابة به خلال موسمي الخريف والشتاء. قافلة صحية اليوم بقرقنا للكشف عن الأمراض القلبية والتنفسية. وفي العالم، طهران تضع شروطا جديدة للتفاوض وتوقعات أمريكية بتصعيد عسكري ضد الحوثيين. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس.
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: 6 دقائق بعد السابعة صباحا، أحلى الصباحات لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي اخترتوا الاستفاقة على صوت إذاعة صفاقس. دينا معكم المشوار من مناوعة أحلى صباح من 6، مازلنا متواصلين حتى 9. تحياتي لكامل الفريق، مراد الحاج قاسم في الإخراج الفني، سفيان خديم الله في استقبال المكالمات الهاتفية، أحمد الحاج طيب في التغطيات والمواكبات الميدانية، وفي عديد المتابعات، ومعكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويران. حيكم الناس كل والناس زادة اللي توا مازالت كيف خلطت علينا. نذكركم أنه كان حاضر معنا الأستاذ والشيخ الجليل شفيق شطورو، حكينا على قيمة الوقت وأهميته وحسن استغلالنا في الوقت. إن شاء الله ربي يبارك في أوقاتنا الناس الكل، ويبارك في أعمارنا، ونعرف كيفاش نعيش كل لحظة في حياتنا إن شاء الله كلها خير وكلها بركة. تحياتي لزيدة للأصدقاء اللي تابعونا واللي سجلوا حضورهم معنا ويقولون رانا نتابعوا في إذاعة صفاقس في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية. نحييكم، نحيي أستاذنا وشاعرنا، وتحية ليك إن شاء الله عودة طيبة، سنة دراسية موفقة ليك أستاذ خميس السعدي. يقول صباح الورد وعطر الياسمين من حي الفلاحين وناسها المزيانين، بوعرقوب نابل السمحة. بوعرقوب نعرفه اللي هي منطقة فلاحية جميلة جدا، إن شاء الله غيث نافع في هالمنطقة. وتحياتنا لكل الناس اللي تسمع فينا في بوعرقوب، وتحياتنا لكل الفلاحة ولصديقنا خميس السعدي. شكرا ليك على المتابعة وعلى الاستماع. كيف كيف زيدة روضة سلمي، تحياتي ليك، تقول صباح الأنوار ويهنيكم الرواء، وتحية ليك والأحمد والكامل الفريق معاك من الصباح، وإحنا اخترنا الاستفاقة على صوتكم. شكرا ليك. كيف كيف زيدة حمدي بكيري، شكرا ليك حمدي، صباح الأنوار، إن شاء الله نهارك مبارك وسعيد. طقسنا لليوم، ميتيو حالة الطقس لهذا اليوم، أكيد تحبوا تعرفوا مازال فما غيث نافع أمطار، شنو وضعية الوضعية الجوية بالنسبة لليوم لحد بداية الأسبوع. يحضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي سيد سليم بن ميلاد. صباح النور وصباح الفل.
1: صباحير ريم وصباحير كيف مسمعين داتفاق،
0: يعيشك الله يخليك، إن شاء الله يومك مبارك وسعيد. سليم، طقسنا لليوم، أنا بكري وإحنا جايين تقريبا 5:15، فما نشوفوا هكا بشائر أمطار وغيث نافع هيك البرق وهيك الحسيلو، يا هل ترى فما أمطار؟
1: صحيح، هو من ديجا من البارح كانت الأمطار موجودة، كانت كمية هامة خاصة في صفاقس، سجلنا أعلى كمية في قرقنا ولاية صفاقس، سجلنا 62 ملليمتر.
0: ما شاء الله يهنيكم الرواء الناس كل.
1: أمين. بالنسبة 45 ملليمتر في قفصة في سند ولاية قفصة، 40 ملليمتر في القصريين، 35 ملليمتر في سيدي بوزيريس ولاية سليانة، قصور السيف زاد في المهدية 20 ملليمتر، المكناسي سيدي بوزيد 16 ملليمتر، بقية الولايات بزوجت في 10 ملليمترات من مترات. أكثر الولايات الأمطار هذه كانت عامة
0: الحمد لله.
1: بعد نظروا قائمة تفصيلية على الصفحة الرسمية المعهد. بالنسبة لليوم كيف كيف الأمطار مزاد تواصلة، تشمل خاصة مناطق الشمال ومناطق الشرقية، ولاية صفاقس معنية بهذه الأمطار، تكون محلية تكون مؤقتا غزيرة مع تساقط محلي البرد، إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش أضرار. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة ومعتدلة، أما زادت تقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وينتجم تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للحرارة اليوم في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و 34 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة صفاقس نسجلوا 28 درجة كحرارة قصوى، قابس 30 درجة، قرقنا 28 درجة، بالنسبة لسيدي بوزيد 27 درجة. بالنسبة للغدوة كيف يزال الوضع الجوي ملائم نزول الأمطار خاصة بأغلب الجهات، تكون غزيرة خاصة بمناطق الشمال. الأمطار مزال متواصلة 2 3 4 ربي يرحمنا بالغيث النافع،
0: ربي يعطينا لقد منطق إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون أمطار الخير على لبنان، هذا أمطار موسم فلاحي إن شاء الله يكون
0: طيب. جيد إن شاء الله إن شاء الله، هذا يبشر بالخير الأمطار. ونعرف اللي الخريف هو العام هو اللي يحدد الموسم الفلاحي الكل، وهل علينا إن شاء الله بالأمطار وبالغيث النافع. بالنسبة لصفاقس حبيت نزيد نرجع لصفاقس، هل أنه فما توقعات لأمطار غزيرة أم لا؟
1: صحيح اليوم صفاقس معنيه بامطار توزم تكون غزيره تكون محليا غزيره خاصه شمال ولايه صفاقس غزيره مع تساقط محلي البرد.
0: نعم شكرا لك.
1: شكرا لك
0: سليم بن ميلاد، تحيتي لك من المعهد الوطني للرصد الجوي، ان شاء الله نهارك زين. يا عايشك نهارك اسعد ليام. مازلنا معكم احنا متواصلين، ابقوا معنا.

0: 15 دقيقة بعد السابعة صباحا، تحياتي لكم مستمعينا، أحلى وأجمل الصباحات لكم الناس الكل. ومن جديد نرحب بأحمد الحاج طيب وفي عناوين الصحف، وإحنا اليوم نحتفلوا باليوم العالمي للنظافة.
1: مرحبا بك مجددا يا ريم، ومرحبا بكل المستمعين. هو في الحقيقة اليوم هو اليوم العالمي للتنظيف أو للنظافة 2026، شعاره هو من أطباق نظيفة إلى مدن نظيفة، حيث يركز الاحتفال العالمي على نفايات الطعام باعتبارها واحدة من أكبر مصادر النفايات اللي يمكن أن نتوقعه منها، واللي تؤثر حتى على المدن والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. هذا طبعا اليوم العالمي اللي توضع منظمة الأمم المتحدة، واللي تهدف من خلاله إلى أكيد عدم إهدار الأطعمة، وفي نفس الوقت إلى نظافة المدن من خلال عدم إلقاء الفضلات الأطعمة. نعم. هو في الحقيقة استلهام
0: هي مسؤولية للناس كل، هي الحفاظ
1: هي مسؤولية
0: على
1: مشتركة
0: النظافة بلدية أكيد، والبلديات الكل يقوموا بدورهم، إلى جانب زيادة وعي المواطن. المواطن راهو شريك فاعل، المواطن راهو مسؤول زيادة، خاصة على نظافة الشوارع وكيفاش نعيشوا يومنا. معناه يزمنيش القاء فضلات في كلمة مكان.
1: علما وأنه حتى فضلات الأطعمة تولى فما الفرز الانتقائي للفضلات، واللي أكيد هي يعني لابد أنه من المنزل يقوم ربات البيوت بعملية الفرز، لأن هذيك مواد عضوية تصلح للأسمدة للكومبوست. وفما حتى تجارب بلدية كما بلدية العين اللي قامت بمشروع خاص بالكومبوست، أيضا بلدية صفاقس في المارشي دوغرو نلقاو فما تجارب نثمنوها ونزيدوا عليها أكيد بالنسبة لبقية البلديات.
0: نعم،
1: استلهاما للحدث أكيد من أشهر الأمثال الشعبية التونسية اللي ترتبط بالنظافة والاعتناء بالمظهر وأيضا بالترتيب. نقاو يقول لك اللي فاتك بالزين فوتو بالنظافة، باعتبار أن المثل هذية يضرب في الحث على التعويض وأيضا التميز بالاهتمام بالنظافة الشخصية وحسن المظهر. فما اللي يقول لك أيضا يوفى مال الجدين وما تبقى كان صنعة لدين، يعتبر من مهم المثل هذية، ويحكي عن أهمية نظافة اليدين والعمل والاعتماد على النفس ومهارة اليدين بعد زوال المال. ويقول لك أيضا الفم المغلوق ما تدخله ذبانة، وهو مثل شعبي يقصد به الحفاظ على نظافة وسلامة الجسد، خصوصا من تجنب الكلام غير اللائق، وفي نفس الوقت نبتعد عن المخاطر. هذه الأمثال الشعبية اللي حكاوا على النظافة. فما دعوة الخير اللي نسموها كيف من جداتنا وأمهاتنا، يقول لك ينظف عرضك يقلل مرضك، معروفة الدعوة هذه ومحلاها اللي جينا من جداتنا من أمهاتنا
0: من
1: أي ومن مرادفات النظافة في اللغة العربية الطهارة، اللي يعني نعني بها النقاء من الأدناس والنجاسات، كيف النقاوة الصفاء وأيضا التنقية والتطهير، هذه كلها مرادفات لكلمة النظافة.
0: نظافة. نعم، هذا هو معناها شامل أحمد، ما شاء الله عليه، معناتها يعمل لنا بحث كامل في العادات في التقاليد في الحكايات وزيدة حتى في المصطلحات. يعطيك الصحة يا أحمد.
1: شكرا.
0: باهي برشا أن نربي، وإنا نقول لازم هي عقلية كاملة، لازمها تتغير الحقيقة، خاطر لازم نربي وساعة صغيراتنا أنهم يتلهوا بمؤسساتهم التربوية، ينظفوا قسمهم، نخرجوا قبل ما نخرجوا من المؤسسة لازمنا ننظفوا قسمنا، نرتبوا قسمنا في ديارنا، كيف نحافظوا على نظافة الشوارع قدام ديارنا، في الشارع حتى حد ما يلقي الفضلات. هذه مفروض مشهد كيف من هكا ما عادش نراوه، مش نشوفوا اللي من شباك سيارة واللي من هذو مظاهر الحقيقة ما يزمنيش نراوهم. هذك علشنا في كثير من الأحيان نقول ساعات الردع يصبح ضروري ومهم، وقت اللي الإنسان ما يكونش عنده الوعي الكافي
1: وهو سلوك يومي إذا استنسنا به أكيد راهو باش نحميه وحتى بلادنا من خطر يمكن الفيضانات لا قدر الله.
0: نعم.
1: لأنه حتى يعني المجاري هي كلها تتراكم وتسد القنوات التطهير.
0: كله عنده علاقة، نحافظوا على بيئتنا، نحافظوا على صحتنا، نحافظوا على سلامتنا، هذه كله كله مترابط معناها بعض، وهذه عقلية يلزمنا نخدم عليها الناس كل.
1: إلى عناوين الصحف الصادرة نهار اليوم.
2: صحافة اليوم.
3: صحافة اليوم.
1: ننتلقوا بالجريدة الورقية الشروق ونقرأوا من أهم العناوين بخصوص إضراب نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري، دعوات للتفاوض وتجنب اضطراب التزويد، هذا ما أكدته الجمعة الخاصة بالنفط. نقرأوا أيضا من عناوين كيف نحمي أطفالنا من مخاطر الذكاء الاصطناعي، علما وأنه فما جدل كبير حول تداعياته ومحاذيره أمام المراهقين من الذكاء الاصطناعي اللي أصبح يجتاح الكثير فينا خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم، واللي ما نعرفوش شنو مقاله في الأخير، هو معناها حتى توا الناس اللي اخترعوه ما عادش عارفين وين باش يوصلوا به.
1: صحيح، يعني انفلات يعني في التكنولوجيا. صحيح. إلى العالم الشروق تلتقي بإسماعيل خلف الله الذي يقول التدخل في النيجر لحماية الأمن القومي الجزائري، وثلاثة تحديات أمام البريكس طرحها غوتيريش في قمة نيودلهي. ومن عناوين الصباح نيوز نقرأ في الشأن الوطني، مركز الزهايمر بمستشفى الرازي يحصل على اعتماد دولي كمركز إقليمي متعاون ومعتمد دوليا في التدريب، علما أنه بالأمس كان فما نشاط مكثف للتقصي من مرض الزهايمر اللي نحتفل به كل عام اليوم العالمي الذي يوافق يوم 21 سبتمبر من كل سنة. أمس فما تقصي خاص بعدد كبير من المستشفيات وتظاهرات مختلفة في كل تقريبا المستشفيات العمومية بالجمهورية، وحتى أنه تم اعتماد مركز الزهايمر بالمستشفى الرازي كمركز دولي معتمد من طرف منظمة الصحة العالمية. من عناوين صباح نيوز أيضا انطلاق الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت لتوجيه الشباب نحو فرص التكوين والتشغيل، هذا كان أمس بمدينة الثقافة بتونس العاصمة. وأيضا من أهم العناوين بهدف التقليص من استهلاك الطاقة، تونس تخطط لاعتماد نماذج جديدة لمكيفات التبريد. وفي الشأن الدولي، حرب إيران تضغط على الاقتصاد العالمي وتفاقم أزمة الطاقة، وخصوصا وأنه فما محاذير في عدد كبير من الدول الأوروبية من أجل تخزين الطعام وكل المستلزمات لتجنبا وتحسبا لكل الطوارئ، وإحنا نعرفوا أنه الشتاء في الدول الأوروبية هو شتاء بارد وقارس، هذاك علاش لابد أنه يخزنوا من توا كل الأغذية وحتى أيضا مصادر الطاقة صعيبة وأنه نلقاوها في دول أوروبا.
0: نعم، من بين العناوين نلقاو اللي يخص بلادنا ويخص خاصة زيتنا الزيتون المبارك واللي عادك بينا أحمد، نبدأ وننطلق في موسم جني الزيتون إن شاء الله مبارك على الأخوة الفلاحة وعلى تونس الكل. بفضل زيت الزيتون نلقاو فائض في الميزان التجاري الغذائي، سجل الميزان التجاري الغذائي فائض بقيمة 983.1 مليون دينار في موافق أوت 2026 مقابل 684 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة وصلت 43.7%، هذية تحسن معدل التغطية وصل ل 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة وفق بيانات نشرتها مؤخرا نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
1: وهذا اللي أكد أنه فلاحتنا هي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد ومن تمويل الميزانية. هذاك علاش لابد وأنه نحرص على أن تكون الفلاحة وتكون منتجاتنا الفلاحية مزدهرة.
0: يزمنا نعرفه ونتأكده ونعمله زيادة استراتيجيات تخلي الفلاحة دائما هي القاعدة والركيزة الأساسية اللي ننطلقوا منها. خاطر راهو أحلى بلاد خير ما شاء الله، عندنا من الخيرات الكثير سواء من خلال الخضر والغلال والحبوب والزيتين والتمور، معناها فقط يزمنا نعرفوا كيفاش نخدموا ونحافظوا على قطاعاتنا، ومن الفلاحة تجي تبني عليها الصناعة وتبني عليها كل التجارة وكل القطاعات والتصدير وغيره وغيره. فقط يزمنا نعطيه قيمة الفلاحة ونخدموها ونحقق إن شاء الله اكتفائنا الذاتي في عديد المجالات ونصدروا وتزدهر فلاحتنا، وهكيك إن شاء الله تزدهر بلادنا.
1: وبطبيعة الحال لابد من دعم الفلاح، دعم كيف كيف قطاع الصيد البحري، حتى نلقاو الانتعاش على مستوى الفلاحة
0: إن شاء الله. هذه ما نأملوه. من الأخبار الطريفة يا أحمد زيدة اللي عرضتني أنه تلميذ من مدرسة الصعدين تعود، تخيل أنت باش تعود في العطلة، تعود بشرب التاي في العطلة، ديما يشرب التاي، وليت أمه كل نهار تجي للمدرسة أو مع العودة المدرسية كل نهار تجيب بريد التاي وفي وقت الراحة في وقت العشرة ولا وقت الراحة متاع ولدها تجيب بريد التاي وتجي وتعطيه كويس التاي باش هو هكا يزيد ينشط ما يجيش النوم ويقرأ ويركز.
1: سفار العادة هذه سيئة ولا حسنة يعني؟
0: شوف الأم ودليل الأم إن شاء الله ربي يحفظ كل الأمهات، أما راهو إن نحبوا صغارنا ونرعاهم ونعطيهم الاهتمام من غير دليل مفرط، هذي اللي ديما نأكد عليه، وربي يحفظ الأسرة التونسية الكل. شكرا لك أحمد، موعد أخرى نتلقى فيها محطات وتغطيات تنتظر فيكم.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. تواصل نزول الأمطار بعدد من الجهات اليوم، من بينها صفاقس وانخفاض في درجات الحرارة. بلدية العين تعلن استثمار مياه الأمطار ضمن مشروع جديد. الجهات الصحية بصفاقس تدعو إلى الوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع تحسبا لارتفاع حالات الإصابة به خلال موسمي الخريف والشتاء. قافلة صحية اليوم بقرقنة للكشف عن الأمراض القلبية والتنفسية. وفي العالم، طهران تضع شروطا جديدة للتفاوض وتوقعات أمريكية بتصعيد عسكري ضد الحوثيين. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، أمنة الجبسي
1: صباح الخير
0: ونسلوتي. إلى تفاصيل والبداية بالأحوال الجوية.
1: يتميز طقس اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية بأغلب المناطق، وتكون أحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية وجهة الساحل وبولاية صفاقس، مع تساقط البرد بأماكن محدودة والحرارة في تراجع طفيف، والريح تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
2: بالنسبة اليوم في صفاقس مازال الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، تكون محليا غزيرة مع تساقط تكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط محلي البرد. إن شاء الله تكون أمطار خير وبلاش أضرار. ناخذ احتياطاتنا اللازمة. بالنسبة للرياح من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة ومعتدلة، أما تقوى الريح هذه أثناء السحب الرعدية وينتجم تجاوز 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للحرارة اليوم في انخفاض طفيف، وين تتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال ومناطق ساحلية ومرتفعات، بين 30 و 34 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في صفاقس تسجل 28 درجة كحرارة قصوى.
0: وعلى أثر هطول الغيث النافع، تكثفت التدخلات الميدانية بعدد من الجهات بصفاقس، حيث تدخلت مصالح بلدية العين ميدانيا لشفط مياه الأمطار المجتمعة، خاصة بنهج سيدي خليفة الطياري ونهج رقادة، وأكدت جاهزيتها الكاملة للتدخل بمختلف النقاط داخل المنطقة البلدية حماية للمواطنين والممتلكات.
1: وبالمحرس وفي إطار التوقي من مخاطر التقلبات المناخية، شرعت البلدية في تسريح مجاري المياه بكل من محطة الأرتالة ومدخل ميناء الصيد البحري ومفترق شارع الحبيب ثامر.
0: وفي قرقنة تم تنظيف وجهر بعض أجزاء شبكة تصريف مياه الأمطار التي شهدت انسدادات، وذكرت بلدية المكان بأهمية المحافظة على نظافة المحيط وعدم إلقاء النفايات في الطرقات أو بالقرب من منشآت تصريف مياه الأمطار.
1: بدورها، شرعت بلدية العمرة في حملة ميدانية لمعالجة النقاط الزرقاء وتجمعات مياه الأمطار، مع التدخل الفوري بالمناطق التي تستوجب المعالجة.
0: وتحت شعار العين تستثمر في مياه الأمطار وتبني مستقبلها، أعلنت بلدية العين عن مشروع جديد يهدف إلى تحويل مياه الأمطار من مصدر لمشاكل تجمع المياه إلى مورد مائي يمكن الاستفادة منه في ري الغراسات

0: على مستوى لابيا الوكالة العقارية الفلاحية كان طيب باعتبار أن الفكرة كانت طيبة لبلدية العين في إعادة عمل مياه الأمطار وتوجيهها للمواطنين والفلاحة والتجار والصناعيين، وإن شاء الله نخلطوا في التقييم الفني نوصلوا للهدف هذا باعتبار أنا فخامة المشروع وأهميته لتثمين مياه الأمطار واللي بطبيعة الحال من إشكال يجم غدوة يولي مورد ويقع استعماله من قبل سكان المنطقة. يعود مياه الأمطار اللي كانت فوق النقاط تمشي للأودية والبحار، اليوم نحكيه على إعادة عمله للسقي، وقع استعماله في المدارس مثلا في المركبات الصحية وإلا في الحماية المدنية، هذوما اللي فوهات المياه نجم نستعملوهم لإطفاء الحرائق.
1: من أخبار صفاقس أيضا، وبمناسبة اليوم العالمي لتنظيف البيئة الموافق ليوم 20 سبتمبر من كل سنة، تنظم جمعية أحباء البيئة بصفاقس اليوم في 10 صباحا حملة نظافة بالحديقة المجاورة لحي الزيتونة تحت شعار معا صفاقس أنظف وأجمل.
2: وبهذه المناسبة جددت الجمعية دعوتها إلى دعم المبادرات التطوعية البيئية وإلى مزيد من التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع المدني والسلطات المحلية وكل الفاعلين خدمة لمدينة صفاقس وبيئتها.
1: في الشأن الصحي واستعدادا للموسم الخريفي والشتوي الذي يشهد عادة ارتفاعا في حالات الإصابة بالالتهابات القصيبات الهوائية لدى الرضع، أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس مواصلة وتوسيع الخطة الجهوية للوقاية والتثقيف الصحي للتوقي من الإصابات لموسم 2026-2027.
2: المدير الجهوي للصحة الدكتور حاتم الشريف أكد أن المشروع الجهوي للوقاية من هذا المرض المتواصل في عامه الثالث يهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والتوعية الصحية لدى الأسر ومهني الصحة والحد من مضاعفات التهابات القصيبات الهوائية لدى الرضع وتحسين جودة التكفل بهم على مستوى الجهة تحسبا لارتفاع حالات الإصابة.
3: تجربة جديدة فصلت وتشهد كل فصل الشتاء وفصل الخريف نشهد الذروة بتاعها، وانطلقنا في المشروع هذا مدة 3 سنوات، هو مشروع على مدة 5 سنوات للوقاية ولحد من انتشار هذا المرض واللي يثقل بحق المؤسسات الصحية وكذلك أولياء الأطفال. المشروع هذا بطبيعة كان بجهود عديدة عوائل الصحة والسادة الجامعيين دخلتوا في هذا المشروع الجهوي، والهدف بتاعه هو الحد من انتشاره وخاصة الحمل الجهوي صفاقس بدون بوكيوليت. علاش توصلنا في هذا المشروع؟ المشروع أدى إلى تحسن على مستوى 3 سنوات، وهيك علاش احنا كملوا في هذا المشروع للوصول إلى ما بغانا، وخاصة المواطنين الامتثال بكل النصائح وقدموها للمواطنين سواء في الأيام هذه سواء عبر إذاعة صفاقس.
1: صحيا كذلك، تنتظم اليوم بالمستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة قافلة صحية جديدة تحت شعار معا لسلامة القلب والرئتين، وذلك في إطار دعم جهود الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض القلبية والتنفسية عفى الله الجميع وتقريب الخدمة الصحية من متساكني الجزيرة.
2: ويتضمن البرنامج إجراء فحوصات التنفس وتخطيط القلب وقياس ضغط الدم، إلى جانب تقديم استشارات وقائية حول صحة القلب والرئتين.
1: وفي إطار إحياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر الموافق ليوم 21 سبتمبر من كل سنة، أعلنت الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب وعلوم الأعصاب وجود تقديرات تتراوح بتسجيل بين 50 و70 ألف مريض بالزهايمر في تونس.
2: مرض الزهايمر يشهد تزايدا مع التقدم في السن، ورعاية مريض الزهايمر لا تقتصر على العلاج الطبي بل تتطلب أيضا إحاطة اجتماعية وإنسانية ودعما من أفراد العائلة، وأبرزها الكشف المبكر عن المرض وتشخيص أعراضه في ظل مخاوف من المخاطر المرتبطة به. ريبورتاج سهر الحبيب.
4: أعراض الزهايمر هي النسيان، الحاجة جديدة مش القديمة، شرود هكا والإنسان يدخل في حالة اكتئاب هكا كثيرة، وضعها أخطر حاجة تخوف هي الضياع متاع الإنسان،
5: أنه يولي ما يقاش يعرف لا وين يقعد لا وين يمشي، نجم يضيع هكا كيكا تخليه جمشي يرجع للدار.
6: لازم تلقى واحد من في العائلة عنده أعراض متاع الزهايمر، ما قاش ثابت كيفاش يرجع للدار وما قاش بيعرف الناس، برشا يقولوا ما فيهش علاج.
7: حسب سمعت أنا حتى من 55 سنة ولا إنسان يتعرض للزهايمر ما تذكر هالشيء، اعتبار ببي صغير
8: تخلي الحاجة تضيعها، مثلا فلوس تضيعها، مثلا تحل الباب تخرج ما تاكلش.

0: غادي ما يلقاهاش يبدا ياكد عليه يما انت يبدا ياكد على الحوايج.
1: ربي يوسع في بال المريضه وربي يوسع في بال اللي باش يقوم بالمريضه يا خويا، وربي يفرج علينا وعلى جميع المرضى.
2: الى اخبار العالم موجزة. قطع الرئيس الامريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الاسبوع التي كان يقضيها في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند، وعاد مساء امس بشكل مفاجئ الى البيت الابيض وسط توقعات بتصعيد عسكري ضد الحوثيين.
3: هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد حاد للتوترات في الشرق الأوسط بعدما أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ فلسطيني أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن باتجاه العاصمة الرياض عقب اندلاع حريق قرب مطارها الدولي.
2: في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى ساري أن جماعته نفذت الهجوم بصواريخ كروز وباليستية وطائرات مسيرة، وإن الرد السعودي استهدف صنعاء.
3: وعلى إثر هذه التطورات دعت وزارة الخارجية الأمريكية فجر اليوم الأمريكيين المقيمين في الشرق الأوسط إلى توخي يقظة عالية والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مجالات جوية واضطرابات في السفر.
2: الوزارة حذرت أيضا من إمكانية استهداف المنشآت الدبلوماسية الأمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، إضافة إلى مصالح أمريكية أخرى قد تطالها إيران أو جماعات مدعومة منها في مواقع متفرقة حول العالم بما فيها شركات ومؤسسات أمريكية.
3: وفي الجانب الإيراني قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في حديث صحفي إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وأن طهران أبلغت الوسيطين بشروطها للتفاوض وأكد استعدادها لخوض مواجهات جديدة أكثر شدة، محذرا الدول التي تسمح باستخدام أراضيها وقواعدها في العمليات العسكرية الأمريكية من تداعيات استمرار ذلك.
2: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تواصل نزول الأمطار بعدد من الجهات اليوم من بينها صفاقس وانخفاض في درجات الحرارة. بلدية العين تعلن استثمار مياه الأمطار ضمن مشروع جديد. الجهات الصحية بصفاقس تدعو إلى الوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع تحسبا لارتفاع حالات الإصابة به خلال موسمي الخريف والشتاء. وقفلة صحية اليوم بقرقنة للكشف عن الأمراض القلبية والتنفسية عافى الله الجميع.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
2: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع خالد بوشيبة. أجمل تحيات أمن القبسي ونزهة الواتي، إلى اللقاء ويومكم سعيد.
5: إذاعة صفاقس
6: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
5: عشرة ديمة ديمة
7: ثنية زينة ثنية زينة
8: ثنية زينة ثنية زينة
9: باش تحافظ على سلامتك استعمل الخوذة.
7: عشرتنا ما تفاش
9: وحكايتنا ما تتنسيش على

0: سبور نيوز. سبور نيوز 43 دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الرياضية لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا. طبعا نهاية الأسبوع تتوقف نشاط البطولة لاستحقاقات خاصة بالمنتخب الوطني التونسي في تصفية كأس الأمم الإفريقية والرابطة الوطنية لكرة القدم ارتأت أنه يكون الموعد في نهاية هذا الأسبوع مع المباريات المتأخرة لجولتين الأولى والرابعة ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة مؤجلة حساب الجولة الأولى بتلعب اليوم العشية اتحاد الرياضي بن قردين النادي الرياضي لحمام لانف بتحكيم نضال الطيف حكم الفار هيثم جيرات، وزوز مباراة مؤجلة لحساب الجولة الرابعة نادي الإفريقية الترجي الرياضي الجرجيسي تحكيم حمزة أجعيد وحكم الفار أمير العيادي، ولقاء المرتقب أيضا لقاء النادي الرياضي الصفاقسي النادي الرياضي البنزرتي بتحكيم حسام بن ساسي حكم الفار دافيد سمايتش من سلوفينيا أوكبورو، ومحمد الترابلسي أبرز غيابات النادي الرياضي الصفاقسي اليوم في هذه المباراة. قلت استحقاقات إفريقية ومنتخبنا الوطني التونسي لكرة قدم يستعد لخوض أول مبارتين له في تصفية كأس أمم إفريقيا 2027، يواجه منتخبي أوغندا وبوتسوانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة، زوج مواجهات في مستهل مشوار نسور كرتاج في التصفيات بقيادة المدرب معين الشعباني اللي يسعى لتحقيق بداية قوية نحو نهاية كأس أمم إفريقيا. منتخب تونسي سيستضيف نظيره الأوغندي يوم الخميس 24 سبتمبر على أرضية ملعب أولمبي حمد العقربي برادس انطلاقا من الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس، وطبعا منتخبنا التونسي يعود إلى ملعب رادس بعد 4 أيام مواجهة بوتسوانا يوم الاثنين 28 سبتمبر حساب الجولة الثانية من التصفيات. من المقارنة كانت مباراة تقام في بوتسوانا قبل أن تتوصل الجامعة التونسية لكرة القدم اتفاق مع نظيرتها البوتسوانا والاتحاد الافريقي لكرة القدم يقضي بإقامة المواجهة في تونس على أن تجرى مباراة الإياب في بوتسوانا. جريدة الجامعة أيضا التونسية لكرة القدم لتعلم كافة وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية الوطنية أنها تعقد اليوم بداية من الساعة 11 صباحا بقاعة الندوات بمقر الجامعة نقطة إعلامية يؤمنها السيد بالحسن بالسمرة رئيس اللجنة الفيدرالية لوضعية اللاعبين المكلفة بمنع انتداب ورفعه، وتخص هذه النقطة إعلامية للاطلاع على رأي العام الرياضي وسائل الإعلام على كافة حيثيات ومستجدات الأخيرة متعلقة بملف الانتدابات والنزاعات الخاصة بأندية الرابطة المحترفة الثانية، وتقديم توضيحات شاملة حول سير عمل اللجنة والفترات الانقضائية الأخيرة. ديما في أجواء المنتخبات، لكن منتخب الحقيقة بعد إعلان قائمة المنتخب الأول موعد كان يوم أمس مع إعلان الناخب الوطني المنتخب التونسي تحت 23 سنة أنيس بوجربان على قائمة اللاعبين المدعوين لخوض مواجهتي منتخب البنين لحساب تصفية كأس إفريقيا في حراسة المرمى أنس الخرداني، ريان بسباس، معتز الحنزولي في الدفاع، محمد أمين علالة، أمين إلياس طبعا وجوزيف طيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، أنيس توبال، ريان رحيمي، على دين الدربالي، أيضا جبريل مومن في وسط الميدان، من المحرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، محمد ريان عنين، لؤي الترايعي، محمد صادق محمود في الهجوم، أنس حاج محمد، وليد ذويب، نسيم الدنديني، عمر بن علي، وإبراهيم السويسي. نذكر منتخبنا سيستضيف منافسه ذهابا يوم 29 سبتمبر الجاي ملعب أولمبي بسوس على الساعة 7 مساء، ثم يتحول إلى لومي لخوض مباراة الإياب المبرمجة يوم 5 أكتوبر القادم على الساعة 4 بعد الظهر. متأهل من هذه المواجهة يلاقي في الدور الثاني من تصفيات المنتخب الجابوني المعفى في الدور الأول. ونذكر نهاية كأس أمم أفريقيا دون 23 سنة ستحتضنها مصر سنة 2027 بمشاركة 8 منتخبات ستكون تأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. جديد الأندية التونسية في كرة القدم، الترجي الرياضي التونسي يعلن يوم أمس عن إتمام إجراء التعاقد مع المدافع الجزائري آدم عليلات في صفقة انتقال حر. عليلات وقع عقد مع فريق باب السويقة يمتد لموسمين لغاية سنة 2028، ويكون بذلك أحد العناصر الجديدة لتعزز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. في النجمة هذه الساحلية الهيئة تتواصل طبعا وتحاول من أجل انتداب مهاجم النيجيري كينغسلي إيدو. كينغسلي إيدو طبعا 30 سنة لاعب السابق لنادي الصفاقسي الترجي نادي الإفريقي بالإضافة لعدد فرق عربية كان آخرها نادي رمثا الأردني، واللي يسعى اللاعب إلى فسخ عقده معه بعد أسبوع من انضمامه إلى صفوفه. أيضا جديد خاص بنجم المتلوي لاعب الواحة الرياضية بقبلي محمد ولاء عمعالي يمضي عقد احترافي لمدة 5 سنوات مع فريق النجم المتلوي، وأسبق له الانتماء لشبان الترجي ثم انتقل لصف النخبة مع نجم المتلوي قبل أمضاء عقد الاحتراف. أيضا مقرر أن يستأنف فريق كبير أولمبي البيجي التمارين اليوم بعد فترة راحة مطولة نسبيا، انطلقت طبعا مباشرة هذا مواجهة الحد الماضي ضد تقدم هذه بسقط الديريتور الفني لفريق بقية المدرب نصيف البيوي تأجيل العودة إلى اليوم، ويهدف هذا القرار ضمان اكتمال نصاب المجموعة مع وصول المتدربين الجدد من نوبي الحداد فير بن حسين ربيع الحمري، إضافة إلى التحاق اللاعبين المصابين بالتمرين الجماعية في مقدمتهم خالد الهمامي. إلى كرة اليد بطولة النخبة، وطبعا لقاءات الجولة الثالثة ذهب بطولة النخبة لدارة يوم أمس نجم الساحلي فاز أمام منزه الرياضي 32-28، انتصار سبورتيغا المكنين أمام نادي كرة اليد بجمال 27-26، فوز نادي ساقط الزيت أمام جمعية الحمامات 27-26، انتصار الإفريقي أمام اتحاد الرياضي التميمي 44-29، فوز الترجي التونسي في المهدية أمام مكارم المهدية 27-22، وانتصار لبعث بن خيار أمام نصرة بولبا 26-24. النافذة الأوروبية من خلال برشلونة، وحافظ برشلونة على سجل مثالي هذا الموسم وانتصر 3-1 على مضيفه إشبيلية في البطولة الإسبانية يوم أمس بفضل ثلاثية رافينيا، طبعا انتصار هام بالنسبة للبرسا في البطولة الإسبانية. أيضا الهداف المصري محمد صلاح قاد فريقه ترابزون سبور إلى الفوز على ضيفه جالاتا سرايا تركيا 4-0 في مباراة يوم أمس في المرحلة السادسة من الدوري التركي لكرة القدم بتسجيل الثلاثية، رفع بها رصيده إلى 7 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين. هكذا نوصل نهاية أخبار رياضة تحية مراد على مستوى تأمين فني منعم جمال على مستوى ديجيتال ريما، ترجع تواصل معكم المشوار الإذاعي المباشر تحية قسم رياضة بصوت خالد بوشيبة طريق السلامة الجميع، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز.

0: أي عدل الموجة
1: احنا ديما اقرب
0: والعشرة ديما
1: الشبكة البرمجية جديدة.
0: صباحكم يفوح باحلى صباح.
1: الكلمة ليكم
0: وفي الضحى متونسين بيكم
1: في العشوية
0: متابعات
1: مواكبات
0: ومعكم تحلى السهرية.
1: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
0: إذاعة العشرة ديما.

0: تذكرة للذاكرة.
1: المتحف الأثري بشمتو بجندوبة يتمركز في الموقع الأثري للمدينة، ويتميز بوجوده تحديدا في مصنع رخام قديم يعود إلى العهد الروماني. ويعرض المتحف نموذجا فريدا من نوعه لتقنيات استغلال الرخام منذ العصور القديمة. وقد اشتهرت شمتو بمقاطع رخامها الأصفر المعروف برخام نوميديا، كان يستغلها الملوك النوميديون، وصارت بعد ذلك مقاطع إمبراطورية روما. المتحف يعرض كذلك أثار موقع المدينة النوميدية ثم الرومانية القديمة. ومدينة شمتو الأثرية هي مدينة بربرية تقع على بعد 20 كيلومتر من مدينة جندوبة، تعاقبت عليها نفس الحضارات التي تعاقبت على شقيقتها مدينة بلاريجيا. أنجز هذا المتحف التاريخي الفريد بمعالمه النادرة في إطار التعاون التونسي الألماني، وفتح سنة 1997.
2: مع تحية رضا القلال.
3: عشرة دايما
4: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

سبع دقائق بعد الثامنة صباحا، أحلى وأجمل الصباحات لكل مستمعينا، لكل الناس اللي تابع في إذاعة إصفاقس. تابعوا فينا على البوند فيم ولا على النت على تروى دبليو فيم بوراديو إصفاقس بوان تي إن. أهلا وسهلا بكم، هذه منوعتنا بديت معكم من 6 متاع الصباح، مازلنا متواصلين حتى للتسعة، مازال فما برشا تغطيات مواكبات محطات تتابعوها معنا كل ما هو جديد في إصفاقس. تعيشوا على إيقاع ونعيشوكم الأجواء مع فريق يحييكم ويصبح عليكم من جديد. مراد الحاج قاسم في الإخراج الفني، منعم جمال في الإخراج التلفزي، سفيان اخدم الله في استقبال المكالمات الهاتفية، وأحمد الحاج طيب في تأمين المحطات والمتابعات والتغطيات الميدانية، ومعكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تحية لكل الأوفياء اللي تابعونا واللي بعثونا في برشا برشا تحايا حلوة ومزينة، مشكورين الناس كل. تحياتي ليك نجاح الجاموسي، إن شاء الله يومك مبارك وسعيد. تقول تحية زيدة العم الصادق سائق سيارة لواج من المهدية لصفاقس، والكل سياق اللواجات والتاكسيستية والناس كل اللي تخدم في قطاع النقل، تحياتنا ليهم. الناس اللي تخدم نهارة لحد وقت اللي أغلب الناس ترتاح، تحية ليهم. كيف سعاد القلسي، تحياتي ليك، يسعد كل صباحاتك. خميس السعدي من نابل صديقنا الوفي، شكرا ليك وتحياتي ليك. كل أوفينا كل أصدقانا شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع. مازلنا معكم احنا في إيقاعاتنا وفي النغمات اللي نهديها لكم اليوم في صبحيتنا لنهار لحد بتاريخ 20 سبتمبر 2026 ميلادي، الموافق لتسعة ربيع الثاني 1448 هجري، اليوم 22 يوم في فصل الخريف. توقعاتنا وتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي انه مازال فما الغيث النافع، ان شاء الله ربي يبارك ويزيد، ان شاء الله ربي ينعم علينا من غيثه النافع. واللي اليوم إصفاقس ان شاء الله باش تكون معنيه بالامطار هي وعديد المناطق من الجمهوريه التونسيه.

غالي علي كارول سميحة، وصلتنا ل 8:13. إن شاء الله يومكم مبارك وسعيد. مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا من التظاهرات الثقافية اللي تعيش على إيقاعها الجهة مش بعيدة في الشيبة وفي المهدية، نلقاو المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بولاية المهدية، دورة الفنان التشكيلي الفنان المنجي معتوق. اليوم تنطلق فعاليات هذه المسابقة الجهوية أيام 19 الانطلاقة أمس، واليوم تتواصل الاختتام أيام 19 و20 سبتمبر 2026 بدار الثقافة البشير بن سلامة بقصور السيف تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي. نظم وتنظم المندوبية الجهوية بالمهدية الدورة السادسة من المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بولاية المهدية، دورة الفنان التشكيلي منجي معتوق. دورة مميزة أكيد، وموافقين كل المتسابقين. تحياتي لكم زيد الأصدقاء اللي يتفاعلوا معنا على صفحة إذاعة إصفاقس وعلى صفحتي الخاصة. شكرا لكم، شكرا على الوفاء. باش نسمعوا إيقاع للفنانة أصالة نصري المنازل. أصالة اللي مؤخرا قامت بحفل كبير برشا، حفل ضخم برشا، سجلت به عودتها لوطنها لسوريا، وكان فما تفاعل كبير من الجماهير ومن السوريين مع الفنانة أصالة، واللي كان لقاء ياسر فيه محبة وفيه شوق وفيه انتماء للوطن، وشفنا برشا فيديوهات وبرشا صور وبرشا أحاديث تقال حول هذا الحفل اللي كان بعد غياب طويل أصالة عن وطنها. إن شاء الله ربي يحفظ سوريا، وإن شاء الله ربي يحفظ كل الأوطان، وربي يحفظ تونس العزيزة علينا وطننا الغالي. نسمع أصالة في المنازل.

0: 22 دقيقة بعد ثانية بتاع صباح. صباحكم بالخير، شان نهاركم زين. نمشي مباشرة للتغطيات الميدانية والمحطات، ومعانا من جديد أحمد الحاج طيب. أهلا وسهلا يا أحمد، صباح الفل.
1: مرحبا، نهارك فل. أهلا وسهلا بك ريم، وتحية لكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس. حبيت أيضا نسلم على صديقي أسامة المليتي، وإحنا ننقل لكم الصورة والصوت مباشرة عبر الإذاعة المرئية لإذاعة صفاقس. واليوم باش نواكبوا مختلف الأنشطة اللي تهم مدينة صفاقس، احتفاء باليوم العالمي للنظافة اللي يصادف يوم 20 سبتمبر من كل سنة، واللي وضعته الأمم المتحدة. شعار سنة هو من أطباق نظيفة إلى مدن نظيفة. هو النشاط في الحقيقة يهم جمعية صفاقس المزيانة اللي تحتفي بالحدث على طريقتها الخاصة من خلال يعني لما وأيضا حملة نظافة باش تقوم بها بحديقة وهران اللي موجودة بشارع الجيش وسط مدينة صفاقس. وسعادة جدا باش يكون حاضر معنا اليوم في هذا النشاط صديقنا وسام معمارة، هو مكلف بالموارد البشرية صلب جمعية صفاقس المزيانة. النشاط اللي ينطلق في 10 متاع الصباح، لكن احنا نستبق الحدث باش نتعرفوا على مختلف الفقرات الخاصة بهذا النشاط. نهارك زين وسام.
2: صباح النور، وصباح النور لكل مستمعي إذاعة صفاقس.
1: مرحبا،
2: عايشك.
1: دونك اليوم هو نشاطكم الأول منذ العودة المدرسية، واخترتوا باش تقوموا بحملة نظافة في حديقة وهران اللي نعرفوا أنه عندها سنوات يمكن من اللي عملتوا فيها فطور صباح جماعي، كنتوا تشتغلوا عليها برشا الحديقة هذه، واللي هي في إطار توأم جهات يعني مع مدينة وهران الجزائرية.
2: إيه نعم، الحقيقة الاختيار متاع المكان والاختيار متاع الوقت، اليوم نحكيه في اليوم العالمي للنظافة، مانيش فقط نحتفيه بالنهار جس باش نقوم بحملة نظافة، إنما باش نذكروا العباد ونوعيهم أنه نحن قادرين اليوم بحملات بسيطة وبمبادرة ذاتية من كل واحد فينا، أنه نحن قادرين أن نحسن شوية في البيت، أنه نحن نحسن شوية من الوضع متاعنا. سيرتون لنها قاعدين نشوفه طبعا حتى في الفيضانات على الأقل اللي قاعدين نشوف فيها عندها دور كبير، والنتيجة كبيرة منها جاية من التلوث ومكثرة الفضلات. دونك اخترنا حديقة وهران باش نقوموا بالنشاط هذي، لأنها حقيقة حديقة مزيانة وكانت مزيانة وصار فيها إعادة تزويق وإعادة تهيئة، لكن ما زالت تستحق أكثر تحذيرات وأكثر تهيئة. هذاك علاش قررنا باش نقوموا بالنشاط نتاعنا اليوم في الجردة هذه.
1: هو لما حال جولة بسيطة في الحديقة يعني يجعلك تحس بيد الإهمال اللي طالتها يعني على فترة، واليوم أنتم اختياركم موفق إن شاء الله للحديقة هذه من أجل إعادة التهيئة متاحة والصيانة، خصوصا وأنه لابد من عناية خاصة كما بقية الحدائق العمومية بصفاقس اللي تحتاج أكثر إلى عناية مضاعفة، إلى عملية تشذيب الأشجار، إلى العناية أيضا بالأرضية متاحها، إلى العناية بالمقاعد اللي من خلالها تكون متنفس لعدد كبير من الأطفال والعائلات باش يلقاو يعني هكا متنفس بيئي وطبيعي ليهم هما.
2: إيه نعم، هذاك هو الهدف متاعنا في الأخير، علاش لا ما نشوفوش حديقة وهران كما حديقة التوتة وتحتضن العائلات وينجموا يجيوا ويلقاو فيها متنفس. سيرتو اللي نحن نعرفوا في صفاقس عندنا نقص في بعض الأماكن الخضراء اللي نجموا نمشيوا للعائلات وينجموا يعملوا فيها فطور الصباح وينجموا يتلموا فيها. دونك هذاك علاش إن شاء الله بعد النشاط هذا علاش لا نشوف العائلات ترجع لجردة وهران ترجع تعمل فيها الأنشطة، تعمل الرياضة الصباح كما جردة التوتة كانت، وكما رجعناها نحبوا جردة وهران زادت تكون مثيل كما هكا.
1: اليوم النشاط نتاعكم يبدا 10 متاع الصباح، شنو فيه بالضبط يعني الفقرات التنشيطيه اللي باش ترافق يعني حمله النظافه والتزويق والعنايه بالحديقه هذه يعني؟
2: اكيد جدا، فما العديد من الفقرات، ماهوش باش يكون فقط يوم عالمي للنظافه باش نجيب النظافه كهو. نحن اليوم كما قلنا نحبوا نجيب النظافه ونحبوا نسلطوا الضوء على الحديقة هذه ونرجعوا فيها الروح أولا، ثانيا باش يكون فما تنشيط، باش يكون معانا صغار، باش يكون معانا عائلات. الشكر كبير للشباب والعائلات اللي باش يكونوا موجودين معانا وقالوا هما باش يكونوا حاضرين، خاطر الجمعية فقط مش دورها اللي هي تنظف، احنا نحبوا علاش لا مشاركة الشباب ومشاركة العائلات ومشاركة الصغار، اللي نحن نقولوا مازال عندنا أمل في بلادنا، اللي عندنا مازال أمل في عباد يحبوا بلادهم ويحبوا يقوموا هما بالمبادرة وتكون الخطوة الأولى منهم هما. يزينا اليوم نلعب دور الضحية والظروف الخارجية. اليوم النظافة مش مسؤولية البلدية فقط ولا مسؤولية الدولة، إنما هي مسؤولية كل واحد فينا.
1: وذلك علاش اليوم الدعوة هي مفتوحة لكل اللي يسمع فينا، شباب، صغيرات، عائلات، باش يساهموا معاكم في تنشيط الحديقة هذه، حديقة وهران اللي نذكر دائما بالعنوان نتاعها هو في شارع الجيش بحذوى السور الجهة الشرقية للمدينة العتيقة، وفرصة باش يستمتعوا بمختلف الأنشطة اللي أعديتوا لهم كجمعية السقس المزيانة اللي نعرفكم دائما ناشطين، سواء من خلال الصيف وصيفة 2026 من خلال تظاهرة شطنا المزيان. توه نرجعوا إلى الحدائق العمومية ونشتغلوا على الحدائق العمومية كيف يعني؟
2: بطبيعة الحال نحن نشتغلوا دائما على أسواق الكل، كيما نحاولوا نهيئوا الشواطئ امتاعنا في الصيف باش العائلات تلقى متنفس، كذلك يرجع الطقس بارد شوية من حق العائلات هذه اللي هي تلقى متنفس، تلقى في مساحة خضراء وتنجم تهز صغارها وعائلاتها وتعمل لك فطور صباح ولا سباس تعمل فيه سبور وكل شيء. جمعية السقس المزيانة كيما العادة مهمتنا ان نحن نتيح الفرصة لكل انسان يطمح بيش يشوف ولاية صفاقس مدينة يتي فيها العيش. هيك المهمة متاعنا، ونفرح اكثر كي نشوف الشباب ونشوف الصغار ونشوف العائلات تشاركنا المهمة هذه.
1: يعطيكم الصحة وبرافو على هالروح المبادرة والتطوع اللي نلقوها في شباب تونس وشباب جمعية صفاقس المزيانة وكل الشباب اللي باش يحضر اليوم ويواكب حملة النظافة. تو نشوفوا الصور حتى من بعد، لأنه شفنا الصور قبل طبعا الحملة هذية، وأكيد وصلتك الصور يا ريم باش تشوف أنت وضعية الحديقة، ولكن سنعاين عن كثب يعني بعد عملية التزويق باش نشوفوا الحديقة في أبهى حلة، وإن شاء
0: الله
1: بقية الحدائق.
0: يعطيهم الصحة الشباب اللي ينشط واللي ينظف واللي يقوم بالحملات، وجمعية صفاقس المزيانة نعرفوا اللي هي ديما ناشطة ما شاء الله عليهم، يعطيهم الصحة كل المجتمع المدني الشباب الكل اللي ينشط في الإطار هذية، وإن شاء الله كيف ما قلت أنت نشوفوها في أبهى حلة وفي أبهى صورة حديقة وهران. شكرا لك أحمد.
1: شكرا. وانا نشكر ضيفي وسام عمار المكلف بالموارد البشريه صلب جمعيه صفاقس المزيانه وكل الشباب المتطوع والحاضر هنا اللي بدا يعني بكثافه يحضر الى حديقه وهران بوسط مدينه صفاقس.
0: نعم شكرا لهم.
2: شكرا
0: وتحيه لهم الناشطين الكل في جمعيه صفاقس المزيانه، واحنا نهديهم الاغنيه هذه مزيانه، وان شاء الله شوفوا صفاقسنا ديما مزيانه وحديقه وهران مزيانه وكل مناطق صفاقس جميلة.

0: تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا في إذاعة إسفاقس. تونس في مرتبة متقدمة إقليميا في تصنيف لأبرز المسيرين في مجال السفر والسياحة. تونس في المجال السياحي مزدهرة، هذه ما يأكدوا المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية، أنه سنة ثانية على التوالي ضمن تصنيف أبرز 100 مسير في قطاع السفر والسياحة سنة 2026، تحتل المرتبة 40، وإن شاء الله أكيد تكون من في المراتب الأولى تونسنا العزيزة، اللي لاحظوا أنه في السنوات الأخيرة السياحة تنوعوا من مختلف أنحاء العالم. قبل ربما كانوا السياح أغلبهم من أوروبا، لكن تو تقريبا من أوروبا، من آسيا، من أمريكا، من كل القارات، من الهند نلقاو زيدا، من كل العالم، من الخليج، كلهم يختاروا تونس كوجهة سياحية. نعرفوا تونس ما شاء الله هي بلاد خير، بلاد تنوع، بلاد ثراء، فيها عديد المناطق. في الصيف تنجم تختار السواحل والشواطئ، وفي الخريف والشتاء تنجم تختار الجنوب التونسي، أجواء أخرى متميزة، مهرجانات تعيش على يعيش على إيقاعها الجنوب. كيف ما زاد في الربيع نلقاو زاد مناطق زاد في الشمال، وفي عديد الأماكن التونسية اللي تتميز بالخضار وبالسحر وبالجمال. نلقاوها تقريب تبرقة وعين دراهم في كل الفصول، فما اللي يحب يزورها في الوقت الثلج ووقت الشتاء، وفما شكون اللي يحب يزورها في الربيع وهي خضرة ومنورة، وفما شكون اللي يحب يعدي فيها الصيفية ويستمتع بشطوتها. تونسنا محلاها، إن شاء الله ربي يحفظها وربي يحميها. المهم نحن نعرف قيمتها ونحافظوا عليها ونخدموها، خاصة أهم حاجة أن نخدموها، لأنه بالعلم والعمل نحقوا غايتنا وأهدافنا. نمشي والأحمد اللي هو حاضر معنا، واللي هو في تغطية أخرى وفي حضور آخر ميداني، وجهة أخرى اخترت لنا أحمد اليوم معهد من أعرق المعاهد اللي موجودة في صفاقس. أهلا وسهلا يا أحمد، مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك يا ريم مجددا، وتحية أيضا لمستمعين الأوفياء مع انطلاق العودة المدرسية. وكل يوم أحد باش نحاول نبعث بصور لمؤسساتنا التربوية اللي تحمل أسماء لشخصيات نعرفوا بها، وأيضا نقدم فكرة عن المعهد. اليوم اخترنا وأن تكون مؤسستنا التربوية في معتمدية سقيت الزيت هو معهد المنجي سليم، وهو من المؤسسات التربوية العريقة بصفاقس اللي نلقاه يحمل اسم الزعيم الوطني والدبلوماسية التونسية البارز المنجي سليم. المنجي سليم مولود في غرة سبتمبر 1908، وتوفى في 23 أكتوبر من سنة 1969، وهو ينتمي لعائلة من أصل مملوكي، ودرس بالمدرسة الصادقية وتحول إلى فرنسا حيث درس الحقوق باريس، وبعد عودته إلى تونس انتمى للحزب الحر الدستوري الجديد وأصبح مدير ليه منذ أواخر الأربعينات. ومن الجانب السياسي أصبح المنجي سليم أحد أبرز أعضاء الوفد التونسي المفاوض للمفاوضات اللي أفضت إلى التوقيع عن اتفاقية الاستقلال الداخلي في 3 جوان من عام 1955، وعين بعد ذلك وزير للداخلية إلى أفريل 1956، وشارك في الأثناء في المفاوضات اللي أفضت إلى حصول تونس على استقلالها التام في 20 مارس 1956. والمنجي سليم يعتبر أيضا أول تونسي وأول إفريقي ترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1961. ومن هذه الشخصية نلقاو معهد عريق كما معهد المنجي سليم اللي يسميه قلعة العلم والإبداع، وهو موجود بشارع المختار الزيادي بمنطقة ساقية الزيت. الأرجح هو أنه التأسيس متاعه كان سنة 1976، ولكن انطلق في التدريس منذ الثمانينات على الأقل منذ سنة 1983، ليشهد على مدى عقود تخريج أجيال متعاقبة من التلاميذ وحتى من المستوى التميز الدراسي. ويحقق المعهد أيضا يريم بانتظام نتائج ممتازة، باعتباره أنه يتصدر المرتبة الأولى وطنيا ما بين المعاهد اللي تضم كل الشعب في نتائج امتحانات البكالوريا بالنسبة لمندوبية التربية بصفاقس 2. زيادة على ذلك فأنه نلقاه بالمعهد هذية حتى النشاط التربوي والثقافي كما العديد من النوادي الثقافية والعلمية اللي تنشط بالمعهد،
0: وأيضا مشاريع
1: الدعم الثقافي والتلمذي للحد من فراغ الوقت، وأيضا من تنمية المواهب. ونلقاه حتى إطار تربوي كفء يدرس بمعهد المنجي سليم اللي موجود في حل أنيقة جذابة ممتعة بتلك الألوان البيضاء والخضراء اللي تبعث على الانشراح والأريحية والعمل والتحصيل الدراسي. فإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبناء معهد المنجي سليم وكل أبنائنا في المعاهد والمؤسسات التربوية بمناسبة عودة تربوية إن شاء الله تكون موفقة وناجحة، وثمارها في الأخير هو النجاح والامتياز.
0: نعم إن شاء الله هذه من أملو. يعطيك الصحة يا أحمد، تحياتنا لكل الإطارات التربوية اللي تعمل بهذا المعهد العريق، معهد المنجي سليم اللي هو بالحق معهد جميل من حيث تناسق الألوان. إن شاء الله كل التوفيق زادة لتلامذته، إن شاء الله بالنجاح وبالتألق، وكيف ما عودونا إن شاء الله ديما نتائج ممتازة ومتألقين. شكرا لك يا أحمد، يعطيك الصحة، كنت معنا حاضر في مختلف المواكب وتغطيات. شكرا لك وإلى اللقاء. 49 دقيقة بعد 8، احنا مازلنا مع الإيقاعات تقريبا، تفصلنا عن نهاية اللقاء فقط 10 دقائق. إن شاء الله استمتعتوا مختلف الإيقاعات بمختلف الفقرات وبمختلف المحطات.

شكرا لكل مستمعينا، للناس اللي اختارت الاستفاقة على صوت إذاعة إصفاقس، للناس اللي بديت معنا صبحيتنا اليوم لنهار الأحد بتاريخ 20 سبتمبر 2026 ميلادي، موافق 9 ربيع الثاني 1448 هجري. كنتوا حاضرين معنا، شكرا لكم على كل التفاعل والتواصل والاستفاقة المبكرة حتى نهار الأحد، اخترتوا انكم تكونوا حاضرين. شكرا لكم الأوفياء الكل والأصدقاء الكل، تحياتي زادة للناس اللي تخدم في هذا اليوم، إن شاء الله ربي يبارك فيكم وربي يعينكم وربي متعكم بالصحة. تقريبا هكا وصلنا نهاية مشوارنا معاكم، أجمل تحيات كامل الفريق لأمن هذا اللقاء، تحياتنا لمراد الحاج قاسم في الإخراج الفني، تحياتنا كذلك منعم جمل في الإخراج التلفزي، شكرا أيضا لسفيان خديم الله في استقبال المكالمات الهاتفية، وتحياتنا لأحمد الحاج طيب اللي كان حاضر معنا في مختلف الفقرات والمحطات والمتابعات الميدانية، تحياتنا زادة للأستاذ والشيخ الجليل شفيق شطورو، شكرا ليك شيخنا، تحياتنا ليك. وكنت معكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة، نشكركم برشا، نذكركم أنه فما غيث نافع إن شاء الله حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، أنه صفاقس اليوم باش تكون معنية بالأمطار، إن شاء الله ربي يجعله غيث ينفعنا الناس الكل وإن شاء الله يبارك فيه. هكا وصلنا لنهاية مشوارنا معكم، إن شاء الله استمتعتوا بمختلف الفقرات الكل، نقولكم إلى اللقاء ويومكم مبارك وسعيد.

0: أحلى صباح
1: عشرة دايما. التاسعة صباحا.
0: إذاعة صفاقس
2: الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم نزول أمطار مؤقتة رعدية بأغلب المناطق، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية وبولاية صفاقس، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، استعدادا للموسم الخريفي والشتوي الذي يشهد عادة ارتفاعا في حالة الإصابة بالتهابات القصيبات الهوائية لدى الرضع. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس مواصلة وتوسيع الخطة الجهوية للوقاية والتثقيف الصحي للتوقي من الإصابات لموسم 2026-2027. تنتظم اليوم بالمستشفى الجهوي سليح من الحذري بقرقناك قافلة صحية في إطار دعم جهود الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض القلبية والتنفسية، ويتضمن البرنامج إجراء فحوصات التنفس وتخطيط القلب وقياس ضغط الدم إلى جانب تقديم استشارات وقائية حول صحة القلب والرئتين. وبمناسبة اليوم العالمي لتنظيف البيئة الموافق ليوم 20 سبتمبر من كل سنة، تنظم جمعية وحبة البيئة بصفاقس اليوم في 10:00 صباحا حملة نظافة بحديقة محاذية لحي الزيتونة. في العالم، طالبت شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة إمداد القطاع بالكهرباء لمواصلة تقييد العمل الإنساني واستهداف المنظومة الصحية. نفذت قوات الاحتلال الصهيوني سلسلة تفجيرات في بلدة مجدل زون، وفيما استهدفت قصف مدفعي بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة. نهاية الموضوع، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: إشهار. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي باغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكايتنا ما تتنسيش
1: على خاطركم.

0: يا صباح الخيرات، يا صباح الأنوار، نهاركم زين مليون بالخير على كل المستمعات والمستمعين. مرحبا بكم في حديقة البيت. حديقة البيت تفتح أبوابها من جديد، تقولكم مرحبا بكم. إن شاء الله قضيتوا عطلة صيفية مريحة، إن شاء الله عديتوا فصل الصيف يا ربي بخير وسلامة. إن شاء الله الحديقة مستحفظين عليها، هذا هو أهم شيء، لأنه الحقيقة أثناء صائفة أثناء مرينا بدرجات حرارة كبيرة برشا. حاولنا نقدم لكم المعلومة المفيدة في العشوية، لكن مش كما حديقة البيت ومش كيف ما الفضاء هذية ديما كل نهار حد ما 9 إلى 10 تتلم فيه كل عشاق الحديقة والأرض ومحبة الأرض، وإن شاء الله مع بعضنا ديما نحاولوا ننسجوا الأفضل. الحديقة تجمع العائلة الكل، كبيرنا وصغيرنا، هذيك هي ملاذنا، هذيك علاش لازمنا نحافظوا عليها ونستمتعوا بكل لحظة تجمعنا فيها. فمرحبا بكم الناس الكل من توا حتى للعشاء متاع الصباح، كالعادة المستشارين والخبراء حاضرين معانا. نبدأ بسي عبد الكريم على يساري. صباح الورد، صباح النور سي عبد الكريم، نهارك أسعد ليام سي عبد الكريم فخفيق خبيرنا الفلاحي.
1: إن شاء الله نهاركم مبروك. صباح الخير أمال والعودة ميمونة. إن شاء الله عام سنة نلتلقوا فلاحة إن شاء الله ناجحة،
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله فلاحتنا والحدائق، لأن كل بعضهم حديقة فلاحة والفلاح كلنا يد تليد. اكتجازاتي ماذا بينا في الحدائق، لأنه موتينا سيدي رمضان، وإن شاء الله اكتجازاتي في السوق وربي وفق.
0: امين يا رب العالمين، هذا هو اللي نحبوه للناس الكل. نورتنا سي عبد الكريم، ربي يحفظك ويخليك. الدكتوره امال الشطي، اهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورتنا، نورتنا ليك وحشه.
2: يعيشك ان شاء الله عوده ميمونه، وان شاء الله موسم فلاحي بامتياز السنه المقبله. وقدم تحيه كالعاده لكامل مستمعين اذاعه صفاقس داخل وخارج الوطن ومن شمالها إلى جنوبها، ونقول لهم شمروا على السواعد، بداية المطر هذه بداية خير إن شاء الله. ويلزم الفلاحي يحضر زاده وزواده باش ينجح الموسم الفلاحي متاعه
0: إن شاء الله يا ربي. هنيكم الرواي، هنيكم الخير، غيث نافع عم تونسنا الكل، وهذه كما قالت دكتورة أمالي خلينا نزيدوا نشمروا على السواعد ونتوكلوا على الله ونخدموا أرضنا باش نلقاه إن شاء الله. كان الخضروات والغلة البنينة من جنينتنا حاجة بيولوجية إيكولوجية، هذا هو اللي نحبوه للناس الكل. احنا الانطلاقة مش تكون بالموضوع، الانطلاقة مش تبدأ مباشرة بالموضوع، وموضوعنا أكيد بعد المطيرة هذية الباهية والمزيانة هي المرحلة. فما مناطق بسم الله ما شاء الله، وثما مناطق شوية شوية، أما في كل الأحوال رحمة ربي كبيرة برشا وحمد الله يا ربي، والخير جيك وقال سي عبد الكريم. وبداية الغيث قطرة كما يقولوا، يا ربي لك الحمد. احنا حتى الطقس بدينا نحسوها تغير سي عبد الكريم، مش هكا؟
1: تغير
0: ولا خريف
1: وهكا شن حبوا، هكا شن حبوا، كفانا حرارة
0: كفانا حرارة عملت في نسنا. اليوم موضوعنا اللي مش نحكيه عليه الأوليني هو كيفاش نحضروا الأرض باش نجموا نغرسوا. كلنا توا نستناه ونحبوا نغرسوا السلق والمعدنوس والفجل وغيرها من الخضروات اللي هي الأساس، معناه تنقلوا احنا.
1: مين عمين عمين
0: قربنا شوية الميكرو فقط.
1: شكرا ليك حنان. احنا دخلنا على فترة بعد الحرارة بالأمطار، والحمد لله ربي أعطانا الغيث النفع. أول حاجة وقبل كل شيء تشيح الدنيا شوية، نعمل حرثة سواء كان في الحديقة محراس باليد أو عند الفلاح. الحرث لازم توا باش على الأقل أرضنا تتنفس، ونبدأ النجم ونحضر نقتنيه السماد العضوي خاصة لل المطاير. نقولوا احنا الاحواض نتاع السلق والمعدنوس وغيره وغيره، يلزم ارضنا تكون غنيه باش تعطينا انتاج طيب. بالنسبه للفلاحه اللي ماشي يقوموا بغراسه اشجار مثمره، ونقول لهم من الان راح نوقرنا شويه، راهو على الاقل 3 أشهر قبل ما شهر ديسمبر، قبل 15 ديسمبر
0: من اوسو انت العاده تقولون من اوت نبداو نحضروا في الحفر،
1: ونحضروا الحفر نتاعنا ونخليوها منها للشمس ولا المطر.
0: يعني اللي ما عملش ما حضرش الحفر تويتوكل على الله.
1: يحضر الحفرة سواء كان أجار مطمنة سواء كان زيتين
0: اللي هي اللي مش تغرس
1: المهم
0: نبتة غابية اللي مش تغرس
1: صحيح.
0: واضح
1: عليه على خاطر هناك ميكروبات نافعة تدخل الأرض بالشمس وتولي تقضينا على كل ما هو حشرات وحوايج كما يقولوا احنا غير مرغوب فيها.
0: تنظف الأرض معناتها
1: ثم نعملوا خليوها هكاك شهر من زمان على الأقل صب مطر نحطوا السماد العضوي في أسفل الحفرة والرجع واسمع ونعملوا معاه المواد اللي تساعد النبت على النمو رويدا لأنه ثم مواد ما تتعطاش ما تاخذهاش النبتة مباشرة بالشوية بالشوية هي اللان والبي والكا اشنية اللان بيكا السوبر 45 والسيلفات دو بوتاس يقعد لازوت هذا كم بعد اما سيلفات دو بوتاس نعطيه لكل حفرة من الحفر 500 جرام يكفي
0: 500 جرام هنا الحفرة على قديش نعمله
1: نعمله
0: خطر ديما فمش كون يقولك متر فمش كون يقولك 50
1: متر للزيتونة
0: للزيتونة
1: الأخرين 70 60 ما يقلقش
0: يكفي
1: ما يقلق
0: لوزة مش ماشة عوينة
1: ما يقلق
0: بصعة
1: ما يقلقش ونتوكلوا على الله رجعوا التراب ونخليه 20 25 سنتيم على وجه الأرض ما وجه مغطي
0: والبقية الكل نغطيوه
1: غطيوه كان ثبت الأمطار في حبة ذا والحمد لله ما كانش نتفكروهم بالري
0: كل جماعة نسقيها سقيا
1: يعني ياسر ياسر كل حتى نصف شهر
0: كل نص شهر استيل استيلين ما
1: باك السماد العضوي
0: دكتور أميلة هنا تطق لك استل أي
1: قلت شوية شوية أنا ونقوموا نقوموا لا استل إذا كان في هنشير عنده قطرة قطرة عنده لا حديقة
0: حديقة أيضا نحكي في الحديقة
1: ثم نخليه هيك الغبار باش يتخمر لأنه هو يعمل كود فو يبدأ من هارة اللي نصبوه الجمعة لولا يوصل حتى 70 درجة حرارة
0: يسخن
1: ثم بعد 15 يوم يبدأ يرخ حتى يولي كله في 37 درجة كيلار كحرارة الأرض
0: يبرد شوية شوية واضح
1: هذه هي معطيات وإذا كان الدكتور عندها إضافة فما فيا مرحبا
0: فيا مرحبا دكتور أميل يا مرحبا قلت رأي دكتور أميل تقول نصطل سطلي رأي إذا كتحب السقي بسطل قاتلك ليتيو كما عندك شري قطرة قطرة بسطيل وبرا مش هكا دكتور أميل
2: هو كل شيء بمكيال يعني يزمنا كان الري راهو سلاح ذو حدين ينجم الكثرة متاعه تضر الشجرة ولا كيف حفرة ما فيها الشجرة يعني كي نحطه برشا ماء مش يمشي للأعماق دونك احنا دوبا كيف ما قال سي عبد الكريم شوية شوية بجوست باش نعطيه هيك القابلية لك الميكروبات اللي موجودة في الحفرة في الغبار وفي الكل باش تتفتت ونساعدهم خاطر يحبوا الرطوبة
0: واضح
2: به فما حاجة أخرى نحب نضيفها أنه هو في طريقة حفران الحفرة فما عباد يغلطوا فيها وقتك سواء بالتراكس وإلا يعني
0: بحفر يدوي
2: بحفرة وإلا باليد يلزم اللي مش نحيه من فوق نحطه على جهة الكوش الفوقانية نحطها على جهة والكوش اللوطانية نحطها على جهة وبعد كي نحط الغبار نرجع الكوشة الفوقانية ما نرجعش الكوش الأخرى وخاصة نصيحة للجماعة توا قاعدين نشوفوا في برشا مشاكل في الغراسات انه هو اللي تبدأ عنده حجرة وإلا كوش متعتوف في القاع وهيك علاش احنا نقولوا التحاليل والهيك البروفيل اللي يعملوه الفلاحة ولا صاحب حتى صاحب الحديقة ماذا بيه كي يحفر الحفرة يغرق شوية باش يشوف شنو موجود اللوطة باش كانك الكوش توف يلزمنا نحيوها يعني الكلس نحيوها وكاني حجرا نكسروها بخاطر بعد وقت توصل الزيتونة 10 سنين مش توصل العروق متاحها للحجرة للمستوى وين موجود الكلس ووقتك تصب المطر فيقع تراكم متاع الامطار فوق الكلس ويتحلل وتولي كالصبخة
0: كالصبخة.
2: وبعد ما تكبر الشجرة والكل يقول لك الفلاح أنا شجرتي بعد المطار، وخاصة هذه يلاحظوها بعد المطار، يقول لك شجرتي بعد المطار راهي ضعفت وراهي ذبالت وصفارت. هذاك دليل إنه هو موجود فما حجرة وإلا كوش متاع تيوف موجودة في العمق في
0: وكي حفر ما كسرهش
2: كي حفر ما كسرهش
1: شوية هذيك أقوله هو نفسه الفلاح فلاح نبته أو طاح بالحديقة يلقى حجرة يزمو
0: هو يسعد الكريمين الثابتة. أنه مرة مستمع وقتها من ثنية التنيور قال راني لقيت كيكوش متعجير هذه كلس
2: الكلس
0: هذه كان لازمها تتنحى
2: لازمها تتنحى.
1: هو هي العملية الفنية اللي قالت عليها
0: دكتورة
1: أمال، وأنه كي تحب أكل الوطاني هذاك هكا خليه على الجنب ما يقعدش. الفوقاني هكا نستغلوه لأنه خفيف ونظيف وأرض باهية
0: وغنيزة دبل شوية هيك الأوراق اللي قطعت على
1: ضربت الشمس وغير وغير
0: معقب
1: يمشي العروقة والآخر نرى الباي الباي والموش باي على الزب ونعملوا له
0: وزيدوا كي يتعرض هو للشمس مش يتعقم بشوية بشوية
2: الشمس معقمة للأرض ديجا فما حشا فما نيماتود مثلا نداويها بعملية التشميس الفطريات البكتيريات. أحسن عملية هي نقوموا باش نجم نحيهم نقوموا بعملية التشميس.
0: هيك علاش تقولوا من أوت نبديه هيك علاش من أوس وباش يتعدى شوية الشمس أوس القوية تعقم بالأداء الحفرة
1: هذه مهمة مهمة. أصحاب الحدائق ثم اللي عندهم حدائق كبار
0: يحبوا
1: النفحة
0: هاي
1: يحبوا يحضروا توا زادة للبكورات يجم يحضر أرضه ويحضر إذا عنده بيت سواء كان فلاح واحد يعمل البيت يحط فيها 7 طران بيت 64 متر يحط فيها 7 طران تغبار ويحط فيها شطر شكارة سيبار 45 وشطر شكارة سيبات البوتات ويقع خلطها وخدمتها ويخليها كيك حتى يصير بداية أكتوبر نوفمبر لأن أكتوبر نبدأ الفلفل ونوفمبر نمشي في البطيخ وديسمبر دلاء
0: يتبرك الله أنت جبت لنا الصيف
1: أي وهذا هو توا وقته كل شيء يصير توا
0: نحبوا اللي موجود معناتها اللي نستغلوه يوميا توا في الحديقة مش تبرد الدنيا نحبوا السلق والمعدنوس حبوا في الحديقة السلق والمعدنوس
1: السلق والمعدنوس ونحضر روحي زادة شو مازال احنا شهر فيبري فيبري حضر روحي كعيبات بقول سلطة شوي
0: يا عيني عليك أي خمم فيكم سي عبد الكريم يا أخوي
1: والله كل شيء كل شيء
0: كل شيء
1: لأنه تابع بعضه
0: والبكورات أنت باش تخدم الأرض اخدمها هذا بالنسبة للفلاح
1: حتى الحدائق اللي يعمل شو اسمه هكذا ليتونال الأنفاق يعمل 10 متر ونفق حط فيه 5 جذور متاع بقوس عدي رمضان وياكل بالخير.
0: بقديش نعملوا السماد؟
1: السماد العشرة متر نعملوا فيهم رطل سوبر 45 ونصف رطل سيرفات البوتاس ونرشهم وخلطهم مع السماد العضوي وتوكل على الله.
0: واضح ونخدم الأرض حرث وبرة مش حاجة أخرى ما نزيدش نغرق أكثر.
1: ترشهم وتعمل
0: تحت وتقلبهم
1: وتخليهم حتى يجي 15 اكتوبر اذا عندك شتل نتاع فلفل حول تعمل نفق اكتوبر اش مازالو
0: احنا هذه تحضير الارض هكا نحضروا الارض
2: خاصه العمليه هذه كي نحضروا مثلا الارض ونخليوها ترتاح فما الاعشاب الطفيليه مش ترجع يعني بعدها هذه طريقة باش احنا نحدوا من وجود الأعشاب الطفيلية اللي هي ساعات تيج على الغرسة متاعنا وما تخليهاش تكبر. دونك احنا بعد خاصة بعد المطر نخليوها مدة 15 يوم الأرض هكاك وتطلع هيك الأعشاب الطفيلية وبعد نقلب الأرض متاعي وتكون طريقة انه وين وقتك نجي مش نغرس نلقى أرضي نظيفة يعني ما نتلزش يعني باش نشري مبيدات
0: ولا نعمل نزيد سقية جذابة ولا حاجة هذه الكل ما فماش معنى تريتو هذه اللي كنا في بعض الأحيان نقوله رش الماء وسقي بيش تطلع لك هيك الحشائش والأعشاب الطفيلية الموجودة في مع الـ مع الـ تجي مع الـ في بعض الأحيان مع الغبار ولا موجودة في الأرض أصلا من العام اللي بقى قبله، خليت النوارة متاحة وهبطت البذور متاحة في الأرض والأرض ما تخبي كل شيء، عم شيء ترجع أول ما تصب المطر ترجعه لك.
1: صحيح أنا الملخص وأنه دخلنا بدينا في سنة فلاحية جديدة من الآن، خياني اللي في الحديقة توكلوا على الله، نعرف وأنه مش يكون الجبد ياسر، اكتفي ذاتيا من حديقتكم ها، وخلي اللي ما عندهش حديقة يقتني من السوق.
0: واضح.
1: كذلك الفلاحة نتوكلوا على الله، ومن بعد مش ندخلوا في برشة حوايج جديدة، المراقبة والنداء إلى المندوبيات، لأنه وصلتني برشة تشكيات وأنه ناس غرست ديتونة وغرست أشجار مصمرة نص شهر وتضمحل. يا أخويا بعد تو نحكيه على
0: أكيد أكيد تو نجيو هالموضوع هذية. دكتورة ميلا عندك إضافة ولا فقط هذية هو؟
2: لا نقول لهم إن شاء الله موسم بداية، وهو راهو الفلاح راهو كيني في صراع في حرب يعني. يلزم يحضر زاد وزواد وسلاحه والكل باش ينجم ينتصر في الآخر، يعني تحصل على منتوج ذو جودة عالية.
0: ذو جودة عالية، هذا هو اللي نحبه، هذا اللي نحبه نوصلوا له.
2: ويا حبذا أنا ديما نقول اللي أصحاب الحديقة كيف ما قال سي عبد الكريم، إنه إحنا فرصة باش ناكلوا حاجة بيولوجية وحاجة إحنا راهو تعبين عليها، وكي نتعبوا على حاجة بعد تجينا حلوة وتجينا
0: عندها مذاق خاص، عندها مذاق خاص.
1: اللي عنده جنان جنان ثلاثة وأربعة مراجع فيش قام باش يمشي للسوق يغرس خضرة غلة،
0: اغرس وكل وصحة وفرحة
1: والله.
0: وسي عبد الكريم ودكتورة ميلا هم يودوكم بالنصايح الشافية والضافية،
2: حتى كان ما عندوش وقت يغرس حتى بطريقة غير نظامية، يعني حط الزريعة وتطلع حتى
0: وتطلع واحدة واحدة ما فميش برشة تعب وشقارة الأرض تعطيها ترجع لك. يا عيني يا عيني. مازال مواصلين معاكم المشوار، مش نستقبلوا اولى المكالمات الهاتفيه هذاك، علاش مش نمشيو مع بعضنا نسمعوا ام كلثوم وهي تقول وهل الفجر بعد الهجر بنور الصبح بيشقشق. واحنا رجعنا لكم من جديد في حديقه البيت، يا مرحبا بكم كل المستمعات والمستمعين.

0: يا عيني على أم كلثوم وهي تغني وتقول وهل الفجر بعد الهجر. أكيد رجعني لكم من جديد إن شاء الله مواصلين معكم المشوار في هالشبكة الخريفية الشتوية الربيعية بإذن الله. إن شاء الله بالخير الوفير نقوله إحنا لكل الناس ولكل المستمعين. نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية المكالمة الأولانية، ورجاء أن هنا من المكالمات الهاتفية الله يفضلكم ويخليكم مباشرة تعطيني الاسم واللقب وتعطيني السؤال متاعك مباشرة، معناتها السؤال الأول إذا عندك زوز أسئلة، السؤال الثاني تعطيني أسئلتكم نستقبل المكالمات وبعد نجاوبكم. شو رأيكم هكا بهي؟ يلا نستقبل الدفعة الأولى الأربع مكالمات الأولانيين. المكالمة الأولانية، صباح النور، صباح الخير، نهارك زين، أنت في المباشر، شكون معانا؟ يا مرحبا، ناخذوا لي بعد سي مراتي. صباح الورد، نهارك زين،
1: يعيشك
0: ربي فضلك ويخليك، شكون معنا؟
1: لميا جريدي.
0: لميا جريدي، مرحبا بك يا لميا. اي لميا تفضلي.
1: اسمع بالله، نحب نسال سي عبد الكريم، عندي زوج حبقات كبار لي برشا، كبار وبرشا معنا فهمتش، وبجنب فله وياسمين هكا، اما مساحه صغيره هي، لكن ما شاء الله كبروا لي برشا هما. كيفاش نجم نحيهم ولا كيفاش نصبرهم ولا كيفاش نعملهم بما ان ثم اوراق نتاع الحق كبار وبرشا؟
0: نوروا ولا ما نوروش؟
1: منورين
0: ما شاء الله، واضح. أيه. يا لميا، وتحس
1: كيفاش نحيهم ولا كيفاش باش عامل جاي يقعدوني ولا الورق نتاعهم باش نعمل له؟
0: واضح يا لله.
1: والفله اش نعمل لها؟ هي كبرت بيناتها ما نجمتش تكبر،
0: قاعده تضريفه ما نجمتش تكبر في وسطها. والياسمين لاباس ولا؟
1: لا لاباس، اما ديستونس شويه، راني غرستها في ديستونس شويه.
0: والفله هي اكثر وحده تحسها متضرره.
1: ايه، ونحب الحبقات اش يلزمني نعملها؟
0: حاضر يا لله،
1: العام الجاي نقوم حاضرين.
0: حاضر يا لميا، حاضر، نهارك سعد الايام يا لله، نورتنا.
1: الله يفضلك،
0: يعيشك، الله يحفظك. بعد لميا يعيشك يا ربي. بعد لميا شكون معنا؟ صباح الورد، صباح النور، نهارك زين، انت في المباشر، شكون معنا؟ مرحبا.
2: عوده ميمونه ان شاء الله، وربي يحكم الكل عام.
0: يعيشك ربي فضلك ويخليك، شكون معنا؟
2: برنامجكم برنامج اللي داعي الكل.
0: يعيشك ربي فضلك يفضلك، شكون معنا؟
2: نعيمه طرابلسي.
0: مرحبا بك يا نعيمه.
2: وبيك يعيشك.
0: اي يا نعيمه،
2: انا عندي زوج سؤالات.
0: تفضلي.
2: بالله عندي كليمونتيه.
0: اي
2: كليمونتيه معناتها في الاول ماشيه باهي هكا متناوشه وكل شيء، وبعد وليت هكا معسله شويه والكعبه احمرت على غير وقتها، حمرت وجويدت هكا كانت هكا معناتها متقعقه وكل شيء، بالت شويه وحمرت.
0: واضح.
2: يعيش كل سؤال الثاني.
0: العسل اللي فيها، اسمعني سامحني يا نعيمه، سي عبد الكريم تفاعل معك، قال لك هيك العسل اللي فيها شنو معناتها؟ زيت كزيت تلقى من اللوطة تحت الأرض؟
2: أيوة،
0: ولا
2: يعطيك الصحة تحت الشجرة نلقى هكا تحت منها كرلاج، هي في حوض تحت منها كرلاج، نلقى الكرلاج كيف كانوا مبلوا بالزيت.
0: واضح.
2: والأوراق يا سي عبد الكريم إن شاء الله عودة ميمونة وربي فضلك
0: يعيشك.
2: ونلقى الأوراق معناتها معسلين هكا كي تشد يشد.
0: واضح.
2: كانوا كلها
0: واضح واضح واضح واضح. هذا هو سؤالك الأول. السؤال الثاني،
2: السؤال الثاني يمكنش، أنا مرة سمعت عناول سي عبد الكريم قال تعملوا القهوة الفواضل متاع القهوة في السيجر، وعملت غزل لي واحد قال لي كيفاش تعمل هكاكا، قلت له أنا بإذن سي عبد الكريم، وقال باهي راهو باهي.
0: وقتاش قال هالمعلومة؟
2: عم ناول.
0: لا ما قالهاش. اي باهي، تو نفسروا لك. اي
2: باهي، ولا يمكن شي معناتها نتمادى في البن نعملوا تحسين.
0: قلنا فوق القشرة متاع العظام تخليها وتشيحها وترحيها وتجم تزيدها في المستسمد، هيك قلناها. اما القهوه ما قلناهاش، تو نوضحوا لك النقطه. يا للي تدلل يا نعيمه، ربي فضلك ويخليك، نهارك اسعد الايام ونورتنا.
2: بعد
0: يعيشك علينا وعليك، ان شاء الله بالخير وبالهنا ان شاء الله. بعد نعيمه شكون معنا؟ صباح الورد، صباح النور، نهارك زين، شكون معنا؟
3: مدام رفيقه من المهديه.
0: يا مرحبا يا رفيقه، نورتنا.
3: يعيشك
0: تحيه لكل اهالينا في المهديه.
2: يعيشك على بوجودك
0: يعيشك. يعيشك الله يحفظك ويخليك. هاي رفيقات تفضلي يا اختي البيه.
2: بلاي انا نحب نواجه سؤال فيك يا عبد الكريم. عندي زيتون متاع الطاوله الكبير وجمعته خاطر طاب وجمعته يا زرا انا تو نصبر الزيتونات ولا تو مش وقتهم؟
0: واضح
2: السؤال الاول. والسؤال الثاني انا زرع في الجرده متاعي زرع فلفل لكن الفلفل طوال وكبر أما ما نورش وما ما عمل شيء في قديش تحب له يقعد بشيء.
0: تسقي فيه كل نهار؟
2: تسقي فيه
0: مع الطش مع الطشتوش؟
2: لا مع الطشتوش خاطر هو مش كل نهار نسقي خاطر انت ريت اخت حنان الشيلي والسخان اللي جات ديما نلقاه متبال
0: وتولي انت تقول لا هذا ذبال هيت نعطيه الماء تعطيه الماء مشات بارك الله ما شاء الله في المجموعه الخضري عادي راهو الانسان خاطر يحس على الشجر نتاعو راهو راني حاسه بك يا رفيقه اي تقول ذبل تمسكنا مش تيبس هذيا من بالعطش تو تموت هيت نعطيه الماء. حاضر يا لالا تو نقولوا لك شنو لازم تعمل يا لالا باش يجيب لك الغله
2: نشوف الزيتون يبارك لك.
0: حاضر
2: ولا
0: حاضر يا لالا حاضر تو يجاوبك فقط ناخذ المكالمه الرابعه ونجاوبكم على التساؤلات. هذه فما راديو قاعد يخدم خاطر نحس في صوتي يرجع لي. يصبح النور يصبح الخير طفي لنا الراديو وسمعنا من التليفون. اهلا وسهلا ومرحبا بك شكون معنا؟ نهارك زين يا لالا.
3: سميره جمال
0: مرحبا بك يا سميره. اي سميره سميرتنا يا منوره حومتنا تفضلي
3: وبيك ان شاء الله منور الراديو
0: يعيشك
3: وجودكم وبنصايحكم
0: يعيشك
3: النصايح الكل مشاو في بقتهم.
0: اي بي الحمد لله. اي سميره تفضل اسئلتك.
3: اسمعني انا بنتي عندها زيتونه نتاع طاوله الخشينه طلعت خيرات لكن الكعب الكل الاكثريه طاحوا. ما عرفتش شنو اللي صابها. ما
0: غميق ولا لا لونه مغميق ولا
3: ايه غميق شويه
4: يا مدام سؤال مش الدخل.
0: اي وعندي سؤال. اسمع يا سميره يا سميره سي عبد الكريم يحب يطرح عليك سؤال.
4: منك تنكت ولا لا
3: لا لا
4: هكاك ما نظيفه وطحت ما فيها
3: نظيفه نظيفه ما فيها شيء لكن هي تتساقط يمكن بالشيلي ما نعرفش
0: ما فيهاش نكت ونظيفة وطحرة.
5: هذا ما تسماش قرص بتاع ذباب.
0: لا لا لا ماش منكتة.
3: عندي نحب أنا عندي زيتونة نحب نغرسها في محبس كصغير ما طالعة. وقتاش نغرسها مانيش عارفة.
0: وقتاش نغرسها؟ حاضر يا للي.
3: والفقوس نجم نغرس وتولع.
0: باهي يا للا هانت.

0: يذبحوها اذا كان خاطر راهو كله زرع توا انا عندي شو
1: الحبقه هذه اربعه في السوق
0: عندي الانواع هذه باهي وتعطيها فورمتها كي تحصلها
1: هي بمعنى
0: هي تعملها فورمة كيف تحب حتى كروية بالطول كاللي تحبيها تحصدها وحتى تحصدها حصدان وتخلي العكس الوسطاني أطول ومن بعدين راي كي تملأ تجمية تعود بالمقص تدورها
1: إنك تقولي أحصدها معناتها خلي كل العرف الأوراق الكل نحي
0: نحي نحي ما تخلي شيء توا داخل
1: إذا الكل تنحي وتشيح وتستعمل وتطيب في المكرونة صحة وفرحة
0: وعمرها الحبقة وعمرها الحبقة ما كانت تظهر الفل هذا سؤال لأن الحبقة ما عندهاش عروقة مو مشدية أقل هواء ولا مطر تتكى الفلة
1: توا حيت مقراب قتلك
0: عادي لا لا موش قراب عادي الغبار
1: سمد
0: سمد توا سمد
1: هي الفلة شريها اللي سميت أصلا معروف يقول لك تحب برشا الغبار
0: توا
1: شنو نعطيوها توا الفلة
0: دخلنا في الخريف دخلنا في الخريف توكلوا على الله وما لا تزيد تعطيهم على الغبار والسماد
1: دكتورة ميل شنو نعطيوها توا الفلة
2: هو توا موسم نمشي ندخلوا في الخريف توا الغبار الغبار وهيك تنجم تعطي الفان فان بلوس وخاصة الفلة شريها للحديد يعني تنجم تجيب لها مادة الحديد لكن في لحية مش تجيب لها
1: الحديد الميكروفون يا
0: دكتورة ميل برشا ناس تقصد توبحة
2: لا تجيب لها
1: ردوا بيننا بربي الحديد مش من عند الحداد راهو الحديد يتباع عند الناس اللي تبيع المواد الفلاحية
2: هو ديجا كي تاخذ الفان فان بلوس
1: فيه الحديد
2: فيه الحديد يعني فيه الحديد واذا ما لقاتش خاطر ساعات يبدا
1: ما يبداش موجود
2: مش موجود يعني ياخذ ما يعوضه ما يعوضه يعني هو اللي يبيع ينجم يعوض له
1: واضح
2: والفله تعطيها على الاقل على الاقل نقولوا احنا خمسه سقيات بالمواد هذه
1: خمسه سقيات
2: اي خمسة سقيات
1: بين يعني السقي والسقي قديش
2: السقي على الأقل جمعة
1: جميعة كل مرة يعني تعطيها شوية أي. كل جميعة تعطيها سقية جديدة
0: فرد المرة ورقة زيت تغمق وتولي خضرة خضرة كورقة زيتونة
1: ما شاء الله وتثبت وتقعد حية وتبتعطي
0: كعبرة ومازال
1: موسم
0: مازال بيدكم حتى الأواخر أكتوبر يعطي الغلة راهو يعني.
1: باهي واضح هانا وديناك يا لميا الفل والياسمين والحبق الكل يقعد باهي وشيح هيك الحبق اللي مش تقصه وتجم تستعمله في الأكلة
2: خاصة حاجة نحب نزيدها راو كي نزرع قريب البعض ماذا بينا احتياجاتها يجيبها صاحب الحديقة خاطر ما تلقاش في الأرض احتياجاتها
1: صحيح
2: يلزم يتدخل بالأسمدة والري في وقته يعني
1: واضح نعيمة طرابلسي قالت الكليمونتينا مشيت بيه وبعد عسلت وحمارت وجويدت وتلقى تحت الكرليج زيت وتلقى في الأوراق زيت عسل
0: هذه كان قلبت الورقة تلقى فيها الأبيض قطرنا بهذه الأوراق ذبابة بيضاء وأمال تعطيهم
1: دكتورة ميلش نعمله
2: تقتني مبيد حشري خاص مخصص للغرض
1: مبيد حشري للذبابة البيضاء
2: اللي هي تنجم راهو تهز أوراق للي مشي بيها
1: الورقة تزيله تو يعطيها
2: خاطر تنجم تكون الورود وإلا تكون حشرات القشرية مش هو
1: مش نقعدوا مطمئنين نقعدوا مطمئنين هز وريقه من الوريقات نتاع الشجره وامشي للي يبيعوا المواد توا هو يعطيك الدواء اللازم يا نعيمه واضح به قالت لك تعملوا فوضى القهوه في الشجر
0: انت انا مش متكلم الموضوع هذا وعمري ما حكيت عليه تبقى هو في الدراسه وقاعدين توا يحبوا
1: وقلنا توا نعملوا عليه حصه خاصه هذيا
0: مع سي هشام
1: مع سي شكري سي شكري حمزه تحيالي
0: يعني فيه رزق لو واحد ما جيش طول من الكوجينه من المزز ومجين طيب تكتبوا انا مش جبت عليه الموضوع
1: واضح
0: بالعكس انا قلت قاعد توا بدي قوموا
1: يا نعيم مبقاش تعمل فوض القهوة حتى نعطيه كيفاش خاطر فوض القهوة مش وحد مراهم يتعطى
2: يمكن يدخل في المستسمت
1: يدخل في مستسمت
2: أما وحده هكاك تولي كل مرة وهي تصب
1: الشجرة تتقلق تولي مضرة
2: تولي الضر
1: راهو تصب ديما تولي مضرة يا نعيمة هنا وضحنا لك
0: كل ما حاجة فيها زيادة ما
1: كل شيء زيادة
0: القهوة هذه ماذا فينا حتى نشوفوا الاخصائيين والناس اللي
1: والتجارب اللي قاعده تصير
0: فما
1: تجارب قاعده تصير توا في اطار الرسكله باش نراها وين مش توصل رفيقه من المدينه قالت الزيتون نتاع الطاوله جمعته ونقوم بعمليه تصبيره توا لا

0: الله يشوف يقول لك هو
1: تستنى شو
0: حتى لو 15 اكتوبر ميتالي
2: حتى تزيد تبرد الدنيا
0: شوية. 15 هو راهو اللي جمع خاصة هذا متاع الملح هذا ماذا بيكم لو كان اكتوبر جمعت خليها
2: واضح احنا تو جمعنا
0: احنا بالخريف ميتالي ما يجمش نعصر زيتها
1: هي تبرد الدنيا شوية
0: 15 اكتوبر توكلوا على الله
1: باش ما نضروش الزيتون
2: يا رفيقة تزيد تبرد
1: الأشجار الكل
2: اي نحيت الغلة صحة وبشفاء نزيدوا نصبروا شوية على الزبيرة بهي للا او كقلق 15 نص شهر اخر وتوكل على الله
1: وتواصل في الري متاعه خاطر فما
2: وعطيها الري متاعه
1: والثمرة ينساو الزيتونة وينساو اللوزة وينساو نواصلوا في الري متاعهم حتى وقعدة
2: مديم نحينا الغلة مش تبدأ تحضر للموسم اللي بعده
1: هي بدأت تحضر من جويلية
2: من جويلية بدأت تحضر واضح
0: زراعة ثم قوس بيت نبته وأنه اللوز أول نبتة قوم بزويرتها هي أواخر أكتوبر معناتها تو كل شيء ماشي على بعضه
2: واضح
0: ممكن.
2: واضح واضح زراعة الفلفل يا سي عبد الكريم هي زرعة الفلفل مشيلة في المجموعة الخضر يتبارك الله ما شاء الله هي تلقى الشتلة ذبيلت وهي تسقي خايفة عليها اللي تموت يخي ما تحت شيء في الغلة
0: شوف شوف أنا اللي يزرع الفلفل أما يشتل وحده أما يقتني من عند ناس عندها معناتها منبت أو غيره هذه حاجة الأولى الحاجة الثانية وأنه الفلفل كي نزرعوه خير ثم الفصلي وثم الخرفي ثم اللي يزرع في مارس وتم اللي يزرع في مي جوان وتم اللي يزرع حتى أواخر جويلية هذاك خرفي أواخر جويلية خرفي وهي اللي نحكي عليه كي نغرس أنا الفلفل السطور نسقيه سقي أو الاثنين حتى يشد روحه يقبل عودي واللي ما خاطر كي مشغلته النهار الأول مشي زبال ثم الطريقة الأخرى وقت شد روحه ولي نجبد له التراب على جنب
2: نكبسه
0: اي ونخليه 20-25 يوم قطرة ما يخواش
2: نعطشوه هذه اللي نعرفه
0: الفلفل ونرجع التراب ونسيبه هو شو يعمل هو يطلع ويخرج على جنب هيك العيون الكل اللي تحت الفركة نحيهم ما خليهوش عيون خليه حطب هك ثم تجي الفركة وقت تجي الفركة وتبدع في الزهور والزهور فتحت شوية دوب ما تتفتح وانا نعطي الماء
2: واضح
0: نعطيها بمادة أزوتية خلي ذات وراء
2: انا فسرني لك يا رفيقة كيفاش تعمل بالضبط
0: ما سالش منه
2: به سميرة جمال قلت زيتونة متاع طاولة الكعب طاحوا ما فيهمش نكتو ما فيهمش كذا زيتون عند بنتها إذا قلت
0: بلك ناقصة التغذية ناقصة ما
1: يمكن ناقصة زعما مفروض ما
2: لو شفنا تساقط للثمار بالنسبة للناس اللي جاي من البرد احنا في صفاقس ما جيش
1: اللي كبرت اللي كحالت مثلا زيتون يبدا اكحل والا فيه عاها يعني يقولوا باللغة الفلاح يعني فيها يعني حاجة ما يجيش وحده هكاك ويسيب
2: يجم يكونوا العنيكة
1: ثم حاجة أخرى اللي هما مثلا يقعدوا فترة كبيرة ما يسقيوش وبعد يرجعوا بالري يعطيه ري كبيرة سقية كبيرة
0: صدمة
1: تولي هي العنصر هي كي تذبل الشجرة وتتعب بعد كي مش تاخو هيك الكمية متاع الماء تولي وحدها تخلى على الثمار متاحة خاطر هي رجعت
2: يعني كتاخو كمية كبيرة بعد عطشة كبيرة لا تولي تجم تطيح وترمي الغلة اللي فيها
0: ضبط المطرة لولا وخليتها شايحة
2: ما سقطش
0: قدمة في الجيولوجية وانت الأمر
2: وطيح هيك عليه طيحت لك عب متاحة تزيد تثبت فمشي نكت فيها
1: إذا هي لبس عليها من ري وإلا جات مطرقوية ولا
2: تجم تجمعه ما فما حتى مشكلة تملح وصحة وبشفاء به الزيتونة متاح الزيتونة تحب تغرس الزيتونة في محبس وقتش نغرسها
0: مارس
2: أفري ولد القمرة
0: ولد القمرة روتها وطور جعنا الولد ولد القمرة تجم تغرس توا تغرس تخليه تعد عليه شهر اكتوبر سبتمبر اكتوبر تحس الدنيا بردت شوية تغطي خرفية كيف وكي القرعة بتزينا نجم ونغرسوا توا
2: واضح
0: راو البكورات العام 12 ولد
2: نجمو نستنى
0: احنا نشوفه في شهر اكتوبر نوفمبر في نوفمبر ديسمبر تو تشوف الدلع والبطيخ
2: دلع والبطيخ صحيح
0: معناتها
2: صحيح.
0: غطي
2: واضح.
0: بردة الدنيا غطي.
2: واضح واضح واضح. هكا وضحنا للناس الكل. مرحبا بكم الناس الكل. نمشوا للسرحة موسيقية بسيطة باش نستقبلوا بعدين فما ركن جديد مش يكون موجود تو تكتشفوه بعد دقائق. نمشوا للسرحة موسيقية سي مراد.

0: أكيد نزرع أرضنا ومحليها اغرس أرضك يا فليح. غنية حلوة برشا إن شاء الله نسمعها في الأعداد القادمة أكثر وأطول بطريقة أطول. أما إحنا على هالأجواء هذه الجميلة مش نستقبل مستمع وفي لينا مستمع يحب الحديقة يتبع حتى وعنده سنين، والجميل والطريف إنه مش يتبع فيها من تونس رح. من فرنسا كل نهار حد يعدل وقته على انه يكون معنا
1: في الصبحه
0: في الصبح يكون معنا ويتفاعل معنا
1: وربي الصفحه الرسميه
0: على الصفحه الرسميه عن طريق الانترنت يستمع لنا ويتفاعل معنا. وانا سعيده جدا ان يكون معنا سي عمران بن صالح. صباح الورد صباح النور، نهارك سعد الايام يا سيدي ومنورنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة
2: الله وأوقاتكم.
0: يعيشك
2: أوقاتكم.
0: يعيشك
2: دكتورة أمال وسي عبد الكريم.
0: يعيشك يا سيدي،
2: نتفرج فيكم في المباشر، نتفرج فيكم من أول حصة
0: شفتم اليوم. عاد
2: عندي أنا برنامج غني ياسر غني ياسر ياسر، على خاطر كل مستمع وكل واحد عمل تليفون واسأل جاوبتوه. حاجة هي ياسر، أنا مانيش فلاح بعيد ياسر على الفلاحة، أنا دومان متاع الرياضة، لكن عجبني البرنامج بكل صراحة من قبل، اليوم اللي سمعته من الأول الحصة حقيقة حاجة هايلة هايلة ياسر، ويعطيكم الصحة الناس الكل.
0: أنت اليوم استمتعت بالإذاعة المرئية تقول لي؟
2: نعم هذا هو، وسيرتو سيرتو كي جبت الغناية نتاع أم كلثوم.
0: يا عيني يا عيني، هاي ذاك هو عبد الكريم قال لي علاش شوية، قلت له البرنامج يوفى يولي
2: ساعة يعني ساعة ساعة شوية في ساعة تتعدى
0: في ساعة تتعدى كلمح البصر بالفعل هذيك علاش. سي عمران انت تبارك الله
2: سمعت الأخبار زادة واستميتكم انتم حتى جيتوا
0: في يعيشك يعيشك. تو هذه 10 سنين معانا سي عمران سنين وانت
2: برنامج هذايا ومع الإذاعة سنين سنين سنين برشا
0: برشا. ما تقوليش البرنامج هذا كنت تسمعه في تونس؟
2: يعني عارف تو الحاجة الوحيدة ما نعرفهاش البرنامج استديو جديد اللي متاعكم انتم وكل شيء هذاك هذاك ما نعرفوش.
0: ان شاء الله المرة الجاية كي تهبط من فرنسا تجيب حذينا
2: ان شاء الله
0: وتنورنا وترى استديو جديد.
2: يعز قدرك ويبارك في عمرك.
0: انت زيدة يبارك في عمرك ان شاء الله يا ربي ويحفظك، وراك تنورنا كي تكون معنا، وهذه فرحة راهي بالنسبة للمستمعين خاصة اللي خارج أرض الوطن. وتبارك الله ما شاء الله راهو عندنا برشا مستمعين زيدة خارج أرض الوطن اللي هما يحبوا الحديقة ويستمعوا ليها، ثم اللي يستفيدوا برشا من المعلومات اللي نقدموها، وتلقى عنده شوية مشروع فلاحي في تونس يتبع ويتفطن للنقايص ممكن اللي عنده، وهكا يجم يوازن بينه وبين الناس اللي تشتغل عنده في الحلقة هذيك. فوالله شكرا من القلب للناس الكل اللي تتفاعل معنا، ومن بينهم سي عمران بن صالح اللي كل نهار حد يستفيق معنا ويبقى يسمع في الاذاعه وما يخرج للمشاوير نتاعو كما نقولوا احنا والقضية كل شيء، رغم انه نهار تحد معناتها بالنسبه لي له نهار خاص بالنسبه للعائلات الكل، ولكنه يعد الموجة على انه يسمع حديقه البيت في كل مره ويتفاعل معنا. فشكرا من القلب يا سي عمران، راك تنورنا.
2: الحمد لله الحمد لله والشكر لله.
0: يعيشك.
2: نقول سلامي الحال للدكتور امال وشعب الكريم بارك الله فيكم، كافة العائلة الموسعة لإذاعة صفاقس.
0: يعيشك
2: المستمعين.
0: يعيشك
2: نهارك مزين مبارك،
0: وانت نهارك عسل ودقلة، وهذيك علاش نصبحوا على كل عائلة بن صالح ونقول لهم نهاركم زين. هذا سي عمران يتفاعل معنا من فرنسا،
2: وباش نكمل معاكم ونقول لكم ربي يوفقكم وربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول.
0: يعيشك يا ربي، الله يحفظك ويحميك وينور طريقك ان شاء الله، منور بالزهور وبالورود في هالصبحية هذه وكل ايامك ان شاء الله. الله يبارك في عمرك، نورتنا برشا سي عمران، يكثر خيرك وبارك الله فيك، وان شاء الله متابعه طيبه. هذو من المستمعين كيفاش يتفاعلوا مع الاذاعه المرئيه، وراهو 10 سنين سي عمران 10 سنين مع الحديقه. الله يبارك في عمره ويكثر خيره ويعطيه الف صحه والف عافيه. نخليوه يكمل الاستماع نتاعو، ونحن نمشيو للمكالمات اللي تفيه ونمشيو زاد الفيسبوك خاطر برشا تساؤلات جاتنا. ناخذ المكالمه الخامسه في حصتنا. اهلا وسهلا ومرحبا بك، شكون معنا؟
3: بخير يا حنان.
0: نهارك زين يا لاله، شكون معنا؟
3: نهاركم زين
0: يعيشك
3: دكتورة أمال، إن شاء الله كل عام تحيين
0: بخير. يعيشك وانت زيادة أمي مشك،
3: والله نستنى فيكم بالساعة والنهار يا حنان.
0: يعيشك
3: وحشنا برنامج وحشناكم وحشنا
0: ها ورجعنا ومشكورة إدارة إذاعة صفاقس تجديد الثقة فينا.
3: ربي يوفقكم إن شاء الله.
0: أمين يا ربي. أمين أمين. أي للي
3: احنا بالله مش نسهل على الرمان.
0: ايش به الرمان؟
3: الرمان احنا ما جابش بكل والله تو عندي 40 سنه في الدار هذه والرمان معناتها البعض ما يجي.
0: اول عام ما يجيبش
3: كل عام يجيب
0: خير خير والبركه.
3: احنا ما جابش بكل واحده منهم جابت كعبتين.
0: باهي لا هذا السؤال هو... عندك سؤال اخر ولا
3: اسمعني وتوا ولا ينور ويجيب هيك نخليه ولا
0: حاضر حاضر عندك الحق
3: ولا
0: نحيوة حاضر يا أمي ما عندك سؤال آخر ولا كان هذا
3: عندي عندي طماطم لو نغرس ولا يتغرس طماطم
0: به حاضر يا لل عندك سؤال ثالث ولا كاو
3: عندي عندي الكرمة عندي كرمة ما قديش ما نكلمكم عليها
0: إيه مش هذه اللي سوست هيك العام ونظفناها وريقناها
3: إيه عملناه وجابت كعبات جابت كعبات بشارة معناتها كيتو
0: إيه
3: هذا
0: إيه
3: وطاحوا خذنا كل هيك من ذكرى ما مش وقت نطعم إشنا جابت الخير والبركة
0: الحمد لله
3: في وقتها
0: إيه؟
3: وذكرتها مرة بر
0: إيه؟
3: حارة ذكر مرة بر
0: إيه؟
3: ونصلي عن بيت جيب وتو بدأت تطيب في أوت تطيب بالكعبة
0: في أوت مستخرة هذه إيه
1: شنية
0: سلطانية
3: سلطانية
0: لازم. سلطانية إيه السلطانية تبدأ مستحمرة وفيها هكا عنق شوية طويلة
3: لا لا هي ما فيهاش عنق طويلة
0: لونها موف شوية هكا السلطانية
3: إيه موف شوية
0: هذيك هي السلطانية يا سعد ذكري
3: وولتها جويدة شوية زادة مش خشينة ياسر
0: ماهيش خشينة ياسر
3: التو اسمع والكعب تطلع ما غير فكرة تصلي عين بتكبر وتطيب
0: والطيب
3: التو تولد
0: التو تولد انا حس ما قلت انت قلت السلطانيه خاطر كنت في دار بابا عندنا مازلت التو السلطانيه هكا
1: السلطانيه تكبر
0: سعد الكريم قال لك لا مش صحيح
1: تكبر
0: اي ما لهذي شنيه
1: تكبر والسلطانيه موف شويه لكن تعطي الكحوليه زاده في اللوطه
3: ايه تعطي الكحوليه
0: هذيك هي هذيك هي
1: لكن عمرها ما تكون جويده بالعكس
3: كبرت ياسر
0: ما جبت بزيد ولدة برشا راهي يسعى لكريم ولدة برشا
1: اما هي اصلها الكعبة خشينة
0: اما السلطانية هي اللي تخرج وسبحان الله ويكمل يطيب ويجي نقعد وناكلوا فيها تو بعد المطر احلى وحلة تولي مذيقة يهبل
1: شو
4: من غير ما تذكرها
0: من غير ما تذكرها بصحيح تزيد تخرج وتطيب يسعى لكريم والله
1: ما تذكر الاول
0: الذكر الاول يقعد يشدد روحه هذيك هي يمكن خاطر جابت بكثره اي شنو مشكلتك مع الكرمه الحمد لله هاكي ثابته وامورنا واضحه
3: يعني التو تجيب هي التو
1: خلي يديه
0: ربي يزيد ويبارك ان شاء الله هذيك هي السلطانيه راهي
1: يا حاجه انت
0: اكتوبر
4: تقعد حتى نوفمبر
0: نوفمبر تقعد تاكل
1: يا حاجه انزل على
0: شكون كيفك شكون كيفك صح عليك يلا ان شاء الله بالشفاء وربي يثبت ويزيد ويبارك
1: هذه ولا تزيد هذه
0: يعيشك اي سعد الكري يبارك في عمرك ان شاء الله هي لله يبارك في عمرك وربي يثبت اللي عندك وربي يزيد ويبارك ان شاء الله يا ربي الرمان ما جابش وتو نور
1: هذه الظاهرة عندها الحق وبارك الله فيها أنا عندي العرض سناء عام السناء بالدرجات الحرارة هذه جابت كعبات خشان باهيين أما أغلبيته في شهر سبتمبر بداية سبتمبر بدأ ينور بدأت وعندي منور وبالكعب الصغير وبعد قاعد يطيح
0: واضح
1: أما راهي هذه حوايج طبيعية ما خافوش
0: نحيهم ولا ما نحيوهمش
1: شنو ما لا الاخر خليه يتيح وعد وعد يشدوا كعيبات صغار
0: حتى عن طريق الفيسبوك نفس الشيء فاطمه سالتني نفس الشيء رمين نور نحيه ولا نخليه
1: خليه
0: يطيح وحده
1: اما هي راهو السنه المناخ بتاعنا صعيب ياسر تغيرات سخنه برشا وعلى الاول وقت اللي هو بدا باش ينور ويشد روحي صارت مشاكل فيزيولوجية طبيعية احنا معنا دخل المهم ما سماش امراض ما فيهاش
0: هذيك هي البيئة
1: انا المفيد. عندي الرمان السنة حتى الزيري ما جاش
0: واضح الحمد لله اي صحيح السنة حسينا الحشرات ما يش برشا
1: ما سماش
0: حتى الوشوش السنة هي معسخنة هذيك فمشكم ما زال مش الحمد لله احنا لبسك اللي بين فايدة
1: هي عبات تضر
0: والله العظيم مش حشرات به طماطم تغرس ولا توا
1: تغرس وبعد تغطي
0: وبعد تغطي. يا عيني عليك. هكا نكون وصلنا لختام لقنا. اجمل تحيه كامل الفريق اللي كان معاكم. شكرا لكم من القلب. سي مراد الحاج قاسم يقول لكم نورتونا. سي منعم جمال كان في الاذاعه المرئيه. كذلك زميلنا سفيان خديم الله كان في المكالمات. ربط الصله بيناتنا وبيناتكم عن طريق المكالمات الهاتفيه. ربي يفضله ويخليه. دكتوره ميل سي عبد الكريم حنين بن جماعه يتمنى لكم احلى الاوقات بعد اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع زميلنا مراد قطاطا يطلع عليكم النور الشعري في اجواء الويكند. خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد.
5: حديقة البيت.
6: حديقة البيت.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم. تحت شعار العين تستثمر في مياه الأمطار وتبني مستقبلها، أعلنت بلدية العين عن مشروع يهدف إلى تحويل مياه الأمطار من مصدر للمشاكل وتجمع المياه إلى مورد مائي يمكن من الاستفادة منه في ري الغراسات وإطفاء الحرائق وغيرها بكلفة تقدر ب30 مليون دينار. رفعت فرق المراقبة الاقتصادية 3879 مخالفة اقتصادية في الفترة الممتدة من الأول إلى 15 من سبتمبر وفق وزارة التجارة وتنمية الصادرات. توزعت المخالفات بين 1178 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية و734 مخالفة أخرى في الجودة والمترولوجيا وبقية المجلة. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا ب 983 مليون دينار موفق أوت الماضي بزيادة بلغت 43% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وأرجع المرصد الوطني للفلاحة هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات خاصة صادرات زيت الزيتون. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية قبل قليل عن إصابة مستوطن صهيوني في إطلاق نار بمستوطنة نابيه تسوف شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مع ورود أنباء عن فرار منفذ العملية. أعلن المجلس الرئاسي الليبي اليوم أنه طلب دعما من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت هذه الصائفة منشآت نفطية وكهربائية بالعاصمة الليبية طرابلس ومدينة الزاوية غربي البلاد. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اليوم أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية، وشدد أن بلاده تقاتل وتفاوض في آن واحد، تستخدم القوة العسكرية لردع أعدائها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 11 صباحا. الموعد الآن مع زميل نور الشعري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما عشرة ديما.
3: إشهار.
1: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سميت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار. شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز، قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر. مريقل عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزينو مرقة، ملبس وبجاوية، طبي القرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنينة، بالزلوز والزيتون عامرة مليينة، المحرس والشفار، أرى أرى صفاقس في المنار.
4: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
3: عشرتنا ما تفاش
4: وحكاياتنا ما تتنسيش،
3: على خاطركم ديما أقرب
4: ديما أقرب ديما أقرب.
5: سبيسيال سبور
6: لعشاق كرة القدم موعد في سبيسيال سبور مع وليد الشاهد من ساعتين وحتى للستة ونص اليوم في ملعب طيب المهيري بصفاقس انطلاقا من الأربعة، باش تابعوا لقاء سي اس اس والنادي البنزرتي. ياسين كموني علق على المقابلة وأمسية رياضية شيقة.

ما نجم نقول لكم كان نهاركم اسعد ليام. اهلا وسهلا بكم الناس الكل فين ما انتم موجودين. سلام كبير وصباح النور للي يسمع فينا وين ما هو موجود. نقولوا ان شاء الله يوم مليان سعاده خير رزق وفير صحه وسلامه للجميع. هذا مع الناس باش يكون معاكم عنوان جديد ينطلق من توا في البرمجة الجديدة شل يكون فيه طالع خير للناس الكل. مع الناس هو العنوان يدل على أنه مش نكونوا أقرب ليكم في مستوى شواغلكم اهتماماتكم جوكم قضيتكم شؤونكم كل هذية مش نحاول أنه نقرب ليكم أكثر ما يمكن باش نعيشوا مع الناس ما يهتمون به وما يعيشونه من نبضات يومية. أهلا وسهلا بالجميع. أمير الجاموسي هندس الحسة فنيا. شكرا للدكتور منعم جمل في الهندسة الفنية للإذاعة المرئية. سوفيان في استقبال تليفوناتكم عن طريق الرقم 70-164-280 وسجلوا من توا باش تعيشوا معنا أجواء ألو في أجواء مع الناس. وأيضا أحمد يتجول في برشة فضاءات ونبضات. وشكرا لكم لأنكم ديما أوفياء للمنوعة وأوفياء لنهار الحد ولإذاعة صفاقس في أجواء مليانة بالنغمات والإيقاعات والموسيقى اللي تحبوا تسمعوها. قولونا شنو النغمة اللي تحبوا عليها وإحنا معاكم. الرقم هو 70-164-280. النغمة التونسية الأصيلة مش تكون بداية المنوعة كيف لا وإحنا لا ننتصر للنغمة المزيانة الأصيلة لمليانة حيوية وخاصة كيف تكون من المخزون التراثي مع شهر زيد هلال.

0: اهلا وسهلا بكم بالناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين، للناس اللي موجودين في الاستماع وللناس اللي يتابعوا واللي يحبوا يشاركوا معنا. نقول لهم مرحبا بكم عن طريق 70 164 280. واليوم مش يكون صوتك مسموع، هذا الركن اللي يخليك موجود معنا في مع الناس. الركن هذا مش تتصل، مش تعبر على رايك، مش تتكلم، مش تكون شريك معنا في ابداء الراي، خاصه في موضوع يتصل بما يمكن انه يكون ثروة المستقبل وجيل قادم. هل يراقب الآباء أبنائهم فيما يشاهدونه؟ وشكون يحمي الأبناء من مضامين الشاشات؟ الشاشة تعرفوا الناس الكل مقاتش مجرد وسيلة للترفيه ولا لاكتساب المعلومة، بل أصبحت فضاء يومي يعيش فيها أبنائنا جزء كبير من طفولتهم ومراهقتهم، من الهاتف للوحة الرقمية للتلفاز للألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل ومختلف التطبيقات المحتوى. في هذا العالم المفتوح ما عادتش الأسرة وحدها مصدر المعرفة والقيم والنماذج اللي يتلقاها الطفل. الشاشة تدخل غرفته، ترافقه في أوقات فراغه، تعرض عليه في دقائق معدودة صور وأفكار وسلوكيات قد لا يكون قادر على فهمها وألا تقييمها وألا التمييز بين ما هو واقع ونافع وبين ما قد يكون مضلل وإلا مؤذي. هذا ما يخلينا نطرح السؤال، هل يعرف الآباء؟ وهذا هو اللي انتم مطالبين باش تجاوبون عليها في نقاشنا لموضوع اليوم. هل يعرف الآباء فعلا ماذا يشاهد أبنائهم؟ من يتابعون وماذا يتابعون وما الذي تتركه تلك المضامين في أفكارهم وسلوكهم؟ هل تكفي الرقابة الأبوية وحدها لحماية الطفل، أم أن الحماية الحقيقية تبدأ من بناء وعي داخلي يجعل قادر على الاختيار والتمييز ورفض ما يضره؟ ثم أين تنتهي الرقابة وتبدأ الخصوصية؟ هل مراقبة الهاتف والحسابات والألعاب حق تفرضه مسؤولية الأب والأم، أم أنها قد تتحول إذا تجاوزت حدودها إلى فقدان للثقة ودفع للابن نحو مزيد من السرية؟ السؤال الأكثر دقة، هل نحن نربي أبنائنا على استخدام التكنولوجيا أم نترك التكنولوجيا تربيهم نيابة عنا؟ سؤال عندكم أنتم والإجابة عندكم أنتم. مرحبا باتصالكم اللي ممكن أنكم تفيدونا به. اليوم الأباء يراقبوا الأبناء ولا لا؟ وكيف يراقبوهم؟ قادرين على أنهم يحميوهم ولا لا؟ يتدخلوا في الخصوصيات هذه ولا لا؟ كل ذلك نحاول نتعرف عليه من خلال اتصالكم عن طريق الرقم 70 164 280. أهلا وسهلا بالجميع. قبل ما نكونوا مع التليفونات، أهلا وسهلا بالجميع في المواكبات واللقاءات المفتوحة. نعرفوا أنه كيف ينطلق موسم جديد، معناها تنطلق معاه رغبتنا في أنه نحب نجدد وصلتنا بالأبواب المفتوحة المتصلة بالنشاط بالترفيه بدقة الاختيار الجدول متاع الأوقات اللي مش يكون حاضر معنا عن امتداد الأسبوع، سواء كان لينا ولا لأفراد الأسرة. وين نجمو نتفرهد؟ وين نجمو نحوس؟ وين نجمو نخليه رواح؟ احنا في فضائيات تمكننا من أن نستغل وقتنا ونوظفوها التوظيف الأسلم. كل هذية مش نحاول أن نعيشوه معاكم في المنوعة اليوم في برشة فضائيات وفي برشة لقاءات، ومش نمشي لأجواء اللي تخلي الصغار والكبار يتمتعوا بأجمل الرياضات. أحمد مش يقولنا إلى رياضة من الرياضات اللي تمكننا من أن نعيش أجواء ممتعة معها في ضمن الأبواب المفتوحة لنادي التنس بصفاق. سهلا وسهلا بك أحمد ومرحبا.
1: صباح النشاط والحيوية، أهلا وسهلا بك يا نوري، تحية ليك ولكل مستمعين الأوفياء في منوعة مع الناس في إذاعة صفاقس. تسمعونا وتشاهدونا عبر الإذاعة المرئية لإذاعة صفاقس، وإحنا موجودين بنادي التنس بطريق المطار اللي يفتح أبواب اليوم لاستقبال زواره باش يشوفوا هذا الفضاء الجميل والأنيق، باش يستمتعوا برياضة التنس وغيرها من الفعاليات المفتوحة في نهير أحد مشمس، بالرغم من أنه الأمطار كانت فجرا اليوم في صفاقس. الحمد لله على هذا الغيث النافع.
0: اليوم أمس في مش اليوم برك، على امتداد تقريبا نهارين فما أجواء من الأمطار والغيث النافع. الحمد لله رب يرحمنا وإن شاء الله ديما غيث نافع بإذن الله.
1: وفي المقابل أكيد نعيش هذه الأجواء الممتعة الخريفية مع نسمة صباحية منعشة هي اللي تزيد تفرهدنا وتخلينا نقبل على النشاط، تخلينا نقبل على الرياضة، وما بيناتهم الأبواب المفتوحة اللي يفتحها نادي التنس اليوم في صبحية الأحد. معايا مدام سهام مشلي، هي مدربة ولاعبة سابقة لرياضة التنس اللي باش نحكيه معاها. أكيد معروفة مدام سهام، اهلا وسهلا بيك.
2: صباح النور خويا احمد، صباح النور لجميع المستمعين بذات صفاقس. ان شاء الله يهنيكم الرواء، مرحبا بكم في النادي نتاعنا، وان شاء الله نمدكم باحدث واغنى التفاصيل عليه.
1: احنا توا سور تيران مدام سهام، اي سورتو نشوف الصغيرات اللي قاعدين يترانيو، هذوما جاوا لاول مره تقريبا نادي التنس.
2: اي اليوم نظمنا اول يوم مفتوح باش نواكبوا جورني هذية، باش الصغيرات يحاولوا لهنا يجربوا يديكوفر معناها الرياضة هذية. برشا ناس توا بالرياضة الجديدة اللي خرجت البادل ومع البيك بونج وكل معناها ما فماش، هي الكل لعبة كورة ولكن الكورة الصفرة هذية. دونك لازم تجي لهنا سور تيران باش الصغيرات يحاولوا يمارسوها ويجربوها باش يكملوا في نفس الاختصاص هذايا.
1: صعيبة بالنسبة لأول مرة يعني يمارس رياضة التنس، وإلا سهلة سيخطوه أنه وقت يهز الراكيت وغيرها؟ يعني
2: هي الحقيقة ما هيش صعيبة، تظهر لك صعيبة، ولكن نحن في السبور في التنس عنا اون ادابتاسيون سكون ابيل، عنا معناها دي جروب مختصين في البيبي تنس لابرونتيساج، هذا البيبي تنس نحكيوا عليه معناها من 3 سنوات فما فوق.
1: أيوة.
2: دونك لي راكيت سون سبيسيفيك للعمر هذايا، لي بال زاد كيف كيف ادابتي لعمرهم، لي زيكزيرسيس لي جو، دونك كلهم باش تسهل وتخلي الصغير ديما معناها في ريوسيت، يحس بروحه معناها في صعوبات. بعد تلقى معناها كل مره تقدم مش تلقى صعوبات بالطبيعه مع الممرنين والمتميزين اللي عندنا والكفاءات اللي موجوده، هما اللي مش يحاولوا يقدموا بالصغيرات هذوما من مدرسه التنس الى المجموعه اللي نقولوا احنا الريجيونال ولا المنتخب.
0: هو البارز مع مدام سهام، مدام سهام البارز انه رياضه التنس ما هي رياضه تقتصر على الجانب البدني فحسب، هي الرياضه تعتمد خاصه وهذا اساسي على الحركه، تعتمد على التركيز، على الانضباط، على السرعه في اتخاذ القرار، وكل هذايا من نجم يشكل كان رياضه متكامله بالنسبه للناشئه خاصه، ويعود رواحهم على انهم يبنيوا شخصيتهم بناء فيه برشا توازن، فيه برشا قدره على التعامل مع التحديات، وهذا هي المهم. مدام سهام
2: بالطبيعه يا نوري انا معاك في المجال هذايا، خاصه توا مع صغيراتنا اللي بعدوا شويه على السبور، تحسهم كلهم لاهين بالتليفونات وبالليزورديناتور وكل. انا نقول لهم اللي رياضه التنس هي رياضه راهي فيها تنميه على المجال الذهني، على التركيز، سينكرونيزاسيون خاصه في البدن، معناها هي رياضة كاملة وشاملة الحقيقة.
0: خرجوا صغاركم، خليهم يخرجوا للفضاءات المفتوحة، خليهم يعيشوا النشاط والحركية واكتساب قدرات أرحب في مستوى الإصرار على التحدي، في مستوى التنافس، في مستوى احترام التنافس، في مستوى الرغبة في أنهم يحققوا نتائج طيبة من خلال الحركة ومن خلال القيم النبيلة اللي تبرزها مختلف أشكال الرياضة. فما بالك احنا اليوم في رياضة التنس اللي تخلينا في أجواء ممتعة. للي يجيكم اليوم شو مش يجي ملقى مدام سيام، شنو الشروط اللي تخليه يدخل معاكم هو مطمئن؟ شنو الامكانيات اللي ربما يلزم تتوفر باش هو يكون موجود ضمن رياضة التنس؟
2: حاجة الأولى اللي حب نقول لك عليها سينوري، انه اللي باش يجي بحذانا من الباب متاع النادي مش يلقى ان كادر يمكن اللي ينعدم في سفيقس، معناها الفيرجير، الاسباس، البيفيت، شنو عز اللعبات، كيف تشوف صغيراتها تلعب وتركض في نادي فيه خضار، سيكوريزي. تبارك الله جميع الممرنين هنيا موجودين، مش كان عينيهم في الملعب، احنا هنيا سيت ان كلوب معناها فاميليال، يدخلوا كان المنخرطين بالنادي، ما فماش دي باساجي. اللي يدخل من الباب هذا الباب الكبير مش يولي صلب عائله قبل ما يكون صلب نادي او مشترك،
0: معناها يجيو مع عائلاتهم ومع ابنائهم يسجلوا، والامكانيه نتاع انهم يكونوا موجودين معاكم على امتداد الاسبوع قداش من حصه يتدربوا في الاسبوع؟
2: هما في الاسبوع عندنا بمعدل 2 ساعات في الاسبوع.
0: باه.
2: الحصه الاولى الموجوده هي يوم الاحد.
0: نعم.
2: نهار الاحد اللي الناس الكل معناها يتمكن باش نجم تجي.
0: نعم.
2: في مختلف الاوقات عندنا 4 كرينو من 9 حتى لنصف النهار. كيف لا دوزيام سيونس سي او شوا، بطبيعه ناخذ الراي نتاع البارون، اللي نجم 17 اللي يحب 6 صباح اللي يحب 4 عشيه.
0: باه. مدام سهام، من بعد هذايا التكوين وهذا التدريب فما افاق نتاع حضور بارز ضمن لقاءات قد تكون وديه وقد تكون ايضا فرصه لابراز قدرات ابنائكم في مستوى التنس من خلال المنافسات اللي خضوها؟
2: بطبيعه خويا نوري، احنا هوني كما قلت لك احنا نحكيو على مدرسه التنس توا اللي باش حلينا فيها اليوم هذا، اليوم مفتوح باش يجيو يجربوا.
0: نعم.
2: من النادي هذا نادي عريق، هذا نادي معناها له عده لاعبين سابقين اللي تكونوا معناها
0: نحيوهم بالمناسبه، نحيوهم ونسلم عليهم
2: يعيشك بالمنبر هذا، نقدم لهم تحيه.
0: كيما شكون مثلا؟ كيما شكون سهام؟
2: كيما عصام الجلالي.
0: نعم. نعم.
2: معناها انا نقول
0: صحيح عصام من الاسماء الكبيره. عصام
2: الاسماء الكبيره معناها مع انس تبارك الله، انس جابر.
0: صحيح.
2: زيد تعرف قبل كان روف بن فرحات.
0: نعم.
2: سي فاكر العود. عده اسامي ما شاء الله، اللي ان شاء الله نسمع عليهم كان الخير ونشوفهم نهار اخر لهنا يجيو
0: وان شاء الله نشوف.

0: رياضة التنس. نعم أحمد،
1: هو نادي التنس يتوفر حتى على 8 ملاعب لرياضة التنس مشكة مدام سهامة.
2: أي في 8 ملاعب، فيه 6 ملاعب أرضية وزوز ترابية.
1: اي، وهذا هو اللي يساهم انه يدخل الاعتماد باش يستقبل مقابلات دوليه، يعني كيما صارت عمناول وولت عمناول وغيرها. يعني
2: صحيح
0: ان شاء الله ديما منورين. يعطيكم الصحه، شكرا ليك سهام، شكرا ليك احمد، وشكرا لاسامه المليتي في المواكبه والتصوير لاجواء نادي التنس في ابوابه المفتوحه، وهذه اجواء من المتعه والرياضه تنجم توفروها لصغيراتكم وللكبار زيادة باش يكونوا موجودين في أجواء رياضية مميزة. أهلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس، سيحلو اللقاء بعد شوية. تليفوناتكم وكيفاش نحميو صغارنا ونراقبو صغارنا ونخليوهم عنا الثقة فيهم وفي نفس الوقت نحميوهم. شكرا للجميع لأنكم معنا. 70 164 280 يخليك في مع الناس.

0: الشعري مع الناس.
1: يا مرحبا بالناس الكل، اهلا وسهلا بيكم. شكرا لاختياركم راديو صفيقس مع الناس باش تعيشوا معنا نغمه تونسيه مزيانه، والا النغمه اللي تحب عليها عن طريق التليفون 70 164 280. اليوم كيفاش نحمي رواحنا وصغارنا من المضمون الوافد علينا من الشاشات، خاصه بعد نسق متاع عطله، وساعات الصغار كانوا في اجواء متاع بحورات واجواء مناسبات ولقاءات ربما علاقتهم بالشاشه معناها منظمه نسبيا في مستوى النشاطات اللي يقوموا بها على امتداد الصيف، في القرايه، في الشتاء، في رجعه انه الناس الكل من الصباح قرايه، العشيه قرايه، ومن بعد يشدوا البيت الله اعلم شنو يتفرجوا، شنو يراوا، شنو هي المضامين اللي موجوده، شنو احنا نزيد نجموا ندخلوا، وقتاش لازم ندخلوا. كل هذه المعطيات نحاول نطرحها معاكم من خلال لقائتنا المباشره بكم. اهلا وسهلا بالتليفون اللي معانا، عسلامه.
2: صباح الدور.
1: يا صباح الورد والخير والسعاده.
2: احوالك؟
1: الحمد لله، يعيشك. شكرا معايا، يهنيك الخير.
2: بدر.
1: يا بدر، شنو احوالك يا بدر؟
2: الله يسترك.
1: منور يا خويا، شلا بدر منور ديما.
2: شوف يا سنوري،
1: نعم.
2: والله باش نحمي روحي، عندي حوايج خير قبل هذوما باش نحمي روحي.
1: مثلا مثلا
2: هيك عليك، انا حبيت خايف من بالك نغير لك الكوندي.
1: لا لا لا لا، ما تغيرش، اما قول لي مثلا تو نقول لك. انا
2: هو الكياس والفضلات.
1: الكياس والفضلات، تعرف احنا اليوم في اليوم العالمي للنظافه. النظافة راهي مش نظافة المكان برك، حتى نظافة سلوكك، نظافة ما تحمل من قيم، نظافة ما يمكن أنه يصدر عنك من سلوك. أنا نتصور نزلنا ننظف رواحنا من الداخل زيادة، ونحمي رواحنا وصغيراتنا، كيفاش نحمي رواحنا من ذلك. قل لي الكياس، إيش معناها الكياس؟ إيش معناها الطريق؟
2: معناها الكياس اللي تو أحنا في فترة بتاع مطر، الكياس كل كسكس، معناها كله حر، مع الحفر مع الماء يخرج الفضلات، وفضلات بشكل كبير باش يكونوا واضحين. وبصراحة
1: عندك ملاحظة معينة في طريق معين؟
2: عندي ملاحظات أنا والمواطنين.
1: بطبيعة. وين تحديدا؟ قل لي خويا بدر، وين تحديدا؟
2: أنا ركز على الكياس اللي هو كسكاس وحفر، وقاعد نتفلق في عجله ديركسيون ورسيلات واحد، وتجد بالمعاينة هذه مايش معنا واحد، وتزيد معناها المقاولين هذوما اللي معناها البريفيس، مقاولين هذوما بتاع البلدية. يا أخويا بصراحة لا إله الله محمد رسول الله، الله إن شاء الله البلدية ترجع، يلزمها ترجع صراحة، يلزمها ترجع باش كل واحد يتحمل مسؤوليته.
1: معقول كلامك؟ معقول كلامك. بطبيعة الحال مع تحياتنا للناس اللي تخدم بضمير وبصدقة، ما زاد في نفس الوقت فما ملاحظات ما فيها باس نقدموها حتى تكون وضعية طرقاتنا أفضل في قادم الأيام، وهذا مهم جدا. سي بدر، عندك صغيرات ولا لا؟
2: عندي أحفادي.
1: ربي يحفظهم لك. عاملين فيك كيفاش؟ عاملين فيك شو معناه؟
2: عاملين فيك أخويا مش مشكلة،
1: يفكوا لك التليفون ساعات، يبدأوا يبربشوا في التليفون ويعمل كل شيء.
2: تعملوش.
1: انت ما تستعملش تليفون؟ ايه يا مرة بفضلهم لك رامكم.
2: العادي يا بابا الله،
1: العادي يا بابا الله، هكا تقول انت. ايه يا مزيد سي بدر، الدنيا تبدلت وتغيرت على غالب، معناها اليوم ما فما تكنولوجيات.
2: سي صاروا بينا وما يسمعوش كلام.
1: ايه كيف، شنو الحل؟
2: اذا حاجة معناها اذا نحمي رواحنا.
1: ايه
2: نحمي رواحنا من وزارة التكنولوجيا قص عليهم كو.
1: لا كيفاش عاد تو انت ترى انه سكر سكر سكر ذاك الحل؟
2: لا علاش مش سكر؟ لا لا مش
1: مالش معناها، مالش معناها،
2: معناها نتاع اللعب هذوما الخطيره، الخطيره هذوما الخطيره اللي معناها خلاهم مرض مزمن.
1: اي
2: انا هيك هو، انا معناها هذيك مش معناها يحافظ على روحه واحد، اما امور هذيك العادي هيك حقنا، من حقنا ذاك يلزمنا نشوفوا الدنيا ونكتشفوا واحد، اما الخطر هذا الخطر هذاك الدروك انت مش تحميني بالدروك، تحت تحميني من حاجه اخرى اللي هي الفورتابل اللي قاعد يجيبونا في حوايج اللي خطيرة.
1: به أنا سجلت ملاحظتك بلأنك تقول المسؤولية هي مسؤولية الهيكل المعنية في حماية أبنائنا من المخاطر التي قد تطرأ عليهم من خلال استخدامهم للتكنولوجيات الحديثة. سجلت سؤالك، سجلت زاد كيف كيف الملاحظة متاعك.
2: هذا هو الواقع.
1: احنا بعد شوية
2: نحمي شبابنا.
1: اي نعم.
2: اذا نحبوا نحمي شبابنا من الخطر هذية.
1: اي نعم.
2: من الدروغ ومن الحرابش ومن هذه الحوايج هذوما اللي قاعدين الشواطن يدوروا بيه. شواطن هذوما مش راهم لعب، شواطن معناها مع افكار صغارنا ضعوا، وتقول له حتى جيب حاجة يدور وجهه وما يجيبش.
1: بيه.
2: أنا من الحفادي.
1: راك قاعد تقول في كلام على درجة كبيرة من الأهمية سي بدر.
2: هذا كيما المرض اللي يقولوا الزهايمر.
1: لطف يا ربي.
2: الزهايمر.
1: يا لطيف يا ربي يا لطيف. معناها تقول أنت يا
2: أخوة بجد.
1: لا لا خذها بجد.
2: والله يا أخوة بجد شيء أسف الحق. صغرنا أنا تو عمري 67 سنة ما نستعملوش.
1: أما الجيل الجديد جيل آخر عاد توا سي بدر.
2: في نطاق المعقول.
1: في نطاق المعقول. خلينا نشوفوا احنا هالمعقول هذايا شنو هو. أنت توا سألت سؤال وقلت المقترح نتاعك أنه الهيكل المعنية بالإشراف على سلامة استخدام المضامين ضمن الشاشات هما المسؤولين على ذلك. بعد شوية مش يكون معانا الدكتورة يسر المزغني المعلى اللي هي ربما مش نطرح عليها المسألة، هل المسؤولية هي مسؤولية الهيكل المعنية بهذا الشأن أما فما أطراف أخرى معنية بذلك. شكرا لك سي بدر، نحب نحييك ونقول لك بنغمتنا وبالموزيكا

0: هكا قال أحمد سعد، هو عنده برشا حاجات محيرته ملخبطته، يقبل ولا ما يقبلش على أن نراقب أبنائنا. أين تبدأ الرقابة اللي قد يشعر معها أحيانا الطفل ولا البنت بأنه محاصر ولا فاقد للثقة؟ وقتاش يزمنا نقولوا له أعرف شنو تعمل وننصحوه ونرشدوه ونأطروه؟ وقتاش يزمنا نقولوا له هذه خصوصيتك؟ هذا كله ما نطرحوه معاكم في أجواء صوتك المسموع. مرحبا باللي معايا. سلامة.
1: الو،
0: يصبح النور.
1: مرحبا.
0: مرحبا بيك مدام.
1: ربي يعينك وربي يحفظك
0: ويعيشك
1: على البرنامج هذا الراقي السمح.
0: يعيشك. شكون معايا؟
1: انا مدام منيا هبيري.
0: مرحبا مدام منيا، شنو احوالك؟ لاباس؟
1: عايشك يسلمك خير.
0: عندك صغيرات مدام منيا؟
1: عندي حفيده كهو.
0: حفيده ربي يفضلها لك. قد عمرها؟
1: بسم الله عليها، عمرها في السنه الخامسه.
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظها.
1: وتجي الاولى وما شاء الله ما عندي.
0: تبارك الله. اي ليل ما شاء الله عليهم. شو اسمها الحفيده المزينه دي؟ شهدودة المزينة، ربي فضلها لك وان شاء الله تفرح بها وان شاء الله تلقاها من الذريه الصالحه.
1: نشوف عندي في العائله نتاعي معناتها من فني معناتها قراب ياسر، صغيراتهم ياسر مدمنين ياسر ياسر، حتى اللي تقول له اذا مدنك الحاجه باش بعدوا على البورتابل يخليك ما يسمعكش اصلا، مش لايدي
0: مش يتبع فيك جمله، مش معاك معناها معاك
1: مدمنين
0: معناها معاك في المكان، معاك في المكان اما مش معاك تماما في اللقاء اللي يجمعك به.
1: حتى كيف تكسر عليه يولي يعيط هكا ويدخل بعضه مدمنين، ما نحكي لك شو برا.
0: شكون خليهم هكا؟ شكون خليهم؟
1: وعينيهم يقولوا حالة يعني بالليميتات
0: يا مدام مونيا، شكون خليهم هكا؟ شكون خليهم يدم هما صغيرات؟
1: كما قال المسيو ما يسمعش الكلام.
0: سمعتهم يسمعوش الكلام؟ ايش معناه؟
1: يكون الأم والبو يخدم
0: هي.
1: في العطل نحكي اهما في قرا في وقت القرايه لا
0: بيه؟ يعني
1: بيه؟ في العطل يخليهم
0: اي
1: اما ولا نهار حد اما في ما يسمعوش الكلام وسيرتو في جدتهم ولا اي حد يعني كل يزدي ولا يكونوا ما يسمعوش ما يسمعوا حتى حد هكاك فرتابل في يدهم صباح لليل.
0: حسب رايك انت شنو الحل؟
1: انا ما نعرفش يتخيل لي ما شي تعارك انت وياهم ما يسمعوش ولا ما يحشوش يعيطوا كل شيء هيك اللي مش اللي نار اللي ريتوا أنا بعيني ما هو مش آخر هم ما إحنا تتكلم ولا متعيط ولا تحكي ولا تتكلم فيه ولا تنصحهم ولا تكون أم تخدم والبو يخدم فالجدة جدة ما تنجمش
0: بيه. هاني سجلت لك سجلت لك الصوت
1: وفي العطل نحكي يا فما في الليل يفكولها في الترتابل في القراية
0: في القراية على الأقل تقول أنت معناها فما فضاء تربوي
1: آخر ويجيبوا شهيدة من
0: لكن في العطل الحمد لله بيه. الصغيرات كيف يخرجوا الصغيرات ساعات كيف يخرجوا للقراية تلقى عندهم هيك ساعات الفراغ وتلقى عندهم ساعات فضائيات نتاع أنهم يتلقاو مع أصحابهم ربما هم أنفسهم يوليوا يتبادلوا التليفونات مع بعضهم. حسب رأيك أنت الحماية هذه حماية حسب رأيك أنت يا مدام مضمونة ولا ليه؟
1: يلزمها تكون مضمونة.
0: كيفاش يلزمها تكون مضمونة؟
1: من الوالدين ومن المسؤولين اللي على هالتكنولوجيا الجديدة.
0: شكون المسؤول أكثر حسب رأيك أنت؟
1: إذا كان ثم حوايج خارجة عن موضوع في البورتابل خاصة الأطفال والشباب هكا يحاولوا ينحيوها ينفيوها أصلا.
0: معنى تقول أنت الأولياء هم المسؤولين على هذا؟
1: إلا للرسميات للهاتف الذكاء الاصطناعي ولا الحوايج النسائية.
0: بيه بيه هاني سجلت لك المعطيات.
1: إنوري بالله عايشك بارح عيد ميلاد ولدي نحب نعمل
0: مبروك مبروك مبروك
1: وجميع زملائي في الامن نبعث لهم تحيه.
0: شنو اسمه ولدك؟
1: احمد برمضان.
0: احمد برمضان ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله بطول العمر والسعاده ونشوفوا احمد في اعلى المراتب المهنيه والحياتيه لي هو لزملائه لكل من يحتفل بمناسبه ان شاء الله ربي يحفظهم وان شاء الله ربي يحميهم. وانت مدام من قلب الام الصادق اللي مليان حيويه ومليان محبه تهدي النغمه هذية لولدك احمد ولكل من يحتفل بعيد الميلاد وقولوا له كل عام وانت بخير
1: يا حمانتك عايشك

احتفل بعيد ميلاده وإن شاء الله كل عام وانتم بخير. نهدي أجمل أغاني عيد الميلاد لكل من يحتفل بالمناسبة عيد الميلاد من عند زهيرة كمون لحفيدة أحمد داود، تقول له عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بخير يا أحلى أحمد داود. مدام وسيلة داود حرم له حيشي كيف كيف، تحيي حفيدة هارون وتقول له عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله عودة لأجمل ما يمكن أنه يبقى في ذاكرة الأسرة والعائلة إلى مقاعد الدراسة. شلا بالتوفيق والنجاح ليك من أحلى توفيق لحشيشة وأميرة خليف لولدهم بطل من أبطال تونس في رياضة التنس يوسف عبيد، يقولوا له بمناسبة عيد ميلاد كل عام وانت بخير.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم بمناسبة اليوم العالمي لتنظيف البيئة الموافق للعشرين من سبتمبر من كل سنة. تنظم جمعية أحباء البيئة بصفاقس اليوم حملة نظافة بالحديقة المحاذية لحي الزيتونة وسط المدينة. وفي تصريح للأخبار جدد رئيس الجمعية محمد رقيق الدعوة إلى دعم المبادرات التطوعية البيئية وإلى مزيد التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع المدني والسلطة المحلية وكل الفاعلين خدمة للمدينة ولبيئتها. يتوصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبولايات تونس الكبرى ونابل وجهة الساحل، حيث تتراوح على الكميات بين 20 و 40 ملم، تصل محليا إلى 60 ملم، ثم تشمل آخر النهار جهتي القصرين وقفصة مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناء السيارات السوقان الرسمية والموازية بنسبة 13.78% ليبلغ 69,982 سيارة، مقارنة ب 61,505 سيارة خلال نفس الفترة من العام 2025. في آخر التطورات عربيا وعالميا، اقتحم نحو 100 مستوطن إسرائيلي منذ الصباح باحات المسجد الأقصى بحماية قوات إسرائيلية، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية قبيل ما يسمى يوم الغفران في امتداد لإرهاب المستوطنين الصهاينة في القدس الشرقية المحتلة. قال أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران مستعدة لحرب حاسمة، واضعا مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة مقابل إنهاء الحرب في وقت لم يستبعد فيه احتمال إجراء تغيير مستقبلي في العقيدة النووية الإيرانية. أكدت السلطات الروسية اليوم أن أكبر هجوم أوكراني معلن حتى الآن بالطائرات المسيرة على منطقة موسكو أسفر عن مقتل شخصين والحاق أضرار بجزء من مصفاة نفط في العاصمة، وذلك مع دخول روسيا اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة ديمة. أي عدل الموجة،
3: احنا ديمة أقرب،
0: والعشرة ديمة
3: الشبكة البرمجية جديدة.
0: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
3: الكلمة ليكم،
0: وفي الضحى متونسين بيكم،
3: في العشوية
0: متابعات
3: مواكبات،
0: ومعكم تحلى السهرية.
3: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة الدايمة،
0: إذاعة العشرة الدايمة.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور لها حسام بن محمد الهادي البرادعي، شقيق سوسن ومروة وسلوى. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع الحمد طريق منزل شاكر كيلومتر 6 مركز الشعبوني. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له منتصر بالله شعبان بن محمد شعبان والمرحومة سعيدة لفقي، شقيق راتب مليكة فايزة ومها. تقبل التعزية اليوم إثر صلاة الظهر بجامع النصر طريق السلطنية كيلومتر 5. تغمد الجميع بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أهلا أهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة المستمعين وينما هم موجودين. 13 دقيقة بعد الأحداث على راديو صفاقس، أهلا وسهلا بالجميع. مرحبا بتفاعلكم الكبير اللي فرحان به برشا أن يكون حاضر معنا اليوم من خلال اتصالكم بالتليفون عن طريق الرقم 70164280، ولا من خلال استماعكم المباشر. مش يكون صوتكم المسموع ديما موجود في موضوع على درجة كبيرة من الأهمية، علاش؟ الخاطر يرتبط بجيل الغدوة، جيل المستقبل، أبنائنا اللي احنا نحبوهم يتربيوا في بيئة تكون سليمة وعندهم حقوق كما عندهم واجبات أنهم يقوموا بها، ونحاولوا اللي احنا نأطروا ونرشدوا قدر الامكان. هك علش احنا سؤالنا اليوم ليكم انتوما من خلال المشاركة يتعلق بمراقبة الاباء للابناء، ومنهم خاصة فيما يشاهدونه وفيما ايضا يتلقاوه من خلال الوافد عليهم عبر مختلف الشاشات. الاباء يراقبوا فعلا الابناء ولا لا، ام انه كثير منهم يكتفي بتوفير الهاتف ولا بتوفير اللوحة الرقمية ثم يترك الابن أمام الشاشة؟ أيضا أين تنتهي الرقابة اللي تحمي الطفل، وأين تبدأ الرقابة التي قد يشعر معها بأنه فاقد للثقة؟ هل من حق الوالدين، وهذا سؤال نطرحه لكم أنتم ولينا جميعا، هل من حق الوالدين أنهم يتفقدوا هاتف أبنائهم ورسائلهم وحساباتهم عندما يتعلق الأمر بالحماية، أم أنه للناشئ حق في الخصوصية؟ هل الرقابة وحدها كافية اليوم؟ كافية اللي احنا نعسوا على صغيراتنا شنو اللي قاعدين يتلقاه وشنو قاعدين يبعثوا، وإلا الحوار والتوعية وبناء شخصية قادرة على الاختيار أكثر فاعلية من المنع؟ سؤال آخر، شنو يعمل البو ولا الأم كيف تكتشف أنه ابنه ولا بنته يتابع محتوى غير مناسب لعمره؟ يا هل ترى يمنعه فورا، وإلا يلزم يحاوروا أولا لفهم أسباب المنع هذية وانجذابه إلى المضمون غير المرغوب بالنسبة للولي؟ هل يمكن أن يؤدي المنع المطلق، وصغيراتنا ساعات يتقلقوا من هذا، هل يؤدي المنع المطلق إلى نتيجة عكسية ويدفع الأبن إلى البحث عن المحتوى نفسه بعيدا عن أعين والديه ورقابتهم؟ من يراقب من؟ شكون مش يراقب شكون؟ هل يستطيع الأب أنه يراقب عالم رقمي يتطور بشكل سريع وبشكل فوري، وإلا قد يكون الأب أحيانا أكثر معرفة من التطبيقات والمنصات اللي يعرفها البو ولا الأم؟ شنو هي حدود مسؤولية البو ولا الأم عندما يتعرض الابن لمحتوى ضار عبر منصة رقمية؟ شنو ينبغي أن تكون قواعد الأسرة لازم تتوفر اليوم لاستخدام مثل هذه المنصات أو الوافد علينا من هذه المنصات، وإلا الأمر يختلف من طفل إلى آخر ومن أسرة إلى أخرى؟ هل الرقابة اليوم يا جماعة، هل الرقابة المطلوبة مع اختلاف عمر الطفل؟ ما الذي يمكن مراقبته في شاشات اللي يستخدمها الطفل؟ شنو ينبغي أنه يتحول لاحقا إلى توجيه أو إلى حوار؟ وأخيرا من الأسئلة اللي ممكن نطرحوها، هل نريد اليوم أبنائنا تحت الرقابة الدائمة، أم أنه نريد أن نربيوهم على حماية أنفسهم، على أنهم يملكوا جوانب من ما يمكن يحصنهم من استخدام هذه الوسائل؟ هذه أسئلة نطرحها أنا معكم، زيد نعمق النظر معكم أنتم ومع مستمعين الأعزاء ومع ضيفتنا الكريمة اللي يسعدنا أن تكون حاضرة معنا اليوم في الاستوديو، وسعيد أن تخصصنا اليوم وقت باش تكون موجودة مع أبنائنا، مع الأسرة، مع مستمعينا الكرام، اللي هي الدكتورة يسر المزغني معلة، رئيسة قسم طب الأطفال بالمشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، قسم الطب النفسي بمشفى الهادي شاكر بصفاقس. مرحبا بك دكتورة.
1: مرحبا
0: بك،
1: شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا
1: بك، شكرا على الاستضافة وشكرا على حسن الطرح، يعطيك الصحة.
0: يعيشك
1: للإشكاليات.
0: يعيشك،
1: ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: ومرحبا،
1: سعيدة معنا باش نكون معكم جميعا في المباشر.
0: هو دكتورة يسر، هو بصفتك أنت رئيسة قسم الطب النفسي للأطفال بمشفى الهادي شاكر بصفاقس، مؤكد أنه تتعرض إلى سلوكيات متنوعة في هذا السياق، هكا ولا لا؟ وتجيك برشا مشاكل في هذا السياق. طيب نحاول أن نتعرف على أبرزها. أما خلينا نسمع صوت المستمع قبل ومن بعد كان ثم إمكانية باش يكون ثم تحاور فيما بينكم. مرحبا تليفوني اللي معانا نقولوا على السلامة. أهلا وسهلا.
2: ألو.
0: مرحبا بك.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سي النوري.
0: مرحبا بك.
2: الله يبارك فيك. معك مأمون القفصي من دير صالح.
0: مرحبا سي مأمون. أهلا وسهلا بك.
2: الله يبارك فيك. وأنا نتقدم لك بالشكر الجزيل على البرنامج اللي حقيقة جاء في وقته ويجي نهار لحد ويخلينا نستمتع ويخلينا نشاركوا بآرائنا وباقتراحاتنا في مثل هذا البرنامج اللي تطرحه اليوم.
0: يعيشك يعيشك.
2: هالبرنامج اللي يشغل كل العائلات التونسية.
0: والله اسمع، هو احنا نحاول نكون قراب لشواغلكم، لانه الولي ساعات يقول لك انا سمعت منذ قليل فما ولي قال لك راه غلبونا. شنو معناها غلبونا؟ شنو معناها يا اخي؟ احنا اولا في صراع بيننا وبين ابنائنا، يا هل ترى احنا في صدام بيننا وبين افراد اسرتنا؟ يا هل ترى المساله الى هذا الحد اصبح فيها الانفلاتي لدرجه انه الولي يقول ابني غلبني؟ شنو معناها غلبني اولا؟ وشنو المقصود بالعلاقه التي تجمع ما بين الولي والابن حتى تكون القيم اللي بثها هو لدى الناشئه قيم مشتركه تجمع ما بين الابو والام والابناء، وتكون التكوين يكون تكوين اسري متكامل هكا ولا يا سي مؤمن؟
2: يعطيك الصحه. والله سي نوري الطرح اللي قدمته انت هو يسال ويجيب، هو يغني على كل تعليق. اما انا من تجربتي الذاتيه
0: نعم
2: نقول لك انه العلاقه بين الولي والصغير هي علاقه بطبيعه الحال علاقه افقيه، علاقه عموديه بغير شك حسب رايي انا. والولي عنده
0: انت تراها اليوم العلاقه عموديه ما بين الابن و
2: بطبيعه الحال
0: والاب،
2: الولي انه تكون عنده سلطه على الصغير نتاعه.
0: يلزم تكون عموديه؟
2: انا حسب رايي على كل حال حسب تقديري
0: باش
2: تكون عنده سلطه، ولكن اكثر من ذلك هو انه لابد تكون ثم معناها سلطه يعني رقابيه تتعلم فرصه. احنا علاش ما ناخذوهاش من الجانب الايجابي ونعلم الصغير أن معناها يتعامل معها بطريقة يعني مقننة ومعقلنة.
0: نعم. بيش معناتها معقلنة؟ كيفاش المعقلن؟
2: أنا شخصيا نجي لصغير، يعني عندي ولد وعندي بنات يقراوا.
0: ربي يفضلهم لك.
2: يعيشك الله يخليك. ما نمنعوش وما نستعملش سلطتي يعني الأبوية الحادة باش نمنعه ما يتفرجش، لا يخليه يتفرج، ولكن نحاول ندربه أنه يحكم الضمير بتاعه، أنه يتعلم كيفاش يحكم الضمير بتاعه وكل وراءه. أنا أعطيتك فرصة عليك، راني ما نحبكش تشوف حوايج ماهيش باهية. وفعلا تابعت وكيت أعطيت نتائج ونعطيه وقت محدد. أنا تو برك هزيته للسبور في الحنشة، عملنا سبور وروحت بيه
0: ما شاء الله،
2: لقيت وقت فراغ الصباح ثم تو روحت بيه. حد ياخذ التليفون؟ قلت له لا، قريت أمك تقرأ شوي ثم بعد نعطيك ساعة بإذن الله.
0: هاي البيه انت، هذه مش علاقة، هذه مش علاقة عمودية عاد سي مؤمن،
2: يمكن افقية.
0: هاكا شفت انت جاوبتي وحدك، معناها هذه مش علاقة عمودية هاكا ولا للدكتورة؟ مش علاقة عمودية.
2: هذه تجربتي سي نور.
0: باه هذه تجربتك.
2: انا سي نوري بربي، انا بالمناسبة وانت البرنامج نتاعك شعبي يعني الناس كلها، انا والله عندي شوية اشغال نتاع بناء.
0: نعم.
2: حتى اللي يخدموا معايا وخيانهم زاد يسمعوا في البرنامج.
0: تحية كبيرة لهم، ربي يعينهم ان شاء الله ربي يحفظهم.
2: تحياتهم هما بيدهم يبلغوك تحياتهم. سي سيف الدين مجدوب وسي رفيق العمري هم يخدموا معايا،
0: ربي يحفظهم.
2: اكبر تحية
0: يا اخويا التحية.
2: انا عندي موضوع سي نوري، وان كان مش خارج عن الاطار هذا، في نفس الاطار
0: صدق.
2: ولكن ربما يكون خصوصي وخص المنطقه كامله نتاعنا احنا هنا. يوم العوده المدرسيه الذي هو يوم فرحه للصغيرات هذوما،
0: اي نعم،
2: احنا في منطقتنا في منطقه دير صالح، والله انا مشيت وحضرت ثم اسم الصغيرات كل وقت حضر معناه يتكلم بكل حسره، قال يا رسول الله كنت نتمنى نرجع المدرسه نلقاها مبنيه ومزينه شويه، كناها ركام كما طيحوها في اخر العام، عملوا طيحوا لها الجدار وطيحوا لها البريو اللي كان يأوي التلاميذ اثناء المطر هذه، وطيحوا قصر مسكن وظيفي وخلوه في منظر مزري. لا تحركت الاداره الجهويه ولا تحركت السلطه المحليه، كان نهار العوده كيف سمعوا بالمواطنين مش عملوا وقفه احتجاجيه الناس كلها خلطت، بعد تالي ما صار حتى شيء. والمدرسة والله سنوري لو تشوفه والله منظر مزري.
0: إذا بالنسبة للمدرسة في بير صالح حكا ولا لا؟ الملاحظة متاعك وصلت، والمعطيات اللي تفضلت بتقديمها مؤكد رأي هي عند السلطة المعنية بذلك، ولكن نتصور، ولكن نتصور أنا تصوري معناها العام ما إيش الإجابة على سؤالك، ولكن الملاحظة متاعك وصلت ربما مقترنة بصفقات عمومية، والصفقات هذه مقترنة بفترة معينة لابد أن تأخذ الإجراءات والوقت المناسب لها باش تأخذ مجرى في مستوى التطبيق. ومع ذلك الملاحظة متاعك وصلت بكل أمانة، ونشكرك لأنه أنت تفضلت بتقديمها بما يضمن لأبنائنا السلامة في بيئة تربوية تخليه ينجذب لها ويحمي روحه بها. وبل بالعكس اليوم البيئة التربوية مطالبة باش تكون هي أيضا بيئة قادرة على أداء رسالتها فيما يمكن أن يخليها وظيفتها التعليم صحيح، وظيفتها التربية صحيح، ولكن وظيفتها بناء شخصية لتلميذ متوازن قادر على أنه يواجه المستقبل بما يملكه من أسلحة في العلم والمعرفة تمكنه من أنه يواجه كل هذه المخاطر التي ترد من الوافد بما في ذلك الشاشات. كل الشكر والتحية ليك، وتحياتنا البير صالح، تحياتنا لقاعدين ينجزوا توا في الأشغال وربي يحفظهم ويحميهم، وشكرا ليك سي مؤمن، مع التحية ليك. شكرا. نواصل مع تليفون آخر. أهلا وسهلا بي، عسلامة.
3: ألو،
0: يصبح النور.
3: صباح الفل.
0: أشكون معي؟
3: بنعمك مختار الشعري.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا. هاي سيدي، بالنسبة ليك الحمد لله عايشك، مرحبا. بالنسبة ليك اليوم الأباء عندهم مسؤولية في أنهم يراقبوا أبنائهم ولا ليه؟
3: عنده مسؤولية، ولكن ولكن ولكن بدون جدوى.
0: ايش معناتها بدون جدوى؟
3: مضمان بيه في البيت، ولكن انت واحد كيفي انا عمري 84 سنه ما عنديش فكر على التليفونات هذي.
0: ايه انت
3: وضيعت جميع الصغيرات من التعليم. عندي احفادي واحد عدى باك مرتين وما تقبلش، وعندي وليد اخر حبيبي اخر كيف
0: باه. قول لي معناها بدون جدوى؟ اش معناها دون جدوى؟ معناها اليوم انت مثلا حفيدك كيف يبدا يستعمل في التليفون تنجم تنصحه، تنجم تتحاور معاه ولا لا؟
3: انصحنا يهديك يا رغيد.
0: اي
3: القبي نقول له ايجا او لحظه حتى ما يجيكش.
0: واضح
3: الشيء.
0: أنا خليت الملاحظة بيه دكتورة. أنا الحقيقة ننطلق من حيث انتهاء المستمع الكريم اللي نحب نسلم عليه. فما زوز عقليات، عقلية متاع جيل ربما يملك نوعية من القيم ويملك رصيد من هذه القيم اللي تربى عليها ونشأ عليها، وجيل جديد آخر هو نفسه ربما يشترك معانا في القيم ولكن عنده رؤيته المغايرة لها. انت تعس عليا، انت تراقب فيا، انت تتبع فيا، انت ما تعطينيش الثقة، خلينا نعيش حريتنا الشخصية، شنو اللي احنا عملنا وقاعدين كيفنا كيف الناس الكل، شنو المشكل كيف نتبع عين المضمون اللي موجود. هذه من المشاكل اللي ربما تخلق تصادم بين الجيلين دكتورة.
1: شكرا. هو الطرح مسترسل من بداية تحسها معناه يظهر لي الأفكار مترابطة مع بعضها.
0: نعم.
1: كل اللي تفضلت سيادتك أنك معناها قلته في بداية الحصة وبعد التدخل بتاع السادة المستمعين، وخاصة التدخل الأول اللي حط يده على كما نقولوا احنا العلاقة.
0: نعم.
1: العلاقة ما بين الوالدين وما بين أطفالهم ولا المراهقين.
0: نعم.
1: يعني في نهاية الأمر هي التوصيات مش تكون خاصة كيفاش تعمل وقتش تسكر وقتش تحل وقتش تقعد وقت، هي في حقيقة الأمر المغزى الأول يعني اللي زم ننكبوا عليه وينكبوا عليه الوالدين، هي كيفاش تكون العلاقة مع الأطفال ومع المراهقين.
0: واضح.
1: قبل ما نحكيه على الشاشات وقبل ما نحكيه على الانترنت وعلى الكونسول بتاع اللعبة وقبل ما نحكيه على السمارتفون التليفونات،
0: نحكيه على التربية.
1: نحكيه على
0: ثقافة تربوية، كيف يمكن أن تسود أفراد الأسرة وكيف يمكن أن نتعامل فيما بيننا قبل ما نتعلم في كيفية استخدام الوسائل التقنية الجديدة.
1: تفاعلات، تعامل، العلاقة، تواصل، الحوار.
0: كيف اشتراها اليوم أنت العلاقة دكتورة من خلال مباشرتك لبرشة وضعيات؟ كيف اشتراها العلاقة اليوم في مجملها بين الأباء والأبناء؟ هل هي علاقة فعلا كما قال منذ قليل المستمع الكريم عمودية، أفقية، تفاعلية؟ كيف اشتراها؟
1: والله يعني بذبية ما نستعملش،
0: ما تحبش المصطلحات هذوما.
1: يصن في جي
0: علاش يصدموا شوية؟
1: لا بشي خليونا، ممكن هو انت كي حكيت مع المستمع بعد ما حكى قلت له في نهايه الامر ماهيش عموديه، وقلت يلزمها تكون عموديه. في نهايه الامر قلت له مش عموديه،
0: يعني ربما استخدم مصطلح في غير الوضعيه يعني اللي هو يمارس فيها.
1: يعني المشكل مش في الاصطلاح، هو كيفاش نحن في نفس الوقت ننمي علاقه فيها تواصل، فيها ثقه متبادله، فيها امان، احساس بالامان عند الصغير كي يبدا في المحيط العائلي، يخليه هو يقبل من والدي. عند المراهق كيف شعر أنه والدي يعطيه فيه ثقة، هو يعطي فيهم ثقة، وفما تواصل دائم وحوار دائم،
0: وفما
1: إنه كو كونستركشن، فما بناء مشترك لتصورات حول العالم، حول المدرسة، حول الوسائل الإلكترونية من ضمنها. يعني الوسائل الإلكترونية هي يعني وسيلة باش احنا نعرفوا العالم خير، نفهموا الدنيا خير، فهمت؟ نجموا نستعملوها أبوني، معناها نستعملوها بطريقة سليمة وبطريقة متنورة و كونيسونس دو كوز، معناها بطريقة متوازنة وتكون في خدمة صحة جيدة، وكيما نجموا نستعملوها بطريقة غير متوازنة وبطريقة عشوائية وبطريقة ما تخدمش نمو الطفل وما تسهلوش أنه يكون يعني إيبانوي، أنه يكون يعني في توازن نفسي وفي رفاه نفسي.
0: دكتورة
1: هذا التصور مش
0: يعملوه مع بعضهم مزيين، محليه الكلام يدخل فيه نظريا به ونظريا هذا ما يجب أن يكون، ولكن الكائن اليوم الواقع اليوم هل ترى هو واقع قريب إلى ما كنت تذكر فيه، وإلا واقع فيه تفاوت في مستوى اللي كنت تذكر فيه؟ انت اليوم مثلا دكتورة يسر من توا وعشر سنين التالي مثلا هي نفس الحالات اللي كانت تجيك هي اليوم هي نفسها، وألا تغير الوضع؟ هل ترى المسافة متاع الثقة ومنسوب الأمان اللي كنت تحكي عليه والاطمئنان في العلاقة ما بين الأباء والأبناء، هل منسوب هذي تغير ولا معنا زاد كثر المنسوب هذا ولا قل ولا تقلص؟
1: هو
0: من الواقع اللي تعيش فيه انت.
1: قلت متفاوت،
0: اي متفاوت،
1: ماذا بينا نركزوا على ما بتفاوت باش ما نقولوش يعني
0: ديما تحاول تقبل الموضوعيه انت، تحاول تتوازن
1: يعني، فهمت؟ متفاوت هو، لكن صحيح اللي تكرمت سيادتك، هي السلوكات ولات اكثر. يعني مثلا نرجعوا للدراسات اللي قام بها القسم فقط في
0: فيقس
1: مثلا، معناها الادمان يعني هو مش استعمال، ادمان يعني بطريقه اللي صغير ما عادش ينجم يتحكم في الوقت
0: فاقت
1: اللي
0: قضيه، وفاتة الحد،
1: فاقت الحد، يكون يعني في حدود ال 14% 18% توا وفات ال 50%،
0: فات ال 50%.
1: وعندنا دراسه جديده احنا عملناها في 2025 في المدارس الابتدائيه، يعني معناها فريمون معناها ريزلتا ياسر يصدم، انه فوق 50% تاع الاطفال عندهم السلوك هذايا، يعني سلوك يعني انه معناها يقضيوا ساعات وما يقدروش باش يتحكموا، واذا كان تمنحهم يوليوا في سلوك يعني اضطراب في السلوك في المزاج اكسترا، دونك هي صحيح زيد السلوك هذايا. وكيف نقوله احنا زيد، فما زيدة يعني حالات صحيح الوالدين يطلبوا الاستشارة العيادة الطبية من اجل خاصة هما كيف يجيوا يجيوا وقت اللي تظهر انعكاسات انعكاسات على سلوك الصغير مثلا ينقص النوم بتاعه ويولي فما تأثير على الدراسة يولي معناها وقته وكل محور الحياة بتاعه اليومية هي الشاشات فهمت يكون فما ينجم يكون حتى فما أعراض يعني تاع قلة نوم قلة التغذية قلة الأكل فهمت هذوما الحاجات الانزواء يعني انزواء وخاصه لي كونسيكونس سكولير هذه هما الحالات اللي يجيونا اكثر
0: وين المشكل وين المشكل دكتوره وين بالضبط المشكل من احنا من الأولياء من صغيراتنا من المجتمع من العلاقات اللي ربما تغيرت عن السابق وين المشكل تحديدا وين
1: احنا بدينا نحكيوا على العلاقات دونك العلاقات في صميم الموضوع والعلاقة اللي
0: شو يتبدل
1: فيها التواصل هي صميم الأمان صميم الأمان باش الصغير يديفلوب معناها يطور عنده ينمي عنده القدرة على تعديل المواقف متاعه لوتو كونترول تعديل المواقف والوعي بالأشياء والحكم على الأشياء كيفاش يحكم على الأشياء وهو يكون المقرر بأني نعمل السلوك هذا ولا ما نعملوش هذه مهم برشا يعني نرجع للنقطة الأولى اللي قلناها لكن فما حاجات أخرين تخليه الصغير زيادة هو في عرضة أكثر من الكبار أنه ينسيق وراء السلوك هذه وأنه يعني حساسية الطفل لكل ما هو منبهات يعني صوت وصورة الشانجمون هذه متاع الألوان هذه عنده تحفيز يعني في الدماغ يصير فما دي كونسيكونس متاع ليبراسيون متاع مواد تخليه يديما في بحث على نفس المفعول هيك علاش يحب يعاود باش يشعر بنفس الإحساس الصغير أكثر من الكبير زيدا كيف كيف الصغير هو في حاجة إلى أنه يحس بروحه مستقل دونك أنا نعمل أكتيفيتي بعيد على والديه زيادة يحب يحس بروحه في وسط مجموعة إلى بارتيان يعني هو يعمل كيما صغيرات الأخرين هيك علاش يعمل وذا مثلا لجروب اللي يعني اللي يكون ديما يعني مدمن على يعني النشاط في ضمن المجموعات هذه ولا في ضمن ألعاب إلكترونية وفما زيادة حساسيته لي ريكومبونس يعني جيم نعم. جيمات هكوما الجيمات نسميو عليهم احنا نسميوهم يحب ديما يقولوا شكون يعطيك الصحه بطريقه متواصله يعني جيم فهمت هذه نعم. كله هو حساسيه عنده الصغير وفما عوامل اخرى هذه ذاتيه فما عوامل اخرين نعم. وقت اللي نكونوا نعم. احنا في العائله ما فماش تواصل معناها كيفي وقت اللي ما نحكيوش مع الصغير على كيفاش يتصور هل الانترنت هذه شنية نجم نستعملوها باش نحقوا الأهداف متاعنا وكيفاش احنا نجمو نتحكموا فيها باش نكونوا عنا استعمال يعني إيجابي تكون مثلا ما هوش موجود يكونوا فما زيادة صغيرات عندهم ربما بعض الصعوبات لتعديل سلوكهم يكونوا مثلا عندهم نشاط زايد للحركه
0: احنا اليوم مدعوين دكتوره في انه نغيروا زيادة من طرائق التربيه اللي نتعاملوا بها مع ابنائنا اليوم ولا لا ولا مش نقعدوا ديما في عقليه انا والله عشت هكا وتربيت هكا وكنت هكا ويزيني صغير يكون هكا يا هل ترى لازمنا زيادة حتى احنا نبدلوا من اساليب التعامل مع ناشئه اللي بالضروره يعيشوا في واقع مغاير للواقع اللي عشنا فيه احنا ولا ابائنا ولا الأجيال السابقة
1: هو ديما التغيير مطلوب في مصلحة الأطفال يعني كان فما قلة التواصل لازمنا نخمو كيفاش يكون فما تواصل زيادة حاجة أخرى نكونوا أتنتيف يقظين للحاجيات متاع صغيرنا وديما في حوار دائم معهم المرافقة والكونترول بارنتال يعني المراقبة هي دائما مطلوبة أما هي طريقتها
0: طريقتها لازمها كيفاش
1: تكون وكيفاش تكون ما تكونش هي فقط موجودة المراقبة أنا. موجودة لكن الحوار غير موجود هذه مهمة
0: للأسف معناها يقول لك اليوم البو والأم راني نهار كامل نخدم ونروح للدار مع الخمسة ولا مع الستة للدار وشوفوا شو

0: والله يلا غالب كل واحد يشد بيته، كل واحد ذيك الظروف اقتضت ذلك، والعصر هو اللي خلينا نتباعد. والله غالب يا هل ترى هذه كلمة الغالب بين ظفرين يلزمها تكون عقلانية، ولا يلزمنا نتعاطاو معها بمعطى المسلمات وكأنه هيك هو الواقع لا تغيير له ولا تبديل له؟
1: احنا كيما ركزنا على انه الطفل هو اللي باش يصنع مسار حياته،
0: نعم،
1: باش يختار يستعمل الشاشة ولا ما يستعملش،
0: نعم،
1: نفس الشيء مطلوب بالنسبة للوالدين انهم يكون عندهم تصور واضح،
0: نعم،
1: كيفاش باش يربيو صغارهم،
0: صحيح صحيح،
1: كيفاش باش يعاونوهم على انهم يديفلوب هالسلوك هذا،
0: معقول،
1: وهما كيفاش باش يتعاملوا معاهم، وكيفاش باش يخصوا وقت لصغيراتهم، وكيفاش باش يعاونوهم، خاطر الصغير يقول لك انا ما عنديش تلزة علاش باش نعمل.
0: هاي
1: دونك احنا الوالدين هما مطالبين زاد منتظر منهم انهم يخموا مع صغيراتهم شنو
0: يصطلحوا بدورهم، ويصطلحوا بدورهم في التأطير في الارشاد في المرافقة
1: يعملوا الصغير،
0: اي نعم،
1: حتى وانه ما تستحقش انت باش تطلب منه باش ينقص الوقت، هو ما عادش باش يلقى له الوقت، ولانه عنده ديزاكتيفيتي، عنده انشطه، اول حاجه عنده انشطه مع والديه،
0: نعم،
1: عنده وقت يقضيه مع اسرته كما قلت سيادتك على الطاوله، خاصه برشا صغيرات مالوروزمون ما عندهمش الفرصه هذه باش يقعدوا على الطاوله نتاع الاكل بوريشانجي
0: مع ويحكيوا شويه مع صغيراتهم ونعرفوا مشاكلهم وشو
1: يحكيوا مع صغيراتنا، مش بضروره باش نعملوا احنا تحقيق،
0: اي اي ليه تحقيق ليه ومحاسبه نتاع ردع، اي
1: هي حوار فيه اريحيه، فيه بوكو دو بليزير،
0: وطمانينه،
1: برشا طرافه وبرشا طمانينه،
0: نعم،
1: يكون هو في كل الاحوال يعرف اللي والديه مهما قال لهم هما باش يكونوا ديما معاه، وموش باش معناها ما فماش تهديد وانه يوقع عقاب صارم ولا بطريقة اللي تخليه يكذب ولا يخبي ما يقولش. فما دي مومون دو بارتاج دو بليزير، معناتها نلعبوا مع صغيراتنا ديز اكتيفيتي اون جروب مع صغيراتنا، نحكيوا معاهم، نخرجوا معاهم، معناها ونحكيوا في كل ما هو يشغل حياتهم، مش بالضرورة
0: صحيح
1: يعني باش نعرفوا واش قرا واش ما قراش واش عمل له قعدش عقله، فهمت،
0: ما نحاسبوش يعني حساب نتاع التحقيق كما قلت انت، وكانه العلاقه ما بين البو والام والابناء تقعد علاقه نتاع جفاء وهكا برود في مستوى المنسوب العاطفي لازم يتوفر عند العلاقه ما بين الاباء والابناء. انت وصلت تقريبا لمقترحات مهمه جدا دكتوره يسر، وانا نحب نحييك عليها ونشكرك لتفضلك اليوم بأن حاضرة معنا في هذا السياق، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى معك فيما يتعلق بالمعطيات اللي تفضلت بتقديمها في العلاقة ما بين الآباء والأبناء وتكوين أسرة تكون متماسكة، أسرة فيها ما يمكن أن نطمئن لها كنوات في بناء المجتمع القادم، مجتمعنا اللي مبني على القيم السليمة ومبني على قيم تربوية أصيلة. شكرا للدكتورة يسر المزغني معلى، رئيسة قسم طب الأطفال، رئيسة قسم
1: الطب النفسي
0: للأطفال بالمشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، اللي نحب نحييه على المجهود اللي قوموا به على امتداد العام في هذا المجالات، في هذا المجالات من خلال قربكم، من خلال صلتكم، من خلال مرافقتكم، من خلال أيضا حضوركم في مختلف الفضاءات اللي تمكنكم من أنه تكونوا سند للأباء وللأبناء في هذا السياق. شكرا لك دكتورة، نلتقي إن شاء الله في فرص قادمة من خلال سلسلة من اللقاءات ضمن اتفاقية شراكة بين مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية وكذلك وزارة الأسرة، واللي نعتقد أنه اليوم الناس الكل شركاء في أنه نكونوا مع بعضنا من أجل جيل متماسك وقيم تكون نبيلة لمجتمع متماسك. أهلا وسهلا بالجميع.

0: 53 دقيقة بعد الحديث على راديو سفيق، سهلة وسهلة بالجميع في أجواء مع الناس، وكي نبدأ مع الناس وخاصة أمام استبشار الأهالي بنزول الغيث النافع في صفاقس وفي مختلف ولايات الجمهورية، من يجب يكون كان طالع خير إن شاء الله بإذن الله لكل أجواء الفلاحين والمواطنين ولكل من يستبشر خيرا بهذا الغيث النافع. هكا علاش أنا سعيد بأني ألتقي هاتفيا السيد محمد شليقو رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، اللي نحب نحييه لتفاعله معنا في مستوى استبشار الفلاحين وكذلك الأهالي بنزول الغيث النافع. مرحبا سي محمد، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا، شكرا على الاستضافة، ونحب نحيي مستمعي إذاعة صفاقس اللي شعارها العشرة دائمة.
0: إن شاء الله ديما عشرة دائمة، والعشرة باهية كي تبدأ فما مشاركة للاستبشار بنزول الغيث النافع في مختلف تراب الجمهورية. صفاقس النصيب الحمد لله من هذا الغيث كان نصيبا طيبا مباركا في أرض إن شاء الله تكون زهرا وتكون طيبا وخيرا ورزقا وفيرا ليها وللفلاحين ولكل من يعيش هذا التفاؤل والأمل في فلاحة إن شاء الله تكون فيها الكثير من الموجات الإيجابية قادما. سي محمد،
1: الحمد لله على نزول الغيث النافع اللي استبشرنا به هذا، وهذا مش يكون فايدة يعني أولا على قطاع الزيتين والزراعات الكبرى متاع الحبوب وللعديد الخضروات ولكل يعني هذا نستبشره اللي حتى نخرج من هاك الفصل متاع الرطوبة والحرارة، وإن شاء الله ندخله في طقس خريفي، وربي إن شاء الله يزيد من علينا بكميات أخرى إن شاء الله الأيام القادمة، وهذا نتحصلوا على العام الفلاحي بتاعنا، لأنه يعني نقوله خريف نقوله هو الخريف البدري من قرنه يبان.
0: الحمد لله يعني الحمد لله
1: إن شاء الله نضمنه امتلاء السدود الكمية متاعنا، نولي وحاصل حاصة ونوفروا يعني الكميات متاع الخضر والحبوب والزيتون، زادة اللي نعرفه في الوقت متاع الحرارة مر بأزمة كبيرة. الحمد لله ربي من علينا بالغيث النافع هذا، تكون يعني حتى كعبة الزيتون تتحسن وإن شاء الله توصل أطمارها
0: إن شاء الله. الأثر ذي مش يكون أثر إيجابي في مختلف معتمديات ولاية صفاقس سي محمد، على أساس أنه الحقيقة بعد فترة من الحرارة المرتفعة وخاصة في فترة كما قلت أنت الآن اللي ينتظر فيها الفلاح أنه يكون فما غيث نافع، الحمد لله الأثر ذي مش يكون أثر إيجابي سواء كان على صابة الزيتون ولا صابة الخضروات، وإلا ما يمكن أن يشكل ازدهار للقطاع الفلاحي في هذا السياق.
1: على كل ككل سينوري، احنا اول حاجة راهو هذا للفلاحة بصفة عامة، هذا الامطار هذه جاتنا في وقتها الحمد لله، نشكر المولى عز وجل، وان شاء الله الاسبوع الجاي ربي يزيد من علينا بكميات اخرى، وكتو نظن الصابة متاعنا في اي قطاع.
0: نعم انا الحقيقه سي محمد، ونحب نحييك لتفاعلك معنا، مش نكون معك انت وبالتوازي مع المستمعين ومع مواطنينا اللي الحقيقه نحب ارصد ايضا اصواتهم وهم مستبشرين بنزول هذا الغيث النافع. احمد يتنقل بين ارجاء المواطنين ونحاول ان ننقل هذا الصوت ايضا. مرحبا بك احمد مجددا.
2: أهلا وسهلا بك يا نوري. هو يقالك اشتا شدة وربيع منام والصيف ضيف والخريف هو بركة العام، كيفاش تفاعل المواطنين مع نزول الغيث النافع؟ ومعنا صديقنا قدور كريد، أهلا وسهلا بك سي عبد القادر.
3: الله يبارك فيك،
2: شنو أحوالك؟
3: بخير
2: لاباس الحمد لله. ظهر لي كي تدخل هنية حتى للبلاد العربي تحس فما نشوة فما أريحية، هذا الكل من تأثير الأمطار اللي نعرفوها يعني ما شاء الله يعني عندها قيمة كبيرة يعني.
3: هذا قبل طارق قبل كل شيء، انا كل يوم نروح للبلاد العربي، انا ولد البلاد العربي في الاصل
0: الحمد لله،
3: والوالد نتاعي من مواليد 1896 في باب الديوان فهمت، ودخول الباب الديوان هاك الروح والنفس اللي نتنفس فيه ودخول البلاد العربي هذا نبداو من الاول فهمت. ايوه، وبالنسبه للامطار هي بشائر خير الحمد لله يا ربي، بدلت الانفاس نظافة الدنيا ويا ربي ورضاك.
2: وخط الصفاقسية من قبل كانوا عندهم استبشار بالغيث النافع يعني.
3: كنا
2: المباجل تتعبى يقول لك
3: يعني. سباقين في المباجل سباقين في المباجل في الفسقيات وفي حتى في المواجهه نتاع الصدقه والواحد كنا احنا الاولين هكا ولا سي
2: هاي
3: فهمت كانت المواجهه بارتون عبادت حتى الصدقه نتاعها تعمل المواجهه
2: انت قلت لي حتى التغيير نتاع الملابس يصير وقت اللي تصب المطر يعني تبدل النسمه
3: تبدل
2: يعني.
3: النسمه والواحد يتفرهد يتفرهد نفسانيا يتفرهد
0: ان شاء الله ان شاء الله ديما فرهدي شكرا لك مع التحيه سي محمد
3: اجر يبقى
0: ان شاء الله يا ربي سي محمد شليقو
2: ان شاء الله
0: انا نخلي لك كلمه الختام سي محمد شليقو
2: ان شاء الله السقيا بركه يعني
3: وربي يثبت الاجر
0: سي محمد نخلي لك كلمه الختام
3: وربي يزيد ويبارك ويعطينا على قد ما نطيقوا
2: امين
3: هذا هو وربي قالوا جعلنا
1: صفاقس للاستضافه ونحب بنزول الغيط النافع وكل نشمروا على مناكبنا وباش ان شاء الله عنا قادمين على زرعات كبرى موسم جنيه الزيتون وعنا موسم افتتاح الراحة البيولوجية اللي البحارة بتاعنا يوم 30 سبتمبر ان شاء الله يبدأوا في الخدمة وخلي تنزل الأسواق الأسماك الكمية التريلية وان شاء الله ندخل في فصل باهي للناس الكل
0: إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع شكرا لك سيد محمد شليقو رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس أجواء إن شاء الله تكون خير وبركة بعد موجز أخبار منتصف النهار باش نكون معاكم مع أبنائكم مع الأسرة التونسية اللي مهتمة بالتكوين المهني والتشغيل وشنو ممكن نفيدوهم في هذا السياق مع ضيوفنا الكرام من مختلف مراكز التدريب أهلا وسهلا بالجميع. We'll be right back.

فاقس فاقس الأخبار. مرحبا بكم. سجلت بعض مناطق ولاية صفاقس في 24 ساعة الأخيرة نزول كمية من الأمطار بلغت إلى غاية 7 من مساء صباح اليوم بصفاقس المدينة 5 مليمترات، الرملة في قرقنة 62، جبنيانة 28 مليمتر، منزل شاكر 26، العامرة 24 مليمتر، المحرس 23، سقيت الدائر 18 مليمتر، صفاقس المطار 17، الحنشة 17 مليمتر، الصخيرة فلاحة 17، تينة 16 مليمتر، سلطنية 13، بير علي بن خليفة 11، الشعال 10 مليمترات، الغريبة 9، عقرب 7 مليمترات، والغربة 6 مليمترات. تسببت الأمطار التي شهدتها ولاية جندوبة في اليومين الماضيين في انزلاقات أرضية بالطريق الوطني رقم 17 في جزئها الرابط بين مدينتي عين درهم وطبرقة، ودعت الإدارة الجهوية للتجهيز مستعملي الطريق إلى مزمة الحذر تحسبا لمخاطر تلك الانزلاقات. يترأس وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد في نيويورك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الجاري تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، قتل مستوطن صهيوني جراء تعرضه لعملية إطلاق نار من سيارة متحركة بجوار مستوطنة نافي تسوف بالقرب من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، على ما أفاد بيان لجيش الاحتلال أشار فيه إلى استخدامه تعزيزات للمنطقة وشروعه في عملية مطاردة لمطلق النار الذي فر من المكان. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إلى إبرام اتفاق ينهي الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، وأكد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في محادثة هاتفية مع قائد الأركان الأمريكي. أعلن الجيش اللبناني اليوم تسلمه في مرفأ بيروت 70 حاوية من الذخائر المختلفة ضمن برنامج مساعدات أمريكية مخصصة للمؤسسة العسكرية في لبنان. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام الواحدة، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي السنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة، نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: النوري الشعري مع الناس.

0: تسعة دقائق بعد نصف النهار على راديو صفيق. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للمستمعين وين ما هم موجودين. الوقت هذا مش يخلينا في حوار مميز نظرا لأهمية الموضوع المقترن بالعائلة التونسية واللي يتصل أساسا بمنظومة التكوين المهني اللي تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الجهة الاقتصادية والصناعية وتنوع نسيجها المؤسساتي. هك علش هذه المنظومة لا تمثل مسار تعليمي وتكويني فحسب، بل يمكن النظر إليها باعتبارها حلقة وصل مهمة أساسية بين التكوين وسوق الشغل والتنمية. من أبرز أهمية من يمكن أن يتصل بهذه المنظومة هو تأهيل الشباب للاندماج في سوق الشغل، الاستجابة لحاجيات النسيج الاقتصادي بصفاقس، تنويع فرص النجاح أمام الشباب، دعم المؤسسات الاقتصادية بالكفاءات والمهارات اللي تحتاج إليها بما يساعد على تحسين الانتاجية والقدرة على التطور، مواكبة التحولات التكنولوجية ودعم المبادرة والعمل المستقل، وخاصة أنه هذه المنظومة اللي احنا ناس الكل نسعى وأنه تكون منظومة مستجيبة لأفق انتظار العائلة، تضم حاليا عدد كبير من الاختصاصات واليوم أصبح عليها عندها القدرة أنه تساهم في بعث مواطن تكوين مع نسبة تشغيلية بارزة جدا تنكتشفها من خلال حضور مكانة التكوين المهني كرافد مهم للموارد البشرية. أما مع ذلك، هل أصبح التكوين المهني خيار استراتيجي لصناعة الكفاءات وربط الشباب مباشرة بحاجيات الاقتصاد؟ هذه الأسئلة وتلك هو اللي مش يكون محور لقانا مع ضيوفنا الأجلاء اللي نسعد كثيرا أني أستقبلهم في الاستوديو، ونحب نوجه لهم تحية كبار لأنه هما الحقيقة انطلقوا يوم 17 سبتمبر في مستوى فتح المراكز الكل للتكوين، ولكن خدمتهم ما يشي بداية نهار 17 سبتمبر، خدمتهم متواصلة على امتداد السنة. فنحب نحييهم تحية خاصة ضيوفنا الكرام اللي مأنسينا في الاستوديو. نحب نحيي مدام أميلة إبالة مديرة التكوين بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل. مرحبا بك.
1: مرحبا سي نوري، صباح الخير للناس الكل وشكرا على الاستضافة.
0: يعيشك مدام ميل. الحقيقة مش نحكي برشا على التكوين وأهميته، وخاصة اختلاف النظرة للتكوين من كان في عقلية سابقة إلى عقلية اليوم جديدة أصبحت تتعول كثيرا على أنه أبناء الأسرة التونسية يكون عندهم تكوين إشهادي في هذا السياق، والتطور هذا أصبح عنده أهمية كبيرة بالنسبة للعائلة التونسية. طبعا نحكي عليه بتفاصيل أكثر معاكم أنتم مدام ميل. أيضا يسعدني أن يكون حاضر في الاستوديو السيد أحمد عبد المولى مدير مركز التكوين والتدريب المهني بشحام بصفاقس، هذا المركز الشهير. أنا قلت له مشهور جدا، قام يضحك قال لي كلهم مشهورين مراكزنا، أما قلت له مركز بشحام عنده الحقيقة أشعاع كبير بفضل ما يملكه من قدرات وكفاءات وكذلك رصيد وافر من النجاحات. مرحبا بك سي أحمد، أهلا وسهلا.
2: مرحبا. مرحبا بك سي نوري، شكرا على إضافة، ورحبوا بالسادة المستمعين الكل، إن شاء الله نقدموا الإضافة والمعلومات اللازمة إن شاء الله.
0: يعيشك سي أحمد، يسعدني أيضا أن تكون حاضرة معنا والعنصر النسائي اليوم بالتوازي لظل مدام نورة زيدي عملت التناسب في الحضور وفي الضيوف، فيعطيها الصحة ونشكرها السيدة المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل اللي نبلغوا لها التحية، وهي الالتزامات مهنية ما كانتش معنا اليوم، ولكن ظاهر أنه الفريق اللي حاضر معنا يكفي ويشفي. مرحبا بهم. نحب نحيي مدام مسرة داود مديرة المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك ساقيت الزيت. وما أدراك ما هذا المركز اللي شهد الحقيقة نقلة في مستوى الاختصاصات اللي موجودة فيه. مرحبا بك مدام مسرة.
3: مرحبا بك سينوري، ومرحبا بالمستمعين الكل، وإن شاء الله نجمو فيدوهم في معلومات باش تطور فكرتهم على التكوين المهني
0: إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا حاضر معنا في الاستوديو وبكل سعادة يسعدني أنه نرحب بسي حمدي قدارة مدير المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية ساقيت الزيت. هذا المركز اللي شهد الحقيقة في فترة ماضية نقلة مميزة، كنا نعتقد أنه المركز ربما تقلص نشاطه فإذا به فجأنا ويتجدد من جديد هذا المركز من خلال اختصاصات أخرى تنضاف ليه، ويصبح هذا المركز محل اهتمام كبير واستقطاب للكفاءات الشبابية. مرحبا بك سي حمتي.
4: مرحبا سي نوري، ومرحبا بكافة المستمعين، وإن شاء الله كما قالوا الزملاء إن شاء الله نعطيه الإضافة ونزيد نفسره للسادة المستمعين الاختصاصات الموجودة وكل ما يتعلق مع التكوين المهني في الجهة وفي الجمهورية كل.
0: مدام أميل، بصفتك أنت مديرة التكوين في الإدارة الجهوية للتكوين والتشغيل الحقيقة والبارز، أنه قبل كنا نقول تكوين ما يمشيوا له الناس اللي ما استطاعوش أنهم يواصلوا دراستهم في المدى الطويل، اليوم نلقاو طاقة استيعاب المراكز متاع التكوين فاقت ما يمكن أنه ننتظروه احنا
1: أكيد.
0: أولا، ثانيا حتى ساعات وليت الطلبات أكثر من العائلات والأسر، بالله فماشي إمكانية ولدي ينضاف ليكم، بالله فماشي إمكانية ابني يلتحق عندكم بالمراكز هذية، لأنه الحقيقة الإقبال كبير جدا، والسمعة اللي الحقيقة زادا نقولوها بكل فخر هذية ما هيش متاع مجاملات، السمعة اللي معروف عليها مراكز التكوين والتدريب في مختلف ولايات الجمهورية مش في صفاقس فقط، الحقيقة سمعة مميزة. وهذا يخلينا ندخل للموضوع واحنا على يقين من أنه المستمعين توا عندهم رصيد وافر من الأسئلة يحبوا يسألوها في مجال التكوين، فما شنو نجم نقولوا على هذا المجال مدام أميل؟
1: شكرا سي نوري. دونك كما سبق وقلت انه منظومه التكوين المهني تشهد اقبال كبير، سنه مثلا في دوره خريف 27 دونك
0: نعم.
1: 26 بليتو
0: ايوه،
1: طاقة التكوين المبرمجة هي عدد 1590 موطن تكوين،
0: هي دورة الخريف ولكنها ربيع المراكز التدريب هذه ربيع مراكز التدريب في مختلف ولايات الجمهورية بالنسبة للاقبال الكبير اللي تشهدها المراكز هذه. نعم.
1: دونك كما قلنا التكوين او مواطن التكوين المبرمجه لدوره خريف 26 اللي هما سبتمبر ونوفمبر 26
0: ايوه،
1: برمجنا 1590 موطن تكوين.
0: نعم.
1: لكن في المقابل كما سبق وقلت حضرتك انه الاهتمام الكبير من شبابنا ومن الاسر على التكوين المهني والاقبال عليه، دونك استقبلنا قرابه ما يقارب 6000 طلب للالتحاق بالتكوين المهني. هذا الارتفاع في الطلب يعكس الاهتمام المتزايد لدى الشباب بالتكوين المهني وبالمسار متاع التكوين المهني انه مسلك نجاح ومسلك لبناء المستقبل في اقصر فتره زمنيه. دونك الطالب التكوين يحقق كسوة انه يلتحق بسوق الشغل او ينتصب للحساب الخاص
0: به. انا مش نحكي على المسار هذا بشكل مميز من خلال حضور ضيوفنا الكرام وتفاصيل عن الارقام اللي تشهدها اداره التكوين في هذا المجال مباشره بعد رفع الاذان، ثم نواصل مع ضيوفنا، واذا كان ثم اي اسئله في هذا السياق مرحبا بكم عن طريق التليفون 70164280. اهلا وسهلا بالجميع.
5: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: النور الشعري مع الناس.

0: تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بمستمعينا وين أنتم موجودين في مجال يقترن بعودة منظومة التكوين المهني والتشغيل إلى تحصيل درجات أرفع من أفق ما ينتظروها الأولياء والعائلات وكذلك المقبلين على التكوين في مستوى سنة تكوينية جديدة، سنة 2026 اللي انطلقت بعد نهار 17 سبتمبر وتتواصل إلى غاية نهاية الموسم اللي هي 30 جوان. ونتصور أنه فما مراحل مدروسة مدام ميل في مستوى هذه المنظومة بالنسبة للمتكونين وكذلك بالنسبة للاختصاصات المتنوعة اللي تشهدها هذه المنظومة.
1: شكرا سي نوري مجددا. دونك كما قلنا المنظومة التكوين المهني تنطلق نهار 17 سبتمبر تختم نهار 30 سبتمبر، لكن احنا الالتحاق بالتكوين المهني راهو في أربع دورات سنوية.
0: أيوة.
1: دونك دورة الخريف اللي فيها دورة سبتمبر
0: اللي انطلقت توا،
1: أيوة. أنا دورة الربيع اللي هي في فيفري أفريل. دونك يتم التسجيل للالتحاق بالتكوين المهني لدورة الخريف انطلاقا من شهر جوان عن طريق المنظومة التكوين المهني اللي هي www.atfp.ca.
0: أيوة.
1: وكيف كيف للالتحاق بدورة الربيع للتكوين يتم التسجيل عن بعد بداية من شهر ديسمبر.
0: به مدام طوال يسمع فينا يقول لك أنا شنو هي الشروط اللي على ضوءها أنتم تختاروا المتكونين عندكم، وشنو هي زاد المقاييس اللي تخلي ابني ولا بنتي تلتحق بمختلف الاختصاصات الموجودة في مختلف مراكز التكوين والتدريب، خاصة في ظل ما ذكرته حضرتك فما إقبال كبير جدا وبالضرورة فما معناها طلب متزايد للالتحاق بهذه المراكز، وكل واحد يحب يدخل عندكم في المراكز ذي، اشنو نعملوا وكيفاش نعملوا وشنية المقاييس اللي تخلينا نوصلوا لكم انتم؟
1: مرحبا بهم الناس الكل. كما تعرفوا منظومة التكوين المهني تضم 9 مراكز تكوين مهني تبع الوكالة التونسية للتكوين المهني، 3 مراكز قطاعية و5 مراكز تكوين وتدريب مهني ومركز تكوين في تدريبي. تأمن التكوين في 61 اختصاص تكويني في كل المستويات. باش نجيو للمستويات التكوينية. دونك المستوي التكويني عندنا شهادة، الأدنى شهادة هي شهادة المهارة سي سي، ويلتحق بها كل المستويات التعليمية اللي التي لا يتوفر فيها مستوى تاسع أساسي للالتحاق بالمستوى الكفاءة المهنية. والمستوى الموالي هو بعد سي سي فما شهادة الكفاءة المهني يلتحق بها طالب التكوين اللي عنده تاسع أساسي منهات فما فوق. والمستوى الثالث اللي هو شهادة مؤهل تقني مهني يلتحق بها صاحب المستوى التعليمي ثاني ثانوي منهات فما فوق أو المتحصل على شهادة الكفاءة المهنية وفي نفس المجال التكويني. وفي الختام المستوى الرابع اللي هو شهادة المؤهل تقني سامي يلتحق بها حامل شهادة البكالوري، وإلا اللي عنده اللي حصل على شهادة مؤهل تقني مهني واجتاز امتحان المناظرة الوطنية اللي هو الباساج متاع من البي تي بي للبي تي اس ويلتحق بمستوى مؤهل تقني سامي. هذوما الأربع مستويات التكوينية اللي يلتحق بهم للمخولين والمتاحين للتكوين المهني.
0: والتكوين الإشهادي هذا معترف به من قبل وزارة الإشراف وكذلك معترف به حتى للأطراف المتعاملة معاكم في المراكز مدام.
1: أكيد الثلاثة مستويات اللي هما السي بي شهادة الكفاءة المهنية وشهادة مؤهل تقني مهني وشهادة مؤهل تقني سامي هما شهادات منظرة. دونك تخول لحاملها أنه يلتحق بسوق الشغل كأجير أو ينتصب لحساب الخاص أو حتى تفتح له أفاق للعمل بالخارج إذا لقى فرصة للعمل خارج الوطن. وشهادة المهارة هي شهادة مصنفة في السلم الوطني للمهارات ولكنها غير منظرة. لكنها مصنفة في المستوى الأول لأنه المستوى هذا هو متاح للمستويات الدنيا اللي هو 7 أساسي 8 أساسي ولا 6 ابتدائي باش يتعلم حرفة ومهنة معناه يقولوا احنا كما يقولوا مساعد. دونك ما تتطلبش كفاءات ولا خبرة ولا معناتها دي كومبيتونس سبيسيفيك لكنها تمرين ريبيتيتيف متكرر دونك ياخذ ان كومبيت حرفه معينه يحفظها بالممارسه وبالتكرار.
0: طيب مدام اللي يسمعوا فينا ونعرفوا انه التغيرات والتحولات كبيره اليوم في مستوى المهن الجديده، انتم كمراكز تكوين وتدريب الى اي مدى تستجيبوا لافق ما ينتظره المكون ولا الاسره في الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل اليوم؟
1: والله كما قلت سي نوري، دونك المركز تكوين مهني منفتحه على حاجيه سوق الشغل اساسا، خاطر احنا نخدم مع المؤسسه الاقتصاديه وبالمؤسسه الاقتصاديه.
0: نعم.
1: استجابه لطلباتها واستجابه كذلك لتطلعات الشباب من طالبي التكوين. دونك انا كمؤسسه اقتصاديه نلقى غايتي في مركز التكوين المهني، سواء في مستوى التدريب والا في مستوى التكوين بالتداول. دونك انا ونهار اخر انا خريج التكوين المهني في في في مساره المهني باش يلقى اكثر فرصه في سوق الشغل، بحكم انه نمط التكوين هو بالتداول او بالتدريب المهني يحتك اكثر بسوق الشغل، يحتك اكثر بالمجال المهني ويلقى فرصه انه يطلع على نقولوا احنا فرصه الشغل والمناخ العمل. دونك يبدا حاضر من هو في مركز تكوين مهني، يبدأ حاضر لسوق الشغل، فاهم شنو المتطلبات سوق الشغل وشنو متطلبات المهنة خلال مساره التكويني، كسوى عامين ولا عامين ونص. دونك يلقى تكوين نظري في مركز تكوين مهني ويكمل تكوين تطبيقي في المؤسسة الاقتصادية. هذيك التكوين التكميني في المؤسسة في إطار تربص أو في إطار تدريب، هذاك يفتح له آفاق كبيرة في سوق الشغل، تلقاه هو المطلوب أكثر من مؤسسات الاقتصادية، إنه يطلب أكثر خريجي تكوين مهني من خريجية تعليم العالي مثلا.
0: اليوم قداش عنا من مركز تكوين في صفاقس؟
1: في صفاقس عندنا 9 مراكز تكوين مهني
0: تابعة
1: وكالة تونسية للتكوين المهني، وزوز مراكز تكوين مهني يتبعوا لوكالة التكوين والإرشاد الفلاحي اللي هما تابعة وزارة الفلاحة.
0: وانتم تشرفوا كذلك على مراكز التكوين الخاصة؟
1: أكيد عندنا إشراف بيداغوجي وإداري على مراكز التكوين المهني الخاصة. عندنا قرابة 500 مؤسسة تكوين خاصة تأمن التكوين المستمر والتكوين الأساسي، منهم 18 مؤسسة تأمن التكوين في شهادات منظرة.
0: معناها في كل عام قداش نلقاو من خريج لمختلف مراكز التكوين في صفاقس، سواء كان مع المراكز المنتمية للوكالة وإلا المراكز الخاصة؟
1: قرابة 3000 خريج تكوين.
0: 3000 خريج نلقاو في كل عام، 3000 خريج في صفاقس.
1: في صفاقس
0: يتلقاو تكوين تقريبا قداش؟
1: ما بين يدوم تكوين أدنيه عام وسنتين ونصف.
0: معناها 3000 هذوما كلهم يلقاو مواطن شغل مباشرة بعد انتهاء مدة التكوين بتاعهم؟
1: أكيد.
0: والسوق الشغل يقولك هل من مزيد؟ هات أعطينا برك.
1: وكيف كيف التكوين المهني يواكب مستجدات التقنية ومستجدات التطور التكنولوجي ويواكب كل ما هو تقني ورقمي مستجد في سوق الشغل. وكيف ما قلنا انه منظومه التكوين المهني بصفه عامه دعمت ببعث 6 اختصاصات جديده على المستوى الوطني، اخذينا منهم في صفاق زوز اختصاصات
0: اللي هما
1: حظي بهم المركز القطاعي للجود والاحداث ساقي تزيد.
0: صح علي سي حمدي.
1: دونك اختصاص في تو يزيد يعطينا اكثر تفاصيل
0: اكثر عليهم،
1: اللي هما في مستوى مؤهل تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، ومؤهل تقني مهني
0: الفوتو ضوئية.
1: أيوة. اللي هي أكثر تندونس مطلوبة في سوق الشغل.
0: نعم.
1: وعندنا مؤهل تقني مهني في أنظمة السلامة.
0: واضح. سلامة شنو؟
1: المباني.
0: أنظمة سلامة المباني، ممتاز، يعطيكم الصحة. خلينا ندخل لنا التفاصيل أكثر مدام ميل مع مراكز التكوين، وإذا كان ثم أي أسئلة تتعلق بمعطيات تحبوا تستبشروا فيها مرحبا بكم، سواء كان عن طريق التليفون 70164280 ولا عن طريق الإرساليات اللي تبعثوها مباشرة لصفحة الإذاعة راديو صفاقس. مرحبا بمختلف استفساراتكم في مجال التكوين اللي بالحق يعد من أنا نعتبر أنه الحقيقة ثورة اليوم في مستوى علاقتنا بمستوى التكوين أبنائنا في مختلف مراكز التكوين والتدريب المهني. اليوم مؤسساتنا الاقتصادية تطلب اليد العاملة، تطلب التكوين الإشهادي مش في تونس برك، حتى في خارج تونس، وهذه يعد مفخرة واعتزاز كبير بما يمكن أن نتلقاه من تكوين في مختلف هذه المراكز. مش نمشي سي أحمد عبد المولى مدير مركز التكوين والتدريب المهني، أنا قلت من المراكز الشهيرة سي أحمد ومن المراكز العريقة بفضل ما يمكن يقدمه من تكوين من اختصاصات وكذلك من احترافية عالية في مستوى ما يتلقاه المتكون في ضمن هذا المركز. قديش عمره هو المركز هذا تقريبا؟ توا مركز عريق معناه في مستوى العمر وفي مستوى التدريب.
2: مركز باش حامبا وقع جاءه سنة 1963
0: معناها بعد الاستقلال مباشرة
2: وقع تقريباً. تجديده أي. بالكامل بنية تحتية مباني تجهيزات سنة 2004
0: لأنه شهد نقلة نوعية مش كيفية فقط، نقلة نوعية في مستوى التكوين والاختصاصات والتدريب والتسيير زاد كيف نقولوها بالنسبة لهذا المركز اللي يعد مفخرة في تونس الكل مش كان في صفاقس. مركز باش حامبا شو الاختصاصات اللي موجودة فيه سي أحمد؟
2: عايش سي نوري بارك الله فيك، جوست مش نعطي لمحة توا على مركز باش حامبا.
0: أيوة.
2: والتكوين المهني بصفة عامة، التكوين المهني راهو توا ولا خيار، ما عادش ديرني ركور أخر حاجة الشاب إذا كان ما نجحش في قرايته يلوج أنه يلتحق مركز تكوين مهني.
0: لا إينا.
2: منظومة الفكرة هذه راهي تبدلت عند عائلة التونسية، وأكبر دليل نسبة الإقبال على مركز التكوين المهني. اليوم بالحق ما عادش قادرين نحن نستوعبوا الطلبات الكبيرة اللي قاعدة توصلنا في التكوين المهني. دونك اليوم راهو التكوين المهني الشاب ولا يختاروا كيما عن قناعة تامة ناجح في قرايته، عنده معادله، ثم ناس ناجحين في البكالوريا بمعادلات 14 و15 و16 وتلتحق ديريكت مو بمركز تكوين المهني. دونك اليوم كيما قلنا الفكرة راهي تبدلت. اليوم احنا في باش حامبا نعطيك مثال بسيط، لقيت أكثر من 3200 مطلب للدورة هذه، دورة سبتمبر هذه 2026.
0: 3200 مطلب وأنا بالنسبة لمركز باش حامبا،
2: وأنا حليت 480 مقعد تكوين. دونك على 480 مقعد تكوين تلقيت 3000 اكثر من 3200 مطلب تكوين،
0: معناها 3000 معناها قد المتكونين الكل في سنه كامله بالنسبه لكل المراكز في صفاقس.
2: صحيح. دونك اليوم الطلبات كبيره برشا. وصلنا اليوم كيف نعملوا انتقاء، عمليات انتقاء واختيار المتكونين. ولينا نعملوا دي كونكور دو سيليكسيون، كونكور سيليكسيون على الاول على الدوسيات سير دوسي، ومن بعد نعيطوا لهم يجيو لمركز التكوين المهني ونعملوا دي كونكور بسيكوتكنيك باش نجموا ننتقيو الناس اللي توصل تقرا في التكوين المهني. دونك اليوم تبدلت كما قلنا الفكره، كما قلت راه هو الخيار، خيار اش معناتها راهو من الاول مقتنع الشاب وعنده قناعات في مخه وهو والعائلة متاعو انه راهو يلتحق ديركت مع مركز التكوين المهني، وهذا اللي تبدل وخلى الاقبال يزيد بشكل كبير برشا على منظومه التكوين المهني بصفه خاصه. دو بلوس التكوين المهني علاش اليوم تبدلت النظره؟ على خاطر التكوين المهني رانا في علاقه دائمة مع المؤسسات الصناعية والاقتصادية. رأوا اليوم العمود الفقري متاع الاقتصاد والصناعة في صفاقس وفي الجمهورية رأوا التكوين المهني. دونك اليوم ما ينجمش يكون، ما عادش نحكيو على
0: خاطر ولد المنظومة ولا خاطر الضرورة، اليوم المجتمعية تقتضي هذا، هكا راس تقول الكلام ذلك.
2: لا على خاطر زوز، على خاطرني ولد على خاطرني ولد المنظومة ولا خاطر
0: دافع على التكوين المهني دفاع مستميت.
2: لا على خاطر لا بالعكس، لا بالعكس، على خاطر اليوم احنا في علاقة دائمة مع المؤسسات الاقتصادية ونلبيو الطلبات نتاعها ونشوفوا الاحتياجات نتاعها بصفة دائمة. احنا في كل مرة عنا اجتماعات مع المؤسسات ونشوفوا الطلبات تتجدد حسب التطورات الاقتصادية والصناعية. اليوم ما عادش نحكيوا على يد عاملة، قبل كنا نحكيوا على يد عاملة، مركز التكوين المهني توفر يد عاملة، اليوم ما عادش يد عاملة ولا رأس مال بشري، اليوم نحكيوا على كابيتال هيومان، على خاطر من غير رأس المال البشري هذايا راهي القدرة التنافسية نتاع المؤسسات الاقتصادية مش تيح برشا، ما عادش تنجم تنافس لا الصعيد الوطني لا الصعيد الانترناسيونال الخارجي. دونك هذاك علاش اليوم راهو التكوين المهني ولا خيار. دونك اليوم المؤسسات الاقتصاديه تلتجأ لمراكز التكوين المهني باش تلقى الحاجه نتاعها من راس مال بشري اللي هو غدوه ينجم ينافس بها على المستوى الوطني ولا كونكورون. تعرف انت اليوم لا كونكورونس كبيره برشا. دونك اليوم باش نجمو نجيبو هذايا براس مال البشري يكون كفء خارج من مراكز التكوين المهني.
0: في بشحام باش نلقاو اختصاصات يا احمد؟
2: اليوم عندنا 21 اختصاص في مركز
0: 21 اختصاص في مركز بشحام.
2: دونك يختلف على حسب مستويات التكوينيه. أنا مستوى شهادة الكفاءة المهنية اللي حكيت عليه مدام أمال اللي هو نيفو 9 أساسي منهات، أنا مستوى مؤهل تقني مهني اللي هو ثانية ثانوي منهات ولا متحصل على شهادة الكفاءة المهنية، وأنا مؤهل تقني سامي اللي هو نجح في البكالوريا في مناظرة البكالوريا وإلا يعدي مناظرة وطنية من مؤهل تقني مهني يتعدى المؤهل تقني سامي. بخلاف هذايا عنا التدريب المهني التدريب المهني هذايا الناس اللي ما وصلتش مستوى 9 أساسي، دونك اليوم ما نسيناهمش هذوما كيف كيف المنظومة ما نسيتهمش. الناس اللي عمرها ما بين 15 و20 سنة تلتحق مراكز تكوين مهني ونعملوا لها عقود تدريب مهني تتعلم صنعة بتقعدش هكاك
0: أبرونتيساج
2: بالضبط هذا التدريب مهني تتعلم صنعة في مؤسسات صناعية واقتصادية وتختتم بشهادة انتهاء تدريب مهني اللي هي غدوة الشاب ينجم يخدم بها ويتعلم صنعة ويدخل السوق الشغل. اليوم في مركز بشحام عندنا 2250 متدرب 2250 متدرب وعندنا فوق 1500 متكون. دونك اليوم من اكبر المراكز في الجمهوريه.
0: قديش عندنا من مدرب ومكون؟
2: عندنا اليوم 110 اطار بيداغوجي يشرفوا على العمليه التكوينيه و28 اطار اداري في مركز بشحام.
0: ممتاز الحقيقه، معناها حاجه تشرف انه نلقاو العدد هذايا المميز اللي مؤكد انه مش يكون في خدمه

0: تمشي الاختصاص هذايا، وهل ترى سوق الشغل تتطلب ذلك ولا لازم؟
1: مما لا شك فيه، احنا ما نحلوا الاختصاصات، احنا نبرمجوا البرمجه نتاعنا معنا الشريك الاقتصادي والصناعي اللي هو ديما معنا في تواجد دائم باش نفكسيو قداش العدد اللي احنا مش نبرمجوا للدوره الجايه. هذا اليوم اذا اختصاص راهو ما عادش مطلوب في سوق الشغل، راني نحاول اني انا نطيح في الـ في الـ في الـ في الكاباسيتي نتاعو، ما عادش ما نعطيش اوفر كبيره لسوق الشغل ونبجل الاختصاصات اخرى دو تيل فاسون الناس. خاطر اليوم احنا ما نحكيوش على شوماج، راهو في التكوين المهني، دونك اليوم راهو الانسيرسيون تو دانسيرسيون في بعض الاختصاصات يوصل حتى لاكثر من 100%، 100%
0: تقريبا
1: دونك، وبصفه عامه نوصلوا حتى 80%. كما قلنا اليوم في مركز باش حامب عندنا كفاءات كبيره اللي هي في الوكاله التونسيه للتكوين المهني، راهو زاد كيف كيف. اليوم في مركز باش حامب عندنا فوق ال 43 مهندس اللي هو امن العمليه التكوين اللي ما تلقاهاش في اكبر المؤسسات والمالتي ناسيونال في اختصاصات متعدده. اليوم نواكب التحولات الرقميه والتكنولوجيه بعد حال مع سلطة الشراف ووزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة التونسية للتكوين المهني. اليوم سيقع أحداث حديثا مخبر الذكاء الاصطناعي في مركز باش حامب، اليوم مع تحولات رقمية ودخول الذكاء الاصطناعي في المجالات الكل،
0: مش يكون فما مخبر في مركز التكوين
1: باش حامب
0: للذكاء الاصطناعي. معناتها وانت تقول لنا هكية هو المركز ما قدرش باش يستوعب كل الطلبات، فما بالك كيف تحللهم انت المخبر بتاع الذكاء الاصطناعي؟ تحب لك خدمة كبيرة كبيرة، لازمك تزيد تكبر المركز الدوبل.
1: احنا هذا هو كما قلنا نحاول ديما
0: مصعب علينا الامور سي احمد، مصعب علينا لانه هو طول النهار يبحث عن الاضافه، وهذه حاجه مهمه وبارزه، ولكن هل احنا مستعدين للعدد الطلبات المتزايد بشكل كبير، خاصه كيف نحلوا اختصاصات من السياق هذايا اللي مطلوبه اليوم برشا؟
2: والله نزيد نأكد على كلام سي أحمد، هي جهة صفاقس راهي بحاجة إلى باش حامب ثاني وباش حامب ثالث، هذا طلب من الجهة ديما يتعاود في كل المناسبات وفي كل الملتقيات، نعاود ونجد ونذكر به أنه صفاقس بحاجة إلى باش حامب اثنين وباش حامب ثلاثة، نظرا للطلب المتزايد على التكوين المهني. وكما سبق وقال سي أحمد، راهو احنا الإطار البيداغوجي ومن المكونين ومستشاري التدريب راهي من النخبة اللي موجودة عندنا المشرفة
0: والكفاءات الكبيرة الحقيقة، من الكفاءات الكبيرة نعتز بها وتخلي حتى توا أنا قلت أنه مش طلبات موجودة على صعيد وطني فقط، حتى من خلال مختلف أصقاع العالم يطلبوا في الاختصاصات من تونس لأنهم متكونين تكوين شهادي مميز.
1: سامحني سينوري جوز مش نضيف، راهو الذكاء الاصطناعي هذا المخبر توقع الاختيار على 12 مركز من ديسبوزيتيف كامل بتاع التكوين المهني، مش يوقع تركيز، وبدينا بمركز الكاف ديجا وقع تدشينه مؤخرا بسيادة وزير التشغيل والتكوين المهني، ومش يوقع وقع الاختيار على 12 مركز، مش يوقع تركيز فيهم مخابر الذكاء الاصطناعي، ومش يوقع تعميم المخابر هذه على مراكز التكوين المهني الكل. كيف على غير باش حامب وثم برشا مراكز كما مراكز الموجوده في صفاقس الكل، مراكز جبنيانه كيف في عده اختصاصات، كيما مراكز باش حامب كيما مراكز باش حامب كيف دونك ان شاء الله اليوم بالحق نوصلوا لبي والرغبات نتاع الناس كل، وان شاء الله نوصلوا نقدموا التكوين ونخرجوا كفاءات سوق الشغل.
0: فما برشا الحقيقه تليفونات طلبتنا ويحبوا ياخذوا استفسارات منكم، برشا عدد كبير برشا من التليفونات طلبت، ان شاء الله نحاول نعدي على الاقل عينه منهم باش تكون فما الاستفسارات موجوده لضيوفنا الكرام من التكوين المهني والتشغيل. مش نمشي المركز مهم وعريق هو نفسه مركز القطاع للتكوين في الإلكترونيك بسقيت الزيت، وما نلقاه مدام مسرة داود اللي هي زادة عندها عشرة كبيرة مع المركز هذية، وفي كل مرة نمشي للمركز زادة نلقاه فيه جديد، وهذية مش غريب على عراقة الكفاءة اللي موجودة في هذا المركز وكذلك القدرات الكبيرة اللي يتمتعوا بها مدام مسرة.
3: مشكور سي نوري. دونك مركز التكوين القطاع التكوين في الالكترونيك ساقيت الزيت هو ماهوش قديم كيما باش حامب، هو من عام 95 بدينا، العام 95
0: ينافس في باش حامب ولا يتكامل مع باش حامب؟
3: احنا الكل نتكامل، مراكز الكل المنظومه الكل نخدموا مع بعضنا، ما فماش منافسه.
0: طيبين الحمد لله.
3: بالعكس معناتها الكل نتكاملوا.
0: اخوات هو الاخو الصغير، شكون اصغر اخوه من المراكز التكوين؟

0: سي حمدي المركز اللي عندك صغير مركز معروف
1: لا لا في العمر مش في العمر صغير في العمر صغير هو اخر مركز وقع انشاؤه سنه 2002
0: بالنسبه للمركز الالكترونيك في ساقية الزيت
2: عام 1995
0: معناها خرج جيل اسماء كبيره اليوم نتوقع انا حتى الناس اللي تكونوا فيه مش عجب يرجعوا من جديد ويكونوا حتى هم يكونوا ديزكسبير على شلا وخبراء في هذا السي
2: عندنا تكونوا تو صغارهم يتكونوا
0: لثقتهم في المركز أي. ولا ايضا
2: الاختصاصات يعرفوا يخدموا مطلوبه فما تو عندنا برشا حالات اللي تكون عندنا البو ولا الام وتو صغارهم يقراوا عندنا
0: واضح هيل معناها أي. ثقتهم بالمركز كبيره
2: الحمد لله
0: قداش من اختصاص قلنا
2: عندنا اربع اختصاصات
0: اللي هي
2: زوز في المؤهل التقني المهني اللي هو الالكتروني تقني في الالكترونيك الصناعي
0: نعم
2: ورئيس فريق في تركيب شبكات كهربائيه للبناء
0: هاي البرشة
2: هذوما مؤهل تقني مهني
0: أنا الحقيقة في يوم العلم كنت موجود في حفل تكريم المتفوقين ونلقى أنه فما في المركز من هو متفوق ومتميز ويتحصل على درجات كبيرة من تحصيل النظري والتطبيقي وما شاء الله عليهم يعطيهم الصحة معناها اليوم نلقاهم متفوقين جهويا القوم متفوقين وطنيا
1: سمحني إضافة على المعطى أي الإضافة للمعطى اللي قلته أنت سيادتك على إينا. التكريم معناتها في الأبناء تاع التكوين المهني
0: إينا.
1: في يوم العلم راهو عندنا زادة حتى شكون من المتكونين مراكز التكوين المهني على الصعيد الوطني
0: أيوة.
1: ياخذوا شهادة معناتها ياخذوا جوائز في يوم العلم الوطني عند رئاسة الجمهورية
0: هيل مبروك عليهم يعطيهم الصحة نهنيوهم ونهنيو الحقيقة المنظومة الكل والإدارة الجهوية للتكوين والتشغيل بصفاقس بها هذه النتائج المميزة مدام مسرة المركز متاعنا
2: نرجع دوك عندنا مؤهل تقني سامي اللي فيه زاد زوز اختصاصات تقني
0: نعم.
2: سامي في الآلية والإعلامية الصناعية
0: نعم.
2: تقني سامي في تطوير الأنظمة الذكية والإعلامية الصناعية هذا زوز الاختصاصات تكمل لزوز اختصاصات مؤهل تقني مهني معناتها اللي يقرا عندنا مؤهل تقني مهني في الالكترونيك الصناعي تقني في الالكترونيك الصناعي يجم يكمل يقرا
1: تقني
2: سامي في الآلية والإعلامية الصناعية ولا في تطوير الأنظمة الذكية والإعلامية الصناعية واللي يقرا رئيس فريق في تركيب شبكات كهربائية للبناء يجم يقرا تقني سامي في تطوير الأنظمة الذكية والإعلامية الصناعية
0: واضح
2: دونك هذوما الاختصاصات متكاملة
0: وبالنسبة للمستويات تقريبا اللي ذكرها سي أحمد هي نفسها تقريبا
2: هي نفسها مع سنة ثانية ثانوي منهيات بالنسبة للمؤهل تقني مهني أو متحصل على شهادة كفاءة مهنية CAP اللي هو المستوى التاسعة ومن الفورماسيون وتقني سامي مؤهل تقني سامي يا إما بالبكالوريا ناجح وإلا اجتاز مناظرة الوطنية لل معناتها من مؤهل تقني مهني مؤهل تقني سامي
0: أقبال زاد كبير حتى هم عليهم الاختصاصات
2: أقبال كبير وسنا بصفة غريبة أكثر من العادة
0: بصفة مضاعفة تقريبا
2: أكثر من العادة سنا معناتها بالحق تكوين مهني منظومة جديدة وسهلت باش المواطنين يفهموا التكوين المهني والباج بتاع الوكالة واضحة مع تسهيل حتى المتكون اللي يحب يتكون يدخل يشوف الاختصاصات ويسجل دوك ولات حاجة اكسيسيبل للمواطنين أكثر من العادة
0: مادام مسرة ربما أنا نحب نسأل سؤال لأني نحب نعرف فقط هل ترى أنتم كيف تخرجوا معناتها من خلال التكوين الإشهادي متخرج ومتكون من عندكم بعد ترافقوهم ولا لا تتبعوهم ولا لا تشوفوهم وين وصلوا تحاولوا أنه ترافقوا هذه الكفاءات مرة أخرى بعد التخرج ولا لا
2: نحاولوا أما حسب الإمكانيات أما الحاجة اللي موجودة أكثر هو أنه المؤسسات الاقتصادية اللي عندنا في الجهة وحتى لو هما يطلبوا المتخرجين قائمة المتخرجين ويجي هما يتصلوا بهم وبعد يرجعونا يقول لك أنا اتصلت بهم الكل وما قيت حتى واحد ديسبونيبل باش يخدم كلهم يخدموا
0: كلهم يخدموا
2: دونك احنا هذه
0: يستناو فيهم تبدا عندكم الليسته الجديده بلا هيت هنا
2: اي يجي يقول لك عندك شي ليست اخرى ارجع لي القديم بالك بطلوا شي خدمه ولا حاجه دونك الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله
2: وعندنا زوز مخابر جدد
0: نعم.
2: في المركز اللي هو لاندستري 4.0
0: ايوا
2: الجيل الرابع للصناعه وعندنا الفيبروبتيك الضوئية الألياف الضوئية هذوما اللي دو لابوراتوار للتكوين قصير المدى
0: واضح
2: دوك اللي يحب يعمل انريشيسمون للسي في نتاعو دوك هما تكوين قصير المدى دونك عليهم اقبال كبير حتى هما خاطر الالياف البصريه تكوين 144 ساعه معناتها ماهيش مده طويله وكيف كيف الجيل الرابع للصناعه زاد 240 ساعه اللي هي زاد كيف كيف مش مده طويله.
0: ما لا ما يلزمناش مركز بشحام باثنين وثلاثه برك يلزمنا زاد مركز حتى الالكترونيك اثنين وثلاثه وان شاء الله
2: ان شاء الله وان شاء الله حددنا 140 مقعد في الرونتري
0: 140
2: 140 جبنا 836 مطلب
0: واضح هذه معنى يغني عن أنه نسأل يلزمنا مراكز أخرى ولا لا. يعطيكم الصحة الحقيقة مركز مهم المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك ساقيت الزيت اللي عنده أهمية وإشعاع كبير وهذا يخلي رصيدكم من النجاحات كان مفخرة ومسرة للكم أنتم مدام.
2: وزاد كيف كيف نأمنوا التكوين المسائي في أيوة. الأربع اختصاصات
0: أيوة.
2: للمؤسسات الصناعية اللي يخدموا معناتها للمواطنين اللي يخدم ويحب يعمل ترقية مهنية عن طريق البيستي
0: لشكون هذا مفتوح
2: للي يخدموا
0: للي يخدموا
2: شغالي ترقية شغالي. مهنية عن طريق شو تسمى هي
0: عن طريق
3: البيستي مع الترقية العليا للشغل
0: مع هذا الترقية العليا للشغل
2: البيستي.
0: وشنو الشروط المطلوبة فيها؟
2: شروط مطلوبة يجب يكون يخدم شهادة عمل ويزم يكون إذا كانوا باش يلتحق بالتكوين في المؤهل تقني مهني معناتها يزم يكون عنده كيف كيف سي بي ولا كيف كيف المستويات أما هو يزم يكون يخدم وعنده شهادة عمل معناتها واضحة وبيان سور منخرط في إما صندوق التقاعد معناتها منخرط في المنظومة الاجتماعية
0: واضح هذوما يتسموا تقنيين ساميين
2: تقني ولا تقني سامي عندنا زوز التكوين في كيف كيف كيما الكور دي جور كيما الكور دو سوار عندنا نفس
0: ممتاز.
2: الاختصاصات
0: ممتاز.
2: في الكور دو سوار
0: واضح به. بالنسبة لمركز آخر الحقيقة نحب نحييه اللي هو مركز التكوين في الجلود والأحذية بساقيت الزيت سي حمدي المركز هذايا أنا قلت في البداية أنه في فترة ما ربما البعض يقول الاختصاص جلود والأحذية أخي مازال موجود هو ها ومن بعد المركز هذايا قاعد يشدد في روحه وقاعد يزيد يطور من إمكانياته ومن اختصاصاته والإقبال عليه يزيد هكا ولا
1: أي المركز قطاع الجلود والأحذية ساقيت الزيت بحكم أنه قطاع الجلود والأحذية يشهد معناتها عزوف من طالبي التكوين من سنوات معناتها عديدة فكرنا باش معناتها نبعثوا فيه اختصاصات تتواكب مع العصر نعطيك على سبيل المثال وقع إنشاء اختصاص في سنة 2007 اللي هو لا سنة 2005 قطاع كهرباء البناء
0: أيوة.
1: في مستوى في زوز مستويات مستوى الأول اللي هو شهادة مهارة الموجه للسنة السابعة والثامنة مساعد في كهرباء البناء وفي مستوى سنة تاسعة مركب في كهرباء البناء في 2007 وقع إنشاء اختصاص آخر اللي هو تغليف الأثاث في مستوى سنة تاسعة أساسي منهات في سنة 2017-2018 وقع إنشاء اختصاص آخر اللي هو باع قابض مرفف في مستوى سنة تاسعة وهذا تزامنا مع معناتها افتتاح فضاء تجاري كبير معناتها في الجهة متاعنا معناتها اللي هو تقريبا احنا ماناش خالتين باش نلبيو له العروض كسوسوا في الالترنانس معناتها في التكوين بالتداول او في التشغيل من بعد ومؤخرا معناتها السنة معناتها هذيا وقع معناتها تدعيم المركز هذيا بزوز اختصاصات الاختصاص الاول اللي هو في مستوى مؤهل تقني مهني اللي هو تقني في أنظمة السلامة
0: نعم.
1: تاع البناء والاختصاص الثاني اللي هو جديد معناتها جديد كريمون جديد معناتها بعثته الوكالة السنة في دورة الخريف 2026 في ضمن ست اختصاصات اللي احتفتهم الوكالة التونسية لتكوين مهني السنة المبرمجة في 2026 اللي هو تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية والحمد لله معناتها توفقنا انه ناخذهم زوز اختصاصات ونحضروا لهم معناتها الارضيه كسوسوا معناتها في تهيئه فضاءات ولا في التجهيزات ومن الناحيه الاخرى معناتها تكوين المكونين باش نجم ينطلق التكوين هذا لوليداتنا في افضل الظروف ونحاولوا معناتها ان ننمي لهم الكفاءه نتاعهم على احسن ما يكون. جست بالله حبيت نعرج معناتها السنة. السنة احنا في الوكاله التونسيه للتكوين المهني الوكاله معناتها شهدت تحول رقمي معناتها ورقمنة الخدمات، عملت منصة للتكوين للبلوتو للتسجيل عن بعد.
0: نعم.
1: اللي هي أي مترشح ولا أي طالب تكوين يحب يتكون في مركز تكوين مهني يزمو يدخل المنظومة هذه ويسجل عليها ويختار المركز والاختصاص.
0: هذا يخص كل مراكز.
1: لا التكوين. كل مركز. أنا أيوة. قلت لك راهي الوكالة التونسية في رقمنة الخدمات.
0: نعم. نعم.
1: عملت أربع منصات جديدة.
0: أيوة.
1: المنصة الأولى هي التسجيل عن بعد.
0: نعم.
1: معناتها وجوبا يكون على طريق المنصة.
0: أيوة.
1: فما منصة الإيواء بالمبيتات والمطاعم زيادة أي واحد طالب تكوين أو متكون يطلب الإيواء كسوسوا معناتها للمراكز التابعة اللي فيها مبيتات ولا في الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم في الجهة متاعه يطلب المبيت والمطعم معناتها عن طريق التطبيق هذه.
0: أيوة.
1: فما فضاء المتكون اللي هو فضاء جديد اللي يسمح للمتكون هذا باش يشوف جدول الأوقات متاعه، يشوف يعمل متابعة للغيابات متاعه والحضور وإلى آخره، يطلب منه الوثائق الرسمية كما نقوله، يطلب شهادة ترسيم، يطلب شهادة حضور، كل على طريق المنصة الرقمية. أيوة. هذه. أيوة. اللي هي اسمها فضاء المتكون، والمنصة معناتها الرابعة اللي هي منصة الهندسة البيداغوجية اللي سنا المراكز التكوين المهني الكل خدمت بها، اللي احنا نعملوا فيها التقسيم البيداغوجي ونحضروا فيها الجداول الأوقات وكيف كيف المكون الجدول الأوقات متاعه، وشوفوا على المنصة هذه وشوف المجموعات اللي هو يكون فيهم ونجم يدخل يعمل البريزانس ولا بسانس متاعه على التطبيق هذه.
0: هذا مهم جدا لأنه يعزز أولا من القدرات متاع المراكز وفي نفس الوقت يسهل الخدمات وأيضا يضفي بعض من الشفافية أكثر في مستوى تلقي الطلبات والمحاولة للاستجابة لها.
1: إذا كانت حاجة أخرى. أيوة. اللي هي التوحيد معناته وقع تقريبا توحيد طريقة العمل للمراكز التكوين المهني في الجمهورية كل ما
0: تفهمته. واضح. مشكور جدا سي حمدي قدارة مدير المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية ساقية الزيت. إذا كان ما تراوش مانع مش ناخذ أسئلة برقية من بعض المستمعين والإجابات تكون كذلك برقية حتى نحاول أن نقدمها إذا كان أمكن من الإجابات. مرحبا بلي معنا عسلامة. مرحبا بك
4: وبيك عايش بارك الله فيك.
0: شكون معي؟
4: معك طه من سفاقس.
0: مرحبا يا طه.
4: حيرة فيك.
0: مرحبا يا طه. شنو سؤالك؟ أول حاجة
4: نرحب بيك وبجميع الضيوف.
0: يا عايشة.
4: عندي زوز أسئلة باختصار. سؤال رقم واحد، أنا حيرة فيك معناتها عديت الشهادة متاع كفاءة مهنية مدة حوالي 6 سنين.
0: نعم.
4: لكن ما رجعتش خذيت الوثيقة هذيك الشهادة، هل أنا نجم نرجع ومن وين نمشي باش ناخذها أو لازمني نعود نعدي؟ هذا رقم واحد. والسؤال الثاني باختصار زادة، نحب نتكون في البرنامج الجديد هذا متاع تركيب الأنظمة الشمسية، علما أني أنا معناتها كبير شوية في العمر في الثلاثينات، فهمت كيفاش منقطع الدراسة عندي برشا معناتها، فهمت
0: بيه مدام
4: الطريقة اللي نجم
0: جاوبنا. مدام أميل تفضل. يبالا
3: شكرا سي نوري. إجابة على الجزء الأول من سؤاله
0: بيه؟
3: اللي هو عدى اختبار في إثبات الكفاءة المهنية عنده برشا وما جيش تسلمها الشهادة. يتصل بينا الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني صفاقس، المركب الجهوي للتشغيل معروف البودرير واحد، نشوفوا في الأرشيف متاعنا إذا كانها موجودة الشهادة راهي ما توفاش لا تنتهي صلاحيتها نعطيه هيلو
0: بيه؟
3: دونك نتصور إذا كان ما خذهاش راهي موجودة عنا أتو مامو يخذها
0: يتصل معنا. بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل وقادر باش تحصل عليها الشهادة. وبالنسبة للتكوين الجديد اللي يحب ربما يلتحق فيه بمركز التكوين في الجلود والأحذية ساقية الزيت.
1: بالنسبة للالتحاق معناتها في المستوى هذايا وفي المستويات في مستويات التكوين المهني الكل.
0: نعم.
1: فما جست عنا الكونترانت في العمر من اللوتا معناتها اللي هو 15 سنة على الأقل
0: بيه؟
1: لكن ما عناش كونترانت في العمر من الشيرة الأخرى معناتها يجينا حتى مواطن عمره 60 سنة يحب يتكون مرحبا به
0: بيه؟
1: إذا كانت توفر فيه الشروط معناتها إذا كان هو يلتحق يحب يلتحق في
0: دورة جديدة
1: الاختصاص هذايا اللي هو التقني في أنظمة السلامة إذا كان هو مستوى سنة ثانية ثانوي منهات يتفضلوا مرحبا به عمره 30 عمره 35
0: مرحبا به العمر ما هوش عائق في ذلك. رجاء الأسئلة تكون برقية. السؤال الثاني من مستمع كريم آخر مرحبا به. مرحبا عسلامة مدام مرحبا بك
5: معك ياسمين.
0: مرحبا ياسمين تفضل ياسمين شنو سؤالك؟
5: اللي موجه سي حمدي قدارة بلي اتصلت بالمركز بتاع تكوين في الجلود والأحذية في اختصاص بيكاج قالوا لي الاختصاص هذا عنده عامين ما خدمناش عليه مدام نجم كنت تحب تشوف في الجم حبيت نسأل سي حمدي معناها أنا مقيمة في صفاقس معناها يلزمني نتنقل حتى للجم باش نتلقى تكوين في الاختصاص هذايا ولا فما إمكانية أنه المركز هذايا يوفر لنا التكوين هذايا بورتون راهو مطلوب برشا.
1: نجاوب أختي به شوف احنا كما قلنا الساعة قلنا راهو عنا بوابة باش نرسموا عليها معناها به اختصاص هذايا عندي مجهز غرز وغراس أحذية
0: نعم
1: دورة سبتمبر 2026 مفتوحة اللي ترشحوا عليها ترشحوا عليها ثلاثة من الناس واللي بدلوا اختصاصات أخرى زوز من الناس معناتها قاعد مترشح واحد
0: ترشح واحد
1: ألور احنا عندنا كونترانت انه ما عندناش الحق نحلوا مجموعة اللي هي دون عشرة من الناس
0: واضح
1: ألور انا كي نلقى مترشح التسعة الأخرين منين مش نجيبهم إذا كان نلقى عشرة ترشحات أوتوماتيكمون نحلها معناتها وقت ما تكتمل المجموعة أنا نحلها.
0: إيه شنو حلها هذه تو المستمع؟
1: تكمل تسعة من الناس معها.
0: تكمل تسعة من الناس معها مرحبا بيهم المتكونين الكل. شكرا لكم ضيوفنا الكرام شكرا لمستمعينا نعتذر لبقية المكالمات نحب نعتذر لها الحقيقة لأنه الوقت المخصص للفقرة هذه ينتهي الآن لأنه نشرة بقى الظهيرة والفريق الصحفي مستعد لتقديمه وزميلنا مراد اقتطع بعد قليل مش يكون معاكم. نشكر مدام أميل إبالة شي أحمد عبد المولى مدام مسرة داود سي حمدي قدارة للحقيقة نورتونا بحضوركم اليوم في الاستوديو. كل التقدير للسيدة نورة الزيدي المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل على الإفادات اللي تتفضل بتقديمها على امتداد كل الحصص اللي احنا في سعادة انه نكون في تواصل معاكم. شكرا لكم سلب التوفيق. كلمة أخيرة تحب تكون عندك
1: كلمة أخيرة شفت انت الكميه معناتها نتاع المكالمات الهاتفيه للعباد معناتها تحب تسال على التكوين المهني نقول لهم راهي مراكز التكوين المهني محلوله بذمتهم اي استفسار نجموا يجيونا للمراكز ورحنا نفسروا لهم الاختصاصات وطريقه الالتحاق بالمراكز وكل ما يخص الشأن نتاع التكوين المهني كل سواء في الجهة او في جهات اخرى احنا على ذمة المواطن.
0: شكرا.
1: في كل وقت ونجاوبوا على تساؤلاتكم.
0: شكرا لك شكرا لمستمعينا الكرام بعد نشرة تنبيه الظهيرة نرجع لكم من جديد في مع الناس.
6: الواحدة ظهرا إذاعة صفاقس.

0: بكم مع تواصل الوضع الجوي ملائما لنزول الغيث النافع في تونس، بلادنا تدخل الموسم الفلاحي بمؤشرات مائية أفضل، وفي الظهيرة رصد لاستبشار المواطنين والفلاحين. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا يتجاوز 900 مليون دينار. ترويج أكثر من 69 ألف سيارة في تونس من بداية السنة وإلى غاية أوت الماضي. مقتل مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق نار شمال رام الله، وإيران تؤكد أنها مستعدة لحرب حاسمة وتلوح بتغيير عقيدتها النووية. يتواصل نزول الغيث النافع على عدد من جهات البلاد، وتكون الأمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي والشرقي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، والأمطار تشمل جهة صفاقس، أما الحرارة فهي في انخفاض حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
1: بالنسبة اليوم في صفاقس مازال الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار ومؤقتة رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط محلي البرد. إن شاء الله تكون أمطار خير وبلاش أضرار، ناخذ احتياطاتنا اللازمة. بالنسبة للرياح من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة ومعتدلة، أما تقوى الريح هذه أثناء السحب الرعدية وينتجم تجاوز 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للحرارة اليوم في انخفاض طفيف وين تتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال ومناطق ساحلية ومرتفعات، بين 30 و 34 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في صفاقس سجلوا 28 درجة كحرارة قصوى.
0: وسجلت بعض مناطق جهة صفاقس في 24 ساعة الأخيرة نزول كمية من الأمطار بلغت بصفاقس المدينة 5 مليمترات، الرملة في قرقنة 62، جبنيانة 28 مليمتر، منزل شاكر 26، العامرة 24 مليمتر، المحرس 23، سقيت الدائر 18 مليمتر، صفاقس المطار 17، الحنشة 17 مليمتر، صخيرة 17، تينا 16، السلطنية 13 مليمتر، بير علي بن خليفة 11، الشعال 10، لغريبة 9 مليمتر، عقارب 7، ولغربة 6 مليمترات. مع الوضع المناخي الملائم لتواصل نزول الأمطار تدخل تونس السنة المائية الجديدة، وقد بلغت نسبة امتلاء السدود نحو 50% في بداية سبتمبر، وهو مستوى اعتبرته وزارة الفلاحة مؤشرا مطمئنا بالنظر إلى أن البلاد كانت في ذروة الصيف وذروة استهلاك المياه. للأمطار إذن انعكاسات إيجابية بالجملة على القطاع الفلاحي، غيرت مزاج المواطنين ورسمت ملامح الاستبشار على محيا الفلاحين. روبورتاج مختار بن علي.
2: بالنسبة للأمطار ربي نعم علينا برحمته الواسع وخيرات فوائد متاحة معنا جمع على الزيتون على الفلاحة، نحن منطقة فلاحية نرمي جلبانة والحشيش للسعي
3: تتفرد الزيتون والجر والعباد والناس تشرب شوية ماء وعندك شكك الماج الفارغين
4: تصلح للماج نشرب به الماء وتصلح كل عبد تغسل لغنوب العباد وتتغسل للأرض وتتغسل للوطا
5: وصالحة للزيتونة وشوي جلبانة وشوي بطاطا.
6: الله يرحمنا بغيث النافع بجهنا بينا الشافع وربي إن شاء الله يزيدنا منها. لما باهي للزيتون لكل شيء للخضار حتى للشيه زاد يطلع لهم الحشيش واللي هو يلقى ساكن ما ياكلوا.
7: الحمد لله ربي أمس نعم علينا بالمطر، مطر هايله تويك تنجلح للزيتون
8: مطر في وقتها حتى باش يصح
9: في الامطار كفلاحة والله هاديه جات في وقتها تغسل زيتونه تبشر بخير عام فلاحي ان شاء الله ساعد تربي العود الرديد الكل نحت علينا كسخانه نحت علينا الغبره لطفة الزيتونة
10: تصلح على مطر كل شيء الزيتون البر البحر كل شيء حتى الحوت يكثر وتولي الناس تاكل الحوت ويرخص شوية والحمد لله والشكر لله ما ثم رحمة كالرحمة ربي سبحانه وتعالى.
11: ومطر هذه صالحة كل شيء ليش شجرة للحيوان للبشر كل شيء سهل.
0: تحيي تونس اليوم العالمي لتنظيف البيئة، وهو مناسبة أممية سنوية تهدف إلى توحيد الجهود المحلية والعالمية لحماية البيئة ورفع الوعي بأهمية التخلص المستدام من النفايات. بالمناسبة نظمت جمعية أحباء البيئة بصفاقس اليوم نظمت حملة نظافة في الحديقة المحاذية لحي الزيتونة وسط المدينة تحت شعار معا صفاقس أنظف وأجمل، وتم تركيز نقاط لتجميع فضلات البلاستيك والورق. رئيس الجمعية محمد رقيق جدد في تصريح للأخبار الدعوة إلى دعم المبادرات التطوعية البيئية وإلى مزيد التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع المدني والسلة المحلية وكل الفاعلين خدمة للمدينة ولبيئتها.
12: حديقة الحي الزيتونة هي الحديقة هذه معنا في عيد الشجر الفارط، قمنا بتنظيفها وغرسة مجموعة من شجيرات الزيتون. نتذكر حاجة أخرى، الحديقة هذه ركزت فيها جمعيتنا نقطة لتجميع بلاستيك والورق والكردونة. احنا تو بين قوسين عنا 22 نقطة فرز وتجميع. انطلقت الحملة وراء المغازة في حي الزيتونة، حملة نظافة وزبيرة للحديقة. ونذكر المشروع هذا موش موسمي ولا مناسباتي، احنا جمعية حبال البيع بالساقس المقر انتحى في شارع 5 أوت. عنا شركاء معنا مجموعة من الجمعيات والجروبات في إطار تنسيقية المجتمع المدني بالساقس، بارك الله فيهم ومشكورين. بالنسبة للتجميع سواء اللي حد يتطوع وإلا تجميع البلاستيك والورق والكردونة، نجموا يمدونا به سواء في النقاط اللي عملتها الجمعية عندنا وإلا في مقر الجمعية، ونعطيه رقم هاتف للي حد يستفسر 22 72 80 46.
0: سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983 مليون دينار موفقوت الماضي بزيادة بلغت 43% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. وأرجع المرصد الوطني للفلاحة هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات، خاصة صادرات زيت الزيتون. إلى ذلك، شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناء السيارات السوقان الرسمية والموازية بنسبة 13.7% ليبلغ 69,982 سيارة مقارنة ب 61,505 سيارة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وسجلت عملية بيع السيارات في المسالك الموازية بين إعادة التسجيل واعتماد الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج الأفسير ارتفاعا لافتا بنسبة 18.3% ليصل إجمالي السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى 22,980 سيارة مقابل 19,423 سيارة حتى أوت 2025، أي ما يعادل 33% من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس مقابل 32% السنة الماضية. في آخر المستجدات عربيا وعالميا، وقبل ساعة من انطلاق أحياء عيد الغفران اليهودي وبعد يوم عن زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لحائط المبكى، قتل مستوطن صهيوني جراء تعرضه لعملية إطلاق نار من سيارة متحركة بجوار مستوطنة نافي تسوف بالقرب من رام الله وسط الضفة الغربية، على ما أفاد بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي مشيرا إلى استخدامه تعزيزات للمنطقة وشروعه في عملية المطاردة لمطلقي النار. إلى ذلك، أعلن عن استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بعد أن ادعى محاولته تنفيذ عملية دهس في منطقة غانيم شمالية الضفة الغربية المحتلة. في قطاع غزة، حذرت شبكات المنظمات الأهلية هناك من اقتراب المنظومة الصحية من التوقف تماما نتيجة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على إدخال الإمدادات والمستلزمات الضرورية لتشغيل المستشفيات. في اليمن، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات نتيجة التصعيد العسكري المتواصل، وقد تزايد الضغط على مخيمات النزوح في محافظة مأرب شرقي البلاد بعد وصول نازحين إليها من مناطق أخرى. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران مستعدة لحرب حاسمة واضعا مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة مقابل إنهاء الحرب في وقت لم يستبعد فيه احتمال إجراء تغيير مستقبلي في العقيدة النووية الإيرانية. وأوضح أن حسابات الرئيس الأمريكي بشأن إيران كانت خاطئة مدعيا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو من بادر إلى الحرب. أعلن المجلس الرئاسي الليبي اليوم أنه طلب دعما من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت هذه الصائفة منشآت نفطية وكهربائية بالعاصمة طرابلس ومدينة الزاوية غربي البلاد. أخيرا قالت السلطات الروسية اليوم أن أكبر هجوم أوكراني معلن حتى الآن بالطائرات المسيرة على منطقة موسكو أسفر عن مقتل شخصين والحاق أضرار بجزء من مصفات نفط في العاصمة، وذلك مع دخول روسيا اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية. في تذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم، مع تواصل الوضع الجوي ملائما لنزول الغيث النافع تونس تدخل الموسم الفلاحي بمؤشرات مائية أفضل، وفي الظهيرة رصدنا استبشار المواطنين والفلاحين. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا يتجاوز 900 مليون دينار. ترويج أكثر من 69 ألف سيارة في تونس من بداية السنة وإلى غاية أوت الماضي. وعربيا وعالميا، مقتل مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق نار شمال رام الله، وإيران تؤكد أنها مستعدة لحرب حاسمة وتلوح بتغيير عقيدتها النووية.
13: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: إلى آخر المستجدات على الساحة الرياضية مع زميل خالد بوشيبا، تقبلوا أجمل تحيات فدوى الجربي ومورد قطاطا، إلى اللقاء.
14: إذاعة صفاقس،
15: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
14: عشرة دايمة.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: عشرتنا ما تفش
4: وحكايات

0: سبور نيوز. واستشهد دقيقة بعد الواحدة بعد ظهر مساء الخير. وسهلا بكم ثاني معيدة رياضة لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. طبعا نهاية الأسبوع البطولة رابطة المحترف الأولى لكرة القدم متوقفة، وطبعا استعدادات تصفية كأس أمم أفريقيا للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الجامعة التونسية ورابطة الوطنية كرة القدم المحترفة ارتأت أنه يكون الموعد اليوم في الحقيقة مع زوج لقاءات مؤجلة للجولتين الأولى والرابعة ذهابا بطولة رابطة المحترف الأولى لكرة قدم، مباراة مؤجلة حساب الجولة الأولى. اتحاد الرياضي من قردان نادي الرياضي لحمام لانفل، تحكيم نضال الطيف، حكم الفار هيثم جيرات، وزوز مباراة مؤجلة لحساب الجولة الرابعة نادي الإفريقي الترجي الرياضي الجرجسي، الحكم حمزة جعية، حكم الفار أمير العيادي، نادي سفيقسي نادي البنزرتي، تحكيم حسين بن ساسي، وحكم الفار دافيز سميتش من سلوفينيا يغيب على سيسيس محمد الترابلسي أوكبيلي، وأيضا حسن مدو بسبب الحصول على الورقة الحمراء. مش ناخذ ربما الزاوية في مباراة نادي سفيقسي والنادي البنزرتي من خلال الجماهير الحاضرة من بنزرت مع جماهير نادي سفيقسي، وصورة معبرة يرصدها لنا زميلنا محمد التونسي.
1: تسعين وخيانة
2: فرصة سيابي فرصة جعلو نيرو
3: دولا يا ربي. احنا ديما العلاقات بين بعضنا علاقات باية، هم يجيونا احنا نجيوهم ان شاء الله. اخويا الكورة الساعة في تونس ترجع ما بين الزوج جماهير، والحمد لله كي جينا لسفيق سلقينا كان الترحاب، الناس كل مرحبا بكم مرحبا، وان شاء الله اللي يلعب خير يربح.
4: مرحبا بهم في سفيقس، هم أصحابي وجيوا معي من هنا لسفيقس، حبيت نفرح بهم. إن شاء الله إن شاء الله يدخلوا. هم جاوا 340 كيلومتر من بنزرت لهنا باش يدخلوا، باش تقعد علاقة طيبة، وإن شاء الله ترجع الكورة كما قبل. خاطر الكورة قبل ما كانت الشكة، ما كانت مشاكل وكل شيء، إن شاء الله ترجع تقعد علاقة باهية بين بنزرتية وسفيقس بين الجمهور الكل.
1: خويا ديما نجيب العسية، وإحنا ديما نمشي بلايص الكل. خويا يعطيكم الصحة، خويا فرحتوا بينا، وديما على بنزرت وعلى سفيقس، إن شاء الله مربوحة للسيابيق بالكل شيء. في الحاصل الساعة إن شاء الله مربوحة للسيابيق بالكل شيء. رجعونا الجمهور، رانا نحبوا ندبلاسي ونحبوا ندور، ويدي راي العلاقات باهم بين الجمهور الكل. يا خويا ربي حنن القلوب.
0: هذا هو مطلوب في كرة القدم، الروح الرياضية والعلاقات حقيقة بين الجمعيات تكون علاقات طيبة ما فيهاش توتر. على كل حال كما قلنا في تصفية كأس الأمم الإفريقية، أوغندا بوتسوانا منتخبنا يستعد لهذا الموعد الهام كأس أمم أفريقيا 2027. التصفيات منتخبي أوغندا وبوتسوانا المواجهتين في مستهل مشوار نسور كارتاج في التصفيات بقيادة المدرب معين الشعباني. منتخبنا يستضيف يوم الخميس 24 سبتمبر على أرضية الملعب الأولمبي حماد العقير بيرادس طبعا المنتخب الأوغندي انطلاقا من الساعة 8 ليلا، وبعد 4 أيام يواجه منتخب بوتسوانا يوم الاثنين 28 سبتمبر لحساب الجولة الثانية من التصفيات. مباراة مقررة كانت من المقرر أن تقام في بوتسوانا قبل ما توصل الجامعة التونسية لكرة القدم الاتفاق مع نظيرتها البوتسوانية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم يقضي بإقامة المواجهة في تونس على أن تجرى مباراة الإياب في بوتسوانا في موعد لاحق. نواصلوا دائما في آخر أخبار الرياضة، وطبعا المنتخب التونسي بقيادة أنيس بوجلبان طبعا يستضيف منافسه ذهابا يوم 29 سبتمبر جيب ملعب أولمبي بسوسة على الساعة 7 مساء، ويتحول اللومي لخوض مباراة الإياب المبرمجة يوم 5 أكتوبر القادم على الساعة 4 بعد الظهر. المتأهل من المواجهة يلاقي في الدورة الثانية من تصفيات منتخب الجابوني المعفى في الدورة الأول. طبعا تحثوا على نهاية كأس أمم أفريقيا دون 23 سنة اللي مش تحتضنها مصر سنة 2027. مشاركة 8 منتخبات ستكون تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. من آخر أخبار الأندية التونسية، هيئة النجم الساحلي تسارع الزمن وتكثف التحركات من أجل انتداب مهاجم لتعزيز صفوف الفريق. طبعا النيجيري كينغسلي إيدو هو المهاجم اللي يبحث عنه النجم هذا الساحلي، ولو أنه معلومات تقول أنه الهيئة توصلت اتفاق مبدئي مع هذا المهاجم اللي كان تقمص عدة فرق من بينها نادي سفيقسي الترجي النادي الإفريقي، بالإضافة إلى عدة فرق عربية آخرها نادي رمثة الأردني، واللي يسعى اللاعب إلى فسخ عقده معه بعد أسبوع من انضمامه إلى صفوفه. ايضا لاعب الواحة الرياضية بقبيل يوم دي محمد ولاء المعالي عقد احترافي يمتد لخمس سنوات مع فريق النجم الرياضي بالمتلاوي. نذكر بنتائج الخاصة بجولة ثالثة ذهاب لبطولة النخبة في كرة اليد. نجم الساحلي فاز أمام منزه الرياضي 32-28، انتصار سبورتيغا المكنين 27-26 أمام نادي كرة اليد بجمال. نادي ساقط الزيت يعود بانتصار من الحمامات أمام جريمة الحمامات 27-26، فوز الإفريقي أمام اتحاد الرياضي التميمي 44-29، انتصار الترجي الرياضي التونسي أمام كرم هدية 27-22، وفوز بعث من خيار أمام نصر طبولبة 26-24. طبعا الموعد في الثالثة وربع مساء اليوم ملعب متروبوليتانو، ريال مدريد يرفع شعار لا للتعثر أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني. طبعا مباراة هامة بقيادة المدرب جوزيه مورينو لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وتجنب أي تعثر قد يمنح برشلونة المتصدر جدول الترتيب فرصة لتوسيع الفارق في ظل المنافسة القوية على قمة الليغا منذ بداية الموسم. في المقابل أتلتيكو مدريد مدرب بقيادة مدرب تييغو سيميوني يبحث عن الفوز على غريمه والتقدم عليه في جدول الترتيب، يحتل فريق المركز الرابع 13 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في الوصافة برصيد 15 نقطة. نقطة هي الأخبار يا تحية أمير على مستوى التأمين الفني، عودة نوري شعري أحمد حشتيب وصلوا معكم المشوار الإذاعي المباشر مباشرة مع رياضة تكون مع وليد الشهر، وطبعا نقل لمباراة نادي صفاقس يا نادي البنزرتي بصوت ياسين كمون. تحية قسم رياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلامة الجميع، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
5: سبيسيال سبور لعشاق كرة القدم موعد في سبيسيال سبور مع وليد الشاهد من ساعتين وحتى للستة ونص اليوم في ملعب طيب المهيري بصفاقس انطلاقا من الأربعة، باش تابعوا لقاء سي اس اس والنادي البنزرتي. ياسين كموني علق على المقابلة وأمسية رياضية شيقة.
6: إذاعة صفاقس
5: عشرة دايمة.

30 دقيقة بعد الماضي ساعة على راديو سويق. سهلا وسهلا بكم من كل تحية كبيرة للمستمعين، ونحب نشكركم على تفاعلكم الكبير معنا اليوم في مع الناس، مع الناس اللي يكون سعيد أنه يحيي ويهني كل من يحتفل بمناسبة مزيانة، ودي ديديكاس من عند خونا حافظ الشيب الأحلى عائلة بوجلبان وعائلة طرابلسي، وخاصة الأحلى عرسان اللي هما عقد القران متاعهم رحمة طرابلسي اتخلت لها التحية من عند والدها فيصل الطرابلسي والدتها فاتن الويتي، وكذلك تحية للعريس خليل بوجلبان اللي يقولوا له ألف مبروك، شاء الله ربي يهني وربي يسعد ودوم الأفراح شاء الله في العائلة الكل.

أجمل التحية لكل الناس اللي تسمع فينا, وأجمل التحية لكل الآباء, خاصة كيف تخلط تحية من عند جيهان البوها العزيز الغالي, تقول له سي الهادي الشافعي حمد الله على سلامتك وإن شاء الله ديما بالصحة والسلامة والعافية لترافقك, من عند العائلة الكل وخاصة من عند الأحفاد محمد هارون وكذلك سلوى ونور الشمس يهدي والأحلى بابي الهادي الشافعي, يقولوا له حمد الله على السلامة وديما منور سيد الكل.

0: النور الشعري مع الناس.
1: تحية كبيرة لكم الناس الكل، وشكرا لاتصالكم معنا، وشكرا لكل التفاعل اللي خلط المنوعة. نحب نحيي كل الزملاء، أمير الجاموسي، شكرا لمنعم، شكرا لفريد وسفيان. نحب نسلم زادة كيف كيف على صديقنا العزيز محمد.

0: سلامي يقول دمت بخير وسلامة وعافية ودمت متميزا سي محمد السلامي أنت والعائلة الكل. هكا تقريبا أحمد أنت تدخل الاستوديو بعد ما كنت في مواقع متنوعة اليوم ومتعدة، من الحقيقة الأبرز أنه فما استبشار بأمطار الحمد لله وبغيث نافع إن شاء الله ينزل على مختلف تراب الجمهورية منها صفاقس. صفاقس إن شاء الله يا ربي تكون أرض الخير والرزق الوفير، وإن شاء الله نلقاو موسم في فلاحي يكون فيه نتائج جيدة بما يعود بالنفع على التوانسة الكل، وإن شاء الله عام فيه كان الخير إن شاء الله أحمد.
1: إن شاء الله عام صعب، وأكيد وأن الأمطار نزلت منذ قليل بطريق السيارة على مستوى معتمدية الحنشة وغيرها من المناطق أمطار غزيرة والحمد لله، وما زالت الاستبشار بالغيث النافع على مستوى ولاية صفاقس ضمن نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اللي يشير فيها إلى تقلبات جوية، خصوصا وأن الأمطار قد تصل إلى 60 مليمتر بمختلف الولايات.
0: المهم إن شاء الله غيث نافع، والحذر مطلوب طبعا بالنسبة لمستعمل الطريق، إن شاء الله طريق آمن للجميع.
1: قاعدة المستمعين متاعنا ما زالت تتوسع أكثر. حبيت تحية لصديقنا خليفة الفرشيشي من ولاية بنزرت بالتحديد من رأس جبل، هو أستاذ بالمدرسة الإعدادية الحبيب بوقطفة ببنزرت، يسمع فينا ويتبع في منوعة مع الناس. كما نحييه كيف كيف صديقنا من سويسرا زياد غربال، نتمنى له الشفاء العاجل ويروح إلى أهله سالم غانم في مدينة صفاقس.
0: أنا تدخل كل باش تعمل تحايا عندك وأحمد،
1: وش خير من أنه نوصلوا أصوات مستمعينا وما كانوا موجودين وما يسمعونا.
0: به المهم يعطيك صحة، شكرا ليك، أمورك منظمة مع التحايا هكا ولا؟
1: ايوه
0: اي بارك الله فينا
1: يعطيك الصحه يا نوري.
0: اي شكرا لك انت زاد احمد، مع التحيه للناس الكل واجمل النغمات نقدمها لكم في نهايه المنوعه مع الناس ديما منورين. ومحمد الجبيري يغني للجميع بعد شويه، مش تكونوا مع زميلنا وليد الشاهد في اجواء ممتعه في سبيسيال سبور،
1: فما برشا متابعات النادي الرياضي صفاقسي ونادي البنزرتي، هذا باش يكون في حدود الساعه الرابعه بملعب الطيب المهيري بصفاقس، والإطار هو الرابطة الوطنية الأولى لكرة القدم.
0: مش تقعد مع وليد شوية العشية ولا؟
1: إن شاء الله.
0: شو إن شاء الله؟ مش تخدم معه ولا؟
1: إن شاء الله كان وقتات الظروف يعني.
0: اسمع ما عينوش يا وليد، ما عينوش أحمد، شفت ما من بكري خاطر قدام الميكرو قلت كلام
1: وخرج سبقت له هنا شوية يعني.
0: أنت بكري قلت مش نخدم معاك، معناها مش نخدموا العشية مع بعضنا، ومن بعد ذاك اللي بدلت رأيك. الله غالب قولي
1: كل شيء نمشي له الاستاد.
0: الاستاد ان شاء الله ربي يوفق الجميع سلة مربوحة. شكرا لك امير، شكرا للناس الكل ومرحبا بالجميع.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. تدخل تونس السنة المائية الجديدة وقد بلغت نسبة امتلاء السدود نحو 50% في بداية سبتمبر، وهو مستوى اعتبرته وزارة الفلاحة مؤشرا مطمئنا بالنظر إلى أن البلاد كانت في ذروة الصيف وذروة استهلاك المياه. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 1,983,000 دينار موفق الماضي بزيادة بلغت 43.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. وأرجع المرصد الوطني للفلاحة هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات، خاصة صادرات زيت الزيتون. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات السوقان الرسمية والموازية بنسبة 13.78% ليبلغ 69,982 سيارة مقارنة ب 61,505 سيارات خلال نفس الفترة من سنة 2025. استشهد فلسطيني اليوم برصاص جيش الاحتلال بعد أن حاول تنفيذ عملية دهس شمال الضفة الغربية المحتلة. حذرت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة اليوم من اقتراب المنظومة الصحية من التوقف التام نتيجة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إدخال الإمدادات والمستلزمات الضرورية لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6. عشرة ديمة ديمة
2: إشهار إشهار. مريقل عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزينو مرقة، ملبس وبجوية، طبي القرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنينة، بالزلوز والزيتون عامرة مليينة، المحرس والشفار، أرى أرى صفاقس في المنار.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

دقائق بعد الثانية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سبيسيال سبور ينطلق معكم الآن. مش نقعد معكم إلى حدود السادسة والنصف عشوية. مشكون رياضية بامتياز كما تعودتوا دائما في مساءات الأحد. اليوم مش نركز معكم طبعا على ثلاثة مواعيد عنا في الدفعة الأخيرة للجولة الرابعة. زوز مباريات في البرنامج. نادي صفاقسي في ملعب طير بمهيري بعد قليل انطلاق من الأربعة يستقبل نادي البنزرتي والنادي الإفريقي مع ترجي جرجيس. مشكون معكم طبعا في متابعة لزوز مباريات هذوما، إضافة لمباراة الدور اليوم مباراة مؤجلة من الجولة الافتتاحية لقاء اتحاد بن قردين ونادي حمام الأنف. نعرف الظروف طبعا اللي تأجلت فيها المباراة. اليوم مش نتابع معكم هذا اللقاء أيضا بكل التفاصيل متاعو. هذه المحطات متاعنا مش تنطلق الساعة الرابعة طبعا في مواكبة للمباريات، لكن قبل ذي مش نكون معكم في أكثر من موعد. اليوم مش نحكيو على نادي محيط قرقنة اللي بعد قليل تنتظروا مباراة ودية أمام اتحاد قصور السيف، ورسميا محيط قرقنة يرفع المنع من الانتداب طبعا، وهكا تتحل المشكلة متاعه ويصبح الملاعبين المؤهلين طبعا ليوقع انتدابهم مؤهلين قانونيا أنهم يشاركوا مع المباراة. ونأخذ أكثر تفاصيل طبعا مع فريق محيط قرقنة بعد قليل وعلى الرابطة الثانية أيضا. اليوم أيضا مش نكون معكم في مواكبة للنسخة الخامسة من سباق UEGF سال ران، الحدث الرياضي التضامني اللي ولا في الحقيقة موعد سنوي في بلادنا بين الرياضة والرسائل الإنسانية. هو اليوم الصباح انطلقت. ناخذ أكثر تفاصيل ونعيش معكم الأجواء الخاصة بهذا السباق، وإن شاء الله مش كنا أيضا أتلال على قرعة كأس تونس لبيسبول خمسة. تنشوفوا طبعا نتائج القرعة وشنو الانتظارات نادي الجامعة. إن شاء الله مش كون ضيفنا في هذا الموعد. إن شاء الله بعد قليل نكون معكم في أكثر من محطة قبل الانطلاق معكم رسميا طبعا في سبيسيال سبور الخاص بمتابعة اللقاءات المبرمجة اليوم في الرابطة المحترفة الأولى. تحية لكل المستمعين الكرام اللي مش يكون معانا اليوم إلى حدود السادسة والنصف في حصة. اليوم إخراج يكون لأنور بوجلبان، وجلو التحية شو وصل معانا المشوار طبعا، ومش نطلقوا معاكم مع هذا النغم في انتظار يلتحقوا بنا ضيوفنا ونوصلوا معاكم الرحلة في سبيسيال سبور.

0: بعد ساعة ثانية اليوم كان مبرمج أنه تدور مباريات الرابطة المحترفة الثانية في جولة الافتتاحية الموعد تأجل طبعا. ونذكروا أنه اليوم في قاعة الندوات في مقر الجامعة كان ثم برمجت نقطة إعلامية أمانها السيد بالحسن بالسمرة رئيس اللجنة الفيدرالية لوضعية اللاعبين المكلفة بمنع الانتداب ورفعه الحقيقة تخصص هذه لإطلاع الرأي العام الرياضي ووسائل الإعلام أيضا على كافة الحيثيات والمستجدات الأخيرة المتعلقة بملفات الانتداب والنزاعات الخاصة بأندية الرابطة الثانية وتقديم توضيحات خاصة حول سير عمل اللجنة والفترات الأخيرة طبعا اللي اشتغلت فيها. على كل من الفرق اللي والحمد لله نجم نقوله أمنت انطلاقة الموسم تاعها بسلاسة وسلامات. نحكيه على نادي محيط قرقنة اللي رفع عقوبة المنع من الانتداب وأصبح اللاعبين المنتدبين جدد على ذمة الإطار الفني في المباريات الرسمية مباشرة في الجولة الأولى يبدأوا على ذمة الإطار الفني. حابين ناخذ فكرة طبعا على العمل اللي قاموا به خاصة نحكيه على الهيئة المديرة والأحباء اللي عاونوا برشا الفريق للخروج من هذه الأزمة. معنا مباشرة رمزي الشلغاف عضو الهيئة المديرة ومساعد أمين المال. سي رمزي مرحبا بك.
1: مرحبا بك عزيز ناجد ومرحبا بكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا رمزي. خلينا نحكيه شوية. تقريبا وقع تسديد ما يقارب 34 مليون مع 20 مليون منحة من الجامعة ومساهم من الأحباء 14,000 دينار. لو كانت تعطينا فكرة أكثر على العملية ذي كيفاش تمت على تجميع الأموال على المجهود اللي قامت به الهيئة وبرافو مرة أخرى نقوله طبعا لأحباء المحيط أحباء لوسيكا على الخدمة اللي خدموها ذي وتجميع الأموال والحمد لله.
1: شكرا قبل كل شيء يعطيك صحة على الاستضافة ومشكور. والله هي البادرة كانت حتى من قبل ما نجبدوا على منع الانتداب خاطر احنا كبدينا سنة بدينا التحضيرات مؤخر شوية تعرفوا سنة جلسة انتخابية وخرت لعدة أسباب لو خيان سيتو معنا الانتداب بالمبادرة
0: 28 شهر الموعد بتاعهم شكونك
1: ولا 28 شهر
0: سبتمبر جلسة العامة الانتخابية المحيطة
1: اليوم آخر أجل في إيداع ملفات الترشح إن شاء الله نلقاو هيئة مديرة إن شاء الله اللي باش تستلم المقاليد إن شاء الله
0: وصلوا ملفات ولا
1: ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله ما تبين احنا ان شاء الله ان شاء الله المبادرة هي الحق بديت قبل الحكاية من على الانتداب خاطر احنا جمعية بدأت مؤخر في التحضيرات وكانت مبادرة هي بدأها في احمد العجرود وبعد التحق بيسي بسامة بن مسعود مشكورين هم اللي بدأوا المبادرة قبل ما نبدأوا في المنع الانتداب خاطر جمعية بدأت التحضيرات متأخرة دونك باش تعرف باش تجيب ملاعبية وعندك ملاعبية من عمناو ما مش خالصين دونك بدأت العملية انه كل شهر مساهمة مالية من الأحباء على 10 شهور 50 دينار 20 دينار واللي جميعا ما أكثر معنا برشا أحباء تفاعلت على مع المحاولة هذه. وبعد
0: أما الأهم يا رمزي قبل المستحقات متاع اللاعبين هو أنك تضمن الساعة المشاركة في البطولة
1: اللي أهم حاجة نحن الصحيح كي وعدتنا معنا جات المراسلة رسمية أنه يلزمنا نخلص المنع الانتداب تحركوا له خيان وتمادات معنا حتى عملنا لايف الجمعة اللي فاتت في كان فما تفاعل من الجماهير الحق له خيان معنا لحباء المحيط ديما كنا نسحقوه ونلقاهم لحباء فما حباء غيورين اللي ديما موجودين سواء في السراء ولا برا ديما موجودين وديما يعاونوا حبيت نشكر لحباء الكل اللي عاونت سواء بالمبالغ الكبيرة ولا مبالغ العشرة
0: كل قدير وقدر
1: نقوله هي كل قدير وقدر وراهي كلها تعاون معنا حتى معنا الحمد لله معنا العشرين مليون متاع الجامعة وكملنا تقريبا 13 مليون أخرين مشكور معنا من برا طاف مش من هنا العباد الكل عاونت
0: المبلغ ذي هو المبلغ ذي
1: محب نشكره برشا خاطر يذكر خارج الوطن ونسحقوه نلقاه معنا دفع مبلغ مهم وعاوننا بالباقي في المنع وعاوننا حتى في ما تعرف احنا تو الالتزامات الاخرى الملاعبيه وعندنا كيرا ديار وعندنا الاكل وعندنا برشا مصاريف الحمد لله المبادره هذه قاعده ماشيه وقاعده تعاون في الجمعيه وحلو من قلقنا كل ان شاء الله نقول المبادره هذه ان شاء الله بعد الجلسه الانتخابيه هذه ان شاء الله مش تولي في السوسيوس ان شاء الله نقول السوسيوس سوسيكا ان شاء الله ان شاء الله مش تكون بادره جديده ان شاء الله وحاجه جديده
0: في هاي كل جديده ذا مش تبعث في صلب الفريق
1: ان شاء الله يتبعث السوسيوس
0: سوسيكا
1: ان شاء الله إن شاء الله مش تكون معناها هذه المبادرة اللي صارت مش نحاول نأطروها تكون أكثر قانونية تكون في إطارها
0: في إطار هيكل
1: ونحاول هيكل سوسيوس ونحاول ندعمها أكثر ونحاول تكون مفيدة لنادي محيط قرقنة الخاطر ما عادش عندنا مداخيل قارة احنا قبل كانت عندنا شركات البترولية وكانت سي بي جي كانت برشا كانت فما فلوس توا الدولة ما عادش تعاون برشا، مداخيل قارة ولات ضعيفة ياسر في نادي المحيط قرقنا، دونك يلزمنا نلوجوا على مداخيل قارة ومداخيل أخرى اللي من نجمو باش نخليو الجمعية اللي ما تعيش
0: في دولة. هيك السوسيوس هذا جديد يعني كيكسو مش يكون يا معاكم يا مع إذا كان ثم هيئة جديدة طبعا مش يكون موجود في الفريق حتى إذا كان ثم هيئة جديدة.
1: بطبيعة الحال هو مش يكون هيكل مستقل، هيئة واحدة وحدة معناها على مستقل
0: الهيئة المديرة،
1: الهيئة المديرة باش تكون ان شاء الله
0: به ان شاء الله. رمزي يعني المبلغ اللي 34 الف دينار هذا منه 20 منحة من الجامعة و14 من الاحباء، هذا مش يكون الكل يعني كان مخصص لرفع العقوبة عقوبة منع الانتداب، ولا ثم جزء منه كان موجه لمستحقات اللاعبين مثلا؟
1: لا لا لا، ال14 هذوما كانوا موجهين لمنع الانتداب الأحباء، وفما زادة مداخيل أخرى معناها تبارك الله فما أحباء عاونت. المبادرة بديت بخمسين دينار كل شهر على عشرة شهور معناها 500 دينار، وبعد ولينا عملنا كيما نقولوا ما ينجمش الخمسين عملنا 20 دينار على عشرة شهور. فما عباد عاونت مبالغ باهية زادة، حتى معناها العباد الأكثرية اللي عاونوا كيما نقولوا عشرة شهور عطاوهم بعضهم مش كل شهر
0: اللي نجم اللي نجم
1: مع بعضهم عشرة شهور مع بعضهم باش نجمنا معناها نلمدوا المنع متاع الانتداب الحمد لله كما قلت لك، وفما برشا مصاريف اخرى
0: مستحقات الدائنين نقول وكا
1: مستحقات اللي قاعدين نوفروها يوميا من اكل ومن
0: واضح. رمزي حبيت نعرج زاد على موضوع الحافله لانه ثم ناس تكلمت على الكار متاع السي اس اس اللي متاع محيط قرقنا اللي عملناه وامن التنقلات متاع الفريق سنا ثم في اشكال.
1: والله احنا مره اخرى نشكروا العباد اللي ساهمت باش وفرت لنا كار نادي محيط قرقنا، عبنا ولا عاونتنا بالباهي في التنقلات معنا كل جمعة تنقل كان مش الكابر راهي فرع الشبان معنا نقصت علينا برشا تكاليف. البريود هذه لازمها صيانة مستعرف لما لازمها صيانة الحافلة سواء من تغيير الزيوت ولا من المطاط ولا من
0: مصاريفها مصاريف الحافلة
1: مصاريف. ممكن هي ان شاء الله احنا نداء للي يجمع يعاون ولا يعاوننا في التامين ولا يعاوننا في الامور هذه الكل مرحبا به، سواء يتصل بالهيئه المديره ولا بيانا ولا بسي احمد ولا بسي بسام ونحاولوا نوفرها باش تكون هي تنقص برشا برشا
0: تكون جاهزه مع انطلاقه الموسم بصفه رسميه
1: هناك ولا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشكر عباد تعاوننا. ومره اخرى نشكر سيتو كما قلت لك سي احمد العجلود وسي بسام بن مسعود اللي هما بداوا المبادره هذه نتاع الحباء
0: تحيه لهم
1: ووقفوا عليها وتعبوا وهما اللي خلاوا الجمعيه رجعت معناها باش تترانا ووفروا المبالغ هذه وبارك الله فيهم. مره اخرى نشكر زاد الهيئه المديره الحاليه ونشكر زاد برشا عباد اللي عاونت مسؤولين سابقين زاد عاونوا ماديا، نشكر الناس الكل وان شاء الله الناس الكل تتلف المسرح الجماهير
0: مصلحه المحيط. اذا بفضل الجماهير الوفيه نتاعو نادي محيط قرقنا يرفع عقوبه المانع من الانتداب بعد ما سوى ملفاته العالقه وايضا خلاص مستحقات الدائنين. المباراه الاولى في البطوله مش تكون امام هلال مساكن، محيط قرقنا مش يستقبل هلال مساكن. نرجع اكثر تفاصيل طبعا حول التحضيرات مع الجانب الفني خالد الويت ان شاء الله يكون حاضر معنا ايضا باش نحكيوا على التحضيرات وعلى المباراه الوديه اللي تنطلق بعد قليل امام اتحاد قصور السيف. رمزي شكرا على حضوركم معنا، يعطيك الصحه رمزي.
1: عايشك بارك الله.
0: شكرا عايشك. شكرا عايشك. بالتوفيق. رمزي الشرغاف مساعد امين المال وعضو الهيئه المديره في نادي محيط قرقنا. مش نرجعوا لكم بعد قليل مواصلين معاكم طبعا مش نركزوا في البدايه على محيط قرقنا مره اخرى، تنذكركم بالبرنامج الكامل للرابطه الثانيه اللي مبدئيا نقولوا شهر الاسبوع القادم يكون الموعد نتاعها مع الانطلاقه بصفه رسميه.

0: 29 دقيقة بعد الثانية نرجع لكم من جديد. إذا مش نذكركم بالبروغرام تاع الرابطة الثانية الجولة الافتتاحية اللي رسميا إن شاء الله مش تكون الموعد بتاعها الأسبوع القادم بين السبت والأحد. محيط خارق لا مش يستقبل هلال مساكن، هلال الشابة مع استكاك الحدث فاقسي، الملعب السوسي كوكب عقارب، سبورتينغ بن عروس مكير المهدية، مستقبل جيبز جمعية مقرين، النجم الخلادي بعث بوحجلة، مستقبل سليمان مع اتحاد تطاوين، نهار الأحد أمل بوشمة نادي القربي، قواف القفصة مستقبل قسرين، سبورتينغ المكنين هلال الرديف، أولمبيك الكيف اتحاد قصر السيف، جمعية أرينا الملعب الجيبسي، أولمبيك مدين مع القلعة الرياضية، وشبة القيروان مع جندوبة الرياضية. كما قلنا وحكينا على محيط قرقنة طبعا بعد رفع المنع من الانتداب، معنا المدرب خالد الويتي لأنه بعد شوية إن شاء الله مش كون ثم مباراة ودية للمحيط باش يكمل بها التحضيرات. سي خالد كوتش مرحبا بك.
1: مرحبا عايشك، مرحبا، شنحوالك لباس؟
0: أهلا وسهلا خالد الويتي. بعد شوية تنطلق المباراة الودية
1: إن شاء الله، عندنا مباراة ودية كونتر قصور سيف مع 3:30 هكا إن شاء الله، آخر مباراة تحضيرية إن شاء الله، نبدأ في رسميات الجمعة الجاية إن شاء الله.
0: إن شاء الله الأكيد ما تنجمش تكون كفرحان طبعا، لأنه ثمن لاعبية كان صعيب تأهيلهم، لكن ما تنجم تعول عليهم إن شاء الله من انطلاقة من المباراة الأولى.
1: والله الحمد لله معناتها ظافرت الجهود الكل، ومعناتها باش رفعوا المنع من الانتداب، والحمد لله الجمعة الجاية إن شاء الله بقدر ربي زاد عنا في الكتاب العام إن شاء الله يهلونا جوريت الكل، وإن شاء الله نقاوم حاضرين نهار ماتش نهار السبت إن شاء الله جاي ضد المساكن
0: إن شاء الله. خلينا ناخذ فكرة طبعا على الانتظارات، جمهور محيط قرقنة مباراة أولى مش تكون أمام هلال المساكن، وموسم شنو التحديات متاعه سناكوتش؟
1: والله بالنسبة للتحضيرات بدأت مؤخر شوية، في عنا ظروف الله غالب معناتها، فما ظروف مادية وظروف إدارية، بدينا التحضيرات مؤخر وبشوية بشوية احنا ديجا آخر جوارات جاونا الجمعة اللي فاتت، ما اللي ريكريتمون عملناهم مؤخرين شوية. دونك بالنسبة لينا احنا ديما محيط قرقنا كيب كبيرة، ما نجمو نلعبو كان على مراتب متقدمة، ما نجموش نلعبو على تفادي نزول، بون السنة ممكن نطلع اما نلعبو على مراتب متقدمة وان شاء الله وربي يوفقنا ان شاء الله.
0: موسم هو الجمهور يقول لك اعطيني موسم يرضي الطموحات متاعي، يعني نحب نشوف الفريق متاعي في العنفوان متاعه كما كان قبل محيط قرقنا، المباراة الاولى امام هلال مساكن، ونعشت اذا كانت تعطينا فكرة على الفرق اللي مش تنافسهم، اللي مساكن رالوي الشاب عقارب مقرين بوحجلة. يعني
1: الثلاثة ماتشات الأولى عندنا ماتش في صفاقس ضد هلال مساكن، وبعد إن شاء الله نمشيو للمهدية في المهدية، وبعد جينا عقارب في دومارس، وبعد نرمون نمشيو لتطاوين، معناتها نورمالمون ماتش في البلاد وماتش برا الاكتيريور. بون انا كيما قلت لك التحضيرات بدات مؤخر شويه، مازلنا ماناش في حاضرين 100%، ما قرب برشا للوقت.
0: قلت تاجيل هذا نتاع اسبوع تاع الانطلاق
1: لا باهي، احنا عاونا شويه ما نكذبش عليك، خاطر بدينا مؤخر والريكريتمون كملناهم مؤخرين باهي، وان شاء الله وان شاء الله كيما قلت الجمهور نتاعنا يحب ديما ليكيب في العلالي وفي مرتبه متقدمه، احنا بقدره ربي نحاولوا نخدموا على الهدف هذا مراتب متقدمه، وان شاء الله ربي يوفقنا
0: ان شاء الله بالتوفيق على كل كوتش. نذكر اذا بعد قليل عندكم مباراه وديه في قصور السيف اتحاد قصور السيف، ان شاء الله اذا كان ثم امكانيه نعطيكم النتيجه النهائيه نتاعها في وسط البرنامج. اخر لقاء ودي قبل انطلاق الرسميات الاسبوع القادم، بالتوفيق سي خالد، ونشوفوك ان شاء الله كالعاده ضيفنا في مواعيد قادمه ان شاء الله. شكرا لك.
1: عايشك وليد، عايشك، بارك الله فيك،
0: عايشك. يلا بوشانس خالد الويتي مدرب نادي محيط قرقنة. 33 دقيقة بعد الثانية موصلين معكم ديما في سبيسيال سبور، ان شاء الله بعد شوية نرجع على تقريبا المخرجات بتاع الاجتماع اللي صار اليوم حول الرابطة المحترفة الثانية.

37 دقيقة بعد ماضي ساعتين. طبعا مواصلين معكم الرحلة في سبيسيال سبور واجتماع اليوم الصباح اللي صار في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم واللي كان مخصص خاصة للحديث على الرابطة الثانية وتأجيل الجولة إلى الأسبوع القادم ومسألة رفع عقوبة المنع من الانتداب. الناطق الرسمي للجامعة سيد بلحسن بالسمرة تقريبا باش نلخصوا أهم ما جاء في حديثه، يقول اليوم ثم على الأقل ثم 17 فريق رفعوا عقوبة المنع من الانتداب، مستقبل سليمان وأولمبيك مدين يرفعوا المنع بعد شوي يقول، والإشكال مازال عالق فقط لفريق قوافل قفصة. شكرا زميلنا هادي جبنيني طبعا اللي معانا في الأول بأول يتابع هذا الاجتماع. يقول أيضا 80% من الأندية اللي أسميها موجودة في البيان المشترك للانسحاب ما صحتش عليه، وفما فرق موجودة وهي ما في بلاش، وفما زادة فرق مذكورة وهي ما هيش ممنوعة من القرار نتاع منع الانتداب. طبعا خطير جدا الكلام هذا اللي قال، يعني كيفاش تحطت الأسامي هذية. يقول أيضا المبلغ الجملي لديون المنع من الانتداب بالنسبة للفرق المعنية يوصل إلى 2,938 مليون. في حديثه أيضا حكى على أنه أول مرة يقول نرى جمعيات متضامنة وتسأل على جمعيات أخرى في الظرف الصعيب هذية، وهذه يعتبرها نقطة مضيئة اللي فما رئيس جمعية قاعد يعاون ويحل في مشاكل جمعية أخرى. هاي حاجة بهذه طبعا نلقاها في بطولة الرابطة الثانية وفي الرياضة بصفة عامة. رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترف سيد وليد بن محمد يقول بطولة الرابطة المحترفة الثانية لن تتأثر

قيمة ديون المنع من الانتداب توصل إلى 3 مليارات تقريبا. هذا أهم جاء أهم ما جاء في الكلام تاع سيب السمرة طبعا حول الاجتماع هذا الصباح. نرجع الأكيد في قدم وعيدنا ونشوف حتى تعليقات الأندية حول هذا الموضوع، لكن الأهم أنه تقريبا جل الأندية تسويت الوضعية متاحة والبطولة ستنطلق الأسبوع القادم. متشكرين على الألم.

43 دقيقة بعد ماضي ساعتين. بعد شوية شرف يكون معنا فاخر عبد القادر مباشرة من أمام ملعب طيب المهيري باش ناخذوا من عنده الأجواء قبل مباراة السيسيس ونادي البنزرتي. فاخر يقول لي حتى في الكواليس كنا نحكي يقول لي ثم برشا جمهور من أحباء نادي البنزرتي موجودين في كواليس طبعا وحواشي ملعب طيب المهيري. تو نشوفوا بعد كيفاش ممكن نعملوا شوية حوارات صحفية طبعا مع بعض الجماهير وناخذوا انطباعاتهم قبل انطلاقة المباراة. يقول لي ثم أجواء خوية حلوة برشا, ثم روح رياضية بين جمهور سيسيس وبعض الجماهير اللي جيت من بنزرت طبعا أحباء نادي بنزرت اللي مش تابعوا المباراة.

حتى بالاستماع والمواكبة نتمنى إن شاء الله رفقة طيبة كل المستمعين الكرام شكون حاضرين معنا في المتابعة في انطلاقا من الأربعة. إذن CSS اليوم يستقبل نيل بنزرتي إن شاء الله شكون معنا ياسين كمون على مستوى الوصف والتعليق. تحية لنزار دربيل مستشار التحكيم, سلاح غربيل شكون معنا في التحليل الفني. نذكر المباراة هذه ودير الحكم حسام بن ساسي وحكم الفار شكون سلوفيني دافيد سميتش شكون حكم فار لهذه المباراة. اليوم الإفريقي أيضا في ملعب مرحوم محمد العاقل وبيراتس يستضيف ترجي جرجيس, زوز مباريات مؤجلة من الجولة الرابعة وهكنكملوا كل المباريات المؤجلة من الجولة الرابعة. وعنا مباراة أيضا مؤجلة من الجولة الافتتاحية, اتحاد بن قردين في نفس توقيت الأربعة يستقبل نادي حمام الأنف. تحكيم نضال طيف, حكم الفار هيثم جيرات, وهكنكونوا كملنا طبعا كل اللقاءات المؤجلة من الرابطة المحترفة الأولى قبل التريف طبعا وتوقف البطولة لفسح المجال للمنتخب. ذكروا ترجي متصدر بتسع نقاط, تقدم ساقية دير ثمانية نقاط, الاتحاد المنستيري ثمانية نقاط أيضا, مركز رابع نقاو نادي البنزرتي وشبيبة العمران سبع نقاط لكل فريق, ثم الإفريقي ستة, نادي صفاقسي مركز سابع بخمسة نقاط صحبة اتحاد بن قردين, ثم الملعب التونسي أربع نقاط مع النجم الساحلي هو مستقبل المرسى, المركز 12 ترجي جيس ثلاثة نقاط معه النجم المتلوي, مركز 14 أولمبي البيجي نقطتين, حمام سوسة مركز قبل أخير بنقطة وحيدة, ونادي حمام الأنف في المركز الأخير بصفر من النقاط.

0: ما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي إذا ما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: أمي
2: شبي بنت
0: عندي ما نقول.
2: هي يحكي هالناس مع فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: عشرتنا ما تفاش
6: وحكايتنا ما تتنسيش
5: على خاطركم.

0: فاقص الأخبار. مستمعين الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. الممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وليد القاسمي يكشف أن 387,685 أسرة تحصلت على منحة العائلات الفقيرة المقدرة ب 280 دينارا تزامنا مع العودة المدرسية خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أن هذه المنح رافقها مساعدات شهرية للأطفال قيمتها 30 دينارا يتم توزيعها وإحالتها كل ثلاثية، وقد تم صرف الثلاثية الثانية. انطلاق دورة التكوينية المكثفة التي نظمتها وزارة المرأة منذ يوم أمس لتتواصل على كامل نهار اليوم بمدينة الحمامات لفائدة رئيسات ورؤساء مصالح شؤون المرأة والأسرة بمختلف ولايات الجمهورية حول تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات. نسبة امتلاء السدود تبلغ نحو 50% في بداية سبتمبر، ووزارة الفلاحة تعتبر أن هذه النسبة مؤشرا مطمئنا بالنظر إلى أن البلاد كانت في ذروة استهلاك المياه خلال فصل الصيف. غدا الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، والإدارة العامة للأداءات تدعو المعنيين بالأمر إلى احترام الآجال القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة. في أخبار العالم، مقتل مستوطن إسرائيلي اليوم في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وفق ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية. ومحافظة القدس تقول أن ما يعرف بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير اقتحم اليوم المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة أمنية مشددة. مقر خاتم الأنبياء يحذر دول المنطقة من الانحياز إلى واشنطن في إجراءات جديدة ضد طهران، مؤكدا أن إيران لن تلتزم ضبط النفس تجاه الدول المشاركة في أي عدوان أمريكي ضدها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
3: أي عدل الموجة،
4: احنا ديما اقرب،
3: والعشرة ديما
4: الشبكة البرمجية جديدة.
3: صباحكم يفوح باحلى صباح،
4: الكلمة ليكم،
3: وفي الضحى متونسين بيكم،
4: في العشوية
3: متابعات
4: مواكبات،
3: ومعكم تحلى سهرية.
4: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
3: إذاعة العشرة ديما.

0: بعد ماضي ثلاثة نرجع لكم من جديد. وكما أشرنا منذ قليل نمشيو مباشرة إلى كواليس مباراة نادي صفاقسي ونادي البنزرتي أمام ملعب الطيب المهيري. خلينا ناخذ مباشرة فاخر عبد القادر طبعا في الأجواء الخاصة وقاعدة توصلنا في الحقيقة أجواء متميزة جدا يعني. ثم حتى من جماهير نادي البنزرتي اللي كانوا اليوم في ضيافة جمهور سي سي ساي فاخر.
1: هلا وسهلا بك وليد، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الصقس. بالفعل والله تفاجأت مشهد ولا أروع وقت نشوف أبناء نادي وادي بنزرتي وأبناء وجماهير النادي الصقسي اللحمة الكبيرة والعلاقات الطيبة. يحكي لي فما شكون جاي حتى عنده نهارين معناها في ضيافة أحد النادي الصقسي، كذلك ذكروا لي أهلنا في بنزرت، كذلك استقبلوا جماهير نادي الصقسي بمقابلة بنزرت وتيسيس. حب نذكر لقطة تعريفة اللي صارت قبل في بنزرت، وعندها ذكر كبيرة بنزرت خاصة لأحباء النادي الصقسي. نذكر وقت حمادي العقربي تحصل على ورقة حمراء في تيسيس وبنزرت في الجماهير. بنزرت قامت بالتصفير ورفضت القرار الحكم اللي رغم اللي هو يكون في صالحهم على خروج لاعب كي محمد العقربي وغادرت الميدان. ما تقولش عليه
0: لانه مثلا لاعب كي حمادي العقربي فاخر عليه، لو كان يعني كي يلعب في مباراه ناس تدخل مش تتفرج على حمادي.
1: اخذ لك معايا بلال من احد النادي البنزرتي اللي تنقل من بنزرت في الصقس لمشاهده لقاء النادي الصقسي النادي البنزرتي. مرحبا بك يا بلال.
2: عايش خويا، مرحبا مستمعي اذاعه الصقس الكل، ومحليه فينا في الجو بنظرتية والصفاقسية مع بعضنا. ذي عادة والله توافتها الأجيال الجديدة، وإن شاء الله ربي حن القلوب على بعضها، وفي الأخير تبقى 90 دقيقة وتقعد كان علاقات الطيبة. كما أنت كنت حاضر معنا يعني العدد الكبير متاع جمهور السيابية اللي تنقل للصفاقس، والله إن شاء الله المسؤولين ينظروا لنا ويكون التسهيل في الدخول متاعهم للملعب.
1: بليل فما حاجة وخاصة صارت سنة وقت اللي حضرت ماتش مثلا الترجي الجيس والنادي الصقسي وشفت كيفاش الجماهير اللحمه الكبيره خاصه قبل البارتي، كذلك داخل الملعب في لقاء الترجي الجيس في كاس الكاف، واليوم نشوف اللحمه الكبيره اللي قايمه بين الجماهير. معناها راهي الرياضه التونسيه قاعده تعطي فينا بدروس جديده. ما عادش نشوفك المشاكل تاع الجروبات وك المشاكل ما بين الجماهير والثقافه، لازمنا نشجعوها. وكما قلت انت ندعو السلطات انهم ان شاء الله يرجعون المدارج للجماهير اللي يقبلوا في اي ولايه من الولايات. كذلك معايا وليد محب للنادي الرياضي الصقسي، باش يعطينا اكثر تفاصيل في علاقته خاصه بضيوفهم ابناء جماهير النادي الرياضي الصقسي. مرحبا بك.
3: مرحبا بكم الرياضي الصقسي. والله ما نجم نقول على كلام صديقي، هو قال كل شيء، معناتها اللحمه الواحده بينتنا دقيقة 90 دقيقة. اللي يلعب خير صحة ليه، بعد خروج اللقاء معناتها نسلموا على بعضنا، واللي يربح صح ليه. ونحب ننظر الهيئة البرجلية نحبهم يقفوا معهم ويحبوا يجيوا يدخلوهم، ومرحبا بهم من اليوم وش أمس تمت، وعلى قديمة طيبة كبيرة. معناتها أنا مشيت بنصرت وشفت جمهور بنصرت كيفاش، حتى يقولوا لي ما عندك شوين بيت إيجا أحنا بيتوك. معناتها علاقة كبيرة من النادي الرياضي الصفاقسي وجو الناس بنصرت، ومرحبا بيهم الناس الكل.
2: بس نضيف حاجة، أنت ديجا حكيت على ماتش جرجيس وصفاقس، وريت جمهور صفاقس مريول السي اس اس جمهور جرجيس مع بعض. والله نتصور انا كي تركي المسؤولين كي ترى حاجات كيما هكا، يعني ترمي في حاجات ايجابيه توريك العلاقه الجمهور التونسي راهي 90 فوت، وان شاء الله نعاودوا نعيشوا دي بلاسمونات اللي احنا كجمهور توا كالفسوه في تونس من شمالها لجنوبها من 2011 2010 محرومين منها. يعني والله ان شاء الله لعبه تغزر لنا بعين الرحمه ويسهلوا في الديبلاسمونات، وتبقى ريت الكرة تعرفك على ناس باهين عبيد وسط دخلتنا لديارها بيتنا بحذين كيف يجيو بحذينا احنا كل كسوات فيقس مستير البقلية وحمام رمف، يعني الناس الكل مرحبا بيهم، وتبقى هكي تونس تجمع الناس الكل.
1: شكرا لكم الصحة وليت تسمع فيه وليت.
0: برافو برافو برافو محلى التصوير هذه قاعد توصلنا يا فاخر.
1: هاي قاعد توصلكم بصوتك هو ونحاول تلقاه والحوار هذا كذلك تسمعوا معهم حوار مصور يكون في موقع إضافة إن شاء الله.
0: تكستح يا فاخر شكرا ليك. هذه فكرة طبعا على الأجواء ثم برش الجمهور قاعدة قدام الملعب فاخر.
1: موجود الجماهير منتقلة بكثافة كذلك اللي لاحظته وجمهور بنزر تقريبا ثم 300-400 شخص بحاجة داية وإن شاء الله كما قال محب نادي بنزر إنهم يمكنوهم من دخول الملعب.
0: واضح يعطيك صحة يا فاخر شكرا لك. طبعا هذه من المشاهد الإيجابية اللي يزم نقفوا عليها طبعا يزم روجولها دائما. يعني الجمهور التونسي مش كان مشاكل ومش كان عنف ومش كان جروبات تتصارع بيناتها ومش كان جماهير تضرب بعضها. إن شاء الله نهار نشوفوا أنه الجماهير الضيفة ونشوفوا التنقل بين الولايات التجارب في الحقيقة ناجحة حتى الآن نجم نشوفوها طبعا وروح رياضية كبيرة ثم استقبال ثم علاقات طيبة بين الجماهير التونسية. علاش لا ما نشوفوش نهار آخر طبعا الجماهير تحضر الجماهير الضيفة تكون موجودة وقيت يلزم نرجعوا. أنا قاعدين نشوفوا في آراء بعض الجماهير تقول لك احنا مرحب بينا دائما وين نمشيو ونرحبوا بالجماهير الضيفة وقت جينا الملاعب متاعنا. هذا لافونغو قبل انطلاق المباراة. نذكروا الأربعة تنطلق كل المباراة ثلاثة لقاءات مؤجلة واحدة من الجولة الافتتاحية وزوز مباريات من الجولة الرابعة. نرجع لكم بعد قليل مواصلين معكم ديما في سبيسيال سبورت.

0: شو حلو التصويره الحلوه اللي شفناها منذ قليل من امام ملعب الطيب المهيري. روح رياضيه كبيره برشا بين الجماهير, جماهير سيساس وجمهور نادي بنزرت اللي جاء اليوم الصفاقس وتنقل باعداد طبعا يمني نفسه انه يحضر في المباراه ويتابع من ملعب الطيب المهيري. وكان ناشد الامن منذ قليل يقول لكم شخص كان يخلينا ندخل طبعا ونتابع المباراه بالعداد هذه اللي جات من بنزرت هذه لافونغو. طبعا قبل نقل ووصف المباراة مش تكون معانا طبعا على المباشر, لكن قبل هذا مش نمشيو إلى حدث آخر رياضي في الحقيقة هو بعيدا عن كرة القدم. نحاول نسلطوا الأضواء على كل الرياضات في مواكبة ميدانية ومباشرة اليوم لحد مش نرجو مع النسخة الخامسة من سباق UGFS Run. الحدث الرياضي تضامنه في الحقيقة اللي أصبح موعد سنوي كل عام فيه الحب متاع الرياضة وفيه نبلة الرسالة الإنسانية, لأنه موجه خاصة إلى قضية مهمة ونبيلة السنة هي ضد الانقطاع المدرسي. باش ناخذ أكثر تفاصيل حول السباق اللي دار اليوم صباح مع سي أنيس المبروكي المنظم اللوجيستي لهذه التظاهرة. مرحبا بك أنيس, تحياتنا سيدي.
1: تحياتي وتحياتي لكل مستمعي إذاعة صباح في الكل.
0: شكرا لك, احنا قدمنا للحدث هذا وحكينا عليه وحبينا ان شاء الله حبينا نكونوا موجودين على عين مكان لأهمية هذا السباق وسياسته النبيلة. ان شاء الله نكونوا في المواعيد قادمة نكونوا على عين مكان. ما خلينا ناخذ فكرة على مدى نجاح وانت مسؤول على التنظيم اللوجستي لهذا الحدث هذا الصباح.
1: هو تبارك الله في العامين هذا عام ناول وسنة العدد كان بالالاف. تعرف انه اللي جي فتران ضد الانقطاع المبكر هذه رفع السنة الخامسة. العام الاول الهدف تاع قبل كل شيء الهدف منه انه الفلوس نتاعو الكل بتمامها وكمالها تمشي المدرسة الابتدائية عمومية
0: كل المداخيل.
1: كل المداخيل عليش على خاطر الانقطاع المبكر هذه رفع عنده عدة اسباب, اسباب عميقة تخدم عليها الدولة ونحن ثم أسباب أخرى نجمو كمجتمع مدني نعاضوا مجهودات الدولة ونمشي ونصلحوا شوية في البنية التحتية المهترئة الحقيقة متاع بعض المؤسسات.
0: يعني من أسباب الانقطاع السبب بذية هو البنية التحتية المهترئة لبعض المدارس اللي
1: برشا مدارس الحقيقة حتى اللي تولدت ما تلقاهمش, الكلاسات ناقصين, الحيوت يهبطوا في الماء على الكلام ده, معناه ما عندوش النفحة الكبيرة. نحن نحبوا نرجعوا الرونق الحقيقي للمدرسة الابتدائية العمومية اللي أنا نقول ذيك هي رأي المدرسة الأمة, ذيك اللي خرجت كوادر تونس الكل. نعرف أنا معناها أحترمه الناس اللي يخدموا في الخاص, لكن راهي المدرسة الابتدائية العمومية هي الأم, لازم يرجع لها بريقة. نحن نعرف رقي الشعوب يعمل في إما إنجاح الدراسة والنجاح الصحة
0: إن شاء الله, هي لأنه هي الأساس, هي المنطلق, هي البداية. المدرسة العمومية هي كانت البداية. سيانيس يعني خلينا نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل على السباق هذا, هو كل عام يكون عنده شعار ولا ضد الانقطاع المدرسي شعار كل سنة؟ يعني هو نفس الشعار,
1: هو نفس الشعار. للسنة الأولى عملنا قسم زدنا قسم وحطينا له معناها حواسيب سميناه القسم الذكي. العام اللي بعد وعملنا ملعب متعدد الاختصاصات في مدرسة ابتدائية عمومية اللي كانوا عندها أكثر من 10 سنوات ما مارسوش النشاط البدني. عم ناول الحقيقة العدد اللي شاركت بالألاف والعدد معناها الحقيقة حتى مش الفلوس اللي لميناها مبلغ محترم 50,000 دينار, وال50,000 دينار بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية, فإنه مشينا المعتمدية عين دراها وقسمنا 25,000 دينار لإصلاح مدرسة ابتدائية عمومية في دار فاطمة في عين دراهم ولاية جندوبة, وال25,000 دينار توا قاعدين راهو نحكي لك على توا معناها قاعدين توا نكملوا في الايامات هذه باش نكملوا التصليح نتاعها. هو مركز تكوين ذوي اعاقه موجود في دار فاطمه في عين دراهم, تعرفوا غاديك البرد راهو برد قوي على ذاك مشينا توا للتدفئه.
0: هذو المداخيل نتاع السنه الفارطه نتاع النسخه الفارطه
1: السنه الفارطه
0: بالنسبه للسنه
1: نحن عملنا حدث كبير وكبير جدا حضروا فيه بالالاف, كانت الحقيقه عرس رياضي ثقافي تربوي بامتياز. الناس الكل فهمين اللي أكسوم الصدرية ماشي المدرسة ماشي الصدقة جارية قدام عينيه ماشي يقعد الأجيال خاطر كي تبدأ مدرسة مزيانة وصغيرات يفرحوا بها راي حاجة كبيرة برشا.
0: أنتم وزعتوا الصدريات يعني اللي يأخذ صدرية يحط مبلغ مالي يساهم به؟
1: ليه هو رو مبلغ مالي معناها رمزي
0: جدا
1: 10 دنانير مش 30 و 40 و 50 10 دنانير. المهم الفلوس هذيك الكل مع ثم عدة ناس وعدة رؤساء معناها أعمال
0: رجال أعمال
1: رجال أعمال قالوا نحبوا زادة نعاونوا دونك بعد نعملوا الكنيوتا قديش
0: مازلنا ما نعرفوش توا
1: مازلنا ما نعرفوش
0: ان شاء الله ان شاء الله حاجه باهيه محترمه ان شاء الله
1: امين يا رب العالمين. بعد نمشيو لوزاره التربيه كما كل سنه ونشوفوا معاهم بالتنسيق معاهم اني المدرسه في داخل تراب الجمهوريه اللي تستحق نحطوا لها الفلوس هذيك.
0: والاكيد انها قائمه طويله يا سيني سراو.
1: نعرف
0: اكيد انها قائمه طويله وان شاء الله اللي تستحق اكثر من اختها هي اللي تم التوجيه لها الاعانه هذه اللي موجهه لكل المدارس في كل الجمهوريه يعني مش فقط في الشمال ولا كله.
1: والله انا انا انا نستغل المنبر بتاعكم عليش على خاطر اذاعه صفيق الحقيقه من اكثر الاذاعات المسموعه الحقيقه وانتم عندكم برامج جميله جدا وسلم لي على زملائك الكل.
0: يعيشك سيني. صحيح
1: انا نستغل المنبر بتاعكم انا نقول لكم الناس اللي يسمعوا فينا في الولايات تونس الكل كان في كل ولاية فما شركات وفما معناها مجتمع مدني وفما كان كل ولاية هالناس ذوما واللي قاعدين يخدموا والمعاملة ذوما يقولوا نحنا خلينا نساهموا في ترجيع المدرسة الابتدائية العمومية في أسرع ونعاود نقول المدرسة الابتدائية العمومية هي
0: يعني المبادرة لازم تكون من المنطقة اللي مش تتم فيها يعني تصليح المدرسة ويكون التنسيق مع
1: المندوب الجهوي للتربية
0: واضح وننظم السباق
1: ولا وإلا جمعية فلانية نحب نعاونه رانا لمينا شوية فلوس 10 20 30 40 مليون نحب نعاونوا مدرسة ابتدائية عمومية هما يسهلوا لك الأمور وتكون لك أمورك كلها
0: واضح.
1: قانونية
0: واضح
1: وأنا أتمنى على ربي أمي الله يرحمها تقول ماري ولا تحسد خلي الناس اللي يتنافسوا بالله عليكم راهو إذا كان تحط فلوسك في مدرسة ابتدائية عمومية قسما بالله صدقة جارية
0: طبعا
1: وكتغيرات راهو نحكيه على آفة قاتلة اسمها الانقطاع المبكر على الدراسة وليداتنا اللي يخرجوا من المدرسة يمشيوا الكيس يمشيوا الرمبونات أذاك اللي بيشتلقاه نهار آخر إبراكي أذاك اللي بيشتلقاه في عنف ولا عنف شديد وإلا إرهاب بعد ما نقولوش عليش وليداتنا لازم في الوقت متاع قرايتهم يبدأوا موجودين في الدراسة ما هوش في الكيس.
0: بس يا نيس أنتم نظمتوا السباق وين بالضبط في اليوم؟
1: برنيش المرسى.
0: في المرسى نتمنى وإن شاء الله يكون موجود في أكثر من مكان علاش لا في قدم النسخ ولا مش تقعدوا ديما في المرسى؟
1: هو الحقيقة شوف نعطيك معني حاجة في حاجة
0: خلنا ننسقوا لنا ننسقوا بين الجمعيات نجم راهو في تصير تواصل حتى عن طريقنا احنا يتواصلوا مع بعضهم وينظموا مثل هذه السباقات تكون موجودة في مختلف ولايات الجمهورية علاش لا يعني
1: انا انا مش نحكي لك حاجة بركة انا مع زميلك مادي قاسم يعرف الحكاية دي المركز الوطني هو بزرع الاعضاء يعمل في جارية اللي فولي فيخت في تونس
0: تابعناهم ايه
1: ومن بعد مشينا عملناها في صفاقس وكانت خلطنا الاكسيلانس معناها كنا مشيوا من ولاية لولاية حاجة جميلة جدا. انا جاتني الحقيقة لدوموند دعوة من عدة معناها ولايات خويا علاش ليه نمشيوا من ولاية لولاية وخلي الناس الكل يشاركوا واذا كان في الولاية ذيك لمينا الفلوس فانه الفلوس ذيك تقعد في الولاية ذيك نمشيوا المدرسة الابتدائية في معتمدية من المعتمديات تاع الولاية ذيك علاش ليه
0: سبور في احلى وفي ابهى الصور نتاعو انه يكون عنده بعد تضامني اجتماعي قبل النتائج وتتويجات ومشاكل وعارك نشوفها احيانا في بعض قاعاتنا الرياضيه وملاعبنا نلقاو الرياضه تنجم تعاون الناس وتحقق اهداف انسانيه كبيره برشا كما شفناها في هذا السباق. احنا نحييوك سي انيس المبروك لانك كان عندك اكثر من تدخل معنا على مجد عصفاقس، قدمنا للسباق هذايا وواكبناه على المباشر، وهذه النتائج نتاعو ان شاء الله تكون ايجابيه، والكنيوت كما قلت انت ان شاء الله تكون مليانه اكثر من نسخ الفارته، وهكا من نجاح الى نجاح. نورتنا سي انيس، يعطيك الصحه.
1: شكرا لكم.
0: شكرا، الى اللقاء. 27 دقيقه بعد الثالثه نرجع لكم بعد هذا النغم، مازلنا مواصلين معاكم قبل الانطلاق مباشره في الوصف والتعليق على لقاء نادي صفاقسي ونادي البنزرتي ملعب الطيب المهيري.

0: الحمد لله الاسمر يوصلنا ل 34 دقيقه بعد ماضي ثلاثه اللي يصل على كلاسيكو الريال واتلتيكو مدريد. نقول لكم الى حدود دقيقه 18 التعادل 0-0 بين زوز فرق مخرجنا من حبه ريال وقاعد يتابع بكل شغف ومتحمس طبعا لهذه المباراه. جمعية رابحة ولا به 0-0 التعادل ان شاء الله يا اخويا ان شاء الله مربوح. هاي تابع معك المباراة ان شاء الله بعد شوية. بشمشيو الى البيسبول وقرعة الكأس كأس تونس الدورة الرابعة نهائي. كانوا ضيوفنا في حصة من الحصص نحكيو على النادي الجامعي اللي وضعته القرعة مع جمعية صفاقس الرياضية. ديربي مش يكون في صفاقس على مستوى كأس تونس. البقية جمعية العسكرية بالكيف مع جمعية نسائية بالوردانين، جمعية نادي المروج مع جمعية بنزرت، وجمعية الجريسة مع سبورتينج بن عروس. أو مش ناخذو سي إبراهيم الشيخ مدرب نادي الجامعة. سي إبراهيم مرحبا بك.
1: أزمة سي وليد تحياتي لك وكيفة مستمعي ومستمعات
0: القرعة. ما أنصفتكمش على ما يبدو، حطيتكم في مواجهة
1: والله جمعية صفاقس. كل زمان بينا ثلاثة بصراحة على الصفاقس هذه، على الأقل نكونوا متعديين للدور نص نهائي مع بعض. ما
0: غالبا ولا في الدور النهائي، علاش لا
1: تحت وعلاش لا في الدور النهائي
0: يكون لقب
1: ولا غالبا هذيك هذاك حكم القرعة على غالب فهمت. دونك دونك احنا حاضرين ان شاء الله بحول الله فهمت. الوليدات حاضرين.
0: شنو فكرة لي على جمعية صفاقس الرياضية يعني؟
1: والله صفاقس الرياضية كما قلت ما هي
0: تعرفوها الاكيب طبعا اكيد
1: تأسست ديجا قبلنا ما انا قبل نادي الجامعي قبل ممكن مع منص عامين كيك قبل نادي الجامعي. دونك اقدم لنا حتى في الاختصاص فهمت. ما الديربي ما تعرف في الديربي معنا ما ثماش حسابات مسقه، كل نمشي 50-50 الناس كل ان شاء الله. احنا بالنسبه لنا حضرنا الماتش كيما يلزم، اللاعبين معنا في اوج الاستعداد نتاعهم الحمد لله، وبايسي باش ننافسوا ان شاء الله ونحافظوا على اللقب نتاعنا اللي كنا تحصل عليه حمنا والكاس تونس.
0: اللقب عندكم انتم، انتم اصحاب اللقب
1: صحيح. احنا اصحاب اللقب،
0: انتم تدافعوا على لقب الكاس
1: في مسعاتك صح. احنا في مسعات باش نحافظوا ان شاء الله على اللقب نتاعنا. دونك كما قلت لك الحظوظ 50-50 بالفرق الزوز وان شاء الله كل ما يرجع يعني فهمني.
0: وين مش دور المباراه ابراهيم؟
1: نعم
0: وين مش دور المباراه؟ وين
1: المباراه؟ مش دور في المدرسه الابتدائيه بوعكازين نقطه،
0: في مدرسه بوعكازين في نقطه.
1: في نقطه
0: الموعد 27 سبتمبر الاسبوع القادم الجمعه الجايه ان شاء الله.
1: نعم الجمعه الجايه ان شاء الله لحد الجاي بدايه المتاسعه نتاع الصباح ان شاء الله.
0: ان شاء الله 9 نتاع الصباح الجمعه الجايه
1: ان شاء الله.
0: طبعا نواكبوا معك المباراه ونعطيوا فكره طبعا على النتيجه نتاعها وبقيه الادوار ونتابعوا معكم المسيره نتاعكم طبعا للمحافظه على لقب الكاس.
1: عايش خير وليد، عايش يعطيك الصحه خير وليد
0: وبارك الله فيك. يعطيك الصحه سي ابراهيم الشيخ مدرب النادي الجامعي، شكرا لك الى اللقاء. طبعا نحاولوا نعملوا تغطيه ايضا لمختلف الرياضات الاخرى بخلاف كره القدم. طبعا البيسبول عنده احباء بيسبول خمسه لانه قاعد مشرفنا حتى على المستوى العالمي. 37 دقيقه بعد الثالثه، مش نرجع لكم بعد الاذان، نواصل معكم مشوارنا في سبيسيال سبور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: عشرتنا ما تفش
3: وحكاياتنا ما تتنسيش.

سبيسيال سبورت. سبعة وأربعين دقيقة بعد الثالثة، مرحبا بكم من جديد. شهر دقائق قليلة يكون معنا زميلنا ياسين كمون من ملعب طيب المهيري، فقط شاعتكم تشكيلة النادي الصفاقسي في انتظار يعطينا أكثر تفاصيل بعد قليل. اليوم أيمن دحمان يعود إلى حراسة المرمى، مشكون هو الحارس، حارس هيساس اليوم، قائد الفريق علي معلول، أيضا مونديكو، حمزة المثلوثي، حبشية، دربالي، بي موتيابا، لؤي تراعي، بلوافي ولولاندو. هذه تشكيلة النادي الصفاقسي اللي مش تواجه بعد قليل. النادي البنزرتي، نذكروا النادي الصفاقسي 5 نقاط، فوز وزوز تعادلات، فوز على ترجي جيس في ملعب طيب المهيري، وكانت عمل زوز تعادلات مع الملعب التونسي في العاصمة ومع اتحاد بنقردان في بنقردان. نادي البنزرتي عنده 7 نقاط من تعادل وزوز انتصارات، كان تعادل مع الأولمبي البيجي في بنزرت، وتعادل وفاز على حمام الأنف في حمل الأنف، وفاز على مستقبل برسا في بنزرت وهو يستقبل المستقبل الرياضي بالمرسا. طبعا 5 نقاط للسيساس، 7 نقاط للنادي البنزرتي. تشكيلة السيابي وأكثر كواليس شاء الله نتعرفوا عليها بعد قليل مع زميلنا ياسين كمون. إذا غيابات نادي الصفاقسي، محمد ترابلسي مازال غائب باعتبار الإصابة، حسامادو غائب أيضا، إيمانيول أوكبولي، وكما قلنا في المقابل يعود أيمن دحمان إلى عرين النادي الرياضي الصفاقسي. 49 دقيقة بعد الثالثة في الانتظار، إن شاء الله نرجع لكم بعد قليل. ياسين كمون شكون معنا في وصف وتعليق، سلاح غربال في التحليل الفني، ونزار دربال كمستشار التحكيم. اليوم حسين بن ساسي يدير هذه المباراة، وتحكيم الفار لسلوفيني دافيد سميتش.

0: ثالثة مش مشوا مباشرة إلى ملعب الطيب المهيري مع ياسين طبعا قبل انطلاق المباراة بأربع دقائق فقط وقبل موجز الرابعة. ياسين مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك وليد، تحياتي لكم في الأستوديو، تحياتي لكل مستمعين الكرام. ملعب الطيب المهيري مباراة مؤجلة لحساب الجولة الرابعة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي رياضي سبيرس يستضيف النادي البنزرتي، ودقيقة صمت ترحما على روح شهداء غزة وفلسطين.
0: طبعا الأجواء اللي توصلنا من ملعب الطيب المهيري تدل على أنه ثم جماهير محترمة. طب بعد أكدلنا ياسين طبعا
1: بالفعل،
0: وتأكدلنا أيضا التشكيلة اللي أديتها لكم منذ قليل. هاي تفضل. هاي
1: بالفعل وليد، أعطيك الصحة. الثواني وتنطلق هذه المواجهة قلت المؤجل حساب الجولة الرابعة، بالإضافة لبعض المباريات الأخرى تنجوها بعد تباعا. حضور جماهيري محترم جدا خاصة من جانب الفيراش كالعادة، وتشجيعات حتى قبل انطلاقة المباراة. أجواء مغيمة في ملعب الطيب المهيري بعد الأمطار يوم أمس واليوم الصباح. نتمنى تكون مباراة في مستوى الحدث لتشكيلتي الفريقين مباشرة باش نربحوا شوية وقت قبل النشرة. الفريق الضيف فريق نادي البنزرتي، يوسف مكتوف حراسة المرمى، ثم محمد أمين علالة، فاروق بوغاتفة، هاني عمامو، بلال العوني، لمين باع، على دين الدريدي، لمين تراوري، وحيد التيمر، ريان الرحيمي، بلال المجري، على بنك البدلاء معتز الحنزوري حارس مرمى، سداد ديالو، اياد الميداني، اشرف فرشيشي، وسيم الشيح، زياد بريمه، مالك الدوكالي، عزيز قبليه، ونور الدين اي ان دي. المدرب محمد عزيز. تشكيلة السي اس اس فيها بعض التغييرات التونجيه وبعد تباعا، مشكون الى جانبي المدرب والمحلل الفني صلاح الدين غربيل، ايمن دحمان في حراسه المرمى يستعيد مكانه، حمزه المثلوثي، علي معلول، يوسف حبشيه، كيفن مونديكو، ريان دربيلي، جاك مبي، ترافيس مونتيابا، لؤي الترايعي، جوسنا لوليندو، اياد بلويفي، على بنك البدلاء عبد السلام الحلاوي حارس مرمى، ثم محمد امين بن علي، محمد صالح مهذبي، محمد العبسي، غيث الصغير، مؤمن الرحماني، وليد ذويب، محمد امين بن نصير، وبواد ديارا، المدرب نبيل الكوكي. طاقم التحكيم يقوده الحكم الرئيسي حسام بن ساسي، مساعد اول عمر الرياحي، مساعد ثاني وائل المحواشي، حكم رابع احتياطي عبد الحميد بدر الدين، في الفار حكم رئيسي السلوفيني دافيد سمايتش، حكم الفار المساعد بسام عبوده، مراقب الحكام اليس سويدان، وفي التنسيق الاعلامي عدنان الهنتاتي والمنجي النيلي. كل اللاعبين، طاقم التحكيم، الجميع بما في ذلك المعلق والمحلل الفني جاهزين في الانتظار ثواني وتنطلق هذه المواجهه بين السي اس اس والنادي البنزرتي. اكيد كذلك زملائنا في قسم الاخبار حاضرين. وليد، اعطيتك التشكيله الرسميه قبل ثواني على موجز الاخبار، ولنا عوده بعد قليل.
0: شكرا شاء الله. شكرا ياسين، لنا عوده بعد قليل. كما اشرنا باش نتابعوا معكم لقاء نادي صفاقس ونادي البنزرتي، ايضا الافريقي اليوم يستقبل ترجي جيس، سنكون معكم في المتابعه اضافه لمباراه اتحاد بنقردان ونادي حمل الانف المؤجله من الجوله الافتتاحيه.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. وزارة السياحة تؤكد أن المقطع المصور المتداول على منصات التواصل الاجتماعي باعتباره ومضى إشهارية مخصصة للترويج لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 لا علاقة له بهذا البرنامج، موضحة أن الديوان الوطني التونسي للسياحة لم ينجز ومضى إشهارية مخصصة لهذا الغرض. أكثر من 387 ألف أسرة تحصلت على منحة العائلات الفقيرة المقدرة ب 280 دينارا تزامنا مع العودة المدرسية، رافقها مساعدات شهرية للأطفال قيمتها 30 دينارا يتم توزيعها وإحالتها كل ثلاثية، وفق ما أفاد به ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية وليد القاسمي. تونس تحتضن يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بيجامارت مؤتمر أيام الموانئ الذي يجمع خبراء من القطاع الخاص الأمريكي وممثلين عن مؤسسات مالية أمريكية ودولية مع مسؤولين تونسيين وفاعلين في القطاع البحري بهدف تعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة وتونس والتعريف بالخبرات والحلول الأمريكية في مجالات إنشاء الموانئ وتحديثها. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الجارية. في أخبار العالم، حركة حماس وسرايا القدس تباركان عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حلميش غرب رام الله والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، وتؤكدان أنها تأتي ردا على اقتحامات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. قوة الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية جنوب شرق بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا. الدفاعات الجوية العراقية تسقط مسيرة قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، ومحكمة عراقية تبدأ محاكمة 6 فرنسيين ينتمون لداعش نقلوا من سوريا وسط إشارة قضائية لإمكانية مواجهتهم الأعدام لارتكابهم جرائم ضد العراق. الرئيسة الشيلية السابقة ميشيل باشيلت تنسحب من الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، فيما يتبقى 7 مرشحين لخلافة أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في 31 من ديسمبر القادم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديما عشرة ديما. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: عشرتنا ما تفاش
5: وحكاياتنا ما تتنسيش
4: على

0: لاعب في لقاء نادي الصفاقسي ونادي البنزرتي، تعادل بدون اهداف، زوز فرق في الحقيقه ما خسروش حتى الان في البطوله، نادي الصفاقسي فوز وزوز تعادلات، ونادي البنزرتي تعادل وزوز انتصارات. لمن سيكون الانتصار اليوم؟ مش نمشي مباشره اذا الى ملعب الطيب المهير. ياسين مرحبا بك مره اخرى،
1: وجدد التحية لكم جميعا في الاستوديو، وجدد التحية لكل مستمعينا الكرام. ملعب الطيب المهيري في طقس مغيم في أرضية ميدان رائعة جدا كالعادة، رغم نزول الأمطار أمس العشية اليوم الصباح، والحضور الجماهيري متميز كالعادة من أحباء النادي الرياضي الصفاقسي. السياسات اليوم بأزياء المعروفة التقليدية المخطط الأبيض والأسود، والنادي البنزرتي كذلك بألوانه التقليدية الأصفر والأسود. التعادل 0-0 بين الفريقين، ترتيب مؤقت في بطولة الرياضة المحترفة الأولى لكرة القدم حتى هذه اللحظة لحين استكمال بقية المباريات. ثم مباراة ملعب التونسي والنادي الأفريقي اللي ما تلعبتش يوم الخميس بسبب الأمطار الغزيرة في تونس العاصمة. اليوم لحساب الجولة الرابعة السياسات السيابي السيا وترجي رجيس، ولحساب الجولة الأولى اتحاد بنقردين نادي حمام الأنف. على ذلك السيابي موجود في مرتبة الرابعة مع شبيبة العمران بسبعة من النقاط، والنادي الرياضي الصفاقسي مع اتحاد بنقردين خمسة من النقاط في المرتبة السابعة. الترجي متصدر 9 نقاط، ثم تقدم ساقط الدير اتحاد بونستيري بثمانية نقاط. حتى الآن ما زلنا ننتظر الفرص الخطيرة من الجانبين، كانت كرة ثابتة للسيابي منذ قليل مجنبة شوية على يمين دحمان، والكرة تسديدة اصطدمت بالحائط البشري. زوز تسربات من الجهة اليسرى كانوا من لولندو ولكن دون خطورة تذكر على دفاع النادي البنزرتي. لكل ما التحق بنا الآن زوز تشكيلات الأساسية بعجالة، نادي البنزرتي يوسف مكتوف حارس مرمى، اللاعب الأولمبي محمد أمين علالة قائد المنتخب الأولمبي، ثم فاروق بوغاتفة هاني عمامه ابن النادي الرياضي الصفاقسي ورحلة مكوكية قبل العودة للنادي البنزرتي، بلال العوني، لامين با لاعب من مالي، علي الدين دريدي قائد الفريق، لامين تراوري من بوركينا فاسو، وحيد التيمي، ريان الرحيمي كذلك لاعب أولمبي، وبلال المجري اللاعب السابق للترجي الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي. تشكيلة السي اس اس فيها بعض التغييرات مقارنة بمباراة اتحاد بنقردين اللي كان فيها التعادل بهدف مقابل هدف، وتعادل مخيب كان لأحباء النادي الرياضي الصفاقسي بعد شوط أول فيه تقدم وفيه مردود وفيه أداء وفي فرص ضائعة. أيمن دحمان يستعيد مكانه مكان عبد السلام الحلاوي، ثم حمزة المثلوثي، علي معلول قائد فريق، يوسف حبشية، كيفن مونديكور، ريان الدربالي، مدرب نبيل كوكي حافظ على التركيبة الدفاعية، ثم جاكم بي للمرة الثانية على التوالي أساسي، ترافيس موتيابا ياخذ مكان غيث الصغير ذي التماس داخل منطقة الجزاء، التماس يجيب ركنية على يمين يوسف مكتوف، لؤية تراعي كذلك المرة الثانية أساسي، جوسنا لولندو، وإياد بالوافي خذا مكان مؤمن الرحماني اللي موجود على بنك البدلاء مع دخول وليد ذويب المنتدب الجديد كذلك لاعب أولمبي في قائمة اللاعبين المدعوين لهذه المباراة. الركنية على يمين مكتوف في التنفيذ، علي معلول برجل اليسرى، علي يرفع كرة مقوسة المتابعة مخذا حتى حدك، ترجع كرة تسديدة على حدود منطقة الجزاء تقريبا يوسف حبشية، التسديدة على الطائر لأن يعني تعديها تمام الجميع، تبعها في القائمة الثاني وسدد على الطائر كلت عالية بقليل على مرمى مكتوب، فرصة نجم نعتبروها للسي اس اس في 10 دقائق لعب من الشوط الأول. بالتغييرات اللي صارت نحب ناخذ رأي صلاح الدين غربال المدرب والمحلل الفني على موجة إذاعة صفاقس، تساؤل قبل المباراة بدخول لؤي الترايعي ومتيابا الاثنين وسط ميدان هجومي، شنو فكرة المدرب نبيل الكوكي بإبقاء غيث الصغير على بنك البدلاء؟ هل هناك تغييرات على مستوى التمركز؟ نادي البنزرتي كذلك فريق يبلي البلاء الحسن مع بداية هذه البطولة، كما قلت أنت وليد ما ثماش هزيمة في رصيد الفريقين، وبالتالي ستكون مباراة واعدة، نتمنى أن النسق يرتفع شيئا فشيئا. نتبع الهجمة للسيابي خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء، والكرة تخرج ضربة مرمى. سلاح الدين غربيل مرحبا بك على موجات إذاعة صفاقس، وطبعا نخليك قدم مباراة تكتيكية.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل متتبعي ذات صفاقس. نلاحظوا اللي يكونوا معناها الاختيارات نتاع الكوتش نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، واضح اللي يكونوا التوجه نتاعو هجومي خاصه بنوعيه اللاعبين اللي قال اختيار نتاعهم، وخاصه ثم نوع من الثقه بدخول جاكم بي على مستوى الريكيبيراسيون دو لابال. وانتم شفتوا اللي يكونوا المباراه الاخيره كانت معناها على مستوى فيك الكره ثم ثقل كبير لجاكم بي على مستوى الدفاع، دونك هو حرك المجموعه نتاعو على حسب اللي كنت لي دوني اللي عنده، ويحاول باش على الاقل يولي عنده ثقل هجومي اكثر وعدد فرص اللي يوقع خلقه يكون أكثر شوية من العادة.
1: نتابعوا الهجمة بعد نحكي على نقطة متيابات ترايعي. كرة من اليمين التوزيع وكرة بالرأس ياخذها يد بالوافي مرة أولى ثم مقطوف مرة ثانية قبل ما يوصل لوليندو.
2: واضح ديجا الهجمة هذه كانت تقريبا تعبر عليه كنا نقوله فيه معناها مرور ممتاز على الرواق اليمين ورفعة لو كان تمركز نتاع ممكن رأس الحربة تمركز جيد لكان يمكن يكون معناها إمكانية التهديف تكون أكبر.
1: بالنسبة لموتيابا لؤي ترايعي بالنسبة لي أنا على الأقل رأيي بنسمع روحي باش نعطي هكا رأي فني بالنسبة للؤي ترايعي الحقيقة استيقوا لي صار مزيانة وأنا بالنسبة لي أنا نشوف كمؤشرات واعدة واللعب هذا ينجم يفيد نادي صفاقس
2: تقريبا في الفترة اللي شفناها تو تاع لؤي ترايعي معناها ياخذ كرة بثقة كبيرة يمر بسلاسة كبيرة بين معناها الليني اونتر الليني يمر براحة كبيرة لاعب اللي يكون عنده كونفيونس واضح اللي يكون عنده ثقة في روحه نتخيل اللي يكون تجربة نتاع مباريات مش تخلي النفسق نتاعه يكون مرتفع ويكون زاد كيف من عناصر الثابتة في النادي الصفاقسي واللي قادرة باش تقدم الإضافة.
1: أعطينا التمركز وفكرة المدرب بالنسبة للترايعي ومتيبا.
2: تقريبا هم اللاعبين مفتوحين شوية يلعب مع رأس تقريبا زوج القدام واللاعبين الاثنين تكسوا تراعي ولا متيابا معنا مفتوحين شوية باش يكون عملية الهجمة متوازنة على الجهتين مع مرور الأروقة بالنسبة للدربالي ومعلول يولي تفوق العدد القدام يكون كبير والنادي الصفاقسي يولي قادر باش يخلق أكثر عدد ممكن من الفرص.
1: هاتيك الساحة سلاح
0: مازال حتى على مستوى الدفاع ياسين من عشر قراءة زاد على مستوى تمركز خط الدفاع كالعادة ثلاثة محور نلعبوا
2: لا تقريبا تو واضح ليكون أربعة على مستوى الدفاع واضح أربعة على مستوى الدفاع معناها صحيح الدربالي عنده طنوس أكثر باش يطلع على جهة الرواق اليمين لكن التمركز نتاعهم تقريبا في الوضعية الدفاعية هما أربعة اللاعبين في الدفاع مع ميالين شوية بالنسبة للاعب على الرواق اليسار وأنا مسكر أكثر الكلوار وما يطلعش برشا لكن تقريبا أربعة التمركز
1: قدامهم جاكمبي أربعة قدامهم جاكمبي نعم أنت حكيوا على الدربالي على اليمين حبشية مونديكو محور ومثلوثي اللي عنده الكرة الآن على اليسار مثلوثي يتقدم ويتوغل في منطقة السيابية يذكر على اليسار وموجود إيد بالويف إيد كرة الوسط تعدت ما انتظرهاش جاكمبي لحظة ربع ثانية في غفلة تمر الكرة على جاكمبي كرة عالية أمامية ولكن قريبة لحارس المرمى مرمى النادي الرياضي الصفاقسي أيمن دحمان رجع كرة الحبشية دحمان واحد من المدعوين القائمة الدولية للمدرب معين الشعباني وطبعا الحدث بالنسبة لجمهور السي اس اس كان عودة علي معلول لقائمة المنتخب التونسي فرض روح علي معلول على المدرب الوطني اللي كان هذه المرة كان مدرب وطني محايد ما غير بين ظفرين تخديم مخ ما غير حسابات لاعب يستحق لاعب يقدم في إضافة كبيرة برشا لفريق النادي الرياضي الصفاقسي على مستوى الكرة الثابتة على مستوى التأطير على مستوى الإضافة والإحاطة على أرضية الميدان كرة عند الدربالي مقوسة على حدود منطقة الجزاء تدخل الدفاع في مرة أولى عن طريق محمد أمين علالة تخرج الكرة مناطق دفاعية للسيابي 14 دقيقة لعب تقريبا في الشوط الأول التعادل 0-0 بين الفريقين قلت دحمان وعلي معلول مدعوين لقائمة المنتخب التونسي خاصة مباراة تصفية كأس أفريقيا للأمم مخالفة لؤي ترايعي شال السلامات لعب السي اس اس كذلك دعوة علاء غرام ابن الرلوي وتألق في النادي الرياضي الصفاقسي قبل الانتقال لشختار دونيتسك الأوكراني محمد النصراوي ابن السي اس اس ولعب استرا الكرواتي ما ثماش لاعبين على مستوى الأكابر بالنسبة للسي ا بي ولكن على مستوى المنتخب الأولمبي نيس بوجلبان يعيط للاعبي السي اس اس نحكيه على لؤي ترايعي وليد ذوي موجود على بنك البودلاء بالإضافة لعمر بن علي اللاعب السابق للهمهامة والسي اس اس وألانيا سبور التركي والثلاثي من جانب السي ا بي الحارس معتز الحنزولي موجود على بنك البودلاء القائد محمد أمين علالة قائد المنتخب الأولمبي وريان الرحيمي موجودين في التشكيلة الأساسية للسي ا بي المخالفة للسي اس اس عالمين معلول مع اليد بالوافي التوزيع في مستوى القائمة الثاني مرة تمام الجميع لكن الدربالي يلتحق بالكرة قبل ما تخرج تماس ريان الدربالي غطى على كورته يرجع بها ورأي الحبشية العلي في الوسط علي معلول حلوة برشا التمريرة والمتابعة طبعا مش من صفاته وميزاته والسرعة حبشية وبالتالي مرت ضربة مرمى سيسلاح
2: حتى عملية قرايته للعب ما كانش بعد ما أنا علي معلول كان امبريفيزيبل في اللقطة منطقيا حتى في المكان نتاعها اللي لازم تتحط لكن المتابعة من حبشية ما كانش عنده الحضور الذهني اللي خلاه في وضعية متعرف كورة على جالي صار
1: بالضبط ردة الفعل كانت متأخرة وبالتالي خرجت ضربة مرمى للنادي البنزرتي نفذ ضربة المرمى من يوسف مقتوف حارس المرمى مثلوثي مرة أولى لؤي ترايعي طولة الكرة عليه ترجع للسيابي علي الدين الدريدي قائد الفريق، كرة على اليسار، ريان الرحيمي، ريان ريان ريان قصير على حدود منطقة الجزاء، ويكمل الدريدي وتخرج الكرة من المثلوث قبل ما توصل بليلة المجري. دوزيام بال، الكرة الراجعة عند السيابي، يرتكبها المخالفة ليد بالوافي قريبة منها تحت أنظارنا، هذه ياد بالوافي بالفعل ارتكبها المخالفة، تنفذت بسرعة. طبعا تبدت الأمور على مستوى التعليق، ودائما نقول مقصولات التعليق بالنسبة لبلدية صفاقس مشروع فاشل تماما. خليني هالم واسع وعريضة، ناس وسلاح غربيل مكان هكا عالي شوية، مطل على الملعب على الجمهور، الأمبيونس خارقة العادة، الرؤية ممتازة، الشمس بعيد علينا لأنه المكان بتاع التعليق المقصولات التعليق يعني الشمس بعينينا ما نجموش نخدمه خدمتنا كما ينبغي، زملاء ربي معاهم. المكان اللي خصته بلدية صفاقس فاشل تماما، وبالتالي المكان اللي أنا فيه توا هو المكان المميز الممتاز، رغم أنه الليروبير بتاعنا تبدلت يعني سنوات عديدة نعلقه من جهة المدرجات الرئيسية، تبدلت الأمور تحت طلب الكاف، ولكن الشيء هذا الحقيقة ما نيش نشوف فيه في حتى ملعب ممكن حتى في العالم. دائما منصة التعليق الشمس ورانا باش نجم الناس تخدم خدمتها كما ينبغي، ما بالطريقة هذه فشل ذريع على هذا المستوى. مخالفة للسي اس اس في وسط الميدان، مونديكو حبشية في الدائرة الوسطى الميدان، حبشية يرجع بها المونديكو، كيف المونديكو قائد الدفاع في النادي الصفاقسي، معلول قائد الكرات الثابتة وقائد التمريرات الحاسمة كما كان الأمر أمام شوتينغ ستارز النيجيري، زوز تمريرات حاسمة زوز أهداف. كرة للسيابي، هجمة على اليمين للهجوم السيابي، على يسار السي اس اس، وابن السيابي هو اللي يقطع الكرة، حمزة المثلوثي قائد النادي البنزرتي سابقا، جاكمبي اللاعب السابق للنادي للنجم الرياضي الساحلي، تجربة في البطولة الألبانية، ألبانية بالباء مش بالميم، شتان بين البطولتين الألبانية والألمانية، من ألبانيا يعود إلى البطولة التونسية من بوابة النادي الرياضي الصفاقسي. كرة معلول في الوسط، معلول لمسة واحدة لولندو، موتيابا يتعثر في الكرة يعود يقوم، موتيابا 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، صفر مقابل صفر، معلول داخل منطقة الجزاء، كنترول ولولندو راس راس التسديدة في الحارس، كنترول ممتاز، يخرج الحارس يغلق الزاوية، ركنية للسيسس،
2: ابداع من معلول على مستوى قراية اللاعب وبيل دوبال ممتاز من راس الحربة اللي خلاه في وضعية سهلة، لو الكنترول كان أحسن شوية كان يكون هدف مميز.
1: بالفعل كان نجم يكون كنترول خير وتسديدة تحت الحارس كان نجم يسجل هدف، تبقى النتيجة صفر مقابل صفر، ركنية للسيسس، على يسار يوسف مقتوف، علي معلول في التنفيذ دائما، الجماهير تتفاعل مع اللقطة الأخيرة، أجواء رائعة جدا، الشمس تعود للظهور لهنا في ملعب الطيب المهيري، ينتظر علي معلول إشارة الحكم تتنفذ على مارتين بالفعل، مد كرة قصيرة مع جمال موتيابا للترايعي، ترايعي الفكرة طبعا هو فتح الزاوية للترايعي باش يسدد مباشرة من أمام منطقة الجزاء، يتفطن لذلك دفاع نادي البنزرتي، يخرج لاعب على الترايعي تصطدم به الكرة، تسديدة الترايعي، الثلاثة ملاعبين يلعبوا الركنية، الثلاثة يلعبوا باليسار، معلول موتيابا ترايعي، موتيابا عنده الكرة يتحرك لولندو، تقطع من هاني عمامه ابن النادي الرياضي الصفاقسي، عندنا ابن السي اس اس عمامه في السي ا بي، ابن السي ا بي مثلوثي في السي اس اس، هذيك هي الكرة وذاك هو عالم الاحتراف. موتيابا في الدائرة الوسطى الميدان، موتيابا معلول في الوسط، يدخل الوسط معلول، معلول يمد الكرة على اليمين للدربالي، يراوغ الدربالي يعاود يمد الكرة لعلي معلول، علي علي ينتظر التحركات، علي كرة داخل منطقة الجزاء، وين المتابعة، ثم ركنية ولا ضربة مرمى، شكون المس الكرة، لا ثم تسلل لا هذا ولا ذاك، الحكم يقول تسلل، الراية مرفوعة من المساعد الثاني وائل المحواشي، طلب الكرة من مونديكو، ثم حركية صلاح في بين لاعبين نادي صفاقس وتبادل المراكز في أكثر مرة، معلول يدخل الوسط،
2: هذا يتحسب خاصة المعلول بعد ما سكروا عليه تقريبا، ثم معنا لاعب مكلف اللي يكون وما يخليش المعلول يخرج على الرواق، معلول قاعد يديكروشي يدخل الوسط ويتصرف بأريحية كبيرة في التعامل مع الوضعيات الكل، حتى بقية اللاعبين ثم ديناميك كبيرة على مستوى النادي الصفاقسي، تقريبا نسبة كرة واضحة اللي يكونها معناها أغلبية النادي الصفاقسي، محاولات باش اللي فك شفرة الدفاع اللي تقريبا الكومباكت برشا بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي اللي البلوك متاعه مسكر شوية ومش خلي المساحات للنادي الصفاقسي.
1: كرة لولندو يربح التماس في مناطق السيابي في وسط مناطق السيابي، وطبعا معطى تكتيكي مهم جدا اللي كان يحكي عليه سلاح غربيل، كرة جاكمبي دربالي وراء اي حبشية، لمسة واحدة، الحقيقة اول مرة نشوف السي اس اس بمثل هذا المردود في بطولة هذا الموسم على مستويين الافريقي والوطني، استحواذ نسبة امتلاك كرة محاولات المرور ديناميكية كما قال سسليح، تبادل للمراكز، شوف كيفاش بالوفي يرجع شوية يساهم في بناء الهجمة، يمشي الترايع يتبادل المراكز هو وياه، لوليندو طلب الكرة والتحرك، الدربالي على اليمين، معلول يدخل الوسط، ثم مردود اليوم الحقيقة،
2: ثم على مستوى الجستيون دلا بال ديناميكو فونسيف واضح اللي يكون، وثم عمل جيد قاعدين يقوموا فيه اللاعبين، وديجا معناها الفارق واضح في التحرك، معناها النادي الرياضي الصفاقسي يخليها في وضعيات معناها الاغلبيه نسبه امتلاك كره كبير، معناها ديناميك كبير على مستوى تحرك اللاعبين، كل واحد يلوج على السباس، معناها الوجه طيب على فكره، راهو في الشوط الاول في ماتش بن قدان شفنا البوادر الاولى نتاع الشيء هذايا، لكن ما توصلش على مستوى المباراه كامله، لانه انا مع كامل احتراماتي للحكم خلى شويه افونتاج على مستوى الاجريسيفيتي، كان ممكن نشوف مباراه خير.
1: مع الشكر كانت هجمه للسيابي منذ قليل، وكان واضح فيها تسلل ضد بلال الماجري، لكن المساعد والحكم خلاو اللعب اشاره واضحه بينات بعضهم، شفناها حتى على ارضيه الميدان، خلاو موصله اللعب، وهذه حاجه باهيه تحسب لطاقم التحكيم اللي يقوده حسين بالسيسي.
0: ذكر ياسين انتصاف الشوط في مختلف الملاعب، ودائما النتيجة 0-0 إذن بين اتحاد بن قردان اتحام الأنف، بين الأفريقي وترجي جيس نادي صفاقسي نادي البنزرتي. تفضل
1: مثالش هكا ساعة ساعة وليد تعمل لنا إطلالة على ديربي مدريد، ما تعرف الناس كل يعنيها الديربي هذايا، فإطلالة أحيانا تعطينا نتيجة، خاطر أنا نأكد لك أنه الكثير من أحباء نادي صفاقسي والمتابعين للشأن الرياضي يتابعوا فينا على موجات إذاعة صفاقس، ينجموا يشاهدوا التلفاز أوكي، ولكن يتابعوا في إذاعة صفاقس، هذوك تحية خاصة لهم دائما وأبدا.
0: احنا تابعنا المباراة منذ البداية نتاعها، نعود نذكر إذن الشوط الأول انتهى بالتعادل 0-0 بين الأتليتيكو وريال مدريد.
1: مع الشكر وليد، تعود كرة للسيابي، كرة طويلة تقطع من الدربالي، ثم موتيابا بسرعة يلعب الكرة لليد بالوفي داخل منطقة الجزاء، تقلب الهجمة في لحظة، تخرج الكرة لين منطقة الجزاء، يد بالوفي حافظ على كرته، يد يوزع باليسار من أقصى اليمين أقصى اليسار، موجود له أي ترايع، يتبادل المراكز، له أي يدخل منطقة الجزاء، له أي يراوغ، يحاول يمر ويحاول يفتح الزاوية ويسدد، المطالبة بضربة جزاء، حكم مباراة يعطي مواصلة اللعب، ثم موتيابا يرتكب المخالفة على لاعب السي بي وبلال العوني تحديدا، وإن شاء الله سلامات، المطالبة بضرب الجزاء، يعني نحكي على لمسة يد، حكم مباراة اعطاه مواصلة اللعب، ولكن هما فكرتين سيصلح لأنه يدخل ويراوغ الوقت ترايع تصير، ولكن ثم حتى معلول طب الكرة على اليسار،
2: هو ديجا معلول هو اللي خلى ترايع يدخل على لابيل دوبال نتاع معلول، خلى كارتمو على مستوى الدفاع، في مستوى الدفاع نتاع نادي الرياضي الصفاق نتاع نادي البنزرتي، خلى ترايع إمكانية بالمرور ولات سهلة، لأنه تركيز الدفاع نتاع البنزرتي كانت على معلول في
1: شتت التركيز الدفاع،
2: لكن هو البروفوكاسيون عند الكنترول، ثم رفعت كرة ضربت في يد، ممكن ما ثمش النية نتاع لمس الكرة، لكن لمسة موجودة، ويمكن على مستوى تقييم الحكم يقول اللي كونه ما ثمش نيه للمس الكرة على الكنترول طلعت مست اليد نتاعو،
1: وهذا بالضبط هو محور نقاش اللاعب علي معلول قائد فريق نادي صفاقسي وحكم مباراة حسين مساسي، وانا كذلك نمشي في نفس التفسير اللي مشى فيه سلاح، لا اعتقد ان فيها ضربة جزاء، لقطة يبدو لي لمست، ممكن وليد اذا عندك الإعادة، لمست في رجل اللاعب وبعد طلعت في اليد هكا في المباشر، ومعنا طبعا اذا ثم صورة وتأكيد تعطينا الإفادة وليد.
2: بالنسبه لنادي البنزرتي تحس
0: في الحقيقه ننتظر الاعاده ياسين،
1: نذكر
0: الاعاده التلفزيونيه، وان شاء الله يكون معنا نزار دربيل ايضا مستشار تحكيم حتى يعطينا رايه في اللقطه، اما الاعاده ما زلنا ننتظر الاعاده التلفزيونيه. تفضل.
1: نعم خلينا شويه وقت لانه ثم توقف تاع الكولينج بريكولي
2: في الفتره الاخيره، نادي البنزرتي ثم تحرر نسبي بالنسبه لنادي البنزرتي، ثم محاوله امتلاك الكوره، لانه في الفتره الاولى الكل تقريبا كان دوميناسيون كامله بالنسبه لنادي الرياضي صفاقسي، معناها نسبه امتلاك كوره عاليه والمحاولات كانت ضعيفه جدا من نادي البنزرتي، لكن في الفتره الاخيره ثلاث دقائق اربع دقائق ثم امكانيه نتاع امتلاك كوره، ولات اكثر كونفيونس نادي البنزرتي، انا نتخيل يكون كي نادي البنزرتي ولا يلعب الفضاءات اكثر وثم امكانيه التهديف سواء من جهتين، معناها
1: نتمنى ذلك سلاح، وبالتأكيد نحبوها مباراة مفتوحة، نحب مباراة معناها فيها الأهداف فيها الفرجة، كما كان الأمر وليد في موسم 2011-2012 كانت مباراة شهيرة جدا في بنزرت ولم تكن في الطيب المهيري، السي بي في ذلك اليوم يلعب على البطولة والسي اس اس من أجل المرتبة الثالثة، مباراة مفتوحة ورائعة انتهت بالتعادل 2-2، يومها تقدم السي اس اس بثنائية لطيب الذكر وقتها ليفواري دريسا كوياتي في أقل من ربع ساعة، وعدل للسيابي عن طريق الليبي أحمد الزوي، ثم الجزائري عبد الملك زيايا، وكان عنده تشكيلة خارقة العادة السيابي في ذلك الوقت. في تلك المباراة نبيل الكوكي هو مدرب نادي الرياضي الصفاقسي، وكان مهر الكنزاري هو مدرب السيابي. نظرة على التاريخ، واحدة من أشهر وأجمل المباريات. يعود اللعب هنا في طيب الميري مستمعين الكرام، 27 دقيقة لعب، التعادل 0 مقابل 0 بين الفريقين، مع أفضلية نادي الرياضي الصفاقسي وأداء السي اس اس لا ينقصه إلا الأهداف. التراعي يتحصل على المخالفة في الدائرة الوسطى الميدان تقريبا، جاكمبي يقود وسط ميدان نادي الرياضي الصفاقسي على المستوى الدفاعي، يخلي شوية حرية المتيابا ولؤي التراعي في بناء اللعب ومساندة الهجوم. كرة للسي اس اس عن طريق علي التوزيع المتابعة لولندو، ما ثماش، ثم هاني عمامو، تعاود ترجع كرة لؤي تراعي على حدود منطقة الجزاء، يمد الكرة المتيابا يخليها تعدى المثلوثي مونديكو، تعاود عاود من لول وجديد، عاود يخدم حبشية مش يرجع بالكرة الى مونديكو في وسط الميدان بالضبط، يطلب منه مثلوثي التقدم. شوف كيفاش الاشاره واضحه، مثلوثي يقول له قدامك المساحات قدم. موتيابا مراوغه حلوه برشا ويدور بالكره، موتيابا مراوغه اخرى يقرب له علي معلول، لمسه واحده مع التراي خارقه العاده، التوزيع دس طايره تتعدى الكره والتسديده تصطدم بالدفاع. كره ريان الدربالي هذه عمليه نموذجيه جميله جدا في بنائها، لمستها نقصتها فقط انه تحط الكره في الشباك، يعني تخدمت الكره بين معلول يمد الكره للترايعي، والترايعي تسديده توزيعها تقريبا معناها بحذا زاويه الركنيه نصف طايره خارجه، الكره روتري تتعدى على اللي يخليها يد بالوافي، تمشي الكره لريان الدربالي، المسانده الهجوميه حاجه خارقه العاده من ظهير ايمن، يسدد برجل اليسرى وكانت قوية ولكنها اصطدمت بياني عمامو، واعتقد انه تضيع كرة الهدف الاول على النادي الرياضي الصفاقسي. كرة للسيابي خريب مناطق الجزاء، عملية واحد اثنين ما تتعداش، ترجع الكرة مرة اخرى لمين تراوري، لمين هز الكرة على اليسار رين الرحيمي، لمسة واحدة الرحيمي وتوصل الكرة لأيمن دحمان. لحظات ودقائق خارقة العادة، ومن لحظات ونعطي الكلمة لسيستاح غربية لانه عملية فنية ما نجموش نعديوها هكاك. النادي الرياضي الصفاقسي لولندو يحاول يمر ما يتعداش، قدام هاني عمامو، ترجع كرة للسيابية مرة اخرى، فاروق بوغاتف هو علاء الدين الدريدي قاد الفريق، كرة على اليمين الان دايما النادي البنزرتي، عملية هجومية خارقة العادة سيستاح منذ قليل السياسي.
2: صحيح، ما انا عملية مركزة فيها، ما انا تقريبا واضح لامتلاك كرة، المرور السريع بالكرة، اللعب في الفضاءات، ما انا دون سباس، الكرة ثابتة في تحريكها، حتى معناها واضح ليكون الشماع حتى نتاع تحريك الكره واضح، الناس كل عارفه اش تعمل اش ما تعملش. معناها هذايا اللي نحبوا نتفرجوا عليه اليوم، نتفرجوا على المباراه، يعني خلينا نشوف من احسن المباريات اللي شفناها السنه، خاصه بالنسبه لنادي الصفاقسي اللي فريمون اللي لا حتى عند افتكاك الكره قاعد يفتكها من ضفه، معناها الكره مباشره موجهه لشكون، وهذا يتحسب معناها المجموعه تو بالنسبه للفتره اللي شفناها. الملاحظه الثانيه يكونوا تقريبا الصد المنيع نتاع بنزرت هو هاني عمامو اللي تقريبا افتك كل الكر المركزة اللي حاول يمر بها اللاعبين، ونلاحظوا لكم ونرجع للفورمة نتاعو اللي كنا عهدناها عليها.
1: والكرة الصيحة اللي سمعتوها منذ قليل هو تفاعل أحباء النادي الرياضي الصفاقسي مع لقطة كالعادة، صناعة علي معلول، إمداد في عمق دفاع النادي البنزرتي، المسها بالرأس لليندو ولكن سهلة في دين الحارس يوسف مقطوف. تبقى نتيجة متعادلة 0 مقابل 0 تقريبا نص ساعة لعب في هذا الشوط الأول. كرة أمامية للنادي البنزرتي، حبشية بعد ما وصلت كرة بالرأس من مونديكو، سمام الأمان بالفعل في دفاع نادي الرياضي الصفاقسي، واللي قالوا سيستاح على النادي الصفاقسي يستحوذ يمتلك ويصنع الفرجة في بعض اللقطات. أنا هذاك علاش أتفهم غضب أحباء النادي الرياضي الصفاقسي وانتقاد من الإطار الفني للسي اس اس على مستوى المردود، التراجع في بعض المباريات، قبول أهداف، أتفهم ذلك لأني أنا من أنصار أن النادي الرياضي الصفاقسي عنده إفكتيف، عنده مجموعة من اللاعبين مميزة، فقد تبقى التوظيف، تبقى النتائج، ويبقى أنه الفريق تبدأ قطايع، تبدأ تلحم، تبدأ الانسجام، يبدأ يفهم بعضهم، تجي الانتصارات والانتصار يجيب الانتصار، ولكن على مستوى الرصيد البشري محترم جدا في النادي الرياضي الصفاقسي. كور علي معلول.
2: صحيح نوعية اللاعبين الموجودين في نادي صفاقس واضح لكل اللاعبين من نطاعيار فني قادرين باش يفتك الكرة قادرين باش نصنعوا أهداف، هذا معناه يتحسب للنادي صفاقس في الفترة هذه، والدليل اللي يكونوا توا معناها النادي بنزرتي ما نجم يوقف اللاعب في وضعية واحد كان بالفوت كما توا بالنسبة لجاكمبي اللي قام بفوت باش وقف النادي البنزرتي.
1: والورقة الصفراء طبعا لجاكمبي المسك بعد ما كانت ورقة صفراء أولى كذلك للاعب نادي البنزرتي، هل هو محمد أمين عليلة ستثبت من ذلك؟ ولكن ورقة بورقة، تعادل على مستوى الورقات الصفراء، تعادل على مستوى الأهداف. دقيقة 32 من هذا الشوط الأول، مباراة تنقصها الأهداف، ترجع كرة لأي ترايعي، لمسة واحدة ترايعي، الفكرة حلوة برشا ولكن ثم دفاع واقف عن طريق هاني عمامو، ترجع كرة لمين تراوري، هجمة للسيابي، وحيدة تيمي بالرأس، حبشية لؤي رين الرحيمي، حبشية حبشية الرحيمي، تقطع الكرة من حبشية وممتاز موتيابا، المراوغة الأولى والثانية ويتعدى، هز راس كوين الباس، جمال موتيابا يتجاوز خط منتصف الميدان، يمد كرة قصيرة لعلي علي علي علي معلول، يدخل بالكرة الوسط علي معلول، يمدها لؤي ترايعي، لؤي ترايعي السي اس اس مميز، السي اس اس بأداء فرجوي، صارنا برشا على مثل المباريات، تقطع الكرة تيمي، وحيدة تيمي للسيابي في وسط الميدان، تمشي كرة للدريدي، الدريدي سيسدد، وأيمن دحمان يتصدى، كرة تعمل روبون قدام دحمان، رغم أني ما كانتش قوية ولكن تنجم تغالط الحراس، روبون قدام أيمن دحمان، ما غير برشا تفلسيف، لمسة واحدة يحط كرة في الركنية، ركنية للنادي البنزرتي على يمين حارس السي اس اس أيمن دحمان. يقول مباراة في الفرجة مباراة مميزة يعني من الجانبين، والحق يقال بعض اللمحات من جانب النادي البنزرتي، ولكن السي اس اس اليوم بأداء مميز، فقط ننتظر الأهداف. ركنية للنادي البنزرتي على يمين دحمان، 33 دقيقة لعب، يبقى فقط موتيابا في الخط الأمامي ينتظر الكرة الخارجة من دفاع السي اس اس لبناء الهجمة. حسين بن سيسي حكم المباراة يطلب من اللاعبين أن تكون محاصرة قانونية طبعا داخل منطقة الجزاء، نبهت تعدى لي بعده حكم، خلي مباراة فيها نسق قل وندر ونشوف نسق كما هكا، ما تطيحش الريتم، كرة توزع داخل منطقة الجزاء بالرأس، تخرج مرة أولى، ترجع للسيابي عن طريق لمين با، ثم فاروق بوغتف على يمين، فاروق حاب يخدم الكرة، تمشي موديكو، ثم مسك فيها صفر ولا ما فيهاش، حكم المباراة ما عطاش ورقة لأنه هو اللاعب اللي عنده ورقة صفراء، أولى فاروق بوغتف يعيط له فقط للتنبيه، عده له المرة هذه،
2: لكن المخالفة مزدوجة، المخالفة الأولى المخالفة الثانية، منطقيا يتحصل على ورقة صفراء الثانية ويخرج من المباراة، ما فيها حتى اجتهاد.
1: إذن مطلوب من حكم المباراة أنه يعطينا كذلك أداء تحكيمي في مستوى المباراة حتى الآن. دربالي
0: ياسين الأتليتيكو يفتتح التسجيل أمام ريال مدريد، ليخاندرو غريمالدو الإسباني من ضرب جزاء إذا يسجل الهدف الأول للأتليتيكو. ذكروا الريال بعشرة لاعبين منذ دقيقة 50 في المباراة بعد إقصاء المدافع ديان ويزدين.
1: وغول السي اس اس لولندو لولندو، صناعة علي معلول، تجسيم لولندو، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد في النادي الرياضي صفاقسي على مستوى صناعة الأهداف. علي معلول صانع البهجة وصانع الأهداف ومالك الحلول في السي اس اس، توزيع من اليسار ودور يد بالوفي كان مهما لأنه خلى كرة تتعدى، تمويه خلى كرة تتعدى، موجود جوسنا لولندو تقريبا على 55 بكل سلاسة بكل مرونة، مغير معناها قوة، اعتمد على الفنيات، لمسة خفيفة يحط الكرة في الشباك، هدف أول للنادي الرياضي الصفاقسي جوسنا لولندو.
2: صحيح معناها كرة كانت تلعب على الرواق اليمين، انطلقت من الدربالي، تعدت بالمراحل الكل، وصلت حتى المعلول على الرواق اليسار، رفعة ممتازة جدا ومميزة، تثبيت من اللاعب معناها تثبيت على القائم الأول، الكرة الثانية يلقى روحه في وضعية سهلة للتهديف، معنا هدف ممتاز وممتاز جدا بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي اللي يجسم التفوق متاعه على الفترة هذه بهدف من نوعية ممتازة جدا.
1: وهذا هو في أكثر من مرة وليد حتى في المجالس مع الأصدقاء قلت لهم جوسنا لوليندو ثم مؤشرات واعدة من مباراة شوتينغ ستارز النيجيري، ثم تغطية، ثم حسن تعامل مع الكورة، ثم مرونة
0: قوة بدنية فنية
1: من العين الإماراتي. بالضبط بالضبط وليد بالضبط، هذا هو طول قامة 185 22 سنة، لاعب ينتظر منه الكثير، معار لموسم واحد من العين الإماراتي، لاعب كونغولي من الكونغو وليس من الكونغو الديمقراطية. ثم تثبت
0: ثم على تثبت من الفار عميزو.
1: الفار ذكر فيها السلوفيني، بالضبط فيها السلوفيني دافيد سمايتش في متابعة، ممكن على حكاية التسلل، يعني أحد اللاعبين ما نظنش أنه بالوافي متسلل، ممكن لوليندو. هذا ما يعني إذا نسبق الأحداث، في انتظار تأكيد من غرفة الفار. علي معلول يطلب أنه الإسراع طبعا بالقرار شنو ثم. لوليندو يؤكد بعد هدفه الرائع وليد الحق يقال أمام اتحاد بن قردين، يعني كيفاش وصلت له الكرة كنترول ثم الروتاسيون باش يدور باش يواجه المرمى باش يسدد على الطائر بمثل تلك الطريقة في الزاوية هذيك، حاجة خارقة العادة، يؤكد الهدف، بيت كونفيرمي، الكلمة أصبحت شهيرة جدا منذ الموسم الماضي، يؤكد الهدف وليد هنا في ملعب الطيب المهيري للنادي الرياضي السويقسي. 1-0 جوسنا لوليندو في 35 دقيقة لعب من نعم. الشوط الأول، معطى مهم جدا وهدف مقابل صفر للسي اس اس أمام السيارة.
0: هو تقريبا التأكيد جينا سيدة من عند مستشار التحكيم سي نزار دربيع. سي نزار مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا اخويا وليد،
0: مرحبا
3: بك، تحية ليك، تحية لخونا ياسين وخونا صلاح ولكافة المستمعين.
0: شكرا لك. الهدف لا غبار عليها،
3: لا غبار عليه، وما طلبش الوقت هذاك معناه باش يرجعوا للفار، خاطر كان واضح انه حتى بالعين المجردة معناه انه معناه هدف كان شرعي وواضح وما في حتى له تقريبا
0: واضح. وكيف بدأ الهدف يعني واضح، يعني علاش التردد هذا؟ ما نش عارف انه الحكم يوقف اللعب ونستناه حتى انه غرفة الفار تأكد له، يعني ياخذ برشا وقت.
3: هو التثبت لازم منه، معناه هذه حاجة أكيدة معناه، لكن معناه يكون معناه بطريقه سريعه جدا،
0: يعطيك صحه اي ما يطلبش
3: كي تبدا لقطه معناها ما فيها حتى شيء، ليس معناه بسرعه معناه ويوقع التاكيد.
0: عندك تعليق على اللقطات اللي تعديه وحتى الان سي نزار؟
3: عندي تعليق على مطالبه النادي الرياضي السويقسي بضرب الجزاء، معناه للاسف لقطه كانت سريعه وما تمش اعاده، لكن حسب الصوره الاوليه اللي شفناها معناه ما كانش تم ضرب الجزاء بحكم ان الكره في الكنترول، معناها بعد الكنترول معنا مشيت اليد، واحنا نعرف اذا كان لمست اي جزء من البدن نتاع المدافع وبعد لمست اليد يولي في الحاله هذه ما تمش ضربه
0: جزاء.
3: العيب الوحيد انا مش نشاطر خونا ياسين في خونا صلاح معناها في الورقه الحمراء المستحقه لنادي الرياضي البنزرتي، الورقه الصفراء الثانيه على اللاعب اللي معناها مسك وبعد عمل له مخالفه، كان على الحكم في هذه الحاله معناها انذاره، بالطبيعه يكون الانذار الثاني الحكم اتسهل
0: وتغافل عليها.
3: واضح.
0: واضح. بس ناخذوك ان شاء الله مع نهايه المباراه حتى نحوصل كل اللقطات. شكرا لك سي نزار دربيع. شكرا لك. شكرا. الى اللقاء. اتلتيكو مدريد يضيف الهدف الثاني امام ريال مدريد في 60 دقيقه لعب. نرجع لك ياسين تفضل.
1: مع الشكر، اخبار جيده جدا توصلنا طبعا لهنا،
0: وانا نعرف انه ياسين راهو مش قلبه على جماهير الريال، يعني هو يحب يطمن على الفرق في الترتيب، يعني انه يبقى الفرق عريض
1: النقاط
0: فرق النقاط. هاتك صح، تفضل سيدي.
1: برافو عليك وليد. دقيقه 40 لهنا في ملعب الطيب المهيري. استسلام
2: جست الايقافات نتاع اللعب هذه راهي تطيح برشا من الصق نتاع اللعب وتخلي اللاعب بالحق ما يجمش يكون على نفس الكونتينيتي نفسك الريتم دو ترافاي، خاصه اللي يكون اذا كان فريق سجل هدف يروج بعد هدف ثاني واللي قبل هدف زاد كيف يحاول باش يريكيبيري هذاك الوقت، هذاك الكل وقت ضايع جاسبيي ويأثر على روندمون فيزيك نتاع ليكيب.
1: واحنا النسق اللي نشوف فيه نسق ممتاز، ترايعي الفكره في اتجاه بالوافي ما ياخذهاش بالوافي، ثم مخالفه، هو نفسه اللاعب مره اخرى يرتكب المخالفه وعمام، وشكون اللاعب اللي عنده ورقه صفراء مره اخرى في الثيابيه هذه المره، ورقه صفراء بعد بدايه هجمه لنادي السويقسي، كوره من لؤي ترايعي اللي يد بالوافي كان يستعد للانطلاق حتى في وضعيه وجه لوجه مع مكتوف حارس مرمى السيابي، تقطع الكرة مرة أولى تعود ترجع لوائد ترايعي يحاول يراوغ يتقدم ومرة

0: سيابة سيسلاح.
1: واضح ليكون الكرة رفع الأولى من لؤي طراعي كانت ممتازة، لكن عمامه كان التمركز متاعه جيد ورجع كرة. المحاولة الثانية طراعي ثبت اللاعب وكان المرور متاعه لو كان يمر كان يمكن تكون هجمة واعدة بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، لكن وقع تدخل عليه تدخل عنيف وخلى مخالفة. هنا لاحظوا ليكونوا حتى النادي بنزرتي دو لما قاعد يصعد قاعد الفضاء مش ولي يترك برشا فضاء في الظهر متاعه، وهنا يمكن يخلق مساحات النادي الرياضي الصفاقسي لو يستغلها بالشكل المطلوب يمكن يسجل هدف ثاني.
0: السيس متقدم بهدف مقابل صفر. جوسنا لوليندو في 35 دقيقة لعب من الشوط الأول، مونديكو غطي على الكرة يقطع هذه الكرة، ممتاز تدخل مونديكو مثلوثي لمسة واحدة. جاكمبي أعجبني كثيرا، جاكمبي ثابت في تدخلاته، كرة نظيفة تخرج، إضافة كبيرة برشا النادي الرياضي السويسري. رين الدربيل جاك لمسة واحدة متيبة بكل الفنيات وبكل الثقل، الثقل ليس المعنى السلبي ولكن الرزم، الإضافة المهمة والكبيرة لوسط ميدان نادي الرياضي السويسري. مونديكو يعني عندك لاعب كيما مونديكو قاعد في الدفاع، لاعب كيما جاكمبي قاعد في وسط الميدان، علي معلول قاعد على مستوى الكرة الثابتة وعلى مستوى صناعة اللعب، جوسنا لوليندور قدام، ثم افكتيف ثم نيفو ثم مستوى ثم فنيات وثم كل شيء في النادي الرياضي السويسري. ننتظر الانتصارات، ننتظر الأداء والفرجة على غير هذا الشوط الأول حتى الآن.
1: مريض تحريك الكرة الأخيرة كانت مستوى عالمي باش يكونوا واضحين، يكون
0: من جاكمبي
1: ممتازة جدا الكرة، طريقة تحريك الكرة من الفلوندرو الفلونغوش، وكان فما معناها أريحية كبيرة في تحريك الكرة وهذا يتحسب للنادي.
2: هو إضافة إلى الأسماء اللي ذكرتهم ياسين، راهو يزم ثم دوبلور، يزم ثم بنك، يعني الاحتياطيين يزم يكونوا في قيمة اللاعبين اللي سميتهم أنت الأساسيين اللي يهبط بهم المدرب.
0: صحيح وكذلك وليد
2: هوني، لأنه هوني لأنه إذا كان ثم شوية غضب من الجماهير يقول لك الإفكتيف ناقص شوية، يعني أنه يكون موسع أكثر وفيهم لاعبين في نفس المستوى والنيفو. إضافة طبعا كما أشرت أنت في بداية التعليق على المدرب وقراءته للعب ووضع التشكيلة
0: بالضبط. كرة من معلول موتيابا وتدخل الأولي من الدفاع السيابي، تعود الكرة لموتيابا يقرب برشا من زاوية الركنية، حب يعود يخدم الكرة مع معلول ما تعديش، تقطع الكرة من تراي في وضعية لاعب ضد لاعب يغطي على كورته يعود يرجع بها لجمال موتيابا، لمسة واحدة مع معلول، موتيابا على يسار أو على يمين حارس مرمى مخطوف، كرة المثلوثي، مثلوثي طلب الكرة من دربيلي على حدود منطقة الجزاء، دربيلي وتسديدة عالية بقليل على المرمى، ملا كرة ملا فرجة، يندو على حدود منطقة الجزاء بينه وبين ياد بالوافي، يحطه تقريبا أمام المرمى مفتوح كي نجم يسدد على اليمين على اليسار، كي نجم تكون أرضية، اختار التسديد العالي بقليل بضعة سنتيمترات، كرة هدف ثاني تضيع على النادي الرياضي السويسري، ولكن ما ضاعتش علينا احنا كمعلق كمحلل فني كجمهور الفرجة في مباراة اليوم.
1: متعة كبيرة في تحريك الكرة خلتنا رجعتنا للجو متاع اللي كنا نشوفوه في النادي الصفاقسي على مستوى امتلاك الكرة وطريقة التصرف فيها، وهذا يتحسب معناها بالحق لاعبين ثم معناها ثم ديناميك اوفنسيف ممتازة جدا لازم يوصلوا عليها وكهو.
0: جاكمبي دربيلي وراء اي حبشية، الامور 5-5 بالنسبة للسي اس اس اليوم. مونديكو يتجاوز خط منتصف الميدان، مونديكو شد اكثر كرة، يبدو انه عنده تعليمات بالشي هذا وين يلقى المساحة يتقدم ويساهم في بناء الهجمة والزيادة العددية في وسط الميدان، تقطع الكرة وتضيع تمشي على اليمين، تمس للسيابي لمين باع المخالفة ضد الترايعي، نقترب من الثواني الاخيرة، نقترب من 45 دقيقة في الشوط الاول، 1-0 نادي الرياضي السويسري. جوسنا لوليندو هدف اول حتى الان والثاني اهدافه في بطولة هذا الموسم بعد هدفه المميز والرائع في شباك اتحاد بن قردين، تقطع الكرة من الترايعي تمشي يد بالوافي، يد بالوافي ينطلق من وسط الميدان، يد بالوافي يمشي على الرواق الايسر، يد ثم دفع ثم مخالفة واضحة ضد السيابي، رغم الاحتجاج المخالفة موجودة ضد بلال العوني بعيدة على مرمى مخطوف بجنبه شوية صحيح ولكن بعيدة. دقيقتين كوقت بديل في هذا الشوط الاول، لعبنا منهم تقريبا 30 ثانية. علي معلول أمام الكرة، كذلك جمال موتيابا، يبقى الترايعي في الدائرة الوسطى الميدان للتغطية، تنفيذ الآن معلول يطلب

0: بالامتار القانونيه من حقه البشري الحكم ما شافوش، رغم ذلك تنفذ مقاوسه المتابعه وتخرج كره بالراس مره اولى من فاروق بوغاتفا، ثم هاني عمامو جاكمبي ياخذ الكره الثانيه ومباشره وراء اي الحارس مرمى دحمان، خبره كبيره من هذا اللاعب، اعاده تمركز من لاعبين نادي رادي سفيرس، يرجع المثلوث، يرجع حبشيه، يرجع مونديكو لان كانت كره ثابته، حبشيه على اليمين يحاول يمر حبشيه، التغطية موجودة من لاعب السي بي ريان الرحيمي والمخالفة ضد حبشية، نفذ المخالفة قصيرة علاء دين الدريدي قائد السي بي، ورأي حارس مرماه يوسف مقتوف خارج منطقة الجزاء ياخذ هذه الكرة 20 ثانية على نهاية ال 45 دقيقة الأولى. هاني عمامو، فاروق بوغاتفا، دريدي
1: الهدف الأول الاتحاد لنادي حمل الآن أمام اتحاد بن قردين دقيقة 45 زائد 2 1-0. تفضل.
0: مع الشكر، المخالفة موجودة لوحيد التيمي ضد جوسنا لوليندو، والمفروض تكون الكرة الأخيرة لأنه ال 45 دقيقة زائد 2 انتهت أمام الكرة ريان الرحيمي بالرجل اليسرى، مش يكون التنفيذ، يخرج علي معلول في متابعة مع بليل الماجري، يحاول يتسلل لدفاع نادي رادي السويقسي، يدخل منطقة الجزاء لأن الماجري، يرجع مع علي والكرة مرحيمي، التنفيذ الآن بالرجل اليسرى على يمين دحمان، تتنفذ الكرة مقاوسة بالرأس مرة أولى، ثم جمال متيبا كنترول ويلوح الكرة القدام، رغم أنه علي معلول كان بجنبه، أنا كنت نخير أنه يخدم الكرة مع علي معلول وتخرج كرة نظيفة ويكون فيها هدف ثاني، لأنه من جهة المقابلة كان يد بالويف ينتظر الكرة. هذه روعونة اعتبرها وماش متاع ميزات متاع صانع العاب، لأني المفروض بطرف العين نشوف أنه علي معلول تحرك ورايا ونحط الكرة في الاسباس، صعود كلي تقريبا من لاعبين نادي البنزرتي في بنة اللعب والفرجة واللعب الصحيح في رأيي، هذا هو المفروض شنو يكون. نهاية الشوط الأول، تقدم السي اس اس بهدف مقابل صفر هدف جوسنا لوليندو دقيقة 35، شوط أول ممتاز. ناخذ طبعا وليد إذا كان تسمح
1: قبل ما نمشي، الفار يلغي الهدف هدف حمل الأنف ويبقى تعادل 0-0 بين الفريقين. تفضل ياسين.
0: نعم سيستاح غربيل، رأيك في اللقطة الماضية شاطرني الرأي وإلا لا، وطبعا حوصل الشوط الأول
2: صحيح مع الكرة لو لعبها مونديكو بالظهر لعلي معلول، علي معلول تكون عنده متابعة بالظهر لعلي معلول، علي معلول كان عنده وجهة معناها الاسباس قدامه مفتوح جدا، خلاه يسجل معناها إمكانية متاع فرصة واعدة جدا، لأنه واحد بركة من الدفاع متاع نادي بنزرتي وبالوافي على الرواق اللي صار تقريبا في وضعية سهلة. لازمنا نثمنوا اليوم اللي قام به نادي رادي صفاقسي على مستوى الشوط الأول، نسبة امتلاك كرة طيبة وطيبة جدا، طريقة تحريك الكرة فيها لوجيك ممتازة جدا، مرور بسلاسة كبيرة للوضعيات الهجومية، كيف التفوق كان للاعبين بتاع العادة، علي معلول كان تقريبا امتياز على مستوى طريقة لمسته للكرة، طريقة تحريك الكرة، خلى تقريبا زوز ثلاث فرص واعدين للنادي صفاقسي. الحاجة الثانية زادت كيف الديناميكية هذه الهجومية خلقت قداش من وضعية للتسجيل اللي ما مش بالضرورة واحد بركة الدربالي تقريبا توفرت له زوز اللي هو معناها ظهير يمين، معناها ثم حركيات تحسب لاند سفيرسي لو يواصل على نفس النسق هذا يمكن
1: به. انقطع الصوت من ملعب الطيب المهيري مع سيسلاح غربيل طبعا ويعمل في قراءة طبعا في الشوط الأول، باش نرجعوا له بعد قليل. ياسين تسمع فيها؟
2: نسمع فيك.
1: هاي تفضل سيسلاح، انقطع الصوت ونرجع لكم مرة أخرى. تفضل. ايه
2: إيه لكن معناتها اليوم بالحق طبق كروي ممتاز، حتى نادي بنزرتي معناها كان نادي كبير بالنسبه لنادي الصفاقسي وما خلاش الفضاءات بالنادي الصفاقسي باش يكون مرتاح في تحريك الكره. النجاح كان متميز بالنسبه للهدف اللي فيه جمله كرويه تقريبا فيها تقريبا 10 و12 لمسه تتحسب للنادي الصفاقسي اللي متعود قبل بالشيء هذا، متعود ليكونوا نسبه امتلاك كره ديما تكون كبيره وعدد لاعبين كبير يشارك في الهجمه، ثم تمر على علي معلول اللي كانت الرفعة متاعه ممتازة، تثبيت من إياب الوافي للدفاع وأورناندو معناه يسجل هدف ممتاز.
1: لولندو
2: اليوم مباراة أي شفنا مباراة معناها شوط أول طيب، إن شاء الله نوصلوا على نفس النسق هذا.
1: تكسح السلاح والبيض.
0: تكسح السلاح.
1: شكرا.
0: بالضبط وليد، إذا هذا هو نعطيك الخط ونلتقي بعد قليل.
1: شكرا لك. شكرا ياسين أيضا. إذا 1-0 للسيسيس من نادي بنزرتي لولندو في الدقيقة 37 سجل الهدف الوحيد في المباراة حتى الآن، البقية تعادلات بدون أهداف. نهاية الأشواط الإفريقي ترجي جيس 0-0 واتحاد بن قردين مع حمل الأنف أيضا متعادلين بدون أهداف مع نهاية الشوط الأول. نرجع لكم بعد قليل مع انطلاقة المباراة في الشوط الثاني.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. غدا الاثنين آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في الخرجة البحرية للصيد بلجر المزمع تنظيمها في 25 من سبتمبر الجاري من قبل الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، الذي دعا المجهزين الراغبين في المشاركة إلى تقديم مطلب كتابي وإدعاء بمكتب ضبط الاتحاد. بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر، تم تحسيس حوالي 400 مواطنا وإجراء 101 اختبار للذاكرة وتقصي 33 حالة مشتبه بها وتوجيهها لمزيد من التقييم والمتابعة خلال يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر، انتظم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس بمشاركة 25 طبيبا من أطباء الأعصاب من القطاعين العمومي والخاص. رئيس قسم الأعصاب لمستشفى الرازي رياض غويدر يحذر من عديد العوامل التي يمكن أن تكون أرضية هشة للزهايمر كأمراض القلب والسكر وضغط الدم، وذلك إضافة إلى الخصائص الجينية المشتركة في المنطقة العربية والمرتبطة بزواج الأقارب التي قد تزيد من خطر الإصابة. في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية الدولية كونكت بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الجاري بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. في أخبار العالم، شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة تحذر اليوم من اقتراب المنظومة الصحية من التوقف التام نتيجة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على إدخال الإمدادات والمستلزمات الضرورية لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية. الجيش السوداني يعلن إسقاط ثالث مسيرة بعيدة المدى في النيل الأزرق خلال 24 ساعة، ويقول إنها تابعة للدعم السريع كانت انطلقت من إثيوبيا بالتزامن مع تقدمه في شمال كردوفان. الجيش الأوغندي يعلن تعليق جميع أشكال التعاون العسكري والدفاعي مع تركيا بصفة فورية في خطوة تأتي وسط توتر متصاعد بين كامبالا وأنقرة على خلفية رفض تركيا تسليم المعارض الأوغندي فريد لومبوي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة. ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، راك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.
3: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
2: أي عدل الموجة،
4: احنا ديما اقرب
2: والعشرة ديما.
4: الشبكة البرمجية جديدة،
2: صباحكم يفوح باحلى صباح.
4: الكلمة ليكم،
2: وفي الضحى متونسين بيكم،
4: في العشوية
2: متابعات
4: مواكبات،
2: ومعكم تحلى السهرية.
4: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
2: إذاعة العشرة ديما.

0: دقائق بعد الخمسة. مرحبا بكم من جديد, نرجع لكم لسبيسيال سبور, عودة مباراة نادي صفاقسي ونادي البنزرتي. الشوط الثاني ينطلق, نذكروا إذن 0-0 بين اتحاد بن قردين ونادي حامل الأنف, نفس نتيجة تعادل بدون أهداف بين النادي الفريقي وترجي جيس, ونادي صفاقسي متقدم 1-0 على النادي البنزرتي. الترتيب وقتي طبعا على مستوى أعلى الترتيب, نادي صفاقسي يلتحق بثنائي المركز الثاني, تقدم ساقط الدير واتحاد منستيري كل فريقي واللي عنده 8 نقاط. الترتيب طبعا الأشواط الأولى, وترجي متصدر ب9 من النقاط. أوروبيين ريال يذلل الفريق أمام الأتليتيكو, تصبح النتيجة 2-1 لأتليتيكو مدريد. إذن مباشرة هي ملعب تايب المهيري. ياسين كمون مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك وليد من جديد. هجمة معاكسة للسياسة, الترايعي الترايعي ثم مخالفة فيها صفراء ولا ما فيهاش؟ المفروض يكون فيها ورقة صفراء, ما فيش كلام. لرقم 14 قائد الفريق علاء الدين الدريدي, هذا رأيي, ولكن حكم مباراة حتى الآن يطلب الإسعاف للاعبين. الوي ترعي لو سيب الكرة قبل بجزء من الثانية ينجم يحط واحد من زوز أصدقائه يظهر لي بالوافي وجمال موتياباك ينجم يكونوا في وضعية وجه لوجه حتى مع الحارس مكتوف, لأن الكرة كانت كرة ثابتة للسيابي ركنية, وخرجت الركنية من دفاع السياسيس ومشيت هجمة معاكسة للنادي الصفاقسي بالطريقة اللي حكيت لكم عليها. زوز تشكيلات, تشكيلة السياسيس ما في حتى تغيير, وتغيير في تشكيلة السيابي. فاروق بوغطفة يغادر, عنده ورقة صفراء واضح احتياط من مدرب محمد عزيز, ياخذ مكان والنيجيري نور الدين اي ان دي حكم المباراة. كنت سبقت الأحداث, يوجه ورقة صفراء لقائد الفريق علاء الدين الدريدي, وهذا هو القرار السليم المفروض ياخذه, لأنه مخالفة تكتيكية واضحة جدا في هجمة واعدة للنادي هذا الصفاقسي لتشكيلته. على النحو التالي: أيمن دحمان, حمزة المثلوث, علي معلول, حبشية, مونديكور, يان الدربالي, جاكم بي, موتيا بالو, أي ترايعي, لولندو صاحب الهدف الوحيد حتى الآن, هدف مقابل 0-35 من الشوط الأول, وإياد بالوافي. تشكيلة السيابي: يوسف مكتوف حارس مرمى, محمد أمين علالة, نور الدين آي إن دي, هين عمام, وبلال العوني, لمين باع, علي الدين الدريدي, لمين تراوري, وحيد التيمي, ريان الرحيمي, وبلال الماجري. مخالفة للسي اس اس تتنفذ من المعلول داخل منطقة الجزاء, المتابعة, كرة عالية من مونديكو, حب يرجع الكرة للقائم الثاني, القائم البعيد, ويلقى المتابعة من أحد زملائه, كرة ضربت مرمى للنادي البنزرتي. احتياطيو السيابي معتزل حنزولي حارس مرمى, ثم سداد ديالو, يد الميداني, اشرف فرشيشي, وسيم الشيحي, زياد بريمه, ملك الدوكالي, عزيز قبليه, واينديكي مقتوك مخذا مكان فاروق بوغطفة. احتياطيو السي اس اس عبد السلام حليوي حارس مرمى, محمد امين بن علي, محمد صالح مذبي, محمد العبسي, غيث السراير, مؤمن الرحماني, وليد ذويب, محمد امين بن صير, وبواد ياراي, ودرب السي اس اس نبيل الكوكي, ودرب السيابي محمد عزيز, طاقم التحكيم حسين أو حسين بن ساسي حكم رئيسي, مساعد أول عمر رياحي, مساعد ثاني وائل محويشي, حكم رابع عبد الحميد بدر الدين, في الفار سلوفيني سمايتش, حكم الفار المساعد بسام عبودة, مراقب حكام الياس السويدان, التنسيق الإعلامي للصديقين العزيزين عدنان الهنتاتي والمنجي النيلي. 5 دقائق لعب في الشوط الثاني, 1-0 للسي اس اس, هدف جوسنا لوليندو في دقيقة 35, هجمة للسيابي, التغطية موجودة, دحمان يربح ضربة مرمى. سستحدين غربيل في التحليل الفني الشوط الأول. الشوط الثاني هجمة معاكسة كانت واعدة للسي اس اس, فنية شجم تقول عليها
2: واضح اللي يكون من قائد فريق نادي البنزرتي وقف هجمة واعدة جدا بمحاولة من إيقاف تكتيكي, واضح اللي يكون وقف الهجمة, لكن مش لاحظوا اللي يكون نادي البنزرتي مش اللي حاول يلعب الكرة على الكرة الطويلة شوية, لأنه لاعب دخل لاعب ارتكاز عالي باش يحاول باش يوصل الكرة ويلعب على البلدي دي. تقريبا هذا من الكرة الأولين اللي كنا نشوفوه منطقيا, من أنا مش يخلي شوية مساحات في ظهره في محاولة أنه يسجل هدف, لكن لو يتصرف نادي الصفاقسي بالشكل المطلوب كما كان في الشوط الأول يمكن يكون تدعيم الهدف نتاعو الثاني.
1: مع الشكر إذا المخالفة لنادي الصفاقسي في وسط مناطق نادي البنزرتي, علي معلول في التنفيذ, قصيرة مع الترايعي على حدود منطقة الجزاء, يدخل منطقة الجزاء الترايعي, وقبل ما تخرج يتمكن من التوزيع, تدخل دفاع نادي البنزرتي, تضيع الكرة على معلول, ينطلق الماجري, ثم مونتيابا ممتاز, خرق العادة مونتيابا, رجع في المعادة الدفاعية, كرة المثلوثي, لمسة واحدة المعلول بدوره جوسنا لوليندو, ثم البيت بالوافي داخل منطقة الجزاء, جوسنا يحافظ على كورته, أغلق الزاوية على روح, سكر الزاويه واغلق المنافذ على روحه, وليس يعني ما فماش مدافع يعني أجبره على ذلك، موجود قدامه مدافع أوكي، ولكن كي نجم يتصرف بطريقة أخرى. ذاك علاش إياد بالوافي معنا يعبر على التحسن متاعه، أغلق الزاوية على روحه، المدافع كان ممتاز يظل أمامه، بعرف كيش تعمل مع الكرة وعلالة، وأغلق المنافذ الكل على جوسنا لوليندو اللي في رأيي يلام في مقام أول على تعامله مع الكرة الماضية. جوسنا لوليندو يحاول يضغط على دفاعات النادي البنزرتي على محمد أمين علالة تحديدا، والكرة تخرج الآن من الدفاع السيابي أمامي، هذه الكرة مونديكو يغطي ويأخذ الكرة قبل
0: الهدف الأول ياسين للنادي الإفريقي، 1-0 الإفريقي أمام الترجي الجرجي. تفضل.
1: مع الشكر كرة من دحمان للدربيلي، سو تفاهم بينه وبين موتيابا، لعب الكرة القدام، موتيابا كان بجنبه 4-5 متر، كرة ترجع لعمامه للسيابي، الكرة الأخيرة سيسلاح من جوسنا لوليندو.
2: صحيح ثم خطأ على مستوى التقدير لأنه اللاعب بالوافي كان في وضعية 1-1 أمام الحارس، كرة بالإكستيريور دي بي اي كان يحطه في وضعية سهلة جدا للتهديف، لكن هو الاختيار نتاعه كان يحب يمر مما خلاها أغلق الزاوية على روحه وخسر معناها هجمة واعدة. دونك كان يجم التصرف لو كان أحسن من هكا كان يمكن يكون معناها فرصة واعدة بالنسبة للنادي الإسفاقسي.
1: بالفعل والحل كان بسيط جدا، بالإكستيريور يحط يد بالوافي راس راس مع مقطوف وانتهى الأمر. 53 دقيقة لعب في المباراة، 1-0 مونديكو، ما شاء الله عليه مونديكو، يعني الاستباق ويقرأ العمليات، يعني أسبق بثانية من المهاجمين، يعرف شو مش يصير، وبالتالي تدخلاته كلها موافقة.
2: لا حتى في الان كونتر ان معناها ممتاز جدا، ما يخليش حتى فرصة للاعب المهاجم اللي يكون وياخذ الكورة، يقلق برشا قبل الكورة ومع الكورة وبعد الكورة. دونك مدافع محنك يعرف شو يعمل، ومنطقيا من اللي بيليد ليكيب نتاع نادي سفاس.
1: كرة عالية من دحمان أمامية لوليندو ما ياخذهاش، هاني عمامو أسبق، كذلك امتياز لهاني عمامو الحقيقة في تدخلاته في مباراة اليوم في دفاع السيابي. معلول على اليسار، علي معلول، مرابغة يدخل منطقة الجزاء، ثم الكرة نصف طائرة، تدخل الدفاع مرة أخرى من هاني عمامو، تخرج الدفاعات السيابي بليل ماجري، مونديكو ملا ثبات وملا فكر وملا قدام مهاجم، يعني نور الدين ايندي ويخرج كرة بالطريقة هذه، ايندي ياخذ الكرة تمشي الأمامية للسيابي، وحيد التيمي يقرب من زاوية الركنية، وحيد التيمي قبل ما تخرج موجود معاه حبشية، حبشية يخرج بالكرة بكل أناقة يربح المخالفة، ولكن قبل ذلك ثم المساعد الثاني وائل المحويش يقول ثم تسلل ضد النادي البنزرتي، وبالتالي الكرة ستعود للسي اس اس قريبة جدا من زاوية الركنية، يربح بها بعض الأمتار حبشية باش ينفذ مخالفة التسلل.
2: حتى حبشيه في التصرف بتاعه كان ممتاز، خلى اللاعب يمشي للزاوية ثم حط الثقل متاع الجسم بتاعه على اللاعب وامتلك الكرة، معنى التسلل كان كومبليمون، لكن اللي قام به حبشيه ممتاز.
1: مونديكو في تنفيذ المخالفة عالية في مناطق السيابي، تقطع بالرأس من هنا عمامه مرة أولى، ريان الرحيمي، نور الدين عيندي في وسط الميدان، كرة على اليمين، بلال العوني، محور الدفاع محمد أمين علالة، وراء أي حارس مرميه مقطوف بالرجل اليمنى أمامية في دفاع في وسط الميدان، ثم عودة من التسلل ضد التيمي، عودة من التسلل والمخالفة، مخالفة تسلل واضحة جدا، تمركز ممتاز من لاعبي السياسي،
2: لكن الكرة مش هتعطيها لنادي الصفاقسي وقت هو يملك الكرة، دونك ما ثم حتى معنى باش توقف كرة باش تعطيها لنادي الصفاقسي لأنه هو ديجا مالك الكرة.
1: افونتاج الترايعي، يتوغل الترايعي من اليسار، التوزيعة تصدم بالدفاع ثم تعود علي معلول دائما على الجهة اليسرى، وموتيابا معلول يدو معلول، موتيابا وين المتابعة، ما ثماش ملا عملية وملا فنيات وملا موتيابا وملا معلول، عمل اللي عليه معلول الكرة نتري، ما ثم حتى متابعة من مهاجم من نادي الصفاقسي او مدافع او اي لاعب يسدد مباشرة، عملية نموذجية، ملا كرة وملا فرجة وملا معلول وملا موتيابا، كرة امامية مونديكو قدام نور الدين ايندي، كرة في التماس
2: ممتازة جدا من علي معلول، لكن تمركز اللاعبين على مستوى الهجوم كان سيء، منطقيا يكون ثم لاعب على مستوى ضربة الجزاء هو اللي ياخذ الكرة ويسجلها بالأريحية كبيرة ويجم يقتل المباراة.
1: من ايامات كرول وايامات الاهلي، اذا علي معلول توغل من اللي صار واحد يزمو تبونتا على الخط ديزويت، واحد على نقطة ضربة الجزاء، ما فيش كلام، معلول مش يلعب روتري هذية مؤكد، ما ثم حتى لاعب تبع الكرة هذية، وضاعت هجمة واعدة جدا للنادي الهذي الصفاقسي، معلول يتحسر يده على جبينه وطبعا على الكرة الماضية، حديث بينه وبين المساعدة الأولى المحوش. ضربة مرمى للسيسيس 1-0 دائما للنادي الرياضي الصفاقسي هنا في ملعب الطيب المهيري أمام جماهيره. 1-0 هدف جوسنال ولندوتي 35 من الشوط الأول. كرة من الدربيلي خرجت المساعدة الأول يقول عمر الرياحي. هربت الكرة على الدربيلي. تماس للنادي البنزرتي. 57 دقيقة لعب في المباراة. النادي الرياضي الصفاقسي بالتزامات محلية وقارية في بطولة هذا الموسم على غرار ثلاثة نوادي أخرى. موت يابا مالا فنيت يرفع الكرة باللاعب اللي أمامه ويبني الهجمة للسيسيس. موت يابا وقت اللي تبدأ الجمعية واقفة والنتائج موجودة واللاعبين على مستوى عالي. الناس كل تلعب مرتاحة، الناس تلعب مركزة، الناس تلعب شيخة، الناس تلعب فرحانة متفردة. تعطيك كرة على أرضية الميدان من طراز آخر.
0: سينا نذكر في نعم. في تقريبا في نفس التوقيت حمل الأنف يسجل الهدف أمام اتحاد بن قردين في دقيقة 58. 1-0 لحمل الأنف أمام اتحاد بن قردين، 1-0 للإفريقي أمام ترجي جيس، وبنفس النتيجة نادي الصفاقسي متقدم على النادي بنزرتي هدف مقابل صفر. تفضل.
1: مونديكو في المناطق الدفاعية. حبشية دربيلي على اليمين، استحواذ كبير جدا من السياسيس. دربيلي في مناطق السيابي. موتيابا المراوغة يعاود يخدم مع دربيلي على اليمين. الدربيلي يقرب منطقة الجزاء. دربيلي يزراسه التوزيع يربح. تماس قريبة جدا من زاوية الركنية. هذا التماس للنادي الرياضي الصفاقسي في 58 دقيقة لعب من المباراة. دربيلي موتيابا الترايعي على حدود منطقة الجزاء. حضر العلي التسديدة من علي معلول كرة جانبية مرة أخرى. يعني سسلاح خدمة من اليمين من اليسار، جميع الجهات تخدم في السياسة اليوم.
2: صحيح جميع الجهات تغلط. ثم خطأ فني صغير كان الدربيلي على مستوى الترويض، لو كان الترويض نتاعه كان ممتاز ولون قدام كان يمكن تكون فرصة أحسن من هكا، لأنه عنده الرفع تلقى روحه صد اللاعب اللي قدامه وتتمكن باش يخوها منطقيا. ما يخوهاش الكرة هذيك معناها خلى الوضعية مش سهلة لرفع الكرة. كيف ما ترايع ياخذ الكرة كيف يكذبها في الباساج في الانترفال ويحط الكرة المعلول اللي ما كانتش بين معناها الكونترول نتاعو ممتاز باش يوجه الكرة اللي كانت فرصة صحيح طيبة لكن ما كانتش توفيق فيها في العملية القصف.
1: الكوارجية والمدربين مستمعين الكرام وقت يقول سلاح غربيل لوي ترايع يكذب شو معناها في الكرة، يعني يعمل له روحه مش يسدد ومد الكرة لعلي معلول يعني باش يضيع الدفاع يعمل الفانت هذيك. هذايا لفظ ترجموه كرويا يعطينا المعنى هذايا بالضبط باش مستمعين الكرام اللي مغروم بالكرة اللي مش مغروم يفهم ما معنى العملية اللي قام بها لوي ترايع منذ قليل بينه وبين معلول. حذر المعلول على حدود منطقة الجزاء في على رجله اليسرى يعني كي نجم عليه يعمل افضل بكثير مما قام به. تسديده كانت جانبية على مرمى يوسف مقطوف. كرة دربيلي موتيابا حب يعني التوزيعة تزيد لاني عالطاير لعب الكرة باش تمشي قوية وتغالط الدفاع في محور دفاع السيابي. تقطع الكرة تمشي للنادي البنزرتي على الجهة اليمنى توزيعة أرضية وتبقى للسيابي. مونديكو يغطي ثم ضربة مرمى. بالفعل ضربة مرمى للنادي الرياضي الصفاقسي. مونديكو تدخلاته ثابتة وكنقول يعني أمان لدفاع السيسيس أي جيدا ما أقول. أحبين نادي الرياضي الصفاقسي الفيراج يعني طبعا في عالم آخر من التشجيع بلا هوادة، والأحباء البقية يستمتعوا بأداء النادي الرياضي الصفاقسي اليوم.
2: كيد جميع اللاعبين تقريبا ما عندوش مشكله، ما عندوش ربثه في اخذ الكره، ثم اريحيه في التعامل معها، تخلي البنائيه نتاع الهجمه تكون اسهل بالنسبه للنادي الصفاقسي، لانه كل لاعب قاعد ياخذ كره، قاعد يعمل لي كونترول نتاعو، قاعد يلقى في الحلول قدامه، لانك تلقى الحلول قدامك انت الاستاسيون ديفونسيف تولي دي شيفري سهل باش تمر، وهذا اللي قاعد يقوم به النادي الصفاقسي في المحاولات نتاعو.
1: لؤي الترايعي مد كرة ليد بالوافي على الجهة اليسرى. يد بالوافي على حدود منطقة الجزاء التحق به علي معلول يمد الكرة عليه الزراسه التوزيعة ووخر برشا عليه يبطى برشا بالكرة انه كان ينتظر شكون يتحرك.
2: فوالا عليه هنا يستنى في اللاعبين نتاع الهجوم باش يوفروا الحلول، لكن ما توفروش الحلول هنا، ويمكن ثم هنا راهي معنا اورجو كره تسلل هيك علاش ثم شويه روتار في تمرير الكره من عند اياد بالوافي اللي بطبيعه شويه كان يمكن تكون الهجمه احسن منك.
1: يعني مستمعينا الكرام باش نعطيكم الصورة، علي معلول حط الكرة قدامه ويهز في راسه يعني قريب يقول لهم يا جماعة تحركوا جي واحد البطول وليني واحد ويك. بالفعل بالفعل وليد، يعني بالضبط الترجمة الحرفية لما وقع منذ قليل في نهاية العمل التحق به المدافع، ولكن طاقم التحكيم كنسبق من الجميع كانت فيها كرة تسلل.
0: بيسين حكم الفار مرة أخرى يلغي هدف حمام الأنف للمرة الثانية على التوالي. حمام الأنف إذا تبقى نتيجة تعادل بدون أهداف، نذكروا في بداية الشوط والآن، ولو أنه قعد برشا الحكم قاعد يتابع في اللقطة ذي، في الأخير تبقى نتيجة تعادل بدون أهداف بين بنقردان حمام الأنف. تفضل.
1: مع الشكر علي معلول مثلوثي أمامية بالوافي، تعود الكرة لنادي البنزرتي من الجهة اليمنى في مناطق النادي السفيقسي عن طريق بلال العوني. بلال بلال قدام علي معلول، حكم يظفر مخالفة ضد علي معلول. طبعا بالنسبة لي أنا اليوم متيبا لؤي الترايعي، الملاعبية اللي تشد الكرة، الملاعبية اللي نجم يعمل مراوغة بلاعب واثنين، الملاعبية اللي تنجم تعطيك كرة نظيفة، الملاعبية القادرة على صناعة اللعب مع لاعب كما جاك مبي ثقيل برشا في أدائه والمميز في وسط ميدان نادي السويرسي. التركيبة هذية أعطت إضافة ممكن وتأثير كبير جدا على ما نشاهده الآن من أداء مميز في السي اس اس. رقم 13 ورقم 17 في النادي السويرسي، 13 ريان الدربالي ورقم 17 محمد صالح مهذبي، هذا تغيير
2: صحيح. أنا تقريبا الدربالي وقف، واضح يكون عنده إصابة على مستوى ممكن الساقي، علاش تو مشوق على التغيير نتاعو، ممكن مؤمن مش يكون بلاصة اللاعب الثاني للمهاجم الثاني بإياد بالوافي في إعطاء روح جديدة للفريق.
1: نعم، ثم زوز تغييرات من جانب السياسي، زوز تغييرات من جانب السيابي. سننتظر المخالفة قبل ذلك. على يسار دحمان للنادي البنزرتي، التوزيع مرفوعة كرة داخل منطقة الجزاء وبعيدة كل البعد على مرمى دحمان اللي تبع الكرة مباشرة ضربة مرمى. والآن القيام بالتغييرات، إشارة الحكم واضحة جدا، السيابي قام بتغيير وحيد حتى الآن. فاروق بوغاتفا غادر خلى مكان نور الدين اي ان دي. 13-17 في النادي الرياضي السويسي، يعرج في مشيته طبعا ريان دربيلي، وبالتالي البداية الإصابة هذا التغيير. تكلمت أنت وليد على بنك الاحتياطين ويزم يكون عندك رصيد ثري، نفس المركز تقريبا موجود فيه محمد صالح مهذبي، رقم 11 برقم 29، يعني إياد بالوافي ياخذ مكانه مؤمن الرحماني كما استبق محللنا الفني صلاح الدين غربال. زوز تغييرات إذن في تشكيلة النادي الرياضي السفيقسي، وننتظر زوز تغييرات أيضا في تشكيلة النادي البنزرتي. الحكم مش يرجع مواصلة اللعب وإلا مش يقوم بالزوز تغييرات، رغم المكان اللي احنا موجودين فيه عالي شوية، إلا أنه توا الشمس بدأت توصلنا في توقيت 64 دقيقة لعب قبل 5 دراج على نهاية المباراة. 1-0 للسي اس اس، 18-8 في السي ا بي. صدى ديالو ياخذ مكان لامين با، لاعب اجنبي، بلاعب اجنبي طبعا، عدد محدد اللاعبين على ارضية الميدان. الحكم الرابع ننتظر باش يعطينا التغيير الاخير. 7-19 وسيم الشيحي ياخذ مكان بلال الماجري. بلال الماجري الحق يقال الحاضر الغائب في مباراة اليوم. يستأنف اللعب إذن مستمعين الكرام. علي معلول في وسط الميدان يمرر الكرة بين رجلي لاعب السيابي بلال العوني، لقطة تفاعل مع أحباء نادي السفيقسي. اللمسة الأولى لسداد ديالو اللاعب المالي، التسديدة مؤطرة، كرة في دين دحمان على حدود منطقة الجزاء، التسديدة بالرجل اليسرى من نور الدين عيندي، كرة خذها من سدا ديالو والتسديدة مؤطرة قوية لكن في وسط المرمى وين موجود أيمن دحمان. تبقى النتيجة 1-0. كرة مؤمن الرحماني اللمسة الأولى للكرة في هذه المباراة، وتخرج الكرة من الدفاع، علالة في التماس يتنفذ بسرعة التماس من معلول مؤمن الرحماني، التماس الثاني على التوالي للنادي الرياضي السفيقسي من نفس المكان تقريبا. علي معلول ياخذ وقته في تنفيذ التماس، نعرف 5 ثواني طبعا من وقت اللاعب مش نافذ التماس يهز الكرة. مؤمن الرحماني غطي على كورته بطريقة ممتازة ويرجع بها المعلول على اليسار، معلول يهز راسه والتحذير، وين التسديد، مسيرة الكرة جاء الهدف الثاني. الهدف الثاني للنادي الرياضي السفيقسي، محمد صالح مهذبي لمهذبي، هدف ثاني للسي اس اس. هذه يلزمنا نشوفه وات الأرقام. الكرة الأولى اللي يلمسها المهذبي في الشباك، كرة المهذبي الأولى في الشباك ما ثماش توفيق أكثر من هكا. معلول من اليسار بعد عملية فنية من المؤمن الرحماني تمر الكرة، الفكرة كانت الموتيابا تقريبا ضربة جزاء متحركة تمر على موتيابا تمشي للقائمة الثاني، والدربيلي يسدد بالبرمير انتونسيون منذ البداية والكرة في الشباك يرجعها من جهة كروزي في الشباك الجانبية لمرمى الحارس مكتوف. هدف ثاني 2-0 للسي اس اس امام السي بي، انتصار مستحق حتى الان مع الاقناع ومع الامتاع. سي سلاح
2: صحيح اللي قام به مؤمن الرحمامي ممتاز جدا، قدر اللي يكون بيفوتي امام الدفاع نتاع الفريق المنافس، عاود حط الكره وضعيه سهله جدا لعلي معلول اللي كان كيف كيف رفع راسه حط الكره لموتيابا، موتيابا اللي ما توفقش في لمس الكره باش يحطها في الشباك، الا انه اللاعب الرواق اللي على ظهير اليمين يلقى روحه في وضعيه منطقيا سهله تزيد الكره، واللي ما نجحش فيه الدربالي نجح فيه توا المعوض نتاعه وسجل هدف ثاني ممتاز.
1: 66 67 دقيقه لعب الان، 2-0 للنادي الرياضي الصفاقسي. جوسنا لوليندو دقيقة 35 من الشوط الأول، والمهذبي دقيقة 66 من المباراة، تقدم مستحق ومقنع جدا للنادي الرياضي الصفاقسي. لقطة منذ قليل لم يشاهدها الجميع، أسرع لي معلول اللي موجود قبل ما يلعب السيابي سونتر كرة في وسط الميدان، علي معلول موجود على أقصى اليسار والمهذبي كان موجود على أقصى اليمين، أسر علي معلول على أنه يشوفه الدربالي وكان يصفق له من بعيد ويقول له برافو عليك كرة، وبالفعل برافو لكل لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي اليوم منهم موتيابا. موتيابا متقدم المؤمن الرحماني لكن الحكم يخلي اللعب الرحماني يحضر المعلول، الكرة تضرب في الدفاع ترجع الحارس. بالفعل استبقت القرار، كان متسلي للمؤمن الرحماني لكن رغم ذلك تبعنا العملية، كان متقدم نوعا ما لأنه المكان اللي احنا موجودين فيه النجم نحكم على بعض اللقطات، مؤمن الرحماني كان متسللا في دفاع نادي البنزرتي اللي ترجع له الكرة الآن.
2: لكن على مستوى التفكير ممتازة جدا مؤمن الرحماني اللي كان في الأرض يكونوا في وضعية متاع تسجيل وحط الكرة المعلول، معناها في توفيق كبير ونسبة النجاح أكبر، وهذا دليل يكون العقلية عقلية ممتازة.
1: وهذا هو اللي قلت لك عليه في الشوط الأول سلاح ومستمعينا الكرام، قلت لك لاعب بطرف العين يلمح لاعب يلتحق به، اللقطة الأخيرة تحدثت عليها في نهاية الشوط الأول بين موتيابا وعلي معلول، مش هذيك الكرة موتيابا يدز كرة لعلي معلول في الاسباس انتهى الأمر بهدف ثاني. كرة للسيابي من سداد ديالو ترجع كرة من دفاع نادي الصفاقسي وعمام وأسبق من الجميع أسبق من رحماني في دفاعات السيسيس هذه الكرة. حبشية حيمي يدور بالكرة يمدها داخل منطقة الجزاء لوسيم الشيحي اللي عبت خلف هذا الشوط الثاني، المتابعة موجودة من مونديكو يطلب التماس مونديكو، وبالفعل بالفعل الآن أعتقد أنه مش ممكن تو باش نعلق وهنا جالس على كرسي كيف كيس صلاح في التحليل الفني لأنه الشمس وصلت لنا، الشمس وليت في عينينا مقابلتنا تماما، مش ممكن تكون رؤية كما هكا باش ننقل الصورة كما يلزم لأحباء نادي الرياضي الصفاقسي لأحباء الكرة لأحباء السيابي ولكل مستمعين الكرام على موجات إذاعة صفاقس. مكان التعليق، هذا ما جنته علينا الكاف وما كملوا علينا بلدية صفاقس بالمكان هذا اللي احنا نعلقه منه لا يصلح أبدا، ربي معهم الزملاء الأخرين الحقيقة الناس كل سيبت منصة التعليق أنا نشوف فيها لأنه الشمس حامية ماوش ممكن نقعد في المكان هذاك ولا في المقصورات التعليق اللي هي مغلقة تماما وكأنه الواحد في في في كهف ومش ممكن نعلقه بهذه الطريقة، حسيله كل واحد يتصرف بالطريقة اللي يشوفها مناسبة. قلت السي اس اس بالتزامات محلية والتزامات قارية، أربع نوادي تونسية ما زالت في السباق في دوري الأبطال، مازيمبي الكونغولي السيا نادي الإفريقي، الترجي مع السويحلي الليبي في كأس الكاف، ترجي رجيس ريال باماكو المالي، أكاديمية ديالو الإيفواري مع نادي الرياضي الصفاقسي، الكل النوادي التونسية يلعبوا خارج تونس فقط ترجي رجيس هو اللي مش يستضيف ريال باماكو مبدئيا في ملعب الطيب المهيري الذهاب بين 16-18 أكتوبر، الإياب بعد بأسبوع. سيسلاح طبعا مش ناخذ وقت وليد لانه ثم توقف لشرب الماء.
2: البوادر ممتازه بالنسبه لنادي الصفاقسي اذا كان يوصل على النسق هذايا منطقيا بدا يحضر فريق نتاع كاف، فريق اللي يكون قادر ينافس في المباريات الصعيبه لانه واضح اللي يكونوا ثم تفوق ثم معناها ان با دافونس بالنسبه للفريق نتاع نادي الصفاقسي على النادي البنزرتي، ثم اريحيه في التعامل حتى نتاع الكره الثانيه والكره الثالثه، ثم معناها سهوله في المرور بين الاروقه، معناها نادي صفاقس يرجع للروح نتاعه ويرجع للامبيونس نتاعه ويرجع يمتع الجمهور نتاعه بجمل كرويه ممتازه.
1: واعتقد انه هذه هي المباراه اللي يلزم الاطار الفني والجمهور الملاعبيه تبني عليه. هذه هي المباراه اللي اعتبر اني ستكون نقطه انطلاقه حقيقيه لنادي رياضي الصفاقس في هذا الموسم على المستويين القاري والمحلي.
0: وايضا ياسين ثم تفاعلات يعني نحكيه على الكوكي يعني وكانه جازف بتشريك الترايعي وموتيبا معا يعني زوز ملاعبيه فنيات عاليه جاكم بي خلفهم على مستوى الافتكاك يعني هذا يعطى الاكل نتاعهم على السلاح نجم في علقة النقطة ذي.
2: قبل كل شيء رأوا المشاركة نتاعهم ما كانش من فراغ لأنه بالحق جاك مبي قايم بدور ممتاز جدا على مستوى افتكاك الكرة بنظافة كبيرة بدون حتى مخالفات باش يخلي هو عنده إمكانية باش يشارك أكثر لاعب يكون معناها التوندوز نتاعه أوفنسيف. دونك نوعية اللاعبين هي اللي فرضت نوعية التوجه هذايا معناها أسيرتو بالمردود اللي قدمه المحور نتاع نادي الصفاقس مبي اللي فريمون معناها ممتاز جدا ثم أريحية كبيرة في المرور من في الوضعيات الصعيبة وتعرف اللي يكون اللاعب المحور هو تقريب روح الفريق ومبي نجح بنسبة كبيرة في أعطاء معناها توازن كبير دفاعيا وهجوميا بالنسبة لنادي الصفاقس.
0: كما قال ياسين منذ قليل مونديكو نجم نقول طمن الفريق على مستوى محور الدفاع وأمامه جاك مبي إضافة كبيرة في وسط ميدان نادي الصفاقس.
1: وهو كذلك وليد على مستوى التوقيت 72 دقيقة لعب في المباراة 2-0 للنادي رياضي الصفاقس امام نادي البنزرتي. جوسنالو ليندو الشوط الاول والمهذبي بمجرد دخوله في الشوط الثاني. مؤمن الرحماني كنترول على حدود منطقه الجزاء الرحماني والرايه مرفوعه من المساعد الاول للحكم خلى اللعب طبعا حسب بروتوكول الفار ولكن واضح انه الرحماني كان متقدم نوعا ما على دفاع نادي البنزرتي.
2: خطا كان خطا في التايمينغ نتاع التمرير لانه ثم رتار صغير هو اللي خلى الرحماني في وضعيه نتاع تسلل
1: لو تكسير الرجوع جزء من الثاني
2: صحيح هذيك اللبس دو طون اللي خلى مؤمن الرحماني مع لاعب سريع هو اللي ياخذ خطوه لقدام ويولي في وضعيه تسلل لو يتصرفوا بشكل المطلوب في التمريره لا يكون على الاقل المؤمن الرحماني قادر باش يضمن على الاقل هدف نتاعو الاول.
1: حامل الكره يلزم يسيب الكره في في اللحظه المناسبه. كره للسيابي على حدود منطقه الجزاء لمسه اولى مونديكو الثانيه لؤي الترايعي أمامية كرة المؤمن الرحماني في الإسباس يحب المساحات مؤمن الرحماني لكن تدخل الدفاع ممتاز من محمد أمين علالة لاعب المنتخب الأولمبي. كرة في وسط الميدان علاء الدين الدريدي قاعد الفريق الذعالي لكن يعاود ويسترجع هاني عمامو يعاود يرجعها لعلاء الدين الدريدي في خط منتصف الميدان. علامة امتياز كبيرة لهاني عمامو في مباراة اليوم رغم التأخر بهدفين مقابل صفر بالنسبة للنادي البنزرتي. أمامية هاني عمامو في المساندة الهجومية واضح ثم كلام وثم تفاهم بين الرحمن ومونديكو اللي كان مش ياخذ الكرة بالرأس آخر لحظة هبط رأسه لأنه دحمان كلمه وياخذ الكرة أيمن دحمان في دفاع نادي الصفاقس. تمشي كرة للرحيمي نور الدين آيندي دائما كرة للسيابي في بناء هجمة مع تراجع للدفاع للنادي رياضي الصفاقس وكرة ضربة مرمى للسياسيس استاحب يتعلم.
2: التصرف الدفاعي نتاع نادي الصفاقس ممتاز حتى عند افتكاك الكرة معناها البلوك ديفونسيف هو اللي يقرب البعض وبسرعة مهما يكون الأسماء نتاع اللاعبين معناها مهما يكون الديزيكليبر الموجود إلا أنه التصرف الجماعي يكون ممتاز وبسرعة يرجع للوضعية الدفاعية يخلي يخلق إشكاليات للنادي الرياضي بنزرتي باش يمر ولا باش يخلق هجمة واعدة.
1: ضربة مرمى تنفذت من دحمان ترجع بالرأس سادا ديالو تضيع جاك مبي ياخذها هاني عمامو يهز الكرة على اليسار ريان الرحيمي. النادي رياضي الصفاقس متقدم بهدفين مقابل صفر كما كان الأمر من شوتينغ ستارز النيجيري في كأس الكاف لأنه على مستوى البطولة السي اس اس دائما يقبل أهداف. جولة الأولى من ملعب التونسي في مركب بارد 1-1 هدف الطرابلسي. جولة ثانية في هنا في ملعب الطيب المهيري 2-1 على ترجي جرجيس ثنائية الطرابلسي وأياد بلوافي. الجولة الثالثة في بنقردين تعادل 1-1 بين الفريقين هدف لوليندو يقبل في كل مباراة هدف. السيابي فاز في الجولة الأولى على مستقبل مرسى 1-0 هدف الفرشيشي. فاز على النادي حمام الأنف في حمام الأنف 1-0 هدف هاني عمامو. وتعادل مع الأولمبي البيجي في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. الحكم يخلي اللعب ما ثماش مخالفة ويتأخر بعض اللحظات ويزفر مخالفة لحمزة المثلوثي. حديث بينه وبين حكم المباراة في نهاية الأمر زفرت المخالفة وانتهى الأمر. قلنا قبل انطلاقة المباراة ما ثم حتى فريق انهزم بالنسبة للسيابي والسياسيس ولكن حتى الآن هي الهزيمة الأولى لنادي البنزرتي في بطولة هذا الموسم. أقول حتى الآن قبل ربع ساعة على نهاية المباراة 2 مقابل 0 للنادي الرياضي السويق. سيلو ليندو دقيقة 35 من الشوط الأول، ومحمد صالح مهذبي دقيقة 66 من المباراة. مونديكو في تنفيذ هذه المخالفة من داخل مناطق جزاء نادي الرياضي السويقسي. طبعا على مستوى الترتيب السي اس اس يلتحق بتقدم سقف الدائري الاتحاد الرياضي المنستيري في المرتبة الثانية، ولا الترجي عنده 9 نقاط والثلاثي عنده 8 نقاط. هجمة للسي ابي خطيرة جدا على حدود منطقة الجزاء، الرحيمي يفتح زاوية التسديد يسدد كرة عالية تصدم بالدفاع. شكون حبشية ظريا والمهذبي في اخر لحظة صاحب الهدف الثاني حط رجله في المسار متاع الكرة، وبالتالي ركنية للنادي البنزرتي في هجمة كانت خطيرة وواعدة. كرة خرجت من سداد ديالو للاعب اللي مش نفذ الركنية، لين يفتح زاوية التسديد والمهذبي يمنع من تأطير الكرة وتذيل الفارق للسي بي. اللاعب رقم 11 نحكي عليه هو وحيد التيمي مش نفذ الركنية على يسار دحمان بالرجلة اليمنى، حديث قصير كان قبل تنفيذ الركنية بين دحمان ومونديكو، ممكن على تمركز لاعبية الدفاع في اللقطة الماضية. تتنفذ الكرة، كرة كانت مقوسة، وحكم المساعد الأول محواشي، الثاني المحواشي ارفع الرأي لأن كرة المقوسة غادرت أرضية الميدان ثم عادت، وبالتالي ضربة مرمى للنادي الرياضي السويقسي تنفذت بسرعة ضربة المرمى من دحمان. نعرف ثم ثواني تحكم في تنفيذ ضربة المرمى رغم وجود كرة ثانية، حكم مباراة بمرونة يخلي اللعب في قرار اعتبره جيد.

0: الجهة اليمنى لوسيمة للشيحي تدخل بالرأس من حمزة المثلوثي، علي معلول، لؤي معلول مرة أخرى، لؤي الترايعي يبدو أنه تعرض لإصابة. معلول المسك من السداد ديالو، الحكم يكتفي بالمخالفة، علي يربح الثواني، لأنه حقيقة يعني كفريق ككل يعني بدأ التعب ينتاب بعض اللاعبين بالنسق اللي كان طيلة الفترة الماضية على المستوى الأفريقي والمحلي.
1: تقريبا جاكم بي قام بنفس المخالفة هذه، لأنه ما توجهلوش الحكم، معناها توجه المبي بمخالفة، لكن تو اللاعب رقم 8 بنزرتي
0: متوجه ورقة صفراء،
1: ورقة صفراء وقت اللي تستاهل ورقة صفراء، لأنه قاعدة تثبيت معلول في وضعية اللي يكونوا وقت بعد ما تجاوزوا منطقيا لازم يكون ثم إيكيتابيليتي في التعامل مع الوضعيات الكل.
0: نفس اللقطة بالفعل، جميل موتيابا، موتيابا يفتح زاوية التسديد وكرة جانبية بقليل على قوس منطقة الجزاء، خذا الكرة المراوغة الأولى الفانت الثانية، ثم يسدد على رجل محبذة باليسار، حب يركنها على يسار الحارس يوسف مقتوف، حلوة برشا وممتازة، والكرة الجانبية بقليل ضاعت كرة الهدف الثالث على النادي الرياضي الصفاقسي اللي يستعد للقيام بزوز تغييرات إضافية. واعتقد أن لولندو سيغادر كما توقعنا منذ قليل، انتبهوا التعب الفعل 9-27 بواديارا اللاعب المالي ياخذ مكان جوسنا لولندو، نفس المركز نفس المكان بنفس البروفيل تقريبا، وننتظر التغيير الثاني في حين السيابي كذلك سيقوم بتغيير بعد لحظات. التغيير الثاني 19-6 يعني رؤي الترايعي سيغادر وياخذ مكانه محمد العبسي. اعتقد بكل صراحة التصفيق اللي تسمعوا فيه لرؤي الترايعي وجوسنا لولندو في مكانه ومستحق للاعبين.
1: صحيح لاعبين معناها قدموا مباراة ممتازة، التصرف نتاعهم كان جيد بالكرة وبدون كرة، لؤي الترايعي رغم الظروف نتاع التايم نتاعو لأنه في الان كونتر كان ممتاز، تخلص بسهولة بالمدافعين، ولو التدخلات العنيفة اللي كانت عليه كان يمكن يعمل الفارق في قدش مرة.
0: وتغيير في النادي البنزرتي 11-17 وحيد التيمي رقم 11 يخلي مكانه لإياد الميداني. على مستوى التوقيت يعني حبيت تلفت السبورة على اليمين مباشرة الشمس قدامنا ما يظهر حتى شيء، تلفت على اليسار نلقى السبورة اللي مع الثانية 80 دقيقة لعب في المباراة. المصري يقول لك الله يجازي اللي كان السبب، بالفعل هذا هو في الكاف وفي المحلي الاثنين. مونديكو كنترول بصدر يمد الجمال، موتيابا موتيابا موتيابا يغير اتجاه اللعب كليا وموجود علي معلول، 2-0 للنادي الرياضي الصفاقسي، هدف في الشوط الاول وهدف في الشوط الثاني، لولندو في الشوط الاول، المهذبي في الشوط الثاني، جاكم بي يقرب ويطلب الكره ويظهر محمد العبسي، العبسي المخالفه واللوبستركسيون الاعتراض من لامين تراوري، يربح المخالفه محمد العبسي في وسط مناطق نادي البنزرتي لكن قريبه من خط منتصف الميدان اكثر منها لمناطق جزاء السيابي. مثلوثي في تنفيذ هذه المخالفة، طبعا الجولة القادمة الجولة القادمة ستكون بعد التوقف الدولي، نعطيكم فكرة على الجولة القادمة بالنسبة للناديين في أول توقف للعب لأن الكرة تلعب على أرضية الميدان. سداد ديالو قدام جاكم بي يأخذ هذه الكرة ثم يلعب كرة على أقصى الرواق الأيسر وين موجود وسيمة الشيحي، حب يخدم الكرة مع اللاعب اللي يجي من الوراء لكن تقطع هذه الكرة من جاكم بي. جميل موتيابا، جميل موتيابا، ثم المهذبي يطلب الكرة على اليمين يمد الكرة بالفعل المهذبي، المهذبي ثم العبسي داخل منطقة الجزاء وضيع الكرة ضيع الكرة بطريقة عجيبة غريبة، خذيها محمد العبسي ما نقولوش ما خذيهاش لكن عفص على الكرة يعني خليها تحت رجله اليسرى في حين كانت تنتظر فقط تسديدة كما جات، حط وين يجي على اليمين على اليسار تقريبا زوز ولا 3 امتار على المرمى، يضيع الثالث على النادي الرياضي الصفاقسي. سيسليه
1: محاولة ممتازة، تمريرة في الرواق بالنسبة للمهذبي خليته الكرة في وضعية بتاع سنتراج ممتاز، حتى كما يلزم لابيل دربال كيف كيف هنا بتاع اللاعب الوسط الميدان كان ممتاز العبسي، لكن الله غالب الكرة جات تحت الساق، هذيك اللي بتيت ديتاي اللي يعملوا البونتوات، لكن الحرق اللقطة
0: كومبينيزون خارقة
1: كانت ممتازة جدا، وبتعرف التوفيق ساعات يجي وساعات ما يجيش لأنه المحاولة كانت ممتازة جدا.
0: توفيق إن شاء الله يحضر إن شاء الله يكون موجود. كرة جبل البواديرا ما ينقص لاعبين نادي الرياضي الصفاقسي انه يزيد معهم توفيق معناها باش يوليو 12 سلاح تولي مشكله. التماس للنادي البنزرت.

0: اثنين مقابل صفر ما قصروش ملعبية. الناس كل قامت بالواجب اليوم. محمد العبسي على الجهة اليمنى
1: الهدف الأول ياسين لاتحاد بن قردين في دقيقة 85. 1-0 لاتحاد بن قردين أمام نادي حمام الأنف. نذكر 1-0 أيضا للنادي الإفريقي أمام ترجي جيس. تفضل.
0: مع الشكر. 84 دقيقة لعب لهنا في ملعب الطيب المهيري. 2-0 للنادي الهذي السفيقسي. كرة للسيابي على الجهة اليمنى. بلال العوني يقرب له لامين تراوري. يأخذ الكرة لامين تراوري. هاني عمامه للنادي البنزرتي. كرة على اليسار. العوني داخل مناطق جزاء النادي الهذي السفيقسي. التغطية موجودة من حبشية. واد حمان ياخذ بعض الثواني طبعا قبل ما يهز الكره, لانه يهز الكره ثم ثواني تحكم فيه. مد كره جاكم بي واقف ينتظرها من منطقه الجزاء. جمال موتيابا لجاكم بي لمونديكو. ثلاثي اجنبي رائع جدا في النادي الهذي السفيقسي. موتيابا على الاقل في مباراه اليوم, بي مونديكو ما نحكيش عليهم, لكن موتيابا اليوم استرجع برشا امكانيات العب, متحرر اكثر في وجود جاكم بي. العبسي لشكون؟ العبسي لو حكورة كما جات, لكن ثم يعني حفظته على ساقه رقم 16 اللي هو بلال العوني, وورقة صفراء أخرى في تشكيلة السيابي لبلال العوني ومخالفة للنادي الهذي السفيقسي. نفذ المخالفة بسرعة المثلوثي. حكم المباراة يقول له تتنفذ بعد السافرة, بعد السافرة ومن مكانها. علي معلول يرجع لتنفيذ هذه المخالفة. دقيقة 85, 5 دقائق على نهاية المباراة. 2-0 للنادي الهذي السفيقسي. جاكم بي حبي يلعب الكرة على الجهة اليمنى, ولكن أقوى من اللازم وأبعد بكثير, بعيدة برشا على الدربالي, على المذبي صاحب الهدف الثاني. الدربالي كان غادر, مراوغة حلوة برشا من المالي بواديرا. كرة لعلي معلول. بواديرا على قوس منطقة الجزاء. بواديرا والتصدي من الحارس مقطوف. سددها على طريقة المخالفات المباشرة مقوسة على يمين الحارس مقطوف. ارتماع رشيقة جدا من حارس مرمى السيابي. بواديرا رغم اللي راسه لوطة كان في صلاح, ورغم ذلك الإحساس بالمرمى
2: صحيح. الكرة قبل كل شيء ما مشيتش مع معلول كوم الفوف الكنترول, جيت تحت ساقه كيما كان جيت مع العبسي. معناها تحكي على توفيق مرة أخرى كيف هنا ثم إشكالية على مستوى جيستيون دلبات. لكن العبسي زاد كيف اجتهاد كبير في الأن كونتر أن اللي قام به, وعاود افتك الكرة من جديد. وهنا ثم روح, هذيك الروح القتالية هذيك اللي تعطيك أنت, تعطيك مباراة وتعطيك انتصارات.
0: مخالفة لمونديكو في وسط الميدان تقريبا. الجمهور اليوم الحقيقة استمتع كثيرا, الحقيقة استمتع كثيرا كما استمتعت مع سلاح غربيل على مستوى هذه المباراة والتعليق والتحليل الفني لهذه المباراة. كرة للسيابية أمامية, هذه الكرة لوسيم الشيحي. وسيم الشيحي قدام حبشية. الشيحي يتمكن من دخول منطقة الجزاء, لكن يجبر حبشية على العودة بالكرة. التحذير للاعب اللي يجي من الوراء. ومونديكو ملة قتالية وملة فدائية, يعني التصفيق تسمعوا فيه اللي تسمعوا فيه هو الارتماء مونديكو في المسار متاع الكرة من أجل حرمان اللاعب علاء الدين الدريدي من أنه يأطر كورته يوصلها لشباك الحارس دحمان. يعني شو ما زال ما عملوش مونديكو اليوم, إذا سجل هدف تكون العلامة 10/10 بالنسبة لمونديكو.
2: هو ديجا متميز اليوم.
0: 9.75 يا أخي, مش 10 كيسجل.
2: التدخلات نتاعو الكل كانت متميزة. اللقطة الأخيرة دليل اللي يكونوا معناها لاعب خبير, احنا نقولوا أنا جوار إكسبير اللي عرف يكون اللاعب مش يوجه كورة في زاوية من الزوايا مع الطول نتاعو, هو يرتمي على الكورة بالظهر نتاعو يخرج كورة نظيفة ويخليها معناها براتيكمون دحمان يا خوان بأريحية كبيرة. هنا اللي يفرق اللاعب اللي نحكيو على الخبرة, هذه هي الخبرة اللي تتجسم في التي دي تاي اللي نحكيو عليه. هو هنا شفتوا منع اللاعب باش يوجه كورة ويصعبها على دحمان, خليها سهلة برشا.
0: وهو كذلك 3 دقائق على نهاية المباراة. موتيابا يغادر, ياخذ مكانه غيث الصغير في آخر تغيير بالنسبة للنادي الهذي السفيقسي. موتيابا وسط ميدان هجوم, ياخذ مكانه غيث الصغير. أولا إراحة موتيابا, ثانيا إعطاء لاعب وسط ميدان يساعد اللاعبي والوسط خاصة جاكم بي اللي قام بمردود كبير برشا مباراة اليوم. كرة تطويل على معلول وتمشي تماس للنادي البنزرتي. الميداني في تنفيذ التماس بسرعة. كرة لامين تراوري ثم الميداني نور الدين ايندي حاول يخدم الكرة مع الشيحي التسديدة مؤطرة دحمان بجانب القائمة الأيسر تسديدة الأدريدي دحمان يتألق دحمان يساهم في انتصار النادي الرياضي الصفاقسي دحمان يقول لهم أنا موجود الأولاد معاكم
2: صحيح هجمة ممتازة جدا من النادي البنزرتي تحكم جيد في الكرة ترانزيسيون رابيد وانا مرور بسرعه للهجمه تقريبا 5 لاعبين شاركوا في الهجمه تسديده مؤطره جدا وكالعاده دحمان في المكان نتاعو اللي خلى الكره في الركنيه دليل اللي يكونوا عنده الحضور الثاني من الاخر دقيقه وهذا من ميزات ايمن دحمان اللي منطقيا كل مره يحط اللمسه نتاعو
0: 2 مقابل 0 للنادي الرياضي الصفاقسي قبل دقيقه ونصف على نهايه الوقت الاصلي في انتظار الوقت البديل ركنيه النادي البنزرتي على يسار ايمن دحمان التنفيذ للشيحي وسيم الشيحي في انتظار قرار الحكم شو ينتظر الحكم مش كلم زوز لاعبين على مستوى المحاصرة داخل منطقة الجزاء كنت اعتقد ثمشي تواصل مع غرفة الفار لا انتهى الامر والحديث انتهى تنفيذ الركنية لين وسيم الشيحي تتنفذ الركنية بالرأس ومؤطرة مرة اخرى ودحمان مرة اخرى هذه المرة بالرأس من سدى ديالو في مستوى القائمة الاول على 55 تقريبا ودحمان يتدخل نفس القائم الأيسر لمرمى دحمان ركنية الثانية على التوالي دائما الشيحي في إعادة لركنية أخرى مقاوسة كذلك في القائمة الأول جاك مبي معلول قدام منطقة الجزاء معلول هاي الخبرة الفنيات انتبه ولاحظ أنه بواديارا تعدى من وراه يمدلو كورة بواديارا للرحماني الرحماني الغيث الصغير ثم مونديكو يستنى في الكورة مدلو المونديكو مونديكو كان ينتظر في القائمة الثانية الهدف اللي تحدثت عليه المونديكو ولكن قبل ذلك الراية مرفوعة من المساعد الأول للحكم وأعتقد أنه اللي كان متسلل هو مؤمن الرحماني في الكورة اللي مدلو بواديارا تأخر لبعض اللحظات بواديارا الرحماني كان متقدم بعض السنتيمترات على دفاع السيابي وبالتالي الكرة مخالفة تسلل للنادي البنزرتي 5 دقائق ما زالوا في عمر هذه المباراة الوقت البديل 2-0 للنادي الرياضي الصفاقسي ولكن شوف الخبرة كي تتكلم وعلي معلول وقت اللي مد الكرة لبواديارا نفس اللقطة اللي تحدثت عليها في الشوط الأول جمال موتيابا وقت اللي لوح الكرة بطريقة عشوائية في وقت علي معلول تعدى من وراه كان يستنى باش فقط يمد له الكرة نفس اللقطة قام بها علي معلول رائع جدا رائع بكل المقاييس كرة للسيابي علالة لامين تراوري سادا ديالو للميداني على اليمين في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي بلال العوني ورائية مباشرة الحارس مرميه يوسف مقطوف عالية الكرة بالراس غيث الصغير مونديكو ورائية لدحمان الجولة القادمة سيكون ديربي صفاقس لأول مرة في تاريخ البطولة التونسية المحترفة تقدم سقيط الدائر النادي الرياضي الصفاقسي ديربي صفاقس وستكون أجواء غير عادية لهنا في ملعب الطيب المهيري التماس للنادي الصفاقسي ينطلق مؤمن الرحماني يفتح زاوية التسديد الرحماني بواديارا مازالة الكرة بواديارا والتسديد بعيد على المرمى ضربة مرمى للنادي البنزرتي في وقت كان مؤمن الرحماني نجم يعمل أفضل بكثير مما قام به بحث على فتح الزاوية باش يسدد ويسجل في وقت كان علي معلول كان دخل منطقة الجزاء كان نجم يمديله كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان
2: خاصة اللي يكون تركيز اللاعب المدافع كان على مؤمن الرحماني كان نجم يسيب كرة على جهة من الجهات ويعود يطلب كرة من جديد يمكن المعلول هيك الديكلاج هيك اللي يعمله يخليه هو في وضعية سهلة للتسجيل صحيح هو تصرف فردي لكن نعرفه اللي يكون المهاجمين ديما يحبوا ماذا بيه ما كان يبصم الهدف نتاعو الأول اللي يعطيه روح أخرى ما نجمش نلومه برشا على مؤمن الرحماني لكن الهجمة كانت ممتازة وكان يمكن التصرف يكون أحسن لأنه في المباراة القادمة مش تكون احتكاك كبير وكل فرصة تكون عند الوزن نتاعها دونك الفوسا بوار جيري الاستياسيون
0: مع الشكر سلاح تعود الكرة للنادي الرياضي الصفاقسي قلت الجولة القادمة ديربي صفاقس تقدم سقيط الدائر السي اس اس والنادي البنزرتي سيستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري هذا الكل بعد فترة التوقف الدولي للمنتخبين الوطني كابر والمنتخب الأولمبي كابر شكون مع معين الشعباني للمرة الأولى والمنتخب الأولمبي مع ابن النادي الرياضي الصفاقسي أنيس بوجلبان بالتوفيق للمنتخبين كرة الحبشية لعب شيء قصيره يمدها العبسي، العبسي حافظ على كورته، جاك مبي 2-0 للسي اس اس لولندو الشوط الاول، المهذب الشوط الثاني، جاك مبي عنده الكره يمدها لمونديكو، 5 دقائق اضاف الحكم، مازالوا دقيقتين في الوقت البديل، كنترول غيث الصغير ضي عليه يخذلو الميداني سيصلح في 10 ثواني لانه تقريبا مع نهايه المباراه مش يكون الوقت مع الموجز او مع النشره، نشره السادسه مساء اليوم النادي السفيقسي، الاقناع والنتيجه وعوده روح الفريق مع الاداء مع توظيف اللاعبين، الناس كلها استمتعت اليوم.
2: صحيح مباراة ممتازة جدا،
0: وهذه المباراة اللي يبني عليها.
2: اي مباراة ممتازة جدا، قدم معناها مستوى طيب وطيب جدا، تحريك كرة ممتاز، عدد فرص طيب، معناها النادي الصفاقسي كما نقولوا شفتوا انت تشوف الامبيونس برك في الجمهور، تعرف يكونوا امتع تقريب كل المتفرجين في المباراة. على فكرة هذا ما ينقصش من قيمة النادي البنزرتي اللي فوق من الاوقات كان موجود، حاول يحرك كرة، حاول يمسك كرة، لكن ثم تفوق واضح النادي الصفاقسي، ثم روح قتالية اكبر خليته معناها يجاري الماتش، وخليته ممكن في الاخير كان يمكن يقتل المباراة بهدف واثنين اخرين لو كان احسن تصرف، واذا يلزمه يتعلم ان يكون يقتل المباراة اكثر هدف، لانه في المباراة الجاية تعرف يكون مش ولي نوعية الفرق تكون ممتازة والندية تولي كبيرة، دونك فوبا رتي حتى هجمة باش على الاقل تضمن المرور نتاعك الادوار الاخرى.
0: مع الشكر سيسليح.
1: رسميا نهاية مباراة الافريقي وترجي جيس، الافريقي يفوز اذا وهدف مقابل صفر، مرة اخرى الصادق قديدة سجل هدف الوحيد في دقيقة 57، والافريقي يلتحق بالترجي في الصدارة ب9 نقاط. تفضل.
0: مع الشكر وليد. كرة في وسط الميدان مقطوعة لفائدة النادي البنزرتي، لامين تراوري امامية هذه الكرة، السداد ديالو، التسديد وكرة جانبية تابعها دحمان، امنها دحمان، كرة وسيمة الشيحي جانبية بقليل على مرمى النادي الذي السويسري، ضربة مرمى للسي اس اس قبل 10 ثواني على نهاية المباراة.
2: لكن ثم مخالفة كانت على اللاعب الاسمر النادي الذي السويسري اللي منطقيا كانت مخالفة واضحة عليه، هيك علاش تمر لشمو شويه في بالنسبه للدفاع، كانوا يستناو في اعلان المخالفه، لكن التمركز نتاع دحمان كان ممتاز حتى لو كان جات وسط معناها الشباك كان يمكن يتصدى لها.
0: رسميا هنا في ملعب الطيب المهيري وليد نهايه المباراه، وفوز النادي الاهلي السفيقسي مع الاقناع مع النتيجه مع الابداع في مباراه اليوم 2-0. لولندو في الشوط الاول دقيقه 35 ومحمد صالح مهذبي اول كره يلمسها، اول كره تكون في الشباك، 2-0 في الدقيقه 66. النادي الاهلي السفيقسي في الطريق السليم ان شاء الله، النادي البنزرتي باداء كذلك محترم، مباراه اليوم ان شاء الله حظ اوفر، اجمل تحيات كامل الفريق
1: لامن
0: هذا
1: النقل.
0: نعم بالفعل وليد، وهذا التصفيق وهذه التحيه من جماهير السي اس اس للاعبيها الفريق اللي عمل هذا النقل، جو 4-6، تحيه خاصه سيستاه غربير على مستوى التحليل الفني، ياسين كمور على مستوى التعليق، نلتقي ان شاء الله في التصريحات وفي موعد رياضيه قادمه باذن الله، الى اللقاء.
1: شكرا ياسين، شكرا سلاح غربيل، جوهر بوسيت تحيه له ايضا من ملعب طيب المهيري على مستوى التنفيذ التقني. ايضا نهايه مباراه اتحاد بن قردين اللي فاز على حمام الانف هدف مقابل صفر، اذا 1-0 لاتحاد بن قردين، 1-0 للنادي الافريقي من ترجيس، ونادي الصفاقسي 2-0 امام النادي البنزرتي. الموعد الان مع نشره السادسه، نرجع بعد قليل ان شاء الله مع التصريحات والترتيب النهائي بعد مباراه اليوم.
3: السادسة مساءً.

0: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المسائية ونستهلها بالعناوين. نزول وكمية هامة من الغيث النافع في صفاقس أعلاها بالغرابة 32 مليمتر. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة بنسبة تفوق 11%. ترويج حوالي 70,000 سيارة في تونس خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تصدر أول دليل شامل للطالب. وفي العالم الرئيس ترامب يخير طهران بين الصفقة أو المحو ويبدي استعداده للقاء الرئيس الإيراني بنيويورك. إلى التفاصيل، شهدت اليوم عدد من المناطق بصفاقس نزول كميات هامة من الغيث النافع كانت أعلاها بالغرابة 32 مليمتر و 31 مليمتر بالحنشة، وفق ما أفادنا به عشية اليوم المهندس بمعهد الرصد الجوي أنيس الساتوري، الذي أشار إلى تواصل نزول الأمطار غدا خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي.
1: اليوم كنا سجلنا أمطار كانت حتى محليا غزيرة في ولاية صفاقس، أعلى كمية سجلناها 32 مليمتر في الغرابة، 31 مليمتر في الحنشة، أيضا الجهات الشرقية للشمال أقصى الشمال الشرقي جهة الوطن القبلي سجلنا 26 مليمتر في القربة، 18 مليمتر في الحمامات. هذه اليوم تقريب أعلى الكميات. حاليا ما زالت خلايا رعدية نشطة في جهات الشمال الغربي الباجة جندوبة، الكيف ممكن يوصل تأثيرها آخر العشية إلى ولايات تونس الكبرى. يوم غد مازال الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية ونزول أمطار تكون حتى أحيانا غزيرة في جهة الشمال، خاصة ولايات بنزرت تونس الكبرى نابل زغوان، ثم بعد الظهر تتفرع نحو المناطق الشرقية للوسط والجنوب بما في ذلك صفاقس. فيما عدا ذلك درجات الحرارة اليوم ليلا باش تكون عامة بين 20 و25 درجة، لا تتجاوز 16 درجة في المرتفعات الغربية وتوصل 27 درجة في الجنوب الغربي. تيارات مازالت متواصلة شمالية بالشمال والوسط تكون شرقية بالجنوب. كان نرجع على صفاقس، صفاقس خاصة القرب السواحل باش تتواصل نزول الأمطار يوم الغد إلى غاية آخر النهار، ثم يرجع التقرار تدريجيا ويتواصل الاستقرار بقية الأسبوع، تبقى فقط بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة لغير.
0: جهويا، يصادف غدا آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في الخرجة البحرية للصيد بالجر المزمع تنظيمها في 25 من سبتمبر الجاري من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. ودعا في هذا الإطار الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس كافة مجهزي مراكب الصيد بالجر الراغبين في المشاركة إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض وإيداعه بمكتب الضبط. نبقى في صفاقس، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للنظافة الذي وافق يوم 20 سبتمبر من كل عام، بادرت جمعية صفاقس المزيانة بالشراكة مع بلدية صفاقس بالقيام بحملة نظافة لحديقة وهران المحاذية لسور المدينة العتيقة بالجهة، وفق ما صرح به للأخبار رئيس الجمعية ياسين المصمودي، الذي أعرب عن تجدد مثل هذه المبادرات بفضاءات أخرى في صفاقس.
2: اليوم بحملة نظافة في إطار الاحتفال العالمي للتنظيف بحديقة وهران في شارع الجيش بجوار الجهة الشرقية لسور مدينة صفاقس، اعتبارا من أن الحديقة هي من أكبر الحدائق اللي لازم يتم الاعتناء بها وحمايتها، والمواطنين يكونوا موجودين غاديكا ويتمتعوا بها. هذه ما هيش الأولى وما هيش الأخيرة. احنا جمعية صفاقس المزينة تأمن بأنه حملة النظافة هي من أهم الأنشطة اللي تجم توعي المواطن بالحفاظ على البيئة، وخاصة أنه حملة هذه ديما معها مجموعة من الأنشطة هي توعي المواطنين. وتم في حديقة وهران تركيز 4 لافتات توعوية حول البيئة والمحيط.
0: في صفاقس أيضا، وعلى صعيد صحي وفي إطار أسبوع الصحة الدماغية في تونس الذي يتواصل إلى غاية الأحد القادم، ينتظر أن تنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين حملة تحسيسية بمقر المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس حول الجلطة الدماغية، وفق ما أوضحته للأخبار رئيسة الجمعية الوطنية لأمراض الأعصاب الدكتورة لبنى المعالش.
3: 21 سبتمبر هو اليوم العالمي لأمراض الألزايمر، وإحنا بالمناسبة هذه تحت إشراف وزارة الصحة قمنا بهذه الومضة التحسيسية على أمراض الزهايمر. اليوم هذا يدخل في الأسبوع للصحة الدماغية، هو أسبوع كامل مش يبدأ من اليوم حتى اليوم الأحد المقبل إن شاء الله، والأسبوع فيه أول ما بدينا بمرض الزهايمر، وعنا يوم الثلاث ويوم الأربعة بش يكون عنا نهارين تحسيسيين على المرض الخطير اللي لأمراض الأعصاب اللي هو ستروك اللي هو الجلطة الدماغية، باش يكونوا يومين متاع تكوين وتعريف الجلطة الدماغية لأطباء العامين وأطباء استعجالي، مش كيما الألزايمر اللي هو يوم تحسيسي للعموم. نختتموا إن شاء الله الأسبوع هذايا متاع الصحة الدماغية بمؤتمر لمدة 3 أيام، يوم الجمعة يوم السبت ويوم الأحد، مش نتعرضوا فيه للتصلب اللوحوي اللي هو زيدا مرض خطير جدا لأنه يمس الفئة الصغيرة في العمر، باش يكون فما يوم للتصلب اللوحوي، باش يكون زاد فما مؤتمر للجلطة الدماغية والمؤتمر الوطني لأمراض الأعصاب.
0: الدكتور أمير بوخريس رئيس جمعية طب الأعصاب بالقطاع الخاص بصفاقس شدد من جهته على أهمية التقصي السريع للجلطات لتفادي المضاعفات، مبرزا أهم الأعراض وكيفية الوقاية منها.
4: عملنا قبل حملات تحسيسية على الجلطة الدماغية وسميناها حملة فيسا. شنية فيسا؟ باش نعرفوا أعراض الجلطة الدماغية. شنية الأعراض؟ ففم تعوج شوية، يا يد ولا رجل رزينة ولا تنمل، سلاسة اللسان وصعوبات النطق تغير، عجل امشي فيسا عدي في أقرب استعجالي وعند أقرب دكتور أعصاب باش يعمل التشخيص متاع الجلطة الدماغية ونستعمل الأدوية المناسبة في أقرب وقت لتجنب العجز اللي تجم تسبوا الجلطة الدماغية. الصحة الدماغية الكل ثم برشا حاجات نجمو نعملوهم للوقاية منها. أولا النشط عقلك بالقراءة، بتعلم حاجات جديدة، بالألعاب والتمارين الذهنية. النوم، النوم مهم جدا، ديما نقولوا احنا طب الأعصاب ارقد مليح. النوم الكافي مهم للذاكرة للتركيز ويحمينا من برشا حاجات. الأكل المتوازن، الماكلة متاعنا تونسية اللي فيها زيت الزيتون، اللي فيها الحبوب الكاملة، اللي فيها الخضار والغلال، هذه مهمة. التحرك بانتظام هو النشاط البدني، ديما لازمنا نواصلوا فيه، وبطبيعة الحال تجنب التدخين، ونتابعوا الصحة متاعنا بمراقبة ضغط الدم، بمراقبة السكري، بمراقبة الكوليسترول، والمحافظة على العلاقات الاجتماعية. هذوما يحميون الصحة الدماغية ككل، فيهم الجلطة الدماغية وفيهم الزهايمر اللي هما تقريبا زوز أمراض المهمين والكبار الموجودين في تونس.
0: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. وفي باقي أخبارنا الوطنية، أكد المرصد الوطني لسلامة المرور في الأحصائية الأخيرة التي نشرها عبر موقعه الرسمي أن عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة ولغاية 18 من سبتمبر الجاري سجل ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، موضحا أن السرعة تتصدر المرتبة الأولى في أبرز أسباب الحوادث القاتلة. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات ب 69,982 سيارة مقارنة ب 61,505 سيارات خلال نفس الفترة من عام 2025. على صعيد آخر، ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، داعية المعنيين بالأمر إلى احترام الآجال القانونية لإيداع التصاريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. في شأن الطالبي، أصدرت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس دليل الطالب للسنة الجامعية الحالية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعية. دليل الطالب يقدم معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسات والخدمات الجامعية والحياة الطلابية، كما يعرف الطلبة بفرص التوجيه والإدماج في سوق الشغل وبمجالات الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. دبلوماسيا، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الدولة على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وسيلقي النفطي وفق بلاغ أصدرته الوزارة بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة، وسيتولى استعراض مواقف تونس ورؤيتها إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. قال الرئيس الأمريكي أنه في وضع اتخاذ القرار وأمور كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران، وأن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، معربا في المقابل عن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع بنيويورك. أفادت وسائل إعلام رسمية أن إيران تلقت معلومات بأن أمريكا تعتزم استئناف العمليات القتالية. رفعت الخارجية الأمريكية عبر عدد من سفاراتها في المنطقة مستوى التحذيرات الأمنية لمواطنيها، محذرة مما قالت إنها بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقعة. نقطة نهاية هذه النشرة، وتذكير في الختام بأبرز عناوينها: نزول كميات هامة من الغيث النافع في صفاقس أعلاها بالغرابة 32 ملم، ارتفاع عدد قتل حوادث المرور منذ بداية السنة بنسبة فوق 11%، ترويج حوالي 70,000 سيارة في تونس خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية. وفي العالم، الرئيس ترامب يخير طهران بين الصفقة أو المحو، ويبدي استعداده للقاء الرئيس الإيراني بنيويورك. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسنا المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحيات أمل الجندوبي ونوال الطهري وأنور أبو جلبان في الإخراج الفني والمرئي. إلى اللقاء.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
6: إذاعة صفاقس.
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديمة.

0: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش
0: على خاطركم.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: Spécial Sport.
1: دقيقة بعد الستة نرجعوا لكم إذن في سبيسيال سبور. باش نرجعوا مع التصريحات بعد فوز نادي الصفاق سي منذ قليل أمام نادي البنزرتي 2-0. مش نسمعوا تصريح عبد الكريم النفتي المدرب المساعد للنادي الصفاق، شنو قال بعد اللقاء؟
2: أولا مستحقين قبل الثلاثة هذيا الاثنين، المباراة هذيا نقولوا احنا رابع مباراة في البطولة وسادس مباراة على مستوى المباريات الرسمية. فينا شوية بتاعنا المباراة هذه الحقيقة، فينا شوية حتى على مستوى التوازن الهجومي، فينا خلقنا أكثر من فرصة. أوكي بعض الأحيان ثقافة أنك تتمركي ولا تسجل ولا تحترم المنافس، أوكي اليوم الحقيقة ضيعنا برشا، لكن الأهم من هذا كله أنه الفريشير فيزيك اللي حكينا عليها وخاصة الطابعة اللي ما زلنا هما بعد التراب اللي باش في وسط الدريب هذه ان شاء الله باش يطلع برشا حاجات ان شاء الله. المهم انه وصلنا ربحنا النقاط هذوما ثلاثه باش كنا في التابلو قراب برشا، وكما قلت التحسن موجود لكن فما برشا ان شاء الله خدمه في الايام القادمه. في اليوم نقدم مباراه محترمه جدا، اللي يكون كما قلت راهو ماشي هذا برك، راهو مازلنا ننتظروا اكثر من هكا بعد نعرف قاعد نقول فهمتي وليك ان شاء الله. اللي راهو في الاخر ردت احباء عاديه جدا متقبلين، انا محب في الاخر، انا كي نقول نولي محب كي نسكن نولي ساعات اكيد كنا انتصار مهم جدا حاجتنا به جدا مع الاداء الحمد لله. راهو بعض الاحيان كي تلعب كوره مفتوحه كل شيء باش تقبل اللعب، كل احنا في باس غالطه ولا في تمركز غالط باش تقبل اللعب، مش تلقى دي ترانزيسيون مش صعبة لك شوية عادي جدا. يعني الجامعات الكبيرة كل كي تلعب اللعب اللي تحب تلعب كرة كل شيء، مش يكون عندك شوية ديفايونس بارفوا في الميليو ولا في الديفايونس على دي كونتر عادي جدا، لكن المهم انك تخلق انت في الفرص. هذا يعني هو اللي كان موجود اليوم، خلقنا اكثر من فرصة تجمع الزهدية كنا نسجلوا اكثر ان شاء الله للقادم افضل كما قلت التريف باش نصلح فيها باش حاجة.
1: كان هذا عبد الكريم النفطي. نذكر ثنائيه سي سي جاد باقدام لولاندو دقيقه 37 ومحمد صالح المهذبي في دقيقه 67، الفوز الثاني في البطوله للنادي الصفاق. نادي البنزرتي اليوم تعرض لاول هزيمه لي في البطوله. باش نسمعوا تصريح المدرب سي بي محمد عزيز.
3: قبل كل شيء نحب نهني نادي الصفاق بالانتصار نتاعو سي ميريتي سور لونسومبل دو ماتش. ما كناش معناها الحقيقه ما كناش ريغولي في المردود نتاعنا، بار مومون كنا باهين مومون كما كناش باهين. قبلنا برشا لعب في البرمير ميتون ما لقيناش ليكيليبر نتاعنا، ونادي الصفاق في خلقت معناها لا سوبيريوريتي نوميريك في وسط التيران قلقنا برشا. في الدوزيام ميتون اون ابورتي لي ريغلاج وبدلنا معناها ممكن معناها الديسبوزيتيف نتاعنا، كنا واقفين خير ولا عندنا اكثر بروفوندور عمق في الهجوم. وفي لي مومون فور بيان سور نادي رادي الصفاقي بالخبره نتاعو هو متجل النعبيه نتاعو عمل لي بريك وسجل الهدف الثاني. كيما قلت لك سي ماتش اوفير، جاونا معناها فرص كيما هما جاوهم فرص، كانت النتيجه تكون مغايره بتاتا كانت تكون اكثر ليهم هما، ولا احنا كنا على الاقل اوميريت باش نسجلوا هدف. ديما راهو مقابله السي اس اس والسي بي فيها معناها فرجه، احنا هنا فولو الحقيقه معناها بريزيرفي لا ديناميك لا بون ديناميك نتاعنا. أنا في 6 بوان قبل معني المقابلة هذه كنا نطمحوا باش نروحوا على الأقل بنقطة ولا كذا نقاط ونستغلوا ممكن فترة الدوت اللي تعديها بها معني النادي الرياضي.
1: كان هذا طبعا محمد عزيز مدرب النادي الرياضي البنزرتي بعجالة باعتبار لضيق الوقت المعذرة نزار دربال مستشار التحكيم، باش يعطينا بعجالة تعليقه على أداء الحكم اليوم. سي نزار مرحبا بك.
4: مرحبا وليد، اهلا وسهلا. مردود الحكم، انا قبل كل شيء نحب نشكر زوز فرق على الروح الرياضيه العاليه وعلى المردود الممتاز اللي قدموه اللي انعكس بصراحه على اداء الحكم. مش معناها كانت مقابله سهله، بل بالعكس سهلت له المهمه نتاعو، وكان اداؤه في الاجمال معنا تقريبا اداء ممتاز جدا. اش خلاه معناها اذا كان احنا جروسو مودو نقولوا الحكم خاصه في الشوط الثاني تعدى ان بيرسي معناها تقريبا وصفر اللي لازم تصفر كان في انسجام تام مع المساعدين نتاعو. تدخلت الفار كانت في مكانها, وبصراحه معناها هذه الكره اللي نحبوها سواء من اللاعبين سواء
1: انت في الشوط الاول قلت ثم حكيت على ضرب جزاء في الشوط الاول اش قلت عليه بعجاله
4: ضرب جزاء مع النادي هذا الشيخ يطالب بضرب جزاء وقلنا معناها معنى اللقطه كانت سريعه وما تمشيش عاد لكن حسب الصوره اللي ريناها معنا الكره كي ضربت في ساق المدافع وبعد لمسه اليد نتاعو في هذه الحاله ما تمش ضربه جزاء لانه نقول وقت اللي الكره تلمس اي جزء من بدن المدافع بعد تلمس يده في هذه الحاله ما تمش تعمد.
1: دونك اليوم الحكم حسام بسيس نجح في اداره المباراه
4: تقريبا معناها نجح بصفه كبيره وان شاء الله معنا هذا هو التحكيم اللي احنا نحبوه وهذا هو هذا التحكيم اللي نبنيو عليه ان شاء الله.
1: شكرا لك نزار دربال, شكرا على التدخل, يعطيك صح. ذكروا الفريق اليوم فاز على ترجيس 1-0 صدق قديدة في الدقيقة 57, واتحاد بنقردين فاز على نادي حمل الأنف هدف مقابل 0, دانييلو بو في الدقيقة 84 سجل هدف الوحيد في هذه المباراة. إذن الإفريقي مركز أول بتسع نقاط منقوص من مباراة الترجي 9 نقاط, أيضا الصفاق مركز ثالث ب8 نقاط مع تقدم ساقط الدار اتحاد مونستيري واتحاد بنقردين, ثم سي بي مركز 7 ب7 نقاط صحبة شبيبة العمران, الملعب التونسي مركز 9 ب4 نقاط مع النجم ومستقبل مرسى, ترجي جيس مركز 12 3 نقاط مع النجم المتلوي, الأولمبي بيجي نقطتين المركز 14, ثم حمام سوسة بنقطة في المركز الأخير والمركز قبل الأخير, وحمل الأنف مركز أخير مازال يعاني بصفر من النقاط حتى الآن. ذكر ثم مباراة فقط مازالت لم تجرى بين الإفريقي والملعب التونسي اللي تأجلت بسبب الأحوال الجوية. ذكر ودياً اليوم اتحاد قصر السيف فاز على نادي محيط قرقنة 2-0. هكا نكون وصلنا لنهاية سبيسيال سبور, أجمل تحيات واللي تشاهد نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. أنور كان معنا على مستوى الإخراج, تحياتي سينكامون اللي مدنا منذ قليل أيضا بتصريحات بعد الوصف وتعليق على اللقاء, وإحنا نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا. علي مرزوقي وريم بواسيدة تواصل معكم المشوار على موجاتنا, إلى اللقاء.

0: الذاكرة الإذاعية، الذاكرة الإذاعية، الذاكرة الإذاعية. ذاكرة نصف قرن من الإبداع الإذاعي.
1: حقيبة التاريخ.
2: السلطان هذا يتكرم بهم ويلقوا كل ما هي حاجة تكرم بهم.
3: مجتمع وعادات.
1: مجالس وزوايا.

0: 6:34 دقيقة. شكرا وليد، كان معكم في المرافقة الرياضية، على سلامتكم، شي الأحوال، مرحبا. الأيام أيام بطعم وروائح، خاصة اليوم بروائح وملامح ونسائم الأمطار. إن شاء الله يعني عام باهي وخريف باهي، وأول أول أحد في الموسم الدراسي، والعائلات اللي كانت في يعني على حركة الصيف أو نبذ الصيف رجعت للحركة وللقراية وللجداول وللأوقات وللأيامات وللنسق اللي هو متعب راهو، أما فيه النجاح، فيه طعم النجاح. ربي نجحكم إن شاء الله، ينجح صغيراتكم. العائلات هذية هي اللي تسمع فينا في الصباح، في الليل، في العشية، في القايلة، هي اللي تأخذ المعلومة، هي اللي تتابع الأخبار، هي اللي تتفرهد بغنيوة، هي اللي تتابع إخي إذاعة صفاقس اللي تحتفل قريبا بذكرى 65. رأي كيما السور، جدك كان يتعدى من بحر السور، بوك كان يتعدى من بحر السور، أنت تو تتعدى من بحر السور، ولدك ولا بنتك تتعدى من بحر السور، كيما إذاعة صفاقس الجد والبو والصغيرات الكلهم يتعداوا أو يمروا عبر إذاعة صفاقس بالسماع. احنا تو تحدثنا على القراية، اللي بدأ يسمع في الإذاعة دوب مدخل للقراية سنة عمره 70 أقل شيء، 71 سنة إذا كان هو دخل 5-6 سنوات، مع 65 عمر الإذاعة سنة عمره 70 ولا 71 سنة. شفت يا ريم، أنا قلت يا أخوي الحكاية صعبة، يعني 65 عام أصوات وأرشيف وتسجيلات وناس، الناس هذوما اللي عمرهم 70 سنة يحبوا يتذكروا، يحن كما أنت تحن الأصوات كنت تسمعها في صغرك، أصوات كانت تغني، أصوات كانت تكتب، أصوات كانت تبدع، كانت تلحن، كانت تقدم البرامج، كان يسمعها في الأخبار، كان يسمعها في الرياضة كما وليد النسخة الأولى من المذيعين الرياضيين. كل واحد يحن للصغر كما تحن لجارك وصديقك الصغير والمدرسة اللي قريت فيها والمعلم اللي قرأك. قلت 65 سنة يا أخوي صعيب صعيب صعيب صعيب. إيه قالوا لي الحل، قلت لهم الحل جيب عيري ريم بوعصيده. مرحبا بك.
1: مساء الخير علي، مساء الخير كل مستمعينا.
0: طبعا انت تولدت قبل مولد الاذاعه، بتعرف تتذكر بدايه الاذاعه.
1: اشواط كبيره برشا ما بيني وبين ميلاد الاذاعه، ان شاء الله كل عام وانتم بحال بخير. سعيده اني ننضم للاسره هذه، اسره ذاكره الاذاعه، ذكرى كبيرة برشا تحملنا مسؤولية، باش نرجع برشا عناوين مرت على امتداد أكثر من 6 عقود من الزمن في هذه الإذاعة العريقة، أول إذاعة جهوية في تونس، الأخت الكبرى لمختلف الإذاعات،
0: ثاني إذاعة جهوية في الوطن العربي،
1: في الوطن العربي
0: أول إذاعة في الجهات في تونس.
1: أكيد. على ذلك أنا فرحانة أني نكون بحذيكم اليوم، فما حاجات تغيبني، فما حاجات نعرفهم، فما حاجات تربينا عليهم كيف كيف. منذ الصغر برشا عناوين، برشا أسماء مروا من الدار هذية، احنا فترة ونتعديه وان شاء الله نوليه من
0: طول العمر،
1: طول العمر ان شاء الله نوليه زادة في تاريخ الإذاعة هذية، برشا أسماء باش نحكيو عليهم.
0: أقول لك أنا فرحان الساعة نشوف في الأمطار. خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي الليلة، عملت ليلا الأحد ليلا، ثم أمطار على صفاقس، ثم على المهدية، المستير، وسوسة، وزغوان، وتونس، ونابل، هذوما اللي نشوف فيهم الأمطار. ربي يعطينا على قد منطق.
1: آمين يا ربي.
0: والأجيال هذية وانتي منشطة، أنا زادة كيف كيف عندنا برامج، وقت اللي صحيح الناس كل تحب الجديد، ما اللي متجددش معناتها ما قاعد في نفس البلاسة، ولكن وقت التعدي للجموسي وقاسم كافي وأحمد حمزة وصبيحة وصفوة والهادي أحمد ومحمد الهادي وصفوة وغيرهم غيرهم وسارة ونجوة يتذكروا يقول لك وفرقة الفن الشعبية وأصوات كانوا قبل يتابعوها، قول والله أنا اليوم فرحت. علاش؟ يعطيكم الصحة، عديتونا هك الصوت
1: الأسماء اللي تربيوا عليها العبيد،
0: تربيوا على نصف الحلو البحر في تقديم البرامج، على محمد الشعبوني، على عبد المجيد الحاج قاسم، على العديد، المختار الزويري، على عبد المجيد شعبان، على عبد الجليل بن عبد الله، كل الجيل اللي بعدهم، على يعني العديد من الأصوات تو اكتشفوها، على عامر التونسي، على علي الزويري، محمد الحبيب السلامي، شادلية شاكر، نجيب الدربال، سيد القايد، الله مصلي على النبي،
1: ما شاء الله،
0: كل واحد ساهم بشويه راهو، كل واحد
1: هي ذكرى الإذاعة
0: يا اخي. اليوم مثلا هذا تسجيل نادر. تسجيل نادر باش نسمعوا حوار في أول السبعينات قبل وفاته بعامين ثلاثة. الشيخ محمد بودية. علاش اخترت محمد بودية؟
1: استنى قبل ما نمشي لمحمد بودية يعني نحب في ذكرة الإذاعة نشارك المستمعين الكرام اللي يسمعوا فينا اللي يسمعوا فينا. نعرف برشا ناس وانت قلت في اللي دخل المدرسة عام 61 توفى 71 سنة. ربي يبارك في عمركم. واللي متبع الإذاعة منذ نشأتها فما ناس عندهم تسجيلات، فما ناس راهو تسجل برامج، فما ناس عندها صور، فما حاجات مخبيينها. انا ماذا بيا هذوما الناس اللي عندهم
0: يكلمونا.
1: حاجات صحيت يتواصلوا معنا بطريقة من الطرق نشوفوا شنو مخبيين ولا يحكيونا شنية علاقتهم بالإذاعة، شنية أهم البرامج اللي قعدت في ذكرتهم، شنية حاجات اللي مخبيين.
0: وربما زار الإذاعة يوما ما، ربما كلمها خذ جائزة.
1: بالضبط هذا ذكرياتكم وذكرتكم مع إذاعة صفاقس. انتم تجمعوا تتواصلوا معنا على تليفوناتنا. مرحبا بكم على 74-240-262-74-246-417. وتو نرجع لك للشيخ محمد بودية اللي عندنا وثيقة نادرة،
0: وثيقة نادرة
1: ترجع لعام 1973.
0: انت جيتنا وانا فرحت بيك
1: يعيشك،
0: وانا ورب جلبان فرح بيك. مشاي نقب هكا ويشوف العشية كاملة رغم الله يسكن تعب في الرياضة وفي الله.
1: ربي ان شاء الله يبارك فيه.
0: مشاي لقى تسجيل نادر في سهرة من السهرات محمد الجاموسي وصفو. احنا الغناية انا نعرفها، انا صغير سمعتها بصوت ثوري الميلادي وبصوت صفو وبصوت محمد الجاموسي وبأصوات اخرى كي جيتينا. وامينة فاخت من الجيل الجديد
1: لكن
0: احنا نحكو على اذاعة صفاقس. هذه سهرة في الستينات جمعت صفو ومحمد الجاموسي. انور قال لي اول ما تتكلم مريم اول ما نعدي لها الغنيه هذه
2: في جيتينا هي

0: هذه السهرة اللي جمعت محمد الجاموسي هو وصفوة هدية لكل واحد يسمع فينا. تم هدية أخرى، الهدية مش كان أغاني،
1: أي الهدية يعني. أنا ندعو كل المستمعين الكرام أنه يدخلوا على صفحتنا الرسمية باش يلقاو معرض 65 وردة، 65 جمعة، 65 عيد ميلاد إذاعتنا، 65 سنة من العطاء. فما أرشيف من الفنانين والإذاعيين اللي يلزم نرجع بهم شوية بالذكرى.
0: على بالك فما حتى مواطنين، حتى مستمعي،
1: أي ما شاء الله،
0: حتى مستمعي،
1: صح صح،
0: اللي عنده تصورة قديمة
1: أي
0: يبعثها لنا،
1: صحيح،
0: وحقوق محفوظة
1: أكيد نكتبوها عليها اسم وصاحب الصورة هذه. أنا ندعوكم تدخلوا على صفحتنا الرسمية، تلقوا معرض 65 وردة، تلقوا ثلاثة صور، الصورة الأولى فيها الشيخ محمد بودية
0: مع
1: مجموعة موسيقية متاعه، الثاني صورة فيها أول مدير إذاعة صفاقس السيد الراحل عبد العزيز عشيش الله يرحمه،
0: مع
1: صحبة عبد العزيز لرعر.
0: تعرف وين هذيك السهرة؟ هذيك السهرة عملتها إذاعة صفاقس، لأنه الصور لازم مرتبطة بإذاعة صفاقس بشكل. نادي المالوف في بداية الستينات،
1: 1962
0: هكاك، كانت سهرة عملتها إذاعة صفاقس في نادي المالوف، جمعت عبد العزيز
1: العروي
0: وأول
1: عبد العزيز عشيش
0: العزيزين، والصورة الثالثة،
1: والصورة الثالثة الفنان محمد الجاموسي،
0: هذيك نادرة زادة،
1: صحبة ابنة شقيقته
0: عام 61،
1: يعني خالها هي وخالها، عام 61.
0: والله صور مزيان،
1: صور مزيانين برشا.
0: هذه الصور

0: أرشيف شاعر وممثل اللي شفتوه وشختوا به برشا في
1: نسيبتي العزيزة.
0: نسيبتي العزيزة
1: الفنان
0: خلي حمادي هو
1: لا
0: خلي محسن
1: لا خالك محسن
0: اي خلي محسن
1: اللي هرب له المنجي بخطيته اي
0: الله يرحمه والله سيدي مصطفى التركي وهو شاعر غنائي اللي كاتب اول غناية ولا ثاني غناية تتعدى في اول منوعة غنائية
1: لصفو
0: ردي بالك
1: نتفكر سي مصطفى التركي كنت استضفته في شهر سيدي رمضان
0: محلي
1: هذيك إذاعة ما شاء الله عليه ربي يرحمه
0: هذو ما تصور بعثهم لي نقول لك عنده عام واش يعني قبل وفاته عامين ساعتها في بيننا مش نقص وهكا لما في دار الثقافة في اللجنة الثقافية أو في نختار دار ثقافة وكل مرة نجيب ناس هو يحب كيكرة
1: هو
0: اللي عاشروه في الستينات والسبعينات يا أخي مسكين
1: نقول لك حاجة يعني وقت اللي خدمت بالأحد منوعة كلاكات من عرش فيها برشا استضافات الفنانين ومسلسلات وتمثيل الكل كان سي مصطفى التركي الله يرحمه يكلمني آخر حاجة آخر
0: ديما يكلمني
1: يشجعني ويقول لي يا ريم يعطيك صحة أني سمعتك اليوم ورجعتني برشا ذكريات وهذيك المسلسل الفلاني اللي حكيت عليه
0: ما هو شاهد تعرف علاش
1: ولا صحيح شاهد على العصر برشا
0: حتى عنده كلمة يختم بها التليفونات والله محلاه ربي بقي ستر بعد اللي يكلمك ويسلم عليك ويقول لك شو عملت في التالي أي فيلمان عم مصطفى يقول لي فيلمان وربي بقي ستر والله يحلو مزيان يعني علاش اخترت شكون محمد بودية في كلمتين
1: في كلمات الشيخ محمد بودية اللي كان عنده تكوين موسيقي مرموق من مواليد 1881 16 مي عاش 93 عام ما شاء الله توفى 7 جوان 1964 كانت عمله جديدة وما هيش من نوع المألوف في العالم الموسيقي هو أحد أعلام الموسيقى الصوفية التونسية خاصة الحضرة الصفاقسية كان يعزف على الكارنيتا أو ما يعرف بالكلارينيت إنذاك كان مطلوب برشا زادة في إقامة الحفلات الخاصة معناها في أغلب الحفلات راهو
0: تلقى
1: الشيخ بودية مطلوب برشا في إقامة
0: الحفلات
1: وزيد
0: التو عملوا في كل ما ثبناش عرس ما في شي حضرة
1: اي بالفعل وكان مطلوب حتى من عديد الفرق كل فرقة تعايد له ايجا معانا ايجا معانا حتى لين
0: أسس
1: الفرقة الخاصة به عمل فرقة خاصة به عمل برشا حفلات سيختو في باب الديوان سوق البلاغجية برج النار برشا بلايس من في المدينة العتيقة ومنها اكتسب شعبية كبيرة برشا في عند العائلات الصفاقسية الشيخ بودية كان وفي للزوايا والطرق الصوفية منها كما قلت الحضرة والأغاني الصوفية كانت فرقته ترافق العويمرية والعيساوية في خرجاتهم وفي مجالسهم خاصة في زاوية سيدي علي الكراي عام 61 مع بعض إذاعة صفاقس قام الشيخ محمد بودية بتسجيل 13 نوبة من مجالس سيدي أبي الحسن الكراي وسجل أيضا مجموعة كبيرة برشا من الأغاني ذات الأنماط المختلفة
0: على بالك حسب اللي حكاولي مشى الكويت
1: أي
0: ومشاو لفرنسا مشاو العديد مثل تونس
1: كان سي محمد
0: الهادي أحمد
1: الله يرحمه
0: هو بعد مش نسمعه هو تلميذ من ابن الروحي من الابناء الروحيين محمد
1: كان رفقهم في كل رحلاتهم
0: محمد بودية تأملت في شخصيته وريم الرجل يعني هو قدمه أصيل يعني يكسفاقسي الأصيل
1: السمح لحقت عليه أنت
0: لا
1: عام
0: هو توفى عام 74
1: وقت انت عمرك 20
0: اي مثلا عمري 38 قدمه اصيل وصفاقسي وصفاقسي هكا الحلو المزيان المتشبث بلبسته حتى لهجته مزيانه لهجته القديمه مزيانه تو نسمعوها بعد شويه راهي مزيانه برشا قدمه حديث حب يواكب العصر مش قلت انت على الالات ولا عملتهم ما حبش يقعد هاك المحلي القديم
1: صح يجدد في الانماط الموسيقيه
0: وهذاك علاش حبوه العائلات تتصور محمد بودية رغم وفاته عام 74 تو سنوات يعني 52 سنه تقريبا اوزير تو موجود في العائلات في كل عرس موجود محمد بودية مش نقول لك على حاجه اخرى
1: زاد سمعتها
0: من سي محمد علولو الله يرحمه راهو سبب من الاسباب احد الاسباب مش السبب الرئيسي احد الاسباب في بعث الاذاعه انهم حبوا يحافظوا في ذلك الوقت يحافظوا على تراث صفاقس وتراث الجنوب. كان لابد من اذاعه وكان لابد من محمد بودي.
1: نعم
0: شفت،
1: كان لابد من برشا رجال امثال محمد بودي في تاسيس والحفاظ على تراثنا الموسيقي.
0: اسمع شويه، اسمع

0: صليت على محمد. اللهم صلي على سيدنا محمد. اللهم صلي على سيدنا علي محمد.
1: وقت اللي خدمنا في البلاد العربي العربي والأصل تونسي، تفكر محطة خارجية من أمام سيدي بالحسن الكراي، وقتها مستمع بالصدفة معناها واحد رجل كبير نتفكر كي قال لي على حكاية الأناشيد اللي يعملوها قدام غادي، وهذوما من تسجيلات
0: حلقات الذكر.
1: صحيح، حلقات الذكر
0: وحلقات الصوفية. ما عادش التسمية العلمية بالضبط،
1: كان معاهم الشيخ محمد بودية.
0: باهي، لذا احنا توا محمد بودية من تسجيل نادر جدا. الله يبارك فيه من كان سبب. تو بعد شوية، مش تو عاد، خلي نوعه شوية. من الألحان المميزة اللي كانت معروفة في بداية الستينات، محمد الجاموسي. تقول لي محمد الجاموسي خيمة ويغني؟ كان محمد الجاموسي يغني وكان صاحب برامج
1: زيدة. اي اكيد.
2: كلمة
3: ولحن مع الفنان
2: محمد الجاموسي.
1: هذا في الاختصاص نتاعو زي محمد الجاموسي الله يرحمه. كلمة ولحن معناها من العنوان.
0: انا خدمت في الارشيف.
1: أي.
0: عنده حتى في غير الاختصاص هو قريب من الفن، عنده لحن السعادة. أي. او وحي السعادة، لحن السعادة.
1: كلها في في الموسيقى.
0: كان معني بعلم النفس. كيفاش تحقق السعادة، كيفاش تحقق، لأنه هو مثقف كبير رجل. مش وقارئ جيد ومطلع ومسافر هذا يا محمد الجاموسي. زوز أصوات تو باش نسمعه، صبيحة والهدي أحمد.
1: صبيحة
0: بالنسبة للغنية الأولى، صبيحة ربي يكمل ملحنها لها محمد الجاموسي. مش ما نبعدوش. والكلمات لشكون؟ عبد العزيز أحمد. عبد العزيز أحمد شكون؟ أيضا هو في تونس ولكن ولد صفاقس والطريق العين، اللي هو سي عبد العزيز الحشطي. يسمي روحه عبد العزيز أحمد، اللي هو
1: اسم الشهرة،
0: اللي هو يعني كاتب غنية ما تفكرش في الأحزان سيدي علي الرياح. هو اللي كاتب الغنية ربي كمل. وبعد شوية بعد هي باش نسمعوا الهادي أحمد في غنية زاد القات رواج كبير في ذلك الوقت، وربما ولتو مش ربما تمشي وترجع لي مسافر يرعاك السطح. كوكتيل وهنا رجعين.

يا مسافر الهدي أحمد. الهدي أحمد رحمة الله عليه خلى حويجات مزيانة تحفظها من الذاكرة، والله تحفظها من الذاكرة، واللحن المميز متاع الذاكرة الإذاعية مزيان برشا. هذاك علاش أنور قال لي شنو رأيك قبل بودية نعديه، قلت له عديه ميسالش ميسالش. الهدي أحمد يا أنور خلى سيدي بولبابة مع عبد المجيد القابسي يحفظوها الناس وموجودة والذاكرة تحفظها ويغنيوها ديما. خلى هذه تمشي وترجع لي، وخلى شمس الجنوب يصفاقس الميمونة غنيوة مزيانة برشا مرشا اللي كتبها أحمد سالم بالغيث الله يرحمه حسيله 65 عام من الأجيال تعاقبت صوت ورا صوت وملحن ورا ملحن وناس تغني وناس تبدع وصادقة كالصدق. الحاجة الصادقة هي اللي تبقى، هي اللي تبقى الحاجة الصادقة. قبل وفاته بسنوات عامين تقريبا كان الحوار هذايا مقتطفات من حوار مع على ما أعتقد مختار الزويري الله يذكره بالخير مع الشيخ محمد بودية يتحدث وين تولد وعلى البدايات، وثيقة نادرة جداً

0: بزنقط العش ظهرت دار سي عبد السلام شرفي الدور الشرق، الدار الأولى اللي عليه فوق منها علي المسدي، والبيت تفتح قبلية اللي تولدت فيها. ثم ما جيت حتى انتشت صرت عمري 4 سنين، في ال4 سنين توفى والدي. والدي كان قهواجي في قوة البلغجية، في البلغجية كان قهواجي. ثم توفى والدي، قعدت مع والدتي، والدتي اجتهدت في قرايتي، نقرأ في سيدي الكراي عند محمد الكراي المد بن تعالى. هيك الوقت سي طيب كمل معنا، وسي علي السواب معنا، ومحمود البجار معنا، وطاهر الشرفي وعلي الشرفي والشاري محمد الشاري كبانية، كنا مع بعض نقرأ. ثم تقدمت للقراية حتى وصلت حتى ختمت البقرة. كيف ختمت البقرة هيك الوقت هيك والدتي توفت، خلفتني عمتي، خلتني عمتي عاها، خلتني عندها كوني هي امرأة رجالة، وقعدت معها وهي كانت حفيظة بسيدي علي. ومسمى ساعة اللي تعلمت القراية جيت حناتي موجودة وبوي سيدي موجود. أبوي سيدي هكا الوقت عمره 98 سنة.
1: إذا عمتش؟
0: إذا يكون عام 6 ولا عام 7 كما بصير لي. أبوي سيدي عمره 98 سنة، وحناتي عمرها أشوى 80 سنة. عاد في بالها والدتي تحب الوقت قبل ما توفى، في بالها تحب تزيدني نقرأ. قامت حناتي قالت تشبيلها مش نخرج قضاة ولا عدول ولا مفاتي، امشي تعلم سرعة.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: تسمعني وتروى تسمع فيا تسمع فيا.
1: قول لا للمخدرات.
2: قول لا للمخدرات.
1: المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات.
3: الذاكرة الإذاعية. الذاكرة الإذاعية. الذاكرة الإذاعية. ذاكرة نصف قرن من الإبداع الإذاعي.
1: حقيبة التاريخ.
4: السلطان هذا يتكرم بهم ويلقوا كل ما هي حاجة تكرم بهم.
5: مجتمع وعادات.
1: مجالس وزوايا.

0: السبعة واثنين وعشرين دقيقة شنو اللي عندنا توري؟
1: عندنا برشا حاجات.
0: أرى بودية في يعني سنين وسنين الحوار هذا أقل شيء عنده مثلا
1: 50 سنة
0: لا أزيد
1: أكثر؟
0: أي أكثر
1: قلنا عام 73
0: هكاك
1: 52 53 سنة
0: مثلا لكن بعده بسنوات
1: أي.
0: فما حويجة مزيان
1: فما برشا فنانين تعديوا على إذاعة صفاقس منهم
0: وهذا دورها راهو وقت اللي كانت مسرحة موسيقية
1: هما كانوا الانطلاقة من إذاعة صفاقس تذكر صاب ربيعي
0: وصغيرة
1: كان سيمو عز الدين الله يرحمه
0: وطني الغالي وبرشا أغاني
1: الله يرحم سيمو جي وكمل النجاح لصاب ربيعي فايزة المحرسي
0: فايزة المحرسي عديت على نادي المواهب وكان هنا نادي المواهب سي محمد بن صالح تقريبا سي نجيب المكور على ما أعتقد تعدت عليهم فايزة المحرسي الله يرحمها مسكين
1: الله يرحمها شادي الحاجي
0: جا من جابس تعدى على إذاعة صفاقس
1: هادية جويرة تفكر
0: هادية جويرة قلت يعني بنت الجهة ولكن اللي تعداوا من الجنوب إلى إلى إلى تونس كان لابد من إذاعة صفاقس
1: هي القنطرة
0: قديش كنت مسرحة قطرة. موسيقية و... أنت علاش اخترت صابر ربيعي؟
1: صابر يمكن خطر الانتشار العربي صحيح. الكبير اللي من إذاعة
0: من هنا من الاستوديو هذا الانتشار العربي
1: الانتشار العربي
0: باش نذكروا الناس في غنيوة مثل النسيم كان غناها من أول التجارب متاعه شكون كتبها؟ سي عبد العزيز أحمد اللي هو عبد العزيز الحاج طيب واللي ملحنها سي علي شلغم
1: اللي كتب ربي كم سارق
0: صحيح
1: سمعناها بصوت صبيحة
0: عبد العزيز الحاج طيب راهو تخصصه الحصة راهو شاعر كبير راهو هو اللي كاتب ما تفكرش في الأحزان
1: لعلي
0: الرياح هو اللي كاتب يا واشمة ولا حاجة كيما هكا للطاهر غرسة كاتب ماشي لصفاقس محمد العش كاتب ما شاء الله كاتب ألف ليلة وليلة الإذاعة السلسلة الدرامية المعروفة راهو شاعر وكاتب كبير وهو أستاذ عربي يعني حاجة مزيانة برشا وهات نرجع مثل النسيم نسمعوها نسمع بداية صابر الرباعي
1: بداية صابر الرباعي في إذاعة صفاقس
0: في إذاعة صفاقس

0: الذاكرة الإذاعية. الذاكرة الإذاعية.
1: الذاكرة الإذاعية. الذاكرة الإذاعية والتوقيت 7:28 على موجتنا. نواصل معكم المشوار في هذه المنوعة المسائية ليوم الأحد في عددها الأول في هذه البرمجة الخريفية الشتوية الربيعية. مرحبا بكم من جديد. كما أعلنا منذ البداية ريم وعلي في المشوار معنا زيدا فيصل المرزوقي على الكونسوليت وجوهر بوستة في التصوير الرقمي. نحب صوت المستمع، صوت الناس اللي عاشت مع انطلاقة إذاعة صفاقس، وقلنا إذا كان عندكم تسجيل، عندكم صور نادرة، عندكم حاجات تستحفظوا بها خاصة بإذاعة صفاقس، يا حبة ذاك أن تبعثونا وكيد نضمنوا أنه تكون لكم أنتوما، معناها ننسبوها لكم أنتوما ماهيش لنا أحنا، حتى باش نبثوها على صفحتنا الرسمية. من المستمعين الأوفياء واللي واكبوا انطلاقة الإذاعة مستمعنا الوفي صادق سيسي، ربي يبارك في عمره، حاضر معنا على التليفون. أهلا وسهلا بك بابا صادق.
2: أهلا وسهلا،
1: تحياتنا ليك.
2: تحياتي لكم ولكافة المستمعين بذات
1: شنيا حويلك،
2: وبرنامج مبروك عليكم إن شاء الله. وحاجة ذكرك مهما حاجة فيها ذكرى راهي باهية
1: أكيد،
2: وترجعنا للماضي الجميل متاعنا، وبارك الله فيكم.
1: وديما حديث الذكريات يحلو فيه الحديث،
2: لو كان مش القديم ما كانش جديد. لو كان ما كانتش الإذاعة اللي بنوها الأولين ما كناش نسمعوا فيها، وأولادنا وأحفادنا قاعدوا يسمعوا فيها، اللي هي تولدت نهار 8 ديسمبر عام 61.
1: بالضبط، ربي يبارك في عمرها إن شاء الله، يبارك في عمرك سي صادق. في ذكرة واكبت الإذاعة يوم الانطلاق، في انطلاقتها البرامج اللي قعدت في البيل، المولود الجديد الإعلامي هذية في صفاقس، شنو أحدث آنذاك؟ أحكينا على ذكرياتك مع إذاعة صفاقس.
2: والله إذاعة صفاقس أنا المرحوم سي أحمد العموري من جيلي ومن أحبابي، معناها الله يرحمه،
1: صح كلمة ناس فقس،
2: كان هو معناها من الشباب الناشط في كذا زمان، وكان يحب المذياع ويحب يتكلم هكذا ويحب يقول، وكان صوته جميل، واختلطوا حتى بعد التلفزة الوطنية ولا نشرت الأخبار.
1: نعم،
2: ولكن هو بصفته صفاقسي ومنه صفاقس، كان أول صوت اللي قال هنا صفاقس هو المرحوم أحمد العموري
1: من استديو المسرح. نعم
2: استديو المسرح. قبل الاستديو بتاع شارع الحبيب بورقيبة اللي هو كان بوسطة قبل، ومن بعد ولا إذاعة، وقعد مدة طويلة إذاعة مدة لبس بها، ومن بعد وقت اللي تبنيت البنية هذه اللي في طريق منزل شاكر، هو تحولت ونشطوا فيها برشا ناس وخدموا فيها، اللي مات الله يرحمه اللي عاشر
1: البرامج اللي بقيت في الذاكرة، لصقت في ذاكرة سي صادق.
2: والله هما برشا، ما تنجمش تخير برنامج على برنامج. اما البرنامج اللي في الذاكرة وحبيبي وصديقي في محمد الحبيب السلامي،
1: اي ربي يبارك في عمره،
2: ربي يبارك في عمره، برنامج دبر عليا، كان الممثلين بتاعه سي عامر التونسي وعبد القادر السلامي الله يرحمهم وعياد السويسي. البرنامج هذايا كان الناس والمستمعين يبعثوا مشاكلهم والقضايا متاعهم الاجتماعية، ويحولها بعد الكاتب متاع السيناريو الكل يحولها إلى برنامج إذاعي تمثيلي، وبعدها توقع مناقشتها وتقديم النصائح. أو كفي
1: هذه الكونسيبت متاع البرنامج،
2: هذا البرنامج كيفاش كان هو، والبرنامج عطاوه دبر عليا، والموسيقى الأولى اللي تبدأ بها هي من ألحانه، من غناء والحانة.
1: وقتاش البث متاعه كان تتفكر ولا؟
2: كان نتفكر إن شاء الله ما تكونيش ذكرى، كانت ليلة جمعة، كان نتفكر
1: معناها سهرة ليلية.
2: هي سهرة ليلية، وهي في بدايه تعمل شوية حصة ساعة ولا اثنين الصباح، ايه؟ وتعمل هكا شوية في الظهر، وبعد في السهرية تعمل سواعة ولا سواعتين،
1: مباشر
2: أي شيء مباشر وشيء
1: مسجل.
2: لا تهمك، كان تكلم
1: ترى اسمع معنا يا سي صادق، ترى

0: دبر علي، برنامج من إعداد أبو سهيل وإخراج عبد القادر السلام.
1: دبر علي يا سي السادة.
2: انت رجعت نيت هو كاين وليد صغير ونسمع فيها ونسمع فيها بك الراديون الكبير اللي هو كان باللامبات وكان معناها مش مش اللي تو رقمي واف ام وشو
1: وبالبورتابل
2: على على على الام على الموجه الموجه المتوسطه كانت مسموعه في كامل البلاد في كامل الجمهوريه
1: حتى خارج البلاد
2: كانوا مستمعين برشا من طرابلس الغرب من طرابلس عاصمه ليبيا
1: صحيح.
2: كانوا برشا مستمعين اوفياء في هاك الزمان هكا وكانوا يسمعوا الصفاقس وكيفاش كانت الاتصالات مش بالتليفون كانت بالجوابات بالرسائل
1: صحيح ومن من من برامج دبر عليه كان يعتمد على استقبال الرسائل
2: استقبال الرسائل كل شيء كان بالرسائل تمشي إيه الوقت كانت تجي البوستاج يجيب الوحدة متاعه كاملة يفرخها في الإذاعة ويعود يرجع يجيب كمية أخرى يعني كثرة الرسائل اللي يجي من كل مكان
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: كل برنامج ورسائل وهكا في بالي كاني ما زلت
1: نفكر
2: البرنامج هذا صحيح هو كما ابو سهيل اقول لي هو سي محمد الحبيب السلام يا ربي
1: يبارك في حياته
2: في عمره ويشد بالصحه والعافيه
1: امين
2: تمشي ان شاء الله يكون يسمع فينا ويعرفني اللي انا نحبه برشا ونتجاوب معاه ديما مع بعضنا ساعات يكلمني بالهاتف يقول لي الحاجه تتفكر هاشي كذا وكذا وانا نقول له هذا كيف كيف التو مازلنا احنا كبار ونسألوا بعضنا
1: وكنتوا تتفاعلوا تتكلموا بالتليفون فما أداة تواصل بالتليفون
2: لا لا تو ولينا نتكلموا بالتليفون
1: وقتاش بديتوا تشاركوا في أول برنامج إذاعي شارك بيه سي سادة
2: قبل كنا نتلقاو كل حد يخدم على روحه أنا في ميدان الصحة هو في ميدان التعليم أما نتلقاو ساعات في دار ثقافة في جمعيات هكا في مناسبات ما كنتش نخدم في الإذاعة أنا
1: اي نعرف انت من المستمعين الاوفياء
2: انا من المستمعين الاوفياء ومن بعد شاركت في حصص برشا حصص مع سي علي المرزوقي ومع شريفه ومع برشا من الناس معناها
1: ربي يبارك في عمرك في صحتك
2: اي كانوا نجي حتى للاذاعه وحتى البرامج شاركت فيهم برشا
1: اول مره جيت للاذاعه سي صادق
2: اول مره جيت للاذاعه كان ذلك عام 2000 فهمتي
1: هند
2: الأسود في نزار بوستة وقتها ما زالوا صغيرات ما زالوا كبار في أول الطريق متاعهم عملوا برنامج اسمه اعترافا بالجميل
1: لو.
2: وهكا أنا وقتها ما زلت كيف خرجت للتقاعد أنا في أول حصة في بالي أول حصة كرموني وهكا الحصة دامت ساعتين من العشرة متاع الصباح حتى نصف النهار فهمت
1: في وقت الضحى وقت الذروة
2: أيوة. يعدوا أغاني ومن بعد يسألوني مرة يسألني نزار مرة يسألني هندا يفكروني لو كان تصل بهم
1: أين المعلومة هذه أول مرة نسمعها أنه هندا ونزار عملوا منوع الضحى
2: أول ما بدأ نزار مازال أي تيديون وقتها أي
1: تحية لزميلي نزار بستة أي
2: أي نعم أي نعم يتفكرني ويعرفني بالزميل. أي تمشي وعملوا حصة اعترافا بالجميل ومن بعد أعطوني فيها شهادة هكي
1: حصلت على شهادة
2: والأحبابي وصحابي وعائلتي وزوجتي توفيت
1: الله يرحمها
2: والوالدة متاعي الله يرحمها كيف كيف تفعلوا بالتليفون وقت تصلوا بهم نذاعي تصلوا بهم يقولوا لهم كيفاش وحتى الخدمة وين كنت نخدم أنا كنت في المخبر متاع المخبر الجهوي للصحة العمومية معنا اتصلوا حتى بالزملاء والزميلات
1: ما شاء الله كانت حصة خاصة لك انت كامل
2: حصة معناها رايح وكان نقول لك
1: علي تثبت عليها البرنامج هذايا الضحى
2: عندي مسجلة
1: مع هندا ونزار عندك مسجلة في كاسات
2: في كاسات والكاسات وما ثماش راديونات اللي فيهم راديو كاسات
1: أيه.
2: كاك زمان سجلناها في كاسات وقعدت التوى مسجلة معناها.
1: به من بين زيد البرامج الأخرى خليف دبر عليها شو ما تستحضر.
2: والله في بكري ياسر نستحضر برنامج في بداية كانت إن شاء الله ما خانتنيش الذاكرة سعلي المكي. سعلي المكي هدايا كان هو مدير المسرح فخلينا استقلالنا وشنوه والمسرح ولا تونسي امشي. سعلي المكي رجل ثقف ورجل كان يخدم في سينما النور هو
1: أنت
2: عمل برنامج في إذاعة صفاقس اسمه طرائف وظرائف.
1: حلو.
2: وكان عندكم مسجلين يمكن تلقاوه.
1: طرائف وظرائف
2: طرائف وظرائف للمرحوم علي مكي.
1: هذه في السبعينات؟
2: لا لا لا قبل في بداية في
1: في بداية في الستينات.
2: أنا اللي نتفكره هي ما بدأت 61
1: أي.
2: يمكن في 65 64 حاجة كده
1: من بين البرامج الناجحة وعملت صدى كبير
2: هي قاعدة جماهيرية كبيرة طرائف وظرائف حبوه الناس وتفاعلوا معه. أما ما كانش التفاعل كما توا بالإذاعة كان يجب تجيك التليفون مكالمة ويقول لك راهو كذا وكذا كما حكينا بكر كانوا بالجوابات بالبريد.
1: نعم تتفكر شي سي صادق أول ما بديوا يستقبلوا تليفونات في الإذاعة كنت أنت من بين الناس اللي تتواصل مع الإذاعة بتليفونة؟
2: نعم كنت أنا من الناس اللي نتواصل برنامج
1: وتبعث رسائل؟
2: لا رسائل ما بعتش لا ما نتفكرش بعت رسالة
1: أما تتواصل بالتليفون. أما
2: وقت اللي يتحل التليفون ولا التليفون الفيكس متاعنا متاع الدار ويخرجوا نامر جذاع يقولوا النمر متاعنا كذا كذا أمشي كنت نتصل بهم ومباشرة وحكيت مع
1: وشو يحكيوا الناس وقت على إذاعة صفاقس وقت اللي تبعثت فما استبشار شنو في عام
2: شنو استبشار معناها
1: 61 ديسمبر وجانفي 62 نعم
2: كان في هيك الزمان هكايا كان الراديو الكبير اللي ما حكيتش هكاك اللي باللمبات وتولي ولا تحفة معناها قد التلفزة الكبيرة فمشي كانوا الناس يسمعوا الإذاعة الوطنية واللانتين نتاعو قصبة
1: نعم يا سي صادق ابقى معنا نرفع لذين ونرجع معاك في زوز ثلاثة دقائق أخرين بعد لذين
0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الذاكرة الإذاعية. الذاكرة الإذاعية. الذاكرة الإذاعية. ذاكرة نصف قرن من الإبداع الإذاعي.
1: ذاكرة أكثر من نصف قرن، 62 65 سنة من العطاء لأول إذاعة جهوية في تونس، إذاعة صفاقس. والذاكرة الإذاعية يحكي لنا عليها سي صادق الساسي اللي هو مازال حاضر معنا بالتليفون، نحب نحييه. قلوا ربي يبارك في عمرك، رجعنا برشا ذكريات حلوة مع مختلف برامج إذاعة صفاقس منذ انطلاقتها، وانت كنت شاهد على العصر هذايا، عصر بعث الإذاعة إذاعة صفاقس. يحكينا على البرامج الإذاعية المباشرة اللي كانت والمسجلة، وقتاش زيدة بث البرامج اللي بقات في الذاكرة. حكينا على دبر علي، حكينا على طرائف وظرائف، حكينا على مسلسلات كنت تفكر. سي صادق نرجع معك من جديد.
2: الله يبارك. الله يبارك.
1: الله يبارك في عمرك إن شاء الله.
2: يبارك في عمرك.
1: تتفكر المسلسلات
2: ثم نتفكر إن شاء الله ما تكونش ذاكرة. ثم برنامج كان يعمله الحبيب العروسي،
1: اي
2: رابح زميم الحومة.
1: رابح زميم الحومة هكا؟
2: اي نعم، رابح زميم الحومة. برنامج هكا إذا تفاقص لو كان تسويش لو تلقى.
1: لشكون المنتج؟
2: واللي كانوا يمثلوا يوسف الشريف وخالد العكروت ومنصور ابو السلتة، زكية بن عياد، حسن ولها.
1: الله يرحم المتوفين وربي يبارك في عمر اللي مازالوا على قيد الحياة.
2: مازال نعم. ومنصور ابو السلتة هي يبالي زوجة عبد الرزاق ابو السلتة.
1: اي زوجته الله يرحمه من الاثنين.
2: جوهر زميل كما
1: صحيت، والد وام جوهر ابو السلتة زميل. نعم
2: نعرف عرفني جوهر
1: صحيت. اي
2: تمشي هكا ولد سي عبد الرزاق وولد
1: مدام منصورة الله يرحمها. اي الله يرحمهم الزوج،
2: يرحمهم الكل. تمشي ويرحم زكية بن عياد.
1: اكيد زكية بن عياد
2: كانت مفشت حتى في في التلفزة،
1: اي المسلسل المتحدي. اي تذكر برشا مسلسلات.
2: ننسى ما نحبش ننسى اللي خدم الإذاعة شهد كما قال السي محمد الحبيب السلامي، قال عليه مرة قال كان يحكم يخدم حوكي وحريري في ذات فقط
1: كل شيء معناها.
2: ايه نعم. شكون هو معناها؟
1: شكون
2: السي الهادي بوراوي.
1: هاي
2: يسري بوراوي.
1: هادي بوراوي. اي
2: يسري.

0: من الأوائل راهو اللي شهدوا على انطلاقة الإذاعة. الله يرحمه.
1: أيه. كان يسجل ومهندس وتكنيسيا وشوفر.
0: صحيح.
1: يخدم كل شيء.
0: إيه.
1: خدم الإذاعة يعني كان واحد يخدم في الحقل متاعه في معمله في داره الله يرحمه.
0: بتفاني كبير برشا. الله يرحمه.
1: نعرفه من من حقه. وولده وحبيبي
0: وما ثلاثة أنجيل هنا في الإذاعة ثلاثة من أنجيل ثلاثة من من أطفاله هما اللي كانوا هنا في مازالوا هنا يسري وعبد العزيز وأنه سيدة أميل تحية لها زيدا
2: أنا خليتك بالمتعني مع ريم
1: كلهم يعرفوني يعرفوني ويحقوني كنت قلهم فلان يقول لك
2: شحوالك يا عم الصادق
1: أهلا
2: خليتك بالمتعني مع ريم علاش قل لي علاش لأنه حضرت لك بعد كوكتيل لحمة حمزة اللي باش نختموا به أما أنت على ذكر سي الهادي بوراوي أنا كان لي شرف أني نسلم عليه أنا ما نعرفوش الحقيقة نعرفه في التصويرة من الصدفة أني تلقيت أنا وياه في محطة التاكسيات في باب الجبلي مشيت له قلت له أنت سي الهادي بوراوي قال لي أنا هو سي الهادي بوراوي سلمت عليه بوست له جبينه تعرف خدمت في الأرشيف من الأشياء كان كما قال عم الصادق كان سائق وكان تكنيسيان وكان إداري وكان متعدد
1: وقت ما كانوش مهندسين هو المهندس
2: تعرف شنو مسجل من الأعمال اللي في الأرشيف توا هو اللي سجل حفل نجاة الصغيرة أول حفل نجاة صغيرة في سفاكس شفت كيفاش توا يعني
1: كيف كانوا يسجلوا سيد علي
2: أي
1: كانوا يسجلوا كالخيوط
2: يبدأ
1: من الكرهبة شاقين المسرح وشاقين معناها ويشقوا الخيط الطول متاعه معناها عشرات المترويات
2: ربي يبارك فيك إن شاء الله ويشدك بصحة الأبداء
0: أمين
2: وإن شاء الله توا حصتين ثلاثة ترجع لنا وإن تتذكر شخصية قول لنا وحاجة أخرى ما يعرفوش الناس أنه عندك برشة صور تو زادة ناخذوهم الصور اللي عندك على إذاعيين على فنانين على صفاقس قبل ولقى بداية القصدة المعرض متاعنا 65 وردة
0: اللي على صفحتنا الرسمية
2: أي تجاوب معها الناس وربي يبارك فيك عم الصادق ويجي الوقت الطيب ونتلقى
1: بلغوا تحياتي للناس اللي عرفتهم
2: ربي يبارك فيك
1: أنا اللي عرفته وقعدت صديقتي معاه متواصلة برشة برشة برشة وسي علي
2: ربي فضلك
1: اعتبرت واحد من اولادي
2: ربي يخليك وانت بابا
1: وتحياتي اللي عرفتهم الكل زاد كيف هذيك بنتي نعتبرها شريف الشريف
2: اي حبوك الكل يحبوك
1: معنا نمشي حتى لدارها وقت اللي توفى زوجها الله يرحمه كان حبيبي
0: الله يبارك فيا
2: من الطريف جدا جاتنا توا مكالمه يعني ارساليه الحقيقه على الخاص على ذك ما هو أنت الندام تعكر وصل للناس محفوظ الزعيبي اللي هو مربينا الفاضل وكتب تقريبا أكثر من 30 إصدار أكثر من 30 عنوانة
0: ما شاء الله
2: منهم رياح باب الجبلي أليف لا شيء عليه عنده نصوص مدرجة في البرنامج المدرسي عنده سلسلة متاع
0: عنده ذكريات مع الإذاعة
2: أقول لك عنده سلسلة من الكتب مخرجها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
2: هو صغير دوب ما يكتب في القصص أول جائزة أخذها من الإذاعة من نادي المستمعي نادي الأصدقاء للراحل محمود بن جمعة توجينا الجمعة الجاية ولا اللي بعدها ويحكي على الفزع
0: إن شاء الله بإذن الله نعود نذكره بنداء للمستمعين الكرام
2: أي واحد عنده تصويرة
0: صورة ذكريات مع الإذاعة يمدنا بها نحاولوا احنا مع بعضنا باش نزيدها خليوها على صفحتنا الرسميه ونبارطاجوها مع الناس الكل مع بعضنا في ذكرى الاذاعه
2: حبيت نقول بعد شويه بعد الثمانيه المحفل برنامج يتبعوه برشا حقيقه برشا ناس محمد دباش وسالم الدلنسي شنو
0: الفن الشعبي
2: فن الشعب الليله نجمه من نجمات الجنوب او تونس زينه سعد اللي هي رجعت للاغاني الشعبيه تطورها واللي هي استاذ موسيقى ويحبوها برشا راهي تخدم في اغلب المهرجانات وفي العرس وفي نجمه من نجماتك اللي عاودت الفن الشعبي الراقي الجميل
0: موجوده في المحفل
2: الليله في المحفل
0: وانت منين ليك
2: قال لي محمد دبيش
0: ايوه
2: احمد حمزه توا
0: احمد حمزه ننهي بها اللقاء هذا معكم في
2: ما نعرفش علاش فيصل المرزوقي الليله اختارنا احمد حمزه هذا تو فيصل المرزوقي صغير احمد حمزه من جيل اخر ريتا والتقارب الحلو زين برشا
0: نذكر الإذاعة.
2: يعطيك الصحة فيصل.
0: نقول لكم صباح الخير ومتابعة طيبة وسهرة طيبة لموجتنا.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلاً

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون الطقس مغيما جزئيا هذه الليلة وبأغلب المناطق، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب فمتموجا. يصادف غدا آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في الخرجة البحرية للصيد بالجرة المزمع تنظيمها في 25 من سبتمبر الجاري من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. ودعا في هذا الإطار الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بصفاقس كافة مجهزي مراكب الصيد بالجر الراغبين في المشاركة إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض وإيداعه بمكتب الضبط. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي بتكليف من رئيس الدولة على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 سبتمبر الجارية. في العالم، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها في وقت توعدت فيه طهران بالرد على أي هجوم أمريكي جديد باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة. أفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني يزور دولة قطر قبل توجهه لنيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ختم هذا المعهد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة. المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: تعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكايتنا

0: بألف صحة وبالهنا جيناكم بدون فرحكم وهناكم وبلمة المحفل حاضرين معاكم.
1: بسم الله بدايتي نرتب الأشعار وليبدأ بالله يتحاذى بالأملاك. وبسم الله يا سامعي تراضى على أفكار تهدي النفس تحيدها على كل هلاك.
0: مرحبا بكم في رحلة جديدة في رحلة المحفل، عودة برنامج المحفل بعد العطلة الصيفية، عودة إن شاء الله تكون عند حسن الظن. نحب نتوجه بجزيل الشكر كل من ساهم في العودة هذه، وإن شاء الله العودة تكون في المستوى. احنا نحاول كأسرة برنامج أنا ورفيق الدرب عم سالم الدلنسي نحاول نوصل الرحلة اللي بناها منذ سنين، لكن ما نجمناش نلبوا كل الرغبات والطلبات في الحقيقة، لأن الباب كبير برشا. احنا البرنامج هو نقولنا تعريف بأعلام وفحول الشعر الشعبي، التعريف بالأغراض بالأوزان بالمناطق الشعبية متاعنا وتراثها، وتراثها اللي كبير برشا. نقول العالم بلا تراث يقعد بورة، كل شعب هو بسبورة عسى الحر لا تركب عليه مرور. الفحول متاع الشعر الشعبي أنا كي ناخذ ولاية قبلي حصص ما نجم نغطي ولاية قبلي، ما نجم نغطي طينة، ما نجم نغطي ملولش، ما نجم نغطي المثاليث، كل ربع تونس الحبيبة كلها شعراء شعبيين. نحاولوا وتتوصل الرحلة متاعنا وتوصل حديثنا مع رفيقنا وحبيبنا عم سالم الدلنسي. مرحبا بك عم سالم.
1: مرحبا سي محمد، نحيو الناس اللي يسمعوا فينا واللي يتابعوا فينا واللي يسهلوا على البرنامج والتشير
0: زلزلان
1: هم أشياء كما كانون. وإن شاء الله هل تما خليت شيء كل شيء ذكرته ما شاء الله، إن شاء الله نحاولوا نعملوا اللي نجم ونعملوا على خاطر
0: إن شاء الله
1: العبد يرضي الأذواق الكل والانتظارات وكل أصلا ما ظهر. إن شاء الله نحاولوا إحنا على كل حال، وخاصة في ما يخص شرح بعض الكلمات
0: المفردة
1: اللي ربما ما عادش من الدولة في جيل هذا الصغير.
0: لا صحيح،
1: راهي ما عادش من الدولة، لكن هي موجودة في قصائد بتاع ناس بكري. هذا أسلافنا الأولين 100 سنين تو خلوا قصائد، والقصائد فيها كلمات ما عادش من الدولة تو.
0: على كل هو عم
1: سي محمد يعني راي كلمات عربية، هي عربية لكن اندثرت يعني ما.
0: على كل سلام احنا ما غبناش، حتى لو كان البرنامج كان في عطلة ما غبناش عم سالم كان موجود على شبكة التواصل الاجتماعي وكان يبدع فينا في موقع اجتماعي مش لازم نذكره، تو بطبيعة الناس تبعوا تلقاو معناها. عم سالم كان موجود بقصائد والله من الطرائف، نحكي لكم ان نتنقل عاد جماعي جدولي ها عثمان عم سالم في شق البحر والطلف هي سفينة، ها عثمان عم سالم تنهت والتنهيز كذا كذا، ها عثمان الأليف. يعني عم سالم حتى كان بعد عليكم في المحفل، راه تجد مع الموقع اللي قلت لكم عليه، ادخلوا انتم تلقوا عم سالم الدلنسي. كذلك أسرة المحفل كانت موجودة في عديد المهرجانات، ونحب نتوجه بجزيل الشكر لكل هيئات المهرجان اللي خذوا الثقة وعطوا الثقة في أسرة البرنامج في تنشيط بعض المهرجانات. من التنقلات متاع الأسرة وقع احنا ما اكتشفناش هو الاسم اللي مش ندوروه اليوم، اسم كبير برشا، اسم توجد، اسم اليوم حضر في أغلب مهرجانات صفاقس وفي مهرجانات قفصة، وكان حاضر في التلفزة الوطنية وفي عدد القنوات. الاسم هذا متاع مطربة شابة هي زينة سعد من منطقة الطلح معتمدية بالخير ولاية قفصة. زينة سعد هي أستاذة متاع موسيقى، هي عند الماستر في الموسيقى، رجل أستاذ موسيقى، العائلة متاعها كلهم عائلة متاع ذكر ومتاع قصايد، اللي تكتب لها في الشعر أختها مبروكة سعد ربي يفرج عليها. هذا إيش حبيت تقول عم سلم؟
1: نعم سي محمد، ثم ملاحظة أنا الفنان الكبير عبد اللطيف الغزي
0: يا ربي يفرج عليه
1: اللي هي نعم اتصل بي بالهاتف ويتابع في البرنامج هذا برنامج المحفل، واسالني علاش المحفل ما ثماش. نحيوه على كل حال سي عبد اللطيف. قلت له سي عبد اللطيف راه المحفل في راحه جويلية وقوت، وراه ان شاء الله يرجع
0: ان شاء الله.
1: على كل حال سي عبد اللطيف، والدليل كون اللحن الاول للبرنامج يعني الليون الليل هي من كلمات محمد الصغير ساسي، وغناء والحان عبد اللطيف الغزي. نحيوه على كل حال.
0: على كل احنا سمعنا في المدخل بتاع البرنامج تاع تحية بصوت فنانتنا وضيفتنا اليوم زينة سعد. أم سالم كما قلت لك هو اكتشاف بالنسبة لي، أنا اكتشاف لكن هي موجودة.
1: ثم اسم محمد أصوات، وثم حتى النوعية بتاع الغناء تقول ما يقولوا ناس بكر الغني غريب. يعني وقت اللي تسمع أشياء ما سمعتهاش قبل تشد السامع ويبقى يعني يحلل فيها. وأنا سمعتها الفنانة هذه وعندها كلمات وعندها طريقتها وعندها مصربها الخاص بها.
0: نسمعها.

0: المحفل رحلة في أعماق الفن الشعبي.
1: أنا بنت الشعب، باش ما نقولوش شعبوية، خطر أنا من خرجت من رحم الشعب الفني. قولي علاش قلتي الجملة هذه؟ خطر أنا خرجت من عائلة فنية تحب فنها برشا، اللي هو الطابع التراثي، الطابع العروبي. خذيت البذرة هذيك من الوسط الاجتماعي متاعي وانطلقت، وحاجة حبيتها برشا وتربيت عليها وعشت عليها. الهدف متاعي ومستقبلي أني نقرأ موسيقى ونواصل في المسلك أستاذ موسيقى بمستوى ماجستير بحث. خذيت الميموار متاعي بملاحظة حسن جدا في اختصاص الصوت العروبي، وهو هوية ثقافية. بحثت في جل الولايات التونسية، في سواء كان تاريخية أو حضارية، معناها خذينا الطابع العروبي اللي هو الصوت العروبي، وخذينا اللي كل صوت باش يعطينا هوية ثقافية ويعطينا هوية اجتماعية وسياسية وتاريخية و معناها اليوم الفن الشعبي هو راهو هوية، هويات مش هوية، هويات. كل جهة عندها الطابع متاحة بالطبيعة، كل جهة سواء في الجنوب، حتى في الجنوب عندنا تعدد، مش كما يغني مثلا الصالحي في مدنين كما يغنيه في سيدي بوزيد، وراه يبدا الصالحي واحد مثلا، نحكو الركروكي، الشهيدي، العكرمي. فرق بين الجنوب بين الشمال، الجنوب وراه قداش باش نعدلك، معناها ما نجمش انا قد ما نبحث وما تنجمش تتوصل. زينة سعد فني وحقيقي.

0: توصل رحلة المحفل اليوم بالتحديد مطلح معتمدية بالخير ولاية قفصة، كما كنا نسمع في المطربة الشعبية زينة سعد، زينة أستاذ الموسيقى، زينة بنت الريف، ولكن تأثرت بالشيء هذا ومش غريب بالشيء اللي تقول فيه. نحب نحييها ونحيي الشاعر أختها مبروكة سعد ونحيي كل عائلة، كذلك دعم كبير لزينة من عائلتها وخاصة من رجلها اللي يواكب في كل التظاهرات، حتى هو أستاذ متاع موسيقى وأستاذ مدارس فنية. نرجع لعم سالم، بالطبيعة عم سالم هو المرجع متاعنا، هو المرشد متاعنا. عم سالم راهي الاستضافة اليوم تاع زينة فيها برشا حويجات. أول حاجة حبينا نبينوا اللي الأسرة تاع المحفل خرت إلى ربوع تونس، كي نحكي اليوم من منطقة الطلح اللي هي معتمدية بالخير ولاية قفصة، كي نحكي على أستاذة بتاع موسيقى ثقافة كذا كذا وهي تخدم في اللون الشعبي، إيش يقول سالم الدنسي؟
1: هي إضافة للساحة بتاع الفن الشعبي بصفة عامة، على خاطر احنا نعرفوا هالسنوات الأخيرة بدأت تظهر أصوات نسائية، وهذا مكسب، هذا يعني خطوة، على خاطر كنا ايش نعرفوا احنا،
0: كان حكر عرجل
1: اسماعيل الحطاب، ونعرفوا الغزي، ونعرفوا الشارني، ونعرفوا بوغنى في لون معين، الله يرحمه المات والحي الله يرزقه، ونعرفوا الأصوات النسائية من فاطمة بوساحة، والبقية كلهم خدموا مع الفرق ويغنوا، لكن ما خذوش المشعل وحدهم. هالسنوات هذه ولت بنات يعني وخاصة متعلمات معنا وعندهم مستوى معين ويمارسوا فيها الشعر الشعبي اللي هو صعيب حتى في كيف تقوله يعني في مخارج الحروف بتاعه، ما هو سهل، لأن إذا ما تعرفش تقوله راهو ما يقنعش، يلزمك تعرف الخفايا بتاعه، وهذا هو المكسب. وزينة سعد هذه واحدة من الأصوات اللي هو في المهم الكل المحافظة على هاللون هذا، على خاطر كيف يتواصل مع الأجيال ما يموتش، وكيف يبقى في جيل معين وبعد يتقص يعني ما عاش يواصل يندثر، وكيف جيل يعديه الجيل يبقى على مر الأجيال. وهذيك هي عاداتنا وتقاليدنا، فيها برشا ألوان من ضمنهم اللون هذا الشعبي اللي هو عند ناس تحبه، وعند ناس تعرف تخدم على أصله، وعند ناس كذلك تتعلط عليه، زاد ما نخبوهاش هذه.
0: شو معنى تتعلط عليه مثلا؟
1: ثم اللي ما هوش فاهمة، كأن عبد يمشي في الظلام في ثنية ما هوش ماشي فيها قبل، هو يمشي في الظلام ما يدريش عليها، يعني الإنسان راهو كيف يكون باحث وإلا مطلع وإلا يعني متمكن راهو يزيد يضيف، واللي راكب ركوب فك شوية اللي في فكرة ما يضيفش، لأنه هذا راهو نتكلم هكا باش نحث على البحث، وراني مش يعني نذم في ناس، أنا مضبية اللي يغني كلام خاصة اللون الشعبي هذا اللي يغني كلام يعرف ايش يقصد.
0: فهمتك يا مسلم،
1: كيفاش تغني في كلام وتقدم فيه للناس وكان من يجي يصلك هذه كاش معناتها تعجز، يلزم البحث هنا، يلزم البحث محمد. أنا اللحظة هذه موجودة
0: على كل، كما قلت لكم هو كان الموضوع متاع الرحلة متاع اليوم من خلال تنقلاتنا خلال العطلة وخلال متابعة المهرجانات، وتابعنا عديد الأخيان وإن شاء الله نرجع لهم تباعا. كانت الرحلة الأولى كانت مع المطربة زينة سعد للتذكير من منطقة طلح معتمدية بالخير ولاية قفصة، كما سمعتوها في التصريح متاعها وكما سمعتوا الأغاني، وما زلنا مش نسمع أغنية أخرى زينة. ثم حاجة أخرى عم سالم اللي عجبتني فيها هي بصفة خاصة، وبعض الناس اللي قاعدين كما قلت أنت فتيات ونساء قاعدين يدخلوا الساحة بتاع الفن الشعبي، كون ثم حضور ركحي متميز، كي نقول متميز متميز احتراما للون، مثلا زينة أو عفاف سالم أو غيرهم من المطربات الموجودين، ثم لبسة وثم ثم حضور. احنا عدينا أغنية من الأغاني متاع زينة اليوم وهي في احتكاك مع الجماهير، في جماهير متاع المهرجان سيدي محمد بن عمر، ثم تناغم وثم احتكاك، وهذا للدعم المتواصل، لدعم العائلة، لدعم نحب نحيي بالمناسبة سي عبد الله الفالح زوج زينة سعد اللي هو اللي يواكب، هو اللي يرشد فيها وهو اللي يتبع فيها.
1: وهذاك سي محمد خاصة النساء اللي غنوا البنات،
0: أي
1: عندهم هكاك التفكير اللي نعرفوه كيف توجد التشجيع راهي تبدع تنطلق يعني من غير عقد ومن غير خوف، وخاصة تشجيع الجمهور وخاصة العائلة كما ذكرت انت، يعني تكون عائلة تعرف
0: دعم كبير.
1: هذا كراه غرام وهذا كراه هواية وهذا كراه شيء يسكن العبد من غير ما يشعر، فهمتني ولا؟ كيف توجد الأشياء هذه والإحاطة هذه تنجم تبدع وتنجم تعمل إضافة وتترم يعني من جديد، ما تبقاش مترددة. راهو حتى في الرجال مش كان في النساء، يعني الإحاطة والتشجيع راهم يغيروا الوجهة،
0: يغير الوجه،
1: يغير الوجه. نعم فنية طبعا.
0: عم سلمة الساعة قلت حب تحيي الإنسان اللي هذوما دخلوا الميدان بتاع الشعر الشعبي رغم الصعوبة بتاعه، لكن نحب نزيدك حاجة أخرى. مثلا ان شاء الله احنا اليوم زينا وان شاء الله في حلقات اخرين ناس اخرين حتى كيدخلوا للشعر الشعبي والفن الشعبي ما قعدوش في الباب كل الاغراض المعينه نتاع الغزليات ونتاع كذا، ها مش ناس معينه احنا بصوت زين القسرينية اللي حكت على الطبيعه وعلى البرق
1: اللي هو غرض من اغراض الشعر الشعبي،
0: غرض تاع الشعر الشعبي،
1: وحتى الكلمات اللي تكتب بها الغرض هذا راهي صعيبة وحتى كيف توصل مرأة وتقولهم بالصحيح أنا نراها يعني إضافة
0: وإبداع. وإحنا معناها كل مواتي بعضها، إحنا في عودة المحفل واستضافة المطربة الشعبية زينة سعد، وإحنا على عودة متاع كلها سنوات وكلها منها حلول سنوات، سواء من حلول سنة دراسية من حلول سنة فلاحية من جهة الخريف، وربي حنا عينا بخريف مطر،
1: وقال الغني
0: نعم. وتو نرجع لش قال سلم الدلنسي، نمشوا الساعة نسمه زينة في الغناء متاع البرق، ومش نرجع عاد للفقر المهم متاع مكسان الدلنسي والحكم متاعه والنصائح متاعه والإرشاد متاعه اللي ما غابش علينا حتى في الصيف وإحنا لقيناه في شبكة التواصل الاجتماعي.

0: سلم سمح للسمحين منا واصل سلم شوق فيه مراسل بيهم أحبابنا في المحفل يوم نتواصل أدلنسي.
1: سلم سمح منا للكم
0: إيه؟
1: والحوشكم وسوايحة وهلكم والقلب كل نهار يشتاق لكم وطبع الوفاء ما يربطوه سلسل.
0: طبعا الوفاء ما يربطوه سلسل. أكيد توحشتوا عمك سالم توحشتوا الحكام ممتاعها. عم سالم أش قال الغني على صوت سالم الدلس؟
1: والله أنا مفركس في في الأوراق
0: أي.
1: ما عندي ما مفركس.
0: أنت تبحث؟
1: وأيو نبحث ذاك هو بحث لقيت ملزومة أكل اللي يسموها محجوم الوزن هذا لسالم أبو عزيز هذا شاعر قديم صفاقسي من صفاقس. هي وصف لكن على البعد بطريقة سالم أبو عزيز
0: على الفراق.
1: احنا نجيبه منها البعض. هي ملزومة طويلة برشا
0: شوية يعطينا مثال.
1: يقول له بعمرك متى من الأيام من بعد التزهت إعدام الأيام انطلبهم ماذا يجدوا على البوهالي نوريك عجبهم وصنت كيفاش يجرالي نايا نحسبهم ينطاعوا للي يغلبهم لا عكسوا نكسوا مخيبهم يقسوا على رمشة الميام يقسوا على الدورة الدنيا مشومة فراقة لا يا مغرورة تلز على بحور الغراقة مقوى صامورة دعاها جوف المضمورة وخي خلط كبدي مع صورة ممروجة تمدة عام تمدة حول نمشي فوق الأرض جهامة كني مسلول ولا واكل راس نعامة كيف المهبول نتبع في الناس اش تقول ومرادي لا دزت مرسول ولا جاني ساير بسلام لو كان يجيني ويجيب خبر الخرخوطة حالف بميني نكب على رجلة ملوطة غير يزهيني بهواية خيري غرذيني حالف لو طراها عيني يرضى مني عشر أغلام. يواصل يقول والفي الزلالة اللي منها قلبي متعذب عمه جغزالة واللي مراهاش يكذب وعم الحفالة صمايل وروامك وفصالة واش يخلك سبحانه تعالى واش نقرش فهل والشام كيف الياقوتة على ضي القمر تتجلى لرايح الموتى لأرواح الموتى تحيه من الطيب لله كيف الياقوتة على ضي القمر تتجلى لأرواح الموتى تحيه من الطيب لله القصة ممشوطة والسالف صوب بخيوطة عكس دنكس هدتة لو ترجح يرجح واصل لقدام سالف هالضربة للقاع راخي قذبانه تحلفش غربة قبل طلوع الشمس يبانه ركسوا على القبة مهدود مفوح ومربى وروايح لريحة هبة أسود كالناريش نعام ما قلنا على الفراق وعلى الوصف
0: هو أي.
1: يقول أسود من الليل
0: عالسالف انتحى
1: أي أسود من الليل وجبين ثريا ميقودة عشرة قناديل في روشن سيدي حمودة أنا حمودة باشا يقصد يعني
0: أي.
1: نحو التمثيل القد مرزم ضاوي وشعيل مرزم هذه نجمة
0: تطلع في
1: الأخير أي أي والحاجب خط جداويل من الطالب قاري عزام من الطالب قاري ياخذ في الراتب من الدولة وعيون غداري والرمقة سودة من المولة في نهار اختاري كيف زع المكسي والعاري في تفارس راكب عكاري يمدوك مع الهملام العكاري اسمه محمد هو راه الحصان يعني ثم نوع من أنواع الخيل احنا ما نعرفوش الأشياء هذه لكن التفسير بتاعها أنا سمعتها من الكبار يعني ونجدها نجدها علاش أنا نأكدها الكلمة هذه في كلمة للبرغوثي مش لحمد البابا سالم حمد البرغوثي
0: حمد
1: أحمد حمد بن سالم
0: حمد بن حمد بن سالم البرغوثي
1: مش أحمد
0: حمد
1: أي أحمد عنده كلمة هي في العكس يقول ورث البهيمة راكبة عكاري على ظهر الضبعة منادية بالغايب وبعد فكل التفاسير يذكر العكاري شنو اللي هو يعني الخيال المقتدر الصحيح على كل حال عاد سالم بعزيز في القصيدة هذه سي محمد ما زالت طويلة وهو عنده برشا قصايد والله هذا شاعر سي محمد منسي راه علاش منسي لأن عنده قصايد وطول النفس بتاعه راه يلفت الانتباه عنده الدنيا والحوقك يا ريد قليلون تحصل مليد أظن اللي نعرفوهم واللي غنوا فيهم جماعتنا في أولاد عامر لولين واخذوهم الشباب تو حافظين هذه بعمرك لا تمن الأيام من بعد التزهت عدام اللي مصارت عركة وعناد العربية مع بنت بلاد، زاد حوار ما بين الريف والمدينة. يعني الشاعر سالم بو عزيز جدير بالبحث، وما أنا ما شفتلوش لا ديوان لا شكون مهتم بالأثر بتاعه، لكن عنده برشا قصايد، وإن شاء الله يعني مع الوقت طول نجمعهم ونعطوهم للرأي العام. علاش
0: ديما ترجع نتذكر ديما في بعض حلقات
1: أي في بعض
0: الجراية
1: وخليفة الجراية كذلك شاعر كبير، خاصة علاش الشعر بتاع ربما فيه إنه حتى في اللي ذا ما نجمش نقوله هكا، لأنه هو وش يقول على راحة في التالي مثال فيها كلمة يقول جراية راهو مصواب صاحب كيفية وعقل، صاحب كيفية لا عنده كذب ولا زلة، عنده عقلية في الأخضر لمن وصل بس يشد على راحة، عنده كيفية من الشرقية للغربية مزهاها عرب وبلدية صغفر الله قبل ما نجعل يا صانع غني وصل وله الزينة في المحفل. يعني أخضر غنيه برشا معناها كعلش ما فهمتش
0: حتى هو أعطيتنا من سالم بو عزيز وأعطيتنا من الجراية، ولكن انا ديما الغالب حتى كانك صاحبي ما يسالش
1: عشمي،
0: ونحب نسمعوا شويه نرجع لسالم ولطينا واحمد لدي بالعامري وعلي
1: يا خويا
0: هات مسير شويه
1: ناخذوا شويه من ملزومه ولا قسيم ولا الحمد ولا العلي ولا العائله لدي العامري. نختاروا ملزومه انت زينه وزينك زيد لعلي بن حمد، هذه لديب هي منسية حتى هذه ما يغنوهاش طو
0: احنا موش قال غني
1: ايه قديمة نعم
0: ايها
1: انت الزينة وزينك زايد فايز في الاجيال معلق في البيبان روايد خطيد العمال طو اللي يسمع يقول لك العمال الخدامة والروايد شني هذه روايد خطيد العمال يعني فيه عبارة رايد رسمي وبخطيد الوالي العامل في اقبل سي محمد اللي هو الوالي يقولوا عامل خطيد العمال معلق في البيبي الرويد خطيد العمال يعني ثم رايد رسمي ومصحفي الوالي يعني ثم يعني
0: أي
1: خطيد العمال مسطر كل من يقرأ لا يحكر ملا كتل الحكم اش يلقوا فيه الرايد هذا يلقوا زينة غالي مفخر ما لهش تمثال كي يدخل في المحفل يحضر ينزل بإحفال كي يدخل وسط الحفالة قدام الغناي قبالة يوصف زينك في تمثاله صيفة ريم غزال فزتي على لبناتك مالا وعلقتي شنقال شنقال هذه رتبة عسكرية تركية
0: أي.
1: علقتي شنقال وصايا وصايا زاد كيف كيف رجعوا ليك الكل حماية زينك باهر يا مشكاية يا عين الجفال تريسيتي في وسط السرايا على السابع مقفال على السابع بنية يتعلى فصل جنينة بايم

0: يحس تصير مضرة بعد الحلوة ترجع مرة. اتمي على سرك يا حرة واجحد بالمحال، عمر الحاذق ما يتورى وماذي ما يختال. لا تختالي ولا تطماني واغزل جلولي دخلاني، من بالك ليس تنساني، راني على الملال مرثاني وثقل لساني. سلك الروح سهال، سلك الروح بدا يسب اللي عطم فرورنا نعقل، والهوايا علي تسهل عني زاد الحال. اني مثلي مربوط موجل تسريحة مزال، موجل له سنين عديدة يعدي في أيام التنكيدة. إذا أراد المولى يفيدة يسق من مرحال، يبلغ هالمعشوق بريدة. والصبرينال الصبرينال انفالة، كيف يعمل ربي في بالة تكون الصعيبة يسهل هالة. ويسق من مرحال والبعيدة يقرب هالة. والمولى عدال، المولى عدال وشافي، يعلم على المجحود وخافي، يغفر ذنبي ني وسعافي ويخفف الأثقال. المولى عدال وشافي، يعلم على المجحود وخافي، يغفر ذنبي ني وسعافي. ثم ني بيض ضايع سي محمد، يخفف الأثقال. رزينا يوم المحشر يشفع فينا. اسمع علي، هذا علي بن حمد الأديب، يا صغينا ننظم في الأقوال، بحري مطعوماش سفينة، أديب وهيال بالله ملاحظة للخيانة اللي منطينا وحتى غيرها
1: اللي يحفظوا
0: القصيدة. لا ديما ينقدوا يقولوا لديب، يقول علي ولا أحمد ولا نصر ولا فلان، وما يعملش اللقب وما يعملش الطبع بالباي. تعرف عليه شكون؟ عندنا علي فلان، عندنا أحمد، أحمد داتك برشا من نعرف اللي هو العامري على خطر قليل وين يعملوا. تعرف السي محمد نحب نقول لهم السبب شنو؟ ولا السبب لأنهم كانوا يغنوا محليا ما يخرجوش من طينة، يغنوا في عرش ولد عامر في الأعراس، يغنوا بدون مقابل، يمشوا للعرس يهنوا مولاه، واللي يعرف ملزمه ولا ثنين يجيبوا يمن عليه الدالة، وما ثماش ماشي بعيد وخدمة بالمقابل. أك علاش كيف يعمل؟ تسمع أنت علي ولا أحمد ولا نصر، تعرف اللي ولا الجبار كذلك. الجبار هو متميز بكلمة الجبار، معروف
1: اسمه علي الجبار. كلمة أحمد، أحمد
0: أحمد ولا أحمد نصر ولا علي ولا
1: الخالد اللي رحمه، أحمد ملاك، أحمد السماوي،
0: أحمد السماوي، أحمد دادي، أحمد البرغوثي، أحمد بن موسى، أحمد الوكيل، حتى الوكيل اسمه أحمد، يعني برشا. ولذا هذا كان أسباب لأنهم يغنوا محليا، وشعرهم كيف يقول أحمد معروف، راهو عمك فلان ولا علي ولا غيره. وراهو الجيل هذا عندنا مصطفى لديب اللي هو ولد خو علي بن حمد، شاعر زاد مصطفى، وكنا استضفناه قبل سي محمد تتذكر، فهمتني؟ ولا ولسعد لديب ما شاء الله شاعر حتى هو من العائله، وغيرهم راهم قاعدين يعملوا في اضافه في الطوابع هذه اللي يجدوا عليه وبرا، يزيدوه بيت ولا حاجة باش يعرفوا بعلي منين وشكون. وحمد كذلك، يعني هذه ملاحظة حبت نسوقها للناس اللي قالوا على خطر سي محمد. برشا ملاحظات جاتنا من ملولش، جاتنا من جهة النفيضة، من جهة كذا، يبعثونا في الواحد يقولنا علاش يقول حمد برا ولا علي برا، وهذاك يعني حبت نعمل الملاحظة هذه.
1: على كل هو كده دخلوا لطينا، صحيح ان احمد لديب وعلي لديب العامري، لكن كما قال عم سالم ثم اسم نجموش ندخلوا حتى ما نغيروش، هو الجبار. والاسم الثاني هو كي نقولوا الدلنسي، زي ما عندنا صحيح ان محمد دلنسي محمد لديب، لكن عندنا سالم الدلنسي اللي هو شاعر. عم سالم في الحوار بتاعه في بدايه المحفل عرج على اسم كبير، على عالم كبير من اعلام الفن الشعبي، عبد اللطيف الغزي من ولايه القروان. عبد اللطيف اللي هو كان عاشر المرحوم اسماعيل الحطاب، والله ان شاء الله تويتي احنا ديما نرجع للارشيف واش قال الغني. ثم بعض التصاريح او حديث لمرت المرحوم اسماعيل كيفاش تحكي على الدعم اللي جاته من الفنان الشعبي عبد اللطيف الغزي. عبد اللطيف الغزي يحكي لي عم سالم معناها كيفاش قال لك هو على المرحوم اسماعيل الحطاب. عم سالم
0: بالتليفون يعني كلمني اي سي عبد اللطيف الحيوب بالمناسبه
1: نصيحه
0: كنا نتحدثوا بها عاد لين وصل علاقته باسماعيل الحطاب
1: اي،
0: وحكى لي حتى على بداية الحطاب من قبل ما يمشي للعاصمة
1: أيه.
0: وكيفاش وهو وباباه، يعني مرجع راهو عبد اللطيف، اكتشفت اليوم مرجع في الميدان هذا. قال لي اسماعيل نصحني، قال لي ولدي يعطيك الصحة، صوتك سمح، عندك تفهم كلامك مفهوم، هذا هو الشرط الأساسي،
1: لكن
0: الشبث باللهجة الجلسية بتاعك، ما تتبعش اللهجة المثلوثية راك تضيع، لأن هذي ما تركبش عليك. وفعلا قال لي نغني في الغنية محمد الصاير وغيره وغيره والغنيات الكل، لكنك اللكنة الجلسية بتاعي ما سلمتش فيها، وكعلاش يعني مشيت أشواط سمحة والحمد لله.
1: أنت تقول كلمة سمحة برشا عم سلم، كل حد وطريقة،
0: كل حد والطرقة بتاعها،
1: طرقة والطريق
0: أي الطريق سي محمد الوقفة بتاع الغني سماها طريق لكن الطرقة الطريقة
1: طريقة
0: نسبك ما يقولوش الطريقة يقول الطرقة.

0: احنا كل حد ثم ناس هو ماشي في الشارع بعيد وواحد يغني سواء كان في يعني راديون ولا في تلفزة ولا في مسجلة ولا حتى في عرس رغم يسمع الصوت يسمع حتى أكل ثم لحن معين ثم لحن معين طبعا انت كيف تتعدى وتسمع الموسيقى اللي استعملها بوغلنا من غير ما تسمع كلمة
1: طول تعرف طول
0: طول ولا اسماعيل أكل الرنة بتاع الصالحي وأكل الفجوجي بتاعه ثم فجوجي يغنيه اسماعيل طبعا ما عاش يتعرضوا له فهمتني ولا يعني ثم أشياء هذيك هي الطرقة كل حد باش يتعرف
1: كل حد باش يتعرف حاولنا في العودة متاعنا اللي ما هذه العودة متاع برنامج المحفل باش نعطوا فكرة على اللي فات من تظاهرات صيفية من رحلات من برامج حاولنا كيما قلت لكم نعطوكم فكرة على برنامج أو مشروع المحفل في الحلقات القادمة هو مزيد التعريف بأعلام وفحول الشعر الشعبي مزيد الدخول مع عم سالم في أشقال الغني ومرة نمشوا مع عم سالم في الأغراض ومرة نمشوا معه في اللوزان وإذا كان أتاحت الفرصة باش يكون أحد الضيوف سواء من المواهب أو سواء من الشعراء الموجودين على الساحة مرحبا بهم نحاولوا بإذن الله إن شاء الله مش يكونوا بحذانا ضيوف إن شاء الله مش يكونوا بحذانا وخيان إحذانا عم سالم يأكد لي الشيء هذايا وهو من الأهداف تانا عم سالم
0: بطبيعة سي محمد نأكد عليه ثم أشياء نشرحها باش علاش أنا شد الباس وهو ثم برنامج ثم برنامج إن شاء الله ربما أنا سي الهادي العايش نحيوه بالمناسبة شاعر الهادي العايش ثم برنامج في هذا الاتجاه على كل قبل كانوا تصير العراس الناس تحضر تغني وكل مواهب جدد مرة يعطوهم شوية يغنوا شوية مرة كذا يتدربوا ويتصنع منهم أديب أو شاعر يعني وخاصة الأديب سواء هذه كما عادتش لأن طوف في الأفراح في العراس يجيب أديب يغني لا ولا ثني ويركز عليهم وذاك هو الناس الأخرى ما عندهاش حق
1: صحيح.
0: يعني هذه كما تصنعش المواهب أنا ركز على استضافة إن شاء الله بعض المواهب
1: إن شاء الله
0: وندرج معاهم ووراهم مش مش
1: ونصحوهم
0: ربما شوية نصح لكن معنوي أكثريتها معنوي كيف يجي
1: ونسبه
0: في برنامج إذاعي وكذا ربما يعطيه دفع ويعطيه شحنة يعني يوصل بها
1: ونسموا بعض خيال أخرى مثلا كما مثال سي جمال شلبي هو علم من أعلام الشعر الشعبي اللي متمكن من الشعر ومتمكن من الأوزان ومن الأغراض وفي استضافة جمال شلبي يعطينا الإضافة كانت رحلة ممتعة شكرا لكم على الاستماع والمتابعة لكم تحية محمد دباش سالم اللنسي وزام فنية منجية الشعر

0: ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تكون السحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية حتى بداية هذه الليلة، ثم يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق. يصادف غدا آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في الخرجة البحرية للصيد بالجر المزمع، تنظيمها في 25 من سبتمبر الحالي من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. وفي هذا الإطار دعا الاتحاد لجهاوي الفلاحة والصيد البحري بصفاقس، دعا كافة مجهزي مراكب الصيد بالجر الراغبين في المشاركة إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض وإيداعه بمكتب الضبط. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الحالي. في العالم، وفي عدوان صهيوني جديد اقتحم 992 مستوطنا صهيونيا المسجد الأقصى المبارك ظهر اليوم وأدوا طقوسا علنية داخله. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران ولم يستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها، يأتي ذلك في وقت توعدت فيه طهران بالرد على أي هجوم أمريكي جديد باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة. تصاعدت عمدة الدخان من مصفات نفط في العاصمة الروسية موسكو اليوم بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف المنطقة. وصفته السلطات الروسية بأنه أكبر هجوم بالمسيرات يعلن عنه حتى الآن على منطقة موسكو، وأودى بحياة 3 أشخاص وألحق أضرارا بجزء من المصفات. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.
3: القصف قلع الصباحة أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحيب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
4: كافح الفساد خليها تنضاف.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار. أهلا وسهلا، تحية لكل من استمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة أنترنت. عدد جديد من حبر الكلمات صارت لنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي بكتاب الدكتور عبد الفتاح عموس، الخبير الدولي الاقتصادي ونائب رئيس جامعة صفاقس سابقا، النسخة الفرنسية. سنتحدث عنها هذا المساء لكتاب مدخل الفكر الاقتصادي العربي المعاصر، Introduction à la pensée économique arabe contemporaine. فكرة الكتاب تتناول الفكر الاقتصادي العربي كمجموعة من الأفكار والرؤى والنظريات حول مصادر خلق الثروة واستغلالها بصورة عادلة بين الأفراد والبلدان العربية، عبر مراجعة نقدية لمقاربات الاقتصاديين العرب المعاصرين. ضيوف صارت من هذا المساء في حبر الكلمات الدكتور عبد الفتاح عموس، الدكتور نيازي كمون، الدكتور أرسلان بن فرحات، الدكتور نيازي كم عفوا الدكتور أحمد حشيشة، ومعنا كذلك الدكتور نيازي كمون. الفريق العامل معنا هذا المساء على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي فيصل مرزوقي، سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية، الاتصال بنا 70 168 280. أما المزدح ككل مساء حد معكم فيصل الجسمي. أجمل ما نبدأ به اختنا لكم أمينة فاخت، كل بيشوفك يحبك، وهي من الحان موسيقار الراحل من حبركات.

0: حبر الكلمات انطلق المشوار بعد هذه الهدية. أمينة فاخت غنت لي ملحم بركات. كما ذكرت الموضوع الرئيسي في سهرتنا حبر الكلمات النسخة الفرنسية لكتاب الدكتور الأستاذ عبد الفتاح عموس مدخل الفكر الاقتصادي العربي المعاصر Introduction à la pensée économique arabe. هذا الكتاب جاء في نسخة فرنسية نسخة منقحة أضاف إليها الكثير. أرحب بضيوفي هذا المساء. جاءنا خصيصا من تونس العاصمة الدكتور والأستاذ والباحث والخبير الاقتصادي الدولي والمنتج الإذاعي والذي كان منذ السبعينات في القرن الماضي في إذاعة صفاقس الدكتور عبد الفتاح عموس. مساء الخير ومرحبا بك في بيتك في دارك إذاعة صفاقس.
1: بارك الله فيك سي فيصل.
0: لو تقرب المصدر.
1: قبل كل شيء أود أن أشكر إذاعة صفاقس كل موظفيها والمديرين السابقين الموجودين ولا توفاوا رحمة الله عليهم. كذلك أتقدم بالشكر إليك لأن هذه ثاني مرة يعني تستدعيني. وأنا لست بغريب على الإذاعة.
0: أنت ابن الدار ابن الدار وكلنا شرف ونشكرك من الأعماق على قبولك الدعوة.
1: نعم صح. شكرا. يعني وعملت عديد السنوات حوالي 20 سنة وكنت يعني صاحب برامج اقتصادية كثيرة جدا. وهذه بالمناسبة نحب نسلم على الشيخ مجيد شعبان
0: تحية للإعلامي القدير وزميلنا وصديقنا الأستاذ عبد المجيد شعبان.
1: ولهذا يعني أنا لبيت الدعوة خاصة مع الأستاذ أرسلان زميلي والأستاذين يعني الشيخ أحمد و سيكمون لهم زيادة طلبتي وزملائي وأنا أفتخر بهم. كنت زيادة بقوسين يعني مقرر للدكتوراه في باريس. يعني إذن يعني أنا نحب نزيد نأكد شكري وامتناني لإذاعتي واللي فتحت لي الأبواب بكل صراحة. وهذه يقولوا الإذاعة الوحيدة يعني زميني نذكرها يعني اللي فتحت الأبواب للمرة الثانية وإن شاء الله يعني
0: لا هي دار دارك. وحن نعتز بك كرجل علم وكرجل اقتصاد وكخبير دولي. والأسبوع الفار تم تكريمك في جامعة نيس بفرنسا وهذا شرف ليس فقط لصفاقس أو لتونس فقط للوطن العربي أنك تكون مكرر في جامعات أوروبية.
1: الحمد لله يعني جامعة نيس يعني نعرفها من الثمانينات. أنا كنت يعني أعددت دكتورة الدولة في النقل وكانت يعني أول دكتورة في شمال إفريقيا وحضرها سي حسان بالخوجة رحمة الله عليه.
0: نعم.
1: وسفيرنا في باريس كان يعني الأستاذ بيرتوميو
0: اللي قدم النسخة الفرنسية يعني كلود بيرتوميو. نعم.
1: نعم. هو اللي يعني كان هو رئيس اللجنة وهو اللي دعاه يعني الوزير سي حسان كان في باريس جاءوا الاثنين وقال لهم هذه أول أطروحة في النقل البري. ولأن كانت قبل يعني ميدان النقل كان مخصص للمهندسين.
0: نعم.
1: لكن أنا أقول لي عبد الفتاح أضاف شيء أنه يعني اقتصاد يعني هناك اقتصاد النقل.
0: نعم.
1: والآن لوجيستيا. نعم. ولهذا بديناه في الثمانينات في بداية الثمانينات يعني 1980. ولهذا يعني هذا كلاش يعني بالنسبة للجامعة تيس وخص دعتني كنت مشكور وحضروا يعني كما ذكرت زملاء نائب رئيس الجامعة مدير المركز وبارك الله فيهم
0: نعم
1: بكل صراحة
0: كل شكر وتهانينا مرة أخرى دكتور عبد الفتاح عموس. كذلك سعيد هذا المساء باستضافة الأستاذ الدكتور أرسلان بالفرحات كالعادة متعاون معنا في تقديم أمهات الكتب آخر الإصدارات آخر العناوين. مرحبا مجددا دكتور أرسلان بالفرحات.
2: مساء الخير سي فيصل. شكرا لك على هذه الاستضافة. مرحبا بكل المستمعين. مرحبا بسي نيازي كمون سي أحمد العشيشة سي عبد الفتاح العموس. وأنا بصراحة أشعر بفخر كبير وبسعادة كبرى لأن الحصة هذه الثانية في الحقيقة أعطت قيمة لكتاب قيم جدا.
0: نعم.
2: ونشكرك برشا سي فيصل.
0: نعم.
2: لأن هذايا يدل على أن اللي يبحث واللي قضي عديد السنوات لابد يلقى الدعم ويلقى الدعم خاصة من طرفك سيدي فيصل.
0: العفو دكتور سوريان بفرحات، كل الشكر لك على حضورك معنا، كذلك سعيد باستضافة الدكتور نيازي كمون. مساء الخير.
3: مساء الخير سي فيصل، شكرا على الاستضافة. أنا سعيد جدا بتواجدي في هذه الحصة أمام أساتذة الأجلاء، الأستاذ عبد الفتاح العموس اللي كان مقرر في أطروحة الدكتوراه متاعي
0: في أي سنة تقريبا؟
3: 2001.
0: نعم.
3: في جامعة باريس 2، وقدم لي الدعم الكامل باش توصلت باش نكمل الدراسة متاعي في باريس بالنصائح متاعه بالتوجيهات متاعه. أساتذة الكل في صفاقس بارك الله فيهم، كذلك الأستاذ أرسلان سعيد جدا بحضور في الحصة هو يشارك فيها باش نستمعوا له، كذلك صديقي العزيز الأستاذ أحمد عشيشة اللي معتها نشتغلوا مع بعضنا وفي التدريس وفي البحث العلمي. إن شاء الله تكون حصة فيها الإفادة، وإن شاء الله نكون
0: بحضوركم ودعمكم.
3: بارك الله فيك
0: سعيد. كذلك باستضافة الدكتور أحمد حشيشة، مساء الخير. مرحبا أستاذ.
4: مساء الخير سي فيصل، شكرا على الاستضافة. أنا سعيد هذا المساء، يعني لأنني مش نقول أو قيم معناتها، ولكني يعني باش نتحدثوا على كتاب أستاذي.
0: نعم.
4: سي عبد الفتاح العموس كان أستاذي في ماجستير البحث في العملة والمالية والاقتصاد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف سنة 2006. تعلمت منه الكثير، ونحييك نحيي ضيوفك يعني إلى جانب سي عبد الفتاح، سي أرسلان صديقي العزيز الدكتور نيزي كمون، ويحيي كل المستمعين والمتابعين لإذاعة صفاقس.
0: كل الشكر لك أستاذ أحمد حشيشة. نبدأ معك أستاذ أحمد حشيشة.
4: مرحبا.
0: هذا الكتاب قراءة أولى، كيف قرأته؟ خاصة النسخة الفرنسية الذي صدرت مؤخرا، وتم تكريم الأستاذ في أكثر من جامعة حول هذا العمل وهذا الإصدار بوصفه خبير اقتصادي دولي، أستاذ جامعي خبرة طويلة في هذا المجال في البحث الاقتصادي.
4: يسعدني كما قلت لك أن أشارك في هذا اللقاء للحديث عن كتاب مدخل إلى الفكر الاقتصادي العربي المعاصر للأستاذ عبد الفتاح العموس. هو عمل أكاديمي يندرج في مجال تاريخ الفكر الاقتصادي، لكنه يتجاوز في تقديري مجرد تأريخ للأفكار الاقتصادية.
0: نعم.
4: فالكتاب يطرح قضية أعمق تتعلق بالعلاقة بين النظرية الاقتصادية والواقع العربي، ويتساءل عن مدى قدرة الاقتصاديين العرب على بلورة وبناء فكر اقتصادي يستجيب للخصوصيات التاريخية والاجتماعية والمؤسساتية والاقتصادية لجل البلدان العربية. وتكمن أهمية هذا السؤال في أن النظرية الاقتصادية لا تنشأ في فراغ. فجل النظريات الكلاسيكية والنيو كلاسيكية والكينيزية والليبرالية وغيرها تطورت في سياقات تاريخية محددة، ولا سيما في البلدان الصناعية المتقدمة. وعندما ننقل هذه النظريات إلى بلدان تختلف في بنيتها الانتاجية والاجتماعية والمؤسساتية، فإننا نحتاج إلى عملية تكييف وليس إلى تطبيق آلي.
0: نعم.
4: وهنا تبرز أحدى الأفكار الأساسية للكتاب، وهي فكرة عدم الاستدماج أو عدم النجاح الكامل في استيعاب وتكييف النظريات الاقتصادية السائدة بما يتناسب مع واقعنا العربي. فالاقتصاد العربي يتميز بخصوصيات واضحة، وجود اقتصادات ريعية.
0: نعم.
4: كعديد من البلدان تعتمد بدرجات مختلفة على النفط والغاز، تفاوت كبير في الموارد بين البلدان، ارتفاع معدلات البطالة في بعض الدول، اتساع الاقتصاد الغير رسمي والغير مهيكل، ضعف التكامل التجاري البيني، الاعتماد على الواردات والتكنولوجيا الأجنبية.
0: لا
4: ديبندونس زادة
0: تبعية.
4: إضافة إلى تفاوتات اجتماعية وجهوية ومؤسساتية. ومن أبرز القضايا التي يناقشها الكتاب أيضا العلاقة بين الدولة والسوق، بين القطاع العام والقطاع الخاص.
0: نعم.
4: فالتجارب العربية بيّنت أن الدولة لعبت دورا أساسيا بعد الاستقلال في بناء البنية التحتية والتعليم والصحة والتصنيع كما حدث في مصر والجزائر وتونس وغيرها من البلدان العربية. لكن هذه التجارب كشفت أيضا عن مشاكل تتعلق بالبيروقراطية لبيروقراسي وضعف الانتاجية وسوء الحوكمة والعجز المالي.
0: سنتحدث عن ذلك خلال السيرة أستاذ أحمد حشيشة. أستاذ الدكتور نيازي كمون، قراءة أولى لهذا الكتاب المنقح وقرأت النسخة العربية والآن النسخة الفرنسية.
3: شكرا سي فيصل. والله أنا عندما بدأت أتصفح هذا الكتاب كان هناك معت سؤال راودني، هل فعلا يمكن أن نتحدث عن فكر اقتصادي عربي
0: حقيقي؟
3: معناتها هل لدينا فعلا، هل هناك مدارس عربية في الاقتصاد؟ هل هناك مناهج اقتصادية، نماذج اقتصادية تفسر واقع اقتصاديات العرب العربية كسوا معناتها في العصور الوسطى ولا في الوقت الراهن؟ في إذن
0: في هذا الكتاب تجد
3: في هذا الكتاب فعلا وجدت معناتها أفكار معناتها متميزة، فكر اقتصادي معناتها مفكرين عرب،
0: ابن خلدون
3: اللي هو معناتها ما شاء الله معناتها مفكر اجتماعي ولكن كذلك هو اقتصادي بامتياز، تحدث على الدولة، تحدث على العمران، على الصراعات، على سلطة الدولة، على الجباية وأثرها على النشاط الاقتصادي إلى آخره. وهناك العديد، الحقيقة هناك العديد من المفكرين الاقتصاديين اللي ممكن ابن خلدون هو الذي معناتها خذا معناتها هو الأهم، هو من الأهم، لكن هناك العديد من التونسي اللي نحكيوا عليهم
0: وتحدث عن الجاحظ وابن المقفع
3: ويحكيوا على التجارة وعلى خلق الثورة
0: إلى القرن الرابع الهجري
3: على خلق الثروة والتجارة والجباية والنقود. معناتها كل الاقتصاد موجود في الفكر العربي. إذن أنا نعتبر البحث في الفكر الاقتصادي العربي هو مجال ما زال مفتوحا ويحتاج إلى مزيد من الدراسات والأبحاث والمساهمات العلمية من أجل تعميق فهمه وتطويره. إذن الكتاب اللي ألفه بكل إبداع أستاذنا عبد الفتاح العنوس الحق يوجه دعوة إلى الباحثين والجامعين الشباب من أجل الإسهام في بناء اقتصاد سياسي يكون أكثر قدرة على التكيف مع التحديات والقضايا المعاصرة التي تواجه المنطقة العربية. وهذه هي الخصوصية تاع الكتاب، لأن المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكينيزينية والمدارس نعرفهم، ولكن ممكن السياسات التي الاقتصادية التي معناتها معتمدة لتطوير الاقتصاد هي ممكن سياسات أعطت بعض النتائج إيجابية، ولكن في كثير من الأحوال في كثير من الأحيان معناتها النتائج كانت بسيطة ولا سلبية. علاش؟ لأن يبدو أن الاقتصاد العربي عنده خصائص
0: مختلفة تماما عن العرب،
3: مختلفة تماما، وهو اقتصاد العربي، اقتصاديات المنطقة العربية هي اقتصاديات هشة ريعية. معناتها هناك الكثير من السلبيات اللي يزمن ياخذوا بالخصوصية متاحة باش نلقاو السياسات الفعالة باش نهضوا بها. وهذا المجال هذا عندنا إن شاء الله في الحصة متاعنا نحكيه.
0: السارة متوسطة حدود منتصف الليل. الدكتور أرسلان بفرحات قدم لنا النسخة العربية والآن نقدم النسخة الفرنسية المنقحة، تحتوي عناصر أخرى مختلفة عن النسخة العربية. دكتور
2: هو اللي لاحظوا أنه introduction à la pensée économique arabe contemporaine هي إعادة كتابة النسخة الفرنسية لكن بطريقة أخرى
0: مختلفة تمام.
2: مختلفة وهي في الحقيقة وسأبين ذلك تتجاوز أحيانا بكثير الكتابة الأولى، لأنه وقت أعاد صياغتها نجد دي تراس دو لا فوا دو سي
0: أفار،
2: ونجد الأبعاد الفكرية اللي هي الهاجس الشخصي نتاعو. والترجمة هذه هي ترجمة أنيقة جميلة إلى اللغة الفرنسية، كتبت بصراحة بطريقة تجعل مختلف القراء يستطيعون اكتشافها، واكتشاف عالم اللي هو معقد لكنه يصبح من خلال هذه النسخة عالم يمكن اكتشافه ليس فقط من النخبة ومن اختصاصيين علم الاقتصاد علوم الاقتصاد، إنما من هو يتوجه إلى مستويات مختلفة من القراء.
0: نعم.
2: لأنه يحمل في طياته تفسير للميتالانجاج إيكونوميك اللي يستعمله، فبذلك يصبح النص يتجاوز نفسه ويعطي للقارئ مفاتيح.
0: نعم.
2: اللي تسمح له باش يغوص في هذا العالم. فتتميز هذه الترجمة بالعمق بالدقة بالثراء، وهي تحتوي على 350 صفحة موزعة على 4 فصول.
0: هي أقل من النسخة العربية،
2: أقل بكثير، وسأشرح ذلك.
0: سنشرح ذلك خلال السهرة.
2: أي.
0: سؤال
2: ثم تحمل فهرسان يشتمل على أسماء المؤلفين وعلى مداخل
4: 20 صفحة،
2: ويعد هذا الكتاب ثمرة لمجهود قام به بحثي، وهو كتاب هام جدا، وتشكل ترجمته إضافة نوعية لعدة أسباب. المستوى لعدة ويمكن نشرح بسرعة. المستوى الأول نلاحظ أن الأعمال والدراسات الاقتصادية التونسية والعربية بعيدة عن متناول الاختصاصيين في هذا الميدان وعن متناول القراء. والأوبستاكل الماجور هي لا لونغ، وهي لم تحظى بالاهتمام الكافي في الدراسات الاقتصادية الغربية في فرنسا، في الدول الفرنكوفونية، خاصة الدول الأفريقية اللي تشبهنا واللي نتعامل معها بكثرة. السبب واضح، يقول سي رضا قويعة في مقال نشره حول كتاب سي عبد الفتاح عموس قبل صدور الترجمة
0: في موقع ليدرز،
2: أي وهي هم النقطة هذه. لأنه في لأنه شو يقول، عمل القيم يعرف بأفكار الاقتصاديين عرب معاصرين، لكنه يتحدث على عمل سي يظل أسيرا للتحليلات المكتوبة بالعربية، وكان الأجدر بالكاتب إثراء محتواه بالانفتاح على اللغات الأجنبية. هذا صحيح، لكنه لا ينطبق على الدكتور عبد الفتاح العموس، بل فقط على الباحثين الاقتصاديين العرب الذين يكتبون باللغة الإنجليزية واللغة العربية فقط. وتظل الأعمال غير معروفة في فرنسا
0: في العالم.
2: ولا أحد يعرفها من البلدان الناطقة بالفرنسية الفرنكوفونية. وقد ذكر لي سي عبد الفتاح العموس، وإن شاء الله الفكرة هذه اللي عنده تنجح، أنه فلن يكتفي بالترجمة الفرنسية بل
0: ترجمة إنجليزية.
2: الترجمة إنجليزية. وبذلك سيتجاوز الكتاب هذا الحدود، جميع الحدود. المستوى الثاني بسرعة كذلك، مفهوم الفكر الاقتصادي. وهوني نتوجه خاصة للمستمعين الأفاضل لأنه الأخوة المختصين يعرفوا هذا. لتحديد هذا المفهوم يمكن مقارنته بمفاهيم أخرى قريبة منه ولكنها لا تمثل هذا الفكر. كالتيارات الاقتصادية، الأنظمة الاقتصادية، ورغم أنها تنتمي إلى مجالات معرفية متقاربة، يعتبر الفكر، وهذا قاله سي عبد الفتاح في كتابه، يعتبر الفكر الاقتصادي الرؤى والنظريات والآراء التي طورها العلماء المختصون في علوم الاقتصاد لتفسير الظواهر الاقتصادية مثل الثروة والقيمة والتضخم. كما يعتبر كذلك الفكر الاقتصادي النظريات والإيديولوجيات التي قد تتناقض، قد تتعايش، قد تتصارع فتتطور. فوجود الفكر الاقتصادي العربي المعاصر في العنوان هو في الحقيقة يحدد إطار البحث من ناحية، كما أنه يضمن علاقات متينة بين مختلف عناصر وليبارتي متاع البحث هذايا. وهذه الدراسة هذه تدخل في إطار اختلاف وتناقض بين نظرتين ورؤيتين وقد تحدث عليها الآن سي عبد الفتاح، الرؤية الأنجلو ساكسون اللي هي تستند إلى اقتصاد الأمر الواقع، اقتصاد الوجود الفعلي، فيزيون أنجلوفون اللي هي إيكونومي دو فيت كما يقول سي عبد الفتاح، إيكونومي أوبيراسيونيل دو ليكزيستانس، بينما تقوم أكثر الفكر الأوروبي أو الغربي على اقتصاد الفكر والكينونة.
0: سنتحدث عن ذلك بعد.
2: ننهي هذايا. هذايا يجعل أنه بناء استراتيجية اقتصادية ذاتية مستقلة متعددة وفي نفس الوقت، اختيار أول والاختيار الثاني أو اعتماد تبعية الاقتصادية، لأنه الفكر هو دوره يحرر الإنسان من هذا.

0: يعني زملائي وأصدقائي سي كمون وكذلك سي أحمد الحشيشة على التقديم، كان تقديم شيق جدا
1: فعلا.
0: وأود أن أذكر هذا بكل صراحة أن سي أرسلان هو اللي راجع الكتاب باللغة الفرنسية، وهذا شكرا له، لأن نحن معشر الاقتصاديين والزملاء
1: خاصة سي أرسلان عديد الكتب والإصدارات الأخيرة يتم هو يقوم هو بمراجعتها وتدقيقها باللغة الفرنسية. نعم، تحية لي يا العميق.
0: يعني نحن معشر الاقتصاديين يعني لا يهمنا الشكل بل يهمنا المضمون.
1: نعم،
0: ولا نعطي أي قيمة، حتى ربما نكتب غلط نحو صرف وكذا، يعني احنا المهم نبلغ الفكرة. لكن في الكتاب العربي هذا يعني نحب نذكر شخص زميلي نور الدين الفلاح،
1: تحية للأستاذ نور الدين الفلاح،
0: هو نفس الشيء
1: قام بالمراجعة في العربية،
0: تحدثت معه وتحدثنا يعني وراجعني لمدة 5 سنوات، تحية له،
1: تحية له. نعم،
0: وكان هو يعني ونفس الشيء بالنسبة لأرسلان عامين. هذا يجب أن نذكر، هذا
1: جهد كبير جدا بالنسبة للأمر الهين.
0: بالنسبة للكتاب اللغة العربية، ثم حادثة لابد أذكرها، يعني سيشيل الفلاح أستاذ عربية
1: وهو كاتب ومبدع،
0: تحية كاتب معروف.
1: نعم،
0: يوم ما تحدثت معه قلت سي شادلي أنا باش نكتب كتاب على الفكر الاقتصادي. قال لي ماذا تضيف؟ أولا قال لي الفكر الاقتصادي تكون في جامعات غربية.
1: نعم،
0: لكن لماذا وانت عندك يعني زاد إقليمي عربي لماذا لا تكتب بالفكر الاقتصادي العربي المعاصر؟
1: نعم،
0: كانت هذه الفكرة هي دفعتني في 2002 باش نبحث. أولا الكتاب لابد أن أذكر هو محدود في الزمان والمكان،
1: ونؤكد على معلومة أن الأستاذ عبد الفتاح عموس كان خبير في جامعة الدول العربية لمدة سنوات طويلة، وهذا كان له تأثير على إنجاز هذا العمل.
0: صح. نعم، إذن يعني محدود في الزمان والمكان. في الزمان يعني يبدأ الكتاب بعد الحرب العالمية الثانية.
1: نعم،
0: كل الكتب عندما حتى تدخل على الجوجل وتذكر يقول لك الاقتصاد العربي الفكر بدأ في 1945، لأن قبل هذايا كانت يعني دينيبيولوز، يعني أفكار مبعثرة في القرن 19 والثامن على 19
1: وما قبله. نعم،
0: هذايا واحد. اثنين، في الزمان في المكان كل البلدان العربية، لكن لابد مش نذكر ونأكد أن البلدان العربية لم أقتصر على الزملاء الموجودين داخل البلدان العربية، بل هناك ما نسمى باقتصاديين الشتات.
1: نعم،
0: يعني دياسبورا، يعني كما عديد الكتلات أو 4 كتاب يعيشوا في أمريكا وكندا. نعم، أنا حاولت في
1: أمين معلوف
0: في 22 باش ناخذ رأيهم، كما سمير المقديسي اللبناني، كما السوري، يعني حبيت وتحصلت بهم، لأن بين قوسين أنا كنت زادة رئيس جمعية البحوث الاقتصادية لمدة 19 سنة في صفاقس.
1: نعم،
0: وكنت كذلك
1: على التواصل معهم
0: 10 سنوات مساعد رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في القاهرة.
1: نعم،
0: 10 سنوات. إذن يعني كان اتصالاتي بهم وكتبهم والتحدث معهم يعني زيرة. ثم الملحوظة الأخرى يعني، وهذا يجب نذكره، يعني وقت قريت الكل دلقى لماذا 1945؟ لأن الفكر الاقتصادي العربي ظهر مع حركة مع استقلال البلدان.
1: نعم، استقلال مصر
0: وسوريا والعراق ثم تونس وهذا واحد. ثم ظهر مع الدولة التنموية الراعية.
1: نعم،
0: يعني ثالثا وهذا هام جدا ولازم يقولوا، أن الاقتصاد العربي ظهر مع حركة الثلاثيين الاقتصاديين العالميين لتيرمونديست.
1: نعم،
0: وهذاك علاش سؤال من

0: يعني عندما سألني الأستاذ برتوميو معروف كبير
1: قال لي قدم نسخة في
0: أين
1: رسلها.
0: أين يعني دون كل كاتيجوري في أي شريحة تضع الاقتصادية العرب؟ حاولت أنا ودي أكتبكم في الكتاب وهذا زدته حاولت خريط يعني أجدهم أنهم كلهم ثلاثيين سيدي تيرمونديست ومن هنا وإن شاء الله يعني يستسمحوا لي صنفتهم صنف مثلا الاقتصاديين الثلاثيين الأصوليين لي أرثوذكس صرفت يعني الاقتصاديين الابتداعيين هم في مصر يقولوا الخوارج يقولوا الابتداعيين ثم وثم كذلك الاقتصاديين القوميين وثم الاقتصاديين الليبراليين وثم الاقتصاديين المؤسسيين
1: وهذه كلها توجهات مختلفة تماما.
0: طيب إذن أنا حاولت يعني نصنفهم في الفرنسية وهذا يعني احترمت رأي الأستاذ برتومي احترمته وقال لي رأوا هذا الصحيح ويزمني نأكد شيء وهذا لابد أكده وهذا لأن ربما يعني في العالم العربي لا نعرف هذا أب الاقتصاد العربي المعاصر ليس سمير أمين إنما إسماعيل صبري عبد الله هذا نذكره يعني هو الأب أما يعني سمير أمين هو اقتصادي ثلاثي يتحدث على فك الارتباط وتحط التنمية المستقلة هذا لكن يجي في الصنف الثاني هذا لازم نذكره هو بين قوسين ربما نذكره هوني في الإذاعة أنه في 2017 كان عندنا مؤتمر المؤتمر 18 للجمعية العربية الاقتصادية قال في القاهرة داداو سمير أمين السنة قبل وفاته سمير أمين أخت تحدث قال تحدث يتكلم بالعربية لأنه مو فرانكوفون إيش قال قال راني أنا رجعت لأفكاري القديمة القومية الشعبية لأن بين قوسين كان يعني كان مستشار لجمال عبد الناصر والمجموعة هذيك وقال أنا الآن رجعت إلى معدني سمير أمين إيه قال أنا يعني كتبت في يعني كتبت في الديكونيكسيون كتبت في الامبرياليزم لكن الآن نكتب وقال إن شاء الله ومتوفى نكتب في وعنده أربعة خمسة وحيد ذكرت مالا نكتب في يعني الاقتصاد العربي المبني على الشعب العربي
1: فعلا
0: هذا هو سمير أمين عشان كذا إذا نذكره إذا بالنسبة يعني الفرق من بين ربما وإذا سؤالك أنت سؤال سيادتك سفيصل النسخة العربية هي يعني نسخة تكاد تكون نسخة شمولية يعني فيها
1: وأعتقد أنها ضرورية جدا
0: يعني شمولية فيها مثلا يعني واقع الاقتصاد العربي واقع البلدان العربية الآن كما قال الزملاء بلدان ريعية لكن هناك بلدان ريعية تجارية تونس بلد ريعي تجاري مصر بلد ريعي تجاري المغرب بلد ريعي تجاري ولهذا رأوا الريع لا يرتبط بالنفط يرتبط كذلك بالتبادلات وهذا كان لشجة التبعية
2: بالانفتاح
0: إذا هذا نذكر لأن هذا يعني واضح يعني في الواحد ثم بالنسبة للنسخة الفرنسية النسخة الفرنسية أكاد أكون وإذا قالوا سي أرسلان مشكور حاولت أنا اسمه نظيف جد ضفت التصنيفات ضفت كذلك يعني حاولت يعني نضيف بعض من الكتاب الفرنسيين اللي كانوا مستشارين في عهد الاستقلال كما يعني فرانسوا بيرو كما ذكرت لهم وكما مثلا هذا نقولوا زادا دو بيرنيس هذوك يعني وكما مثلا اسمه فيليب ايدالو هذوما ناس هم اللي يعني كانوا مستشارين اتحاد الشغل وهما اللي عاونوا الوزير احمد بن صالح في عمله في شريكته واضح هذا ذكرته مثلا
1: المعذر على المقاطعة دكتورة فتاح معموس، بعد قليل وبعد دقائق عن نشرة الساعة 10 مع زميل نعمان معلول سنواصل الحديث عن هذه النسخة الفرنسية مدخل الفكر الاقتصادي العربي المعاصر للباحث والدكتورة فتاح معموس مع الأستاذة الأستاذ الدكتور نيازي كمون، الأستاذ الدكتور أحمد حشيشة والدكتور أرسلان بفرحات، وكذلك صاحب الكتاب وصاحب المؤلف الدكتور فتاح معموس. نلتقي مع الساعة 10 و10 دقائق. اخترنا لكم من كلمات والحان زياد الرحباني على هدير البوسطة لفيروز ونعود.

0: أهلاً.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: نزول كميات هامة من الغيث النافع في صفاقس خلال الساعات الماضية، مقترح لتنظيم منتدى اقتصادي مشترك وتبادل زيارات وفود الأعمال بين تونس ومقاطعة إسن الألمانية، تونس تشارك في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية بجنيف، وفي العالم ترامب يلوح بخيارات حاسمة تجاه إيران وطهران تتوعد بالرد. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ تكون السحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية حتى بداية هذه الليلة، ثم يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق. إلى ذلك شهدت عدد من المناطق بصفاقس اليوم نزول كميات هامة من الغيث النافع، كانت عليها بالغرابة 32 مليمترا و 31 مليمترا بالحنشة، وفق ما أفادنا به عشية اليوم المهندس بمعهد الرصد الجوي أنيس الساتور، الذي أشار إلى تواصل نزول الأمطار غدا خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي.
3: اليوم كنا سجلنا أمطار كانت حتى محليا غزيرة في ولاية صفاقس، أعلى كمية سجلناها 32 مليمتر في الغرابة، 31 مليمتر في الحانشة، أيضا الجهات الشرقية للشمال أقصى الشمال الشرقي جهة الوطن القبلي سجلنا 26 مليمتر في القربة، 18 مليمتر في الحمامات. هذه اليوم تقريب أعلى الكميات. حاليا مازالت خلايا رعدية نشطة في جهة الشمال الغربي، الباجة جندوبة، الكيف ممكن يوصل تأثيرها آخر العشية إلى ولايات تونس الكبرى. يوم الغد مازال الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية ونزول أمطار تكون حتى أحيانا غزيرة في جهة الشمال، خاصة ولايات بنزرت، تونس الكبرى، نابل، زغوين، ثم بعد الظهر تتفرع نحو المناطق الشرقية للوسط والجنوب بما في ذلك صفاقس. فيما عدا ذلك درجات الحرارة اليوم ليلا باش تكون عامة بين 20 و 25 درجة، لا تتجاوز 16 درجة في المرتفعات الغربية وتوصل 27 درجة في الجنوب الغربي. التيارات مازالت متواصلة شمالية بالشمال والوسط تكون شرقية بالجنوب. كان نرجع على صفاقس، صفاقس خاصة القرب السواحل باش تتواصل نزول الأمطار يوم الغد إلى غاية آخر النهار، ثم يرجع الاستقرار تدريجيا ويتواصل الاستقرار بقية الأسبوع، تبقى فقط بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة لغير.
2: في شأن الجهوي يستضيف غدا آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في الخرجة البحرية للصيد بالجر المزمع تنظيمها يوم 25 من سبتمبر الحالي من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. وفي هذا الإطار دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس كافة مجهزي مراكب صيد بالجر الراغبين في المشاركة إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض وإيداعه بمكتب الضبط في صفاقس. أيضا وعلى صعيد صحي وفي إطار أسبوع الصحة الدماغية في تونس الذي يتواصل إلى غاية الأحد القادم، ينتظر أن تنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين حملة تحسيسية بمقر المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس حول الجلطة الدماغية، وفق ما أوضحته للأخبار رئيسة الجمعية الوطنية لأمراض الأعصاب الدكتورة لبنى لمعالش.
4: 21 سبتمبر هو اليوم العالمي لأمراض الألزايمر، وإحنا بالمناسبة هذه تحت إشراف وزارة الصحة قمنا بهذه الومضة التحسيسية على أمراض الزهايمر. اليوم هذا يدخل في الأسبوع للصحة الدماغية، هو أسبوع كامل مش يبدأ من اليوم حتى اليوم الأحد المقبل إن شاء الله، والأسبوع فيه أول ما بدينا بمرض الزهايمر، وعنا يوم الثلاث ويوم الأربعة بيش يكون عنا نهارين تحسيسيين على المرض الخطير الآخر لأمراض الأعصاب اللي هو ستروك اللي هو الجلطة الدماغية، يكونوا يومين متاع تكوين وتعريف الجلطة الدماغية لأطباء العامين وأطباء استعجالي، مش كيما الألزايمر اللي هو يوم تحسيسي للعموم. نختتم إن شاء الله الأسبوع هذايا متاع الصحة الدماغية بمؤتمر لمدة 3 أيام، يوم الجمعة يوم السبت ويوم الأحد، مش نتعرضوا فيه للتصلب اللوحوي اللي هو زيادة مرض خطير جدا لأنه يمس الفئة الصغيرة في العمر، مش يكون فما يوم للتصلب اللوحوي، مش يكون زيادة فما مؤتمر للجلطة الدماغية والمؤتمر الوطني لأمراض الأعصاب.
2: في بقية الشأن الوطني وفي شأن طالبي، أصدرت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس دليل الطالب للسنة الجامعية الحالية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعي. ويقدم دليل الطالب معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسات والخدمات الجامعية والحياة الطلابية، كما يعرف الطلبة بفرص التوجيه والإدماج في سوق الشغل وبمجالات الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن غدا هو آخر واجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، داعية المعنيين بالأمر لاحترام الأجل القانونية لإداء التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. في علاقة بالشأن الاقتصادي، تم خلال لقاء جمع سفير تونس ببرلين واصف شيحة بوزير الشؤون الفيدرالية والأوروبية والدولية لمقاطعة إسن الألمانية، تم اقتراح تنظيم منتدى اقتصادي مشترك وتبادل زيارات وفود الأعمال، وذلك في إطار استكشاف فرص وآفاق التعاون بين تونس والمقاطعة الألمانية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما شملت المقترحات التي تم تداولها خلال لقاء استكشاف فرص التكوين والعمل لفائدة الشباب التونسي، إلى جانب تعزيز التعاون اللامركزي والهجرة المنظمة، وذلك وفق بلاغ نشرته اليوم المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. دبلوماسيا، تشارك البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا في أشغال الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المنعقدة بجنيف من 24 إلى 25 من سبتمبر الحالي، وذلك في إطار حرص تونس على مواكبة أبرز المحافل الاقتصادية الدولية والدفاع عن مصالح البلدان النامية. وتندرج مشاركة البعثة التونسية في هذه الدورة في إطار سعيها إلى تعزيز التعاون بين تونس والمجلس والاستفادة من دعم المنظمة وخبراتها الفنية وبرامج التعاون وبناء القدرات، بما يساهم في دعم جهود التنمية الوطنية وتعزيز اندماج الاقتصاد التونسي في الاقتصاد العالمي. يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفط على رأس وفد تونسي في أشغال جسر رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الحالي تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وسيلقي وزير الشؤون الخارجية بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة، وسيتولى استعراض مواقف تونس ورؤيتها إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة. إلى أخبار العالم، والبداية بالشأن الفلسطيني. وفي عدوان صهيوني جديد، اقتحم 992 مستوطنا صهيونيا المسجد الأقصى المبارك ظهر اليوم وأدوا طقوسا علنية داخله. أحرقت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم حقول زيتون وبساتين حمضيات جنوبية لبنان بإطلاق قنابل فوسفورية بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات طالت بلدات عدة، فيما توغلت قوة صهيونية تضم 3 دبابات باتجاه بلدة دير ميماس. في الملف الإيراني، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران ولم يستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها. يأتي ذلك في وقت توعدت فيه طهران بالرد على أي هجوم أمريكي جديد باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة. تصاعدت أعمدة الدخان من مصفات نفط في العاصمة الروسية موسكو اليوم بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدفت المنطقة، وصفته السلطات الروسية بأنه أكبر هجوم بالمسيرات يعلن عنه حتى الآن على منطقة موسكو، وأودى بحياة 3 أشخاص وألحق أضرارا بجزء من المصفات. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. نزول كميات هامة من الغيث النافع في صفاقس خلال الساعات الماضية. مقترح لتنظيم منتدى اقتصادي مشترك وتبادل زيارات وفود الأعمال بين تونس ومقاطعة إسن الألمانية. تونس تشارك في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية بجنيف. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr.
0: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
6: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
7: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
8: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
7: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
8: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
7: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
8: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
7: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
8: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
7: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
8: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: فكونوا في الموعد.

سحر الكلمات، برنامج يفتح أبواب الحوار مع الكتاب والمفكرين وصناع الثقافة.

0: حبر الكلمات بعد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ يا خليل قلب. عدنا لتقديم كتاب الدكتور والباحث الأستاذة فتاحة موس مدخل الفكر الاقتصادي العربي المعاصر بنسخة فرنسية منقحة. عدنا وقطعنا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح موس قبل الساعة 10، أعطيه الكلمة ليواصل الحديث عن أرائه وأراء الزملاء الحاضرين معنا في هذه السهرة، الدكتور نيازي كمون، الدكتور أحمد الحشيشة، الدكتور أرسلان بفرحات. تفضل دكتور عبد الفتاح مرة أخرى، مساء الخير ومرحبا.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة مرة أخرى، وشكرا للزملاء الحاضرين يعني هذه المساهمة القيمة. بالنسبة لل يعني النسخة باللغة الفرنسية، حاولت كما قلته آنفا أن يعني ندخل بعض من التصنيفات على الاقتصاديين المعاصرين، وذكرت أن الأصوليين والابتداعيين والليبراليين غير ذلك، ثم ركز على شيء هام جدا. تبين لي أن الاقتصاد العربي المعاصر اقتصاد متأصل دوميستيكي. ما معنى متأصل؟ يعني متأصل أولا له جذور مع الفكر الاقتصادي القديم
0: القديم، وصلت إلى القرن الرابع هجري.
1: صح. نعم. ثنين يعني بالرغم من 800 سنة ولا 700 سنة من يعني من احتلال بغداد بالمنغول ويعني والأندلس إلى غير ذلك، لكن ليس هناك انقطاع، مش موجود. لماذا غير موجود؟ لأن ربما عندما تتحدث على الزراعة أو تتحدث على يعني التضخم أو تتحدث على
2: بطالة
1: يعني الغلة لوراندمان،
0: نعم،
1: أو تتحدث على، تلقى عديد الاقتصاديين المعاصرين يتحدثون نفس الشيء.
0: نعم.
1: أنت ذكرت مثلا يعني ابن المقفع، عليه ذكرته أول واحد تحدث على الضغط الجبائي، تلقى موجود عن يعني عند يعني محمود عبد الفضيل نفس الشيء. هذا متأصل، ولذا كل يعني عديد، إذا شفتم عديد الواحد عديد ثانيا متأصل، لأنه هو يعني كما يقول احنا مشتق من الواقع العربي كامل
0: منذ قرون
1: للآن.
0: إلى الآن
1: هو يعني هو عنده اتصال، يكاد يكون اتصال يعني حتى شبه اتصال مع القدامى، وله اتصال وثيق بالفكر الفكر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتاريخي الحالي. هذا علاش قلت أنا متأصل. وكلمة دوميستيكي عرفها عندما ذكرتها الفرنسويين، ما معنى؟ قلت لهم راهو ادابتي ادوبتي ادابتي ادابتي يعني الفكر لا يتي ادابتي وادوب يعني
2: ادوبتي.
1: قلت هذا ايوا، قالوا لي هذا هذا. ثالثا زاد الفكر العربي الاقتصادي العربي هو كذلك يعني عنده علاقات مع الأفكار، مع كل النظريات جبتها تحدث عليها الأستاذ كمون الآن، الكلاسيكية والنيوكلاسيكية لكن فكر ابتداعي، فكر الاقتصاد العربي ثلاثي تيرمونديست يعني. والآن نرى مثلا عديد الاقتصاديين ذكرتهم يتحطوا على فك الارتباط بدون قطع، يتحطوا على التنمية المستقلة، يتحطوا على الاعتماد الجماعي على الذات انترديبندانس كوليكتيف، يتحطوا على هذا هيك المجموعة كاملة. وبكل اثنين ذكرته في اللغة الفرنسية في اللغة يعني الاقتصاديين يعني العرب كلهم حوالي 40 يعني وبكلهم يعني ثم خلافات يعني يعني يعني هناك كما يقول دي ديفيرجانس بيناتهم، يعني خاطر ثم من يتحدث باللغة الإقليمية،
0: نعم،
1: وثم من يتحدث باللغة القطرية
0: محلية. نعم.
1: أي القطري يعني ماذا ذلك؟ والآن يعني عموما الاقتصاديين المغاربة كيما سي جلال العياري وعبد اللطيف بن عاشنو وسس مول اخر لما يعني والجابري هذوما يعني يتحدثون بالامور القطريه يعني يقولون احنا ما لنا الان ومثلا التكامل والاندماج لا عندنا مشاكل يعني متاع تضخم و بينما اقتصاديين المشرق العربي اقتصاديين اقليميين يعني يقول لك لا يعني ويعتمد اعتماد كلي على يعني يسميوها يعني التنمية المنعدمة.
0: نعم.
1: عند يوسف الصايغ. يوسف الصايغ هذا يعني عالم فلسطيني.
0: نعم.
1: هو يوسف الصايغ هو الذي بنى اقتصاد الفلسطيني. ويوسف الصايغ هو أب الاقتصاد التضامني الاجتماعي.
0: نعم.
1: 1994 وذاك علاش انتم وقت تلقاو غزة نعم. والضفة
0: مثال حي
1: ياسر
2: تضام
1: ايه.
0: نعم.
1: هذا من تأثيرات يوسف الصايغ يعني ايه. وهذا يوسف الصايغ وقت يقول لما راه كل ربما يقول كل البرامج الإنمائية العربية الآن يعني موجودة يعني كلها ما يقولش فشلت يقول هي الآن يعني في يعني يقول يعني اقتصاد يقول تنمية مش من عندنا تنمية متقلصة.
0: نعم متقلصة جدا خاصة المنطقة الفلسطينية
1: ولهذا يقول لك هو بعد يولي دكتور يوسف الصايغ يولي يعني يعطي الحق الاقتصاديين الإقليميين.
0: نعم.
1: يقول لهم يعني نحن جربنا القطرية لكن القطرية لم تأتي بثمارها ولهذا نعاود نرجع لكن النظر الإقليمية متاع الاعتماد على الجماعي على الذات والبلدان النفطية لازم تعاون البلدان الأخرى هذا يوسف الصايغ في أطروحته.
0: نعم.
1: والمجموعة كاملة كما رمزي زكي ومحمود عبد الفضيل وشاسمه الآن هذايا إبراهيم العيسوي الآن
0: العيسوي نعم
1: نفس الشيء الآن إبراهيم العيسوي يعني نظريته جديدة وكتب كتابه الأخير اللي خرج على يعني إعادة صياغة الفكر الاقتصادي
0: نعم
1: يعني لا ريفالواسيون دو لا بانسي ايكونوميك وش يقول هو في كتاباته ثلاث حوايج أولا يقول نحن اقتصاديين وإذا الأستاذ كمون عنده الحق لم نضف شيئا لماذا؟ لأن كنا تربينا الكل في المدارس الفرنسية والإنجليزية وأخذنا العلم منه كما هو
0: واضح
1: حتى كتبنا سامويل سون أي يعني
0: لكن الواقع الاقتصادي العربي يختلف تماما
1: أي لا هو
0: هذه النظريات الغربية نعم
1: الفكر الاقتصادي الآن مأخوذ من المدارس
0: الغربية نعم
1: الفرنسية والإنجليزية ما ضفناش هذا حاجة ثانيا وهذا ربما هوني نتحدث لزملائي الاقتصاديين يقول إن نحن يعني اقتصاديين اقتصادويين نسوم دي زيكونوميست ايكونوميسيست بينما يقول الاقتصاد يعني وين فتح لأن الشخص لأن الشخص ليس بفرد الشخص عندما يفكر اقتصاد
0: مجموعة
1: ويفكر هندسة ويفكر صحة وهذه نظريته جديدة برامج إبراهيم العيسوي الآن
0: دكتور نيازي كمون
3: والله بعد العرض الشيق
0: شيق جدا نعم
3: أستاذنا سي عبد الفتاح أنا نشوف اللي معناتها كيف نشوفه احنا ناخذ الخلاصة نتاع هذا البحث القيم الخلاصة هو ظهر لي هذا المؤلف يكون ولا يستعرض مختلف المحاولات الرامية إلى بناء اقتصاد سياسي متجدد يأخذ بعين الاعتبار تنوع أنماط الإنتاج بين مختلف الأقطار العربية فضلا عن الظروف والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل بلد عربي على خاطر ايش او ما نجموش نقولوا اقتصاد عربي متجانس. كل كل هناك عديد من الوضعيات يجب الأخذ بهذه الخصائص في إرساء سياسة اقتصادية ناجحة اللي هي تمكن من الخروج من التخلف ولا التخلف الاقتصادي إلى الازدهار الاقتصادي.
0: هناك اختلاف كلي بين المشرق والمغرب
3: وكذلك ولذلك ولذلك أن نشوف الكتاب معناتها يعطي دعوة للباحثين والجامعيين العرب من أجل نقولوا احنا الإسهاب في بناء اقتصاد سياسي يكون أكثر قدرة على التكيف مع التحديات والقضايا المعاصرة التي تواجه المنطقة العربية. شنو التحديات؟ العولمة ما في حتى شك. عندك الثورة الرقمية، الثورة التكنولوجية، المعرفة، الاقتصاديات الحديثة هي اقتصاديات معرفة، الرأس المال البشري هو الأداة وهو زاد هو اللي مش تشمله معتها نتائج هذه التنمية. كذلك أنا نشوف أن الفكر العربي الفكر الاقتصادي العربي المعاصر يتسم بوجود ازدواجية بين تأثير النماذج الرأسمالية والاشتراكية الغربية من جهة والسعي إلى تحقيق تنمية مستقلة وتكامل أقليمي عربي والحد من التبعية الخارجية، وهذا اللي أكد عليه في العديد من فصول أستاذنا سي عبد الفتاح العموص.
0: والأغلب الاقتصاديات العربية وكلها لها تبعية،
3: لها تبعية
0: هذية من ارتباط وثيق منذ عقود
3: هذية لأن هذه الاقتصاديات العربية هي اقتصاديات ريعية. اقتصاد الريعي هو اقتصاد هش معناتها ما يخلقش الثروة ويعتمد على استيراد التكنولوجيا والمواد الاستهلاكية معناتها، وهذه تخلي الاقتصاد هذه اقتصاديات استهلاك وليس
0: والدليل انهيار العملات العربية بشكل كبير جدا مقابل الدولار منذ عقود خاصة في السنوات الأخيرة معناتها
3: إذن
0: انهيار رهيب جدا.
3: إذن أنا نعتبر بأهمية من مكان معناتها إمكانية بناء نموذج ولا منوال اقتصادي خاص بالدول العربية. هنا على المستوى الاجتماعي فما خصائص للدول العربية، هناك تفاوتات كبيرة بين المجتمعات العربية واستمرار بعض البناء التقليدية والقبلية والعائلية إلى جانب تنامي الأنشطة الاقتصادية الغير الرسمية الإيكونومي سوتيران. وأهم ما احنا في تونس عندنا المشكل هذا كما يشير إلى التفاوتات الاجتماعية وتلك القائمة بين الجنسين إلخ. إذن فيما يخص الاستراتيجيات الاقتصادية نرى في أغلب الأحيان والأفكار مستبدة من الأفكار الأنجلوساكسونية والأوروبية، يا أما نمشي للليبرالية الاقتصادية والاعتماد على اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة لتنشيط الاقتصاد، وهذا ما لم يعطي النتائج المرجوة. وإلا مثلا وإلا اقتصاد ريعي، الدولة هي اللي تنظم كل شيء، هي اللي تصرف على الشعب وكذا، وكذلك هذا الاقتصاد الريعي لم يعطي النتائج المرجوة. ونرى كيفاش التبعية معناتها على أشد، رغم هذه البلدان هي بلدان غنية ولكن لا ليست لها استقلالية لا اقتصادية وما ينجر عنها من استقلالية حتى سياسية. إذن احنا شو نقولوا؟ قولوا احنا الفكر العربي المعاصر اللي نحبوا نكونوه يجب هذا الفكر العربي نطوروه لكي يسعى الى بناء نموذج تنموي مستقل ملائم للواقع العربي، قادر على الحد من التبعية الخارجية، قادر على تنويع الاقتصاديات والتقليل من اثار الريع والاستجابة للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المجتمعات العربية. وفي الحقيقة الريع راهو ماهوش ريع نفطي فقط، راهو احنا هناك ريع معناتها اللي ينجم يمس المواد الأولية المنجمية، ريع الطرق، ريع تمثيل الشركات المتعددة الجنسية، ريع العقاري، ريع المساعدات الخارجية، هذو ما معناتها احنا تو في تونس نعرفوا
0: مصادر
3: ثم مثلا بعض العائلات الكبيرة التي تتحكم في مثلا سوق السيارات،
0: نعم،
3: في توريد السيارات، أو مثلا زاد فما ريع جديد قاعد يتكون في عائلات تتحكم في القطاع البنكي. إذن هذا ريع اللي من شأنه باش يحصل النشاط الاقتصادي في ميادين وقطاعات تدر أرباح كبيرة جدا،
0: نعم،
3: على ولكن هذه القطاعات هي قطاعات غير منتجة، ليست تكنولوجية، لا تساهم في تقليص البطالة، خاصة البطالة متاع اليد متاع الإطارات،
0: لا تساهم في التنمية خاصة،
3: مما يجعل هذه البلدان العربية هي مجرد سوق استهلاك للسلع والمنتجات الأجنبية دون أن يكون لها أي نشاط إنتاجي داخلي في المجالات التقنية الحديثة مثل الإلكترونيات والمعلوماتية ووسائل النقل الحديثة البحرية والبرية والجوية إلى آخره. إذن النتائج، الاقتصاد العربي هو اقتصاد ذات أداء ضعيف، ويتميز بحالة من التخلف والأمية والفقر، هذا حتى في البلدان الغنية النفطية، زيادة الفجوة بين فئة الأغنياء والضيقة ورقعة الفقراء الواسعة، كذلك إضافة إلى ذلك ارتفاع نسب البطالة بشكل مقلق، انخفاض نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل، انخفاض نسبة براءات الاختراع في المنطقة العربية. هذو ما معدها هذو بسصون دي كاركتيرستيك، هذو خصوصيات الاقتصاديات العربية، ما في حتى شك بمعدها بانتنسيتي بمعدها مختلفة من بكثافة مختلفة من بلد إلى بلد حسب الإمكانيات وحسب بعض الخيارات. ولذلك احنا معناتها الفكر معناتها ماذا بينا احنا ناخذ افكار اقتصاديه تكون في خدمه هذه الاقتصاديات باش نراعي الخصوصيات مع كل منطقه باش نحاولوا باش تخرجوا من التخلف الاقتصادي الى الازدهار الاقتصادي. والامكانيات راهي متاحه على خاطر ايش احنا نعرفوا تو في النظريات الجديده اللي العنصر البشري هو الأداة الفعالة
0: الأساسية،
3: هو العنصر البشري، والحمد لله احنا في تونس العنصر البشري ولا رأس المال البشري موجود، لكن كيفاش نوظفوه وكيفاش نستعملوه وكيفاش معناتها في توظيفه حسن توظيفه
0: عوضا تهجر هذا العنصر البشري الخارج.
3: هذه مصيبة كبيرة تصيب البلد عندما نرى معناتها الأدمغة والكفاءات تهاجر بهذه الطريقة معناتها بهذه الكثافة معناتها هذه راهي نقول نقوص خطر معناتها يجب معناتها الوقوف على هذه الظاهرة والحد منها بشكل كبير. هذه مضيعة، وهذا معناتها مضيعة للقدرات الدولة باش للمستقبل باش عودوا كيفاش باش نشيو احنا كيفاش نستثمروا، من سيقود الشركات المؤسسات، من سيأخذ القرارات، مهم الكفاءات. اذا كانت الكفاءات مش تهجر البلد معناتها هذه مصيبه كبيره معناتها،
0: خاصه ان المجموع السكان في تونس في طريق الهرم معناتها،
3: وهذه
0: معضله اخرى.
3: حصيلوا معناتها
0: الدكتور احمد حشيشه، ونحن نعيش في عصر الذكاء الصناعي، عصر العولمة، عصر التطور المذهل، وهذا الكتاب الذي يهتم بالفكر العربي المعاصر هي فرصة أن هناك تكون هناك وحدة عربية اقتصادية، أن هناك فكر اقتصادي يساعد هذه الشعوب التي تعيش صعوبات اقتصادية جمة وكبيرة جدا رغم اختلاف الثروات العربية.
4: بالفعل

0: وإذا تم تنظيم هذه الموارد في إطار مؤسسات فعال يعتمد أيضا على الذكاء الاصطناعي، فإنها يمكن أن تشكل قاعدة لتنمية عربية أكثر تكامل. كما أن الكتاب يعيد النظر في العلاقة بين الفكر الاقتصادي العربي القديم والفكر المعاصر، ومن خلال قضايا مثل الزراعة والتجارة والجبال والنقود والأسعار والفقر وتوزيع الثروة. أرى أن أيضا أن قيمة الكتاب الأساسية تتمثل في أنه يطرح سؤالا يتجاوز الماضي، كيف يمكن بناء فكر اقتصادي عربي حديث يستفيد من الفكر الاقتصادي العالمي الذي يعتمد على العولمة وعلى الذكاء الاصطناعي، ويستفيد أيضا من التراث العربي، ولكنه ينطلق أساسا من واقع المجتمعات العربية ومختلف تحدياتها. وهذا في تقديري هو الرهان الحقيقي للفكر الاقتصادي العربي في المرحلة القادمة.
1: أستاذ دكتور أرسلان بفرحات، هذا الكتاب فرصة للأجيال الحالية والأجيال اللاحقة أن تجد ملخص ما حول الفكر العربي المعاصر منذ القرن الرابع الهجري إلى اليوم الناس هذا، وخاصة ما قام به الخبير الدولي الدكتور عبد الفتاح عموس في هذا الكتاب. مجهود كبير، مجهود سنوات وتجربة حصاد عمر قام به وقدمه في من طبق على في هذا الكتاب المهم والمهم جدا.
2: هو بصراحة الكتاب هذايا نجح في وضع يعني الطريقة لفهم العالم الاقتصاد والإشكالية اللي حب يوضحها سي دكتور عبد الفتاح، هي أن الفكر الاقتصادي هو في علاقة متينة مع الممارسة الاقتصادية، ونلاحظ هوني أنه هذا الكتاب هو ثمرة عمل قام به سي عبد الفتاح، وهو نتيجة توت ان باركور دون في، معناها من ناحية أكاديمي مي كذلك اللي هو عاش تجارب مختلفة وتولى عدة مهام مهنية جعلته بصفة عامة في صلب الحدث الاقتصادي وفي تطور تونس. معناه هو عاش مختلف فترات لريفورم اللي وقعوا والتجارب اللي وقعوا من سي هادي نميرة، مرورا بالتجارب سي محمد النزالي وغير ذلك. المهم أنه تراكم هذه التجارب كأستاذ في العلوم الاقتصادية، يعني من ناحية التفكير حول العمل حول الاقتصاد
1: وعلاقاته الوثيقة بالمفكرين المعاصرين،
2: كباحث كذلك جامعي، كخبير في مجال النقل وما أدراك النقل ومشاكله، كنائب مدير عام الشركة الجهوية للنقل بصفاق سوريدراس، كمكلف بإدارة دراسات النقل في الشركة الوطنية للنقل SNT، وكخبير لدى الإدارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية. تشكل مجمل هذه التجارب الخلفية اللي يستند إليها الكتاب، وقد مكنت من وضع معنى الفون الإشكالية الأساسية هو وضحها حول تساؤل، وهي إشكالية حول هل توجد في تونس عقيدة اقتصادية يمكن بواسطتها نرتقي، لأنه كل مرحلة من تاريخ تونس تعطينا

0: تجارب تعطينا أفكار، تعطينا سياسة اقتصادية. جي مسؤول آخر يلغي ما سبق.
1: وخاصة أن الدكتور عفتاح عموس هو ابن مدينة صفاقس، ومدينة صفاقس هي عاصمة الاقتصاد في تونس، وهذا أمر مهم جدا
0: في ميدان النقل في صفاقس. تجربة مريرة أن تخلق معناها إدارة كاملة حول مترو بدرجة، ويعدي السنوات
1: وليس هناك مترو،
0: يخرج بعضها مع التقاعد، ويكون كل مبني على الفكر كيف نبني كيف كذا، وننساو المناسبة.
1: للأسف الشديد أصبحت يتندروا بها العباد.
0: السؤال الجوهري اللي اعتبره واللي أثار انتباهي في الكتاب، يمكن فما أسئلة أخرى يمكن ما هوش سؤال جوهري، لكنه أعتقد ولأنه ينطبق على مستقبلنا.
1: نعم.
0: هل نجح كل الطلبة والخبراء اللي تكون في الخارج أو اللي تكون في تونس باش يحولوا النظريات والتكوين اللي تلقاوها إلى ممارسة فعلية، إلى نظرية وممارسة في نفس الوقت اقتصادية؟ هل نحن قادرين على كما ساعة نحكيه على ما يقع في بعض البلدان، معناها عندهم معناها نظرة متاع 20 سنة متاع 15 سنة اللي بواسطتها نبنيه؟ لأنه الفشل يأتي خاصة عندما هناك قطيعة بين التكوين، بين ما نطمح إليه وبين الواقع اللي احنا بصدد تطبيق هيك النظرية على واقع ما يتلائمش معاها. نعطي مثل بسيط لكنه عشته شخصيا بصفة كبيرة، تجربة التعاضد، وتحدث مع سي
1: نعم خلال الستينات من القرن الماضي، نعم
0: لأحمد بن صالح.
1: أحمد بن صالح
0: هي كما قال لي سي عبد الفتاح، مصدرها هي معناها آراء متاع خبير أو بالأحرى أستاذ في ميدان الاقتصاد فيليب أيدالو، اللي نشر دراستين. فات دراسة الأولى اسمها بنية الفضاء الاقتصادي التونسي، وانشرها في المجلة التونسية للعلوم الاقتصادية
1: في أي سنة تقريبا؟
0: 1966.
1: نعم.
0: دراسة الثانية 1968.
1: نعم.
0: واللي هي عمل مرجعي فات
1: فعلا. نعم.
0: كتاب آخر اسمه دراسة حول إشكاليات استراتيجية تصنيع في اقتصاد متخلف، وخدا النموذج التونسي. التطبيق هوني الإشكالية. التطبيق
1: لم يكن سليما. نعم.
0: معناها كيفاش نحول هالفكر هذا إلى واقع؟ سي بن صالح في تلك الفترة قام بهجوم.
1: نعم.
0: هجوم على كل ما هو موجود ليحول الفكرة اللي هي ما زالت فكرة، ما مرش باك التدرج
1: بالمراحل
0: التطبيقات، فأدى إلى كارثة حقيقية بين سنة 1966-1969. وقطعها صرتها وأنا طفل. رأيت فلاحين مسنين يبيعوا أرضهم بأسعار لا تذكر،
1: زهيدة جدا،
0: سعر معناه متاع زوز ولا ثلاثة، علاش ياخذ هيك وما يمشي عربه. رأيت كذلك ناس فلاحين تركوا قراهم، وكذلك هناك ناس انتحروا لما وقع فكان أراضيهم من طرف الناس اللي أرسلهم. اللي عشته أنا أنه شيء غريب أنك تشوف أشخاص ما يعرفوش الأرض، ما يعرفوش قيمة الشجرة، ما يعرفوش معنى الفلاحة اللي قاعد اللي يعيش فيها، اللي هي مازالت في الستينات بالمحراث بالجمل إلى آخره. هذا كل ما يعرفوش ويدخل
1: يقعد يستحوذ عليه.
0: يستحوذ عليها.
1: نعم.
0: كانت كارثة. أول مرة والدي أول أزمة قلبية عاشها في تلك الفترة نتيجة رغم اللي هو أبدا في الناحية هذه معناه عدم واحد في تلك هذه التجربة.
1: نعم.
0: ورات قصور النظرية الاقتصادية مهما كان جمالها.
1: نعم. مهما كانت
0: قيمتها.
1: نعم.
0: أمام الواقع اللي هو
1: الواقع يختلف تماما.
0: وهذا نعم. قالوا برشا مرات وهذا نعتبره من الأشياء الكبيرة في الكتاب لأنه هناك قصور على مستوى المركزية الحكومية. نعم. حب تركز كل شيء. هناك تنمية داخلية في الجهات الداخلية فشلت.
1: نعم.
0: وهناك برنامج واقع بدرجة أنا نذكر واقعة نذكرها بين قوسين.
1: نعم.
0: أنه عنا بير فارغ حفروا حفروا ما قاو شيء في الأخر وقفوا مرد مواش لأنه يتكلف في تلك الفترة لأنه سيد مسؤول كبير.
1: نعم.
0: ما هوش بن صالح إنما أشخاص آخرين حبوا يجيوا نفقوا بهم كان جايين بعشرات البتيات يحبوا يصبوها
1: صبوا الماء
0: ويحبوا يعطيوا وحطوا
1: يعطيوا وهم
0: شوف. نعم. هكية من ثمرة من ثمار تعاضدية هكي الطريقة. أنا حبيت أقول أنه الكتاب هذايا وراء أن النظرية مهما كانت يجب أن تنبع هو حدث على الأدابتاسيون دوميستيكاسيون إتسيترا يجب أن تنبع من الواقع وترجع من الواقع إلى الواقع ثم بذلك وتعطي قيمة كما عمل سي عبد الفتاح لتراثنا الاقتصادي لتجاربنا لما نعيشه. ناخذ مثال ثاني تطبيق الاشتراكية.
1: نعم.
0: في الجزائر ناخذ فترة السبعينات كانت كارثة لأنه المشاكل كلها.
1: نعم.
0: خلقت مشاكل معقدة لأنها حبت تعطي قيمة كيما الدول الاشتراكية للصناعات الثقيلة فوقع إهمال الاندستري ليجير والسلع الخفيفة إتسيترا والخدمات
1: وهي ضرورية جدا
0: وهي ضرورية.
1: نعم.
0: مما خلق ندرة في السوق للمواد الأساسية خلق طوابير أمام الحونيت وخلق أن الناس
1: أزمة اقتصادية
0: تأتي تونس حتى على رجليها باش تشري ما تقتاته. هذا إيش معناتها؟ معناتها أنه مهما النظرية شكون ما يؤمنش بأنه تصبح الناس الكل كيف كيف علاش لا.
1: نعم.
0: لكن النظرية الاشتراكية في صلبها تحمل نواة ممات الموت متاعها.
1: نعم.
0: مثال ثالث موقع في منتصف الثمانينات
1: وهذا أدى في
0: شو اللي كشف قبح المنظومة الاقتصادية اللي وقع تركيزها في تلك الفترة في بلد نعتز به الجزائر.
1: نعم.
0: في شو اللي كشف لما انهارت أسعار النفط.
1: نعم.
0: وسي عبد الفتاح خدم على الناحية هذه في علاقة بين الدول العربية تبين أن الاقتصاد الجزائري هو هش وأنه لا يمكن أن ينتج ثروة خارج البترول أي خارج ما يصنعه. فكأنك تأخذ البترول وتبيعه فتعتقد هيك هيك الأثار اللي عندك وهيك البنايات الضخمة أنك أنتجت ثورة الثروة.
1: لا.
0: في الحقيقة لا أنت أنتجت فقرا أخطر من الفقر اللي يمكن كان تعيشه من غير بترول. لأنك يوما ما حين يسقط سعر البترول نتيجة
2: صدمات
0: وجود وفتح مضيق هرمز إتسيترا، عند ذلك تكتشف قبح المنظومة اللي خذيتها واللي انت تخيلتها ناجحة. شو نقول؟ نقول أنه الأزمة يمكن تخلقها نتيجة تفكير اقتصادي خاطئ، ويمكن تتجاوزها لأنك اخترت منظومة صحيحة. وهيك علاش أنا نعتقد واللي بنى عليه تفكير واللي قاله
1: دكتور عبد الفتاح
0: أنه يجب يفوت دوميستيك، يجب نرجع لادابتاسيون، نوسيون دادابتاسيون. هذه الناحية وقت نقرأ في الكتاب عجبتني برشا، ونتصور أنه القارئ العادي اللي كيفي أنا واللي يجهل عالم الاقتصاد يلقى ألف ومتعة وإفادة.
1: نعم، نتمنى جميع القراء أن يكونوا مثل الدكتور أرسلان بفرحات، ياريت. لكن هذه القراءة ما قمت به الدكتور عبد الفتاح، الدكتور أرسلان بفرحات، قراءة عميقة جدا وعميقة جدا، وسيؤكد ذلك الدكتور عبد الفتاح عموس بعد قليل. لكن استراحة غنائية قصيرة جدا مع محمد الجاموسي من كلماتي والحاني العزول غاب عن عينينا، ونعود لمواصلة المشوار. وسأعطي الكلمة الدكتور عبد الفتاح عموس ليرد ويعلق عما قاله الدكتور سيد بفرحات، الدكتور أحمد حشيشة، والدكتور نيازي كمون.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: الكلمات
1: برنامج يفتح أبواب الحوار مع الكتاب والمفكرين وصناع الثقافة.

0: يتواصل المشوار في حبر الكلمات. نحب نشكر كل المتابعين اللي يتابعوا فينا الآن عبر أمواج إذاعة صفاقس الأف أم، عبر الأنترنت، عبر كل وسائل الاتصال. أذكر سعيدة الدبابي من مدينة مستير، الدكتور مصطفى بوقطف، الأستاذة الشاعرة نهلة دحمان، الدكتور صاحبي بالمنصور، الأستاذة كابر شلبي، الأستاذة درة مزغني، الأستاذة سارة الشرفي، الأستاذة دنياس عليلة، كذلك الأستاذ والكاتب والروائي محمد أبو خليل، محمد الأستاذ محمد معلا، كذلك الدكتور طارق جيزاني، كذلك من بنزرة منيا قرابيبان، الأستاذة والشاعرة دليلة تجاني، الأستاذة الناقدة ثريا بن عبد الله، الأستاذة سجيعة يعيش، الكاتبة الروائية المعروفة آمل الرميلي، زميلنا الإعلامي الصحفي عمر بالحاج علي، كذلك الدكتور نوردين مزريقي، كذلك حفيدة قارة بيبان من مدينة بنزرت، الكاتبة الروائية والقصة المعروفة، الأستاذ الناقد خطوي يزيدي، الأستاذ رشيد رقيق، الأستاذ عبدالله الشابي، زميلتنا العالمية شريفة الشريف، تحية زميلة شاشفة الشريف، كذلك الشاعرة مريم الخضراوي، الدكتور زميلنا الإعلامي كذلك منير جريدي، كذلك الأستاذ علي العامري، الدكتور بالكاسب بن عبد النبي، الدكتور عبد الوهاب الشتيوي، الخبير الفلاحي الأستاذ فوزي الزياني، الساحة الحضري، وعديد وعديد المستمعين الكرام. أسف لما أذكر البعض. نعود إلى تقديم كتاب الدكتور مدخل عبد الفتاح عموس، مدخل الفكر الاقتصادي العربي المعاصر بالنسخة الفرنسية، ولك التعليق ولك المصدح الدكتور عبد الفتاح عموس عما قاله منذ قليل في تحليل عميق جدا للدكتور أرسلان بن فرحات.
1: شكرا جزيلا. قبل كل شيء يعني لقيصر ما لقيصر، لابد أن أشكر وأذكر يعني أولا جمعية الاقتصاد، جمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نعم، اللي بدأت 1988. نرحم على الشيخ محمد بن عبد الله
0: رحمه الله
1: اللي هو أرسى، وكذلك يعني الحمزة، كذلك نوجه
0: الاقتصاديين الكبار،
1: نعم، نوجه التحية زميلي وصديقي العميد عبد الفتاح غربال،
0: نعم،
1: اللي خدمنا حوالي 50 سنة مع بعضنا، وهذا لابد يعني نوجه له التحية، لأن هو كنت نستشيره ونستشاره، وكنا يعني دائما نقدمه كل عديد الدراسات
0: في تواصل معه.
1: هذا هو لابد يعني كما يقول قيصر ما لقيصر.
0: نعم.
1: ثانيا كذلك يعني نحب بقوسين نشكر يعني سي شادي القليبي الله يرحمه،
0: نعم،
1: سي عبد الرحمن زلزلة، عبد الرزاق حسن، وذكرتهم انا اللي، نعم، فتحوا لي انا ابواب الجامعة العربية، وهما يعني زملاء ربما يعني على علم، اللي بدأت في 1978 أول الدروس باللغة العربية في الاقتصاد،
0: نعم،
1: والآن أصبحت مدرسة
0: من المعربين الاقتصاد العربي،
1: دين هذا إذا، نعم، نذكره، لأن لولا دعم الجامعة العربية ما كنا أن تكون الآن يعني في كلية الاقتصاد والتصرف يعني أكثر من 50% من الأطروحات باللغة العربية،
0: نعم،
1: والحمد لله يعني هذا، نعم، مكسب للبلاد،
0: البلاد،
1: مكسب للغة إلى غير ذلك. بالنسبة للأستاذ أرسلان، صحيح يعني هذا التجربتين اللي أتحدث عليهم، تجربة يعني
0: التعاضد في تونس،
1: التعاضد،
0: نعم،
1: يعني وذكر هو أيضا له، صحيح يعني التجربة اللي لماذا فشلت وتحدث على تجربة الجزائر،
0: نعم،
1: لأن التجربة كانت يعني مسقوطة من فوق، يعني لم تكن تجربة تعتمد على دراسات توقعات، لم تكن تجربة تعتمد على استبيان،
0: نعم،
1: يعني معنى ذلك، وهذا أيضا له ذكر لي في 1980 قد قلنا للتونسيين قبل أن تشرعوا لابد أن تقوموا بدراسات ميدانية، تشوفوا آراء الفلاحين، تشوفوا آراء التجار، قبل كل شيء أنتم
0: ربما في تلك الفترة أستاذ عبد الفتاح تأثر بالمعسكر الشرقي بالاتحاد السوفيتي والحرب العربية الإسرائيلية كان له تأثير وخاصة النكسة عام 67
1: صحيح.
0: وهذا كل جوانب معناتها أيدت هذه الفكرة نجم نقولها فكرة شعبوية غير متينة معناتها غير مدروسة يعني كما ينبغي
1: يعني
0: ويستحيل أن تكون معناتها في الوقت
1: لا وهذه التجربة متاع تونس كانت تجربة مركزية
0: نعم.
1: تجربة قامت بها الدولة ويعني ولا في تونس ثلاثة قطاعات قطاع العام قطاع الخاص قطاع التعاضديات
0: نعم.
1: لكن القطاع العام عنده أسس القطاع الخاص بالرغم هو بقوسين فورسي ما تعرف أنتم ثلاثة الحوافز الكينيزية يعني الأمن والسيولة والربحية هما هذا مبدي في كل دول العربية
0: مش كل في كل دول العالم
1: إذن يعني لكن القطاع الخاص كان موجود لكن أنت تعمل قطاع تعاوني بدون استبيان بدون دراسات
0: لا يعقل
1: وذاك عليه شعري بشد بالنسبة
0: ربما كذلك كانت الدولة في بين التأسيس وكانت قلة خبرات معناتها
1: صحيح
0: نعم.
1: ثانيا بالنسبة لتجربة الجزائر قالها الصناعات المصنعة اللي عملناها دو بيرنيس نفس الشيء
0: نعم.
1: الاقتصاد الجزائري آنذاك كان اقتصاد قبل النفط
0: نعم.
1: كان اقتصاد يعتمد اعتماد كلي على الزراعة لكن الصناعات المصنعة هي زراعات ما نسميه نحن في الاقتصاد بالمردود طويل المدى
0: نعم.
1: استثمارات قوية ويبدأت النفقات تنقص والمردود على 20 سنة
0: على سنوات
1: طويلة بينما الاقتصاد الجزائر آنذاك كان أولا اقتصاد زراعي وكان اقتصاد مبني على صناعات يدوية
0: نعم.
1: يعني صناعات تنتج
0: نعم.
1: صناعات
0: على الحرف
1: نعم. تخدم
0: نعم.
1: إذا أنت هنا يعني كما يقولون حتى تقلصها ماشي تخلق بطالة الثانين عندما عملت الصناعة المصنعة جلبت عديد الفلاحين من قران نعم. الفلاحة الانتاج الفلاحي القص وتقلص
0: نعم.
1: وذاك علاش صناعة المصنعة ما تشحتش يعني في زمن الرئيس الراحل بومدين
0: هواري بومدين نعم.
1: بالعيد عبد السلام يعني وزير التخطيط آنذاك هذا معني واحد إذن يعني أكد على كلام سيار سلام أي نظام وأي أي نظام اقتصادي يزمو نظام ينبع من الواقع
0: نعم.
1: الواقع البلاد ينبع بدون يعني أنا لست ضد الانفتاح لكن الانفتاح يكون بشروط
0: نعم.
1: ولا نأخذ النماذج كما هي ولا يعني
0: احنا تكون هناك تبعية مطلقة وهذا لا يعقل
1: وتبعيتنا مش تبعية اقتصادية برك مش تبعية اجتماعية تبعية يعني فكرية
0: نعم.
1: تبعية تربوية تبعية تعليمية ويعني وانا اذكر وما يعني من ايد يعني الاستاذ ارسلان انه مثلا ابراهيم العيسوي واضح
0: نعم.
1: يقول لابد الكتاب يكتبه الدكتور ارسلان
0: نعم.
1: ما هو سميلسون ده الدكتور عايش
0: الواقع العربي
1: عندما هو ما تعرف انت يعني الواقع يؤدي الى النظريات
0: نعم.
1: اذا هو بالواقع يبني نظريه
0: ابن البيئه
1: تبدا نعم. نظريه قريبه من المواطن
0: نعم
1: اذا على نطاق نسميه الجزئي ونطاق كذلك الوسيطي اما على النطاق الكلي يعني بالنسبه للدول العربيه كامله الدول العربيه صحيح هناك يعني دواليزم يعني بين البلدان النفطية والبلدان
0: اختلاف كبير
1: وانا اقول واكد ان يعني كل البلدان كانت نفطية او شبه نفطية او غير نفطية هي بلدان شبه رأسمالية ونبال عندها اشكاليات في التنمية
0: ولها نفس الاهداف تقريبا معناتها للمجتمعات العربية
1: اذا ما يكونش يعني هناك على الاقل تكامل قطاعي أنا ما قلتش تكلم سياسي قطاعي يعني قطاع الصناعة وذكرته في لبنان، قطاع الصناعة التونسي يعني عنده علاقات بقطاع الصناعة اللبناني، القطاع التونسي عنده قطاع الجزائري، عنده المصري، المصري عنده السوداني، هذا بالقطاعات تبدأ التكامل قطاعي
0: ويتعاون تتعاون الدول يعني العربية.
1: لأن ربما التجارب متاع الوحدة كانت تجارب فوقية سياسية لم تكن تجارب اقتصادية. والفرق ما بين يعني أوروبا والاتحاد الأوروبي أنهم بدأوا بالأمور الاقتصادية، بدأوا بالأمور القطاعية، بدأوا بما نسميه إحنا بالميكرو ميزو، ما بدأوش بالماكرو هكا، ما بدأ يعني بدأوا بالأمور الجزئية الوسيطية ومش بالأمور الكلية. هذا واضح وذاك اللي يجحوا.
0: والحلم الاتحاد الأوروبي تحقق بعد
1: سنوات
0: طويلة
1: إلى الآن لم يتحقق الحلم السياسي. احنا نحن في البلدان العربية بدأنا بالحلم السياسي،
0: وهذا لا يعقل.
1: هذا لا يعقل. احنا بدأوا اولا نبنيه بالاقتصاد.
0: كنا نذكر تجربة الوحدة بين مصر وسوريا في بداية الستينيات كانت فاشلة جدا،
1: لأن وحدة فوقية
0: نعم
1: لم تكن يعني الشعبين، الشعب السوري في 58 و 57 والشعب المصري يعني كانت القرارات قرارات سياسية بحتة. أين توحدوا؟ أين تتوحد كيفاش؟ هكذا يعني سامحني، لا تتوحد أنت، تبدأ شيئا فشيئا، تبدأ القطاعات الصناعية والفلاحية تتعاون تتكاتف تتبادل ويعرفوا بعضهم. وذاك ما دعونا إليه. ويعني وبالنسبة لزملائي، أي فقر اقتصادي عربي ذاتي لابد أن يبنى اعتمادا على الأوضاع المعيشية وبالتوقعات، لأن كل البلدان العربية عاشت في التكهنات. والفرق كبير، التكهن يصير ولا ما يصيرش، بينما التوقعات وخاصة التوقعات الرشيدة مبنية على دراسات موضوعية. مش يصير وما يصيرش، لا
0: دراسات حقيقية.
1: لا يعني يزم يعني بقوسين ربما نذكره، في عام 1984 كنا في يعني مؤتمر الاقتصاديين الناطقين باللغة الفرنسية في مدينة كليرمون فيران. كنت أنا يعني أنا والأستاذ غربال وكان معنا بقوسين وترى رئيس الجمهورية متاع الآن، كان هو يعني أسيستان ويحضر في التازم متاعه في كليرمون فيران. يعني وكان يعني هوني مندوب صندوق النقد الدولي مولانز متاع تولوز، وزير الماليه السنغالي. قال صندوق النقد الدولي يعطونا الاستثمارات، يعطونا الاموال. والاموال هذه نصدوها في الفلاحه، واذا المطر ما صبتش. يعني هذا مولانس قص عليه، قال وقف، قال له اقتصاد سياسي هوني مش هوني، قالوا احنا كيد عطيناكم الواحد، ما قلنا لكمش استثمرون في الفلاحة، قلنا لكم استثمرون في الميادين اللي يجيب لكم الانتاج، اما تستثمرون في الفلاحة
0: في قطاع فقط لا يكفي.
1: هذا هو يعني حبيت نبين اللي يعني هنا نأكد اللي اي فكر، لما تعرف انت ثم هنا علاقة جدلية من الفكر والسياسة، تبنى السياسة على فكر واضح. إذا الفكر يجب يبنى على معطيات، على كما يقولوا احنا ظروف، على متغيرات كلية، متغيرات جزئية، متغيرات وسيطية، تبني هكذا ثم نبني على على على هذا، وتبنى عنا يعني آراء مستقبلية مش آراء يعني حينية. لأن أنا كندرس كل الاقتصادات العربية اقتصادات توازنية حينية. يعني سوسونديز إيكونومي ديكيليبر انستانتاني، كل يوم ويومه. كل الاقتصادات مش تونس برك، تونس والجزائر كل وقت، لا ما فماش هكا النموذج، هكا نماذج
0: مثالية
1: الرياضية، نماذج اللي ترى على
2: يعني على
1: البعد
2: فيزيون استراتيجيك.
1: هذا هام جدا, والفكر لا يرتبط بالمدى القصير, الفكر يرتبط بالمدى البعيد.
0: دكتور نيازي كمون, الثروات العربية متعددة ومتنوعة, تجارة, سياحة, فلاحة بشكل كبير, وخاصة كنا نسمع في تجارة طريق الحرير وعديد والبترول وغير ذلك, لكنها غير متكامة مع بعض, غير متناسقة. وهذا هدف من أهداف هذا الكتاب وهذا الإصدار لدكتور عبد الفتاح عموس.
2: فعلا أهم مشكلة تعرض لها الدول العربية والاقتصاديات العربية هي مسألة تثمين الثروات.
0: نعم.
2: مثلا الثروة النفطية, معناتها نجمو نكونوا قلاع صناعية كيميائية لتثمين البترول وعدم تصديره.
0: نعم.
2: الفوسفات في تونس كذلك, احنا الحمد لله عندنا المصانع, ان شاء الله المشاكل تتحل ويرجع الفوسفات للنسق نتاعه وتاخذ تونس المكانة اللي كانت عليها واللي تستحقها.
0: نعم.
2: كذلك الخدمات, والخدمات معناتها في جود البلدان العربية, معناتها هي خدمات في السياحة, في النقل, في المالية, معناتها فما ديناميكية والحق
0: فما تطور.
2: أما كما قال الأستاذ الفتاح عموس, فما حكاية التكامل وكيفاش احنا معناتها نوصلوا ككتلة اقتصادية متجانسة, كيفاش احنا هالثروات هذية وهالليزافونتاج اللي عندنا, الثروات معناتها نجمو احنا نستغلوهم استغلال امثل, ونمولوا معناتها هذه الاستثمارات باش نثمنوا هذه الثروات هذية. هذايا بيان سور معناتها يزمو حقيقة, معناتها يزمو إرادة سياسية, والأستاذ أرسلان معناتها أعطانا الأمثلة الإرادة السياسية. والإرادة السياسية راهو مش سياسي ما يحبش الدولة متاعه ولا القطر متاعه معناتها يتطور وكذا, ولكن الإرادة السياسية تحكم فيها في بعض الأحيان معناتها, وخاصة في الاقتصاديات الريعية, بعض اللوبيات وبعض رجال الأعمال الفاعلين اللي يتحكموا في بعض السياسيين وكذا وكذا. وهذا ما حتى في الدول الغربية وفي
0: موجود
2: هذا موجود. ولذلك احنا شو نقوله, احنا نقوله بالنسبة معناتها للتخطيط, عملية التخطيط للتحول من اقتصاد هش اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج.
0: نعم.
2: ينتج معناتها عندك ثروة, عندك فوسفات, عندك بترول, عندك حديد, عندك نحاس, هذو ثروات نجمو نثمنوهم بالتصنيع, نزيدوهم معناتها القيمة واللي عندهم ذات قيمة. يحتاج في حقيقة الأمر إلى وضع استراتيجيات, وهنا الأستاذ عبد الفتاح أكد على ذلك, نظرة استشرافية على المدى المتوسط والبعيد, استراتيجيات واضحة وعادلة لدعم الإبداع والابتكار والتأهيل والتدريب. نعم. ومراعاة التوازن في الموارد البشرية والمالية والاقتصادية, وهذا ممكن اللي مثلا كان ينقص التجربة الجزائرية معناتها الاندستريزانت اللي تكونت بصفة متسرعة.
0: نعم.
2: لم تأخذ بخصوصيات معناتها نمط الانتاج الجزائري, كذلك الانفراستركتور البنية التحتية غير مهيئة باش تستقبل هذه الاستثمارات الكبيرة اللي خلات كلفة معناتها المواد المصنعة الجزائرية كلفة عالية وما نجمتش تسوقها لإفريقيا ولا حتى
0: رغم النفط ورغم الغاز ورغم الأهمية ما تملكه من هذه الثروات البترولية الكبيرة.
2: ولا مثلا نقول مثلا حتى التجربة المصرية مع الاستثمارات الكبيرة, لكن نعرف اللي
0: كثافة سكانية كبيرة,
2: سوق كبير واستثمارات, ومعناتها يحب يطوروا البنية التحتية والعمران والاقتصاد والقلاع الصناعية, ولكن نعرف احنا دولة المصرية دولة تعيش في التدين مع نسبة التدين مرتفعة جدا ونسبة التضخم كبيرة جدا ومعها مشاكل كبيرة في التمويل, وهذا معناتها ممكن ساعات معناتها تعرف الدولة عندها ديون كثيرة معناتها حتى سيادتها تكون فيها وعليها. إذن احنا نقولوا ديما نحبوا الاستقلالية، نحبوا استثمارات، نحبوا تكامل اقتصادي. تكامل اقتصادي مع المصالح، وين وين، انت رابح وانا رابح، معاش هذا الاخوة العربية وكذا واعطيني نقود واعطيني
0: المصالح.
2: المصالح، الناس كل تتكامل، الناس كل تأكل، والناس كل تستفيد، وهذا هذا هذه قاعدة، معناتها هذه حقيقة لا مفر منها. اليوم اليوم الناس كل تشتغل باش تربح. اذا قلنا مع مراعاة التوازن في الموارد البشرية والمالية والاقتصادية حتى لا تظل البطالة معضلة مجتمعاتنا المؤرقة ومدار انشغال إدارة السياسات والخطط التنموية. احنا توا معناتها عندنا مشكلة، عندنا كفاءات، عندنا إطارات اللي ما قادش اللي ما تشتغلش، اللي هي معناتها تسمى هدر للموارد. هذا نعتبره هدر للموارد. اذا احنا نرجعوا اذا باش نعملوا هذا التخطيط، هذايا اللي لازم يكون مرتكز على النظريات وعلى افكار صالحه، مش افكار معناتها قديمه، افكار معناتها ستاندر. لا، نرجعوا للنظريات شامبيتر، ممكن نظريات النمو المندمج، لا تيوري دو كروسونس اوندوجين، لا تيوري دو كابيتال هيومان، نظريات راس المال البشري. هذوما الكل ماشي يعاونونا باش نقوموا ببحوث ودراسات حول الاقتصاد العربي اللي هو اقتصاد ريعي. هذا اقتصاد ريعي، معناتها هذه حقيقة لا مفر منها. وتحليل هذه الريع، هذه ما هي أسبابه وما هي خصائصه، والنظر إلى ارتباطه بالعوائق المجتمعية من الناحية الفكرية والإبداعية، وتراجع أقبال القوى البشرية لاكتساب العلوم ومهارات التكنولوجيا والتقنيات والإنتاجية الحديثة. وهذه حقيقة احنا تودعوا كيفاش بالتطور وسائل الاتصال، كيفاش معناتها الابرونتيساج نقص، ما عادش عنده هكا الطالب ولا كالباحث اللي يحب يستثمر كثير من وقته باش ياخذ المعلومة وباش يفكر وكذا، ماذا به تو عصر السرعة في كل شيء. وهذايا ما هوش طيب. أنا نشوف هذه البحوث وهذه الدراسات من شأنها باش تساهم في إرساء أسس إعادة الترابط العربي على المستوى الاقتصادي، والمتمثلة في إيجاد نظام مثلا ضريبي لرفع المدخرات وتوجيهها إلى الاستثمار المنتج. الاستثمار المنتج، تعرف متى استثمار منتج؟ والاستثمار اللي عنده مردودية على المدى الطويل، استثمار في التكنولوجيا، في المعرفة. هذوما استثمارات استراتيجية اللي هي مش تخلي البلدان تتقدم على أسس
0: صحيح وفي ارتفاع نسبة التنمية. نعم
2: كذلك، وهذا ما في حتى شك، ما نجيبوش ننساو ولا نتجاهل دور التعليم وتطوير البحث العلمي وتمكين القوى البشرية باعتبار أداة التنمية وغايتها. راه القطاع التعليم وقطاع البحث العلمي هم من القطاعات الهامة اللي ما تجمش أي دولة باش تتخلص منه. راه يزم الدولة هي اللي تساهم وتراقب البحث العلمي وتطوره بما يفيد معناتها النسيج الصناعي. وهنا ما في حتى شك لازم معناتها نتحدث على الشراكه ريلاسيون دو بارتناريا بين النسيج الاقتصادي والصناعي والنسيج الجمع البحث، معناتها المراكز البحث والجامعات وكذا. هذا يراه معناتها هذه هي معناتها باش يكون بحث مثمر منتج ذات مردوديه. نحكيو حتى راهو في المردوديه نتاع البحوث العلميه. وهذا البحث العلمي راهو يتناسب، راهو مش يخلي النمو متاعنا والتطور متاعنا يتناسب مع متطلبات العصر الحديث من تغيرات تكنولوجيا اللي هي متسارعة، وكل ذلك من أجل الوصول إلى بناء كتلة اقتصادية عربية تشكل وزنا في العالم من خلال المقاييس والنظام العالمي القائم اللي هو قائم على التكتلات، على تكتلات متنافسة. نرى كيفاش أوروبا الأمريكا الشمالية نروا الجنوب شرق آسيا كيفاش معناتها هذوما قاعدين هما اللي يسيطروا وهي تقول عولمة لكن
0: سنغافورة ماليزيا
2: جنوب معتها شرق آسيا معناتها هذوما معناتها المستقبل اللي هما معناتها معناتها أو الحاجة بالمهارة اللي عندهم بالاستثمارات اللي قاعدين يقوموا
0: بها بالثبات اللي بدأوا به
2: بالثبات وكذا. فهمت إذن هذوما أمور نراهم هامة جدا للخروج من الفقر ومن التخلف ومعتها وباش نوصلوا باش الاقتصاد يزدهر ويكون خاصة الاستغلال الأمثل للموارد متاعنا. إذن
0: في سأعود إليك دكتور نيازي كمون. أحمد حشيشة دكتور أحمد حشيشة، هذا الكتاب والأجيال الحالية والشباب اللي قادم على سنوات رهيبة من التطور المظهر ولابد من نظرية اقتصادية، لابد من نظريات اقتصادية صحيحة سليمة حتى لا تكون هناك أزمات اقتصادية عربية، والأزمات موجودة معناتها عشنا هذا الصيف عديد الأزمات ليس فقط في تونس بل في العالم ككل.
3: هو معناتها يلزمنا نوضح حاجة اللي راهو النظرية الاقتصادية عندها أهمية بالغة.
0: نعم.
3: بالنسبة معناتها السياسيين وإلا بالنسبة للسياسة الاقتصادية اللي يجب اعتمادها راهي تنبع من النظرية الاقتصادية، والنظرية هذيك كما يقولنا أستاذنا سي عبد الفتاح العموس يلزمها تنبع من الواقع.
0: نعم.
3: دونك يلزم اتيود دان تيرا، فهمت، باش نشوفوا كيفاش معناتها نجموا نعتمدوا على النظرية المناسبة اللي تتلائم مع البلد العربي هذاك اللي احنا نحبوا نعالجوا مشكل من المشاكل متاعه كالبطالة والتضخم المالي ومعناتها نمو الأضعف النمو الاقتصادي معناتها إلى آخره
0: إلى آخره.
3: دونك عنا لا بوليتيك ايكونوميك السياسة الاقتصادية وعنا النظرية الاقتصادية وعنا السياسة الاقتصادية يلزمها يعني السوباز تعتمد على النظرية الاقتصادية ولكن يلزم عندها ان فيزيون معناتها اكاديميك استراتيجيك ماكرو ايكونوميك استراتيجيك اللي هي معناتها النظرية الاستشرافية كما قال استاذنا وذكر سي عبد الفتاح العموس يلزم تكون معناتها طويلة المدى. طويلة المدى في كل معناتها احنا شو هو الهدف من الاجيال معناتها اللاحقة والهدف من الكتاب هذايا؟ الكتاب هذا دونك يجب اعتماده في يعني ما بين اطراف وما بين يعني الاجيال المقبله للواش باش نعالجوا مشاكل اقتصاديه.
0: نعم.
3: هذاك هو الهدف الوحيد، هو المشاكل الاقتصاديه فما اولويات، فما مثلا صيفة السنة عندنا مشكل في الطاقة مثلا، كيفاش يتم معالجة معناتها المشكل هذا
0: رغم احنا بلد الشمس بلد طاقة بديلة لكن لن نستثمر ذلك في السنوات الأخيرة للأسف.
3: وشو الهدف؟ هو خفض استهلاك الغاز والمحروقات.
0: نعم.
3: يلزمنا معناتها ما نعملوش هذيك لا سير كونسوماسيون
0: الغاز الطبيعي إلى إيطاليا معناتها
3: ومعناتها يلزم برنامج معناتها سريع للطاقة الشمسية معناتها الانرجي سولير والانرجي ايوليان.
0: نعم.
3: طاقة الرياح
0: الرياح
3: للمؤسسات والمنازل هذه أولوية معناتها كبرى يجب الاشتغال عليها، فهمت. وفما أولوية ثانية اللي هي الصناعة، الصناعة مثلا يلزم جذب مستثمرين وخلق وظائف
0: فعلا. نعم.
3: من خلال الإجراء العملي شنو هو؟ إنشاء مناطق صناعية جاهزة بالماء والكهرباء والغاز والإنترنت. نقول مناطق صناعية جاهزة بالماء والكهرباء معناتها يلزمنا نوفروا الظروف الملائمة لأصحاب المشاريع للعمل، مش معناتها صاحب مشروع يبدأ يخدم عنده شان دو برودكسيون ومن بعد ذلك انقطاع التيار مثلا، هذه تسبب في خسارة كبرى.
0: خسارة خسائر كبرى
3: خسائر كبرى خسائر كبرى. دونك يلزمنا التفكير، ما فماش معناتها الاقتصاد معناتها الايكونومي الكل ما فماش بلد ما عندوش مشاكل، اما احنا معناتها كيفاش نتجاوزوا هذاك الاشكال في اسرع وقت ممكن.
0: نعم.
3: من خلال معناتها برنامج يكون عملي يمكن تطبيقه على المدى القصير القصير مش حتى الطويل، خاطر ما حدش يستنسوا خاطر الصيف المقبل ماذا بينا الاشكال هذه معناتها ما نلقاوش هذاك الاشكال. الاولويه الثالثه مثلا من خلال الاداره.
0: نعم.
3: للاداره يلزم معناتها اجراء عملي بالنسبة للمستثمرين الجدد خاطر هذاك هو الاستثمار هو أساس مع النمو الاقتصادي. يلزمنا تقليص إجل الاستثمار بالنسبة امبورتور دو بروجي يحب يحل شركة دونك يلزم معناته اون دو مينيميزي لو طون كي فا لوي بيرميتر دو كريي سا بروب معناتها لونتربريز نتاعو من خلال يلزمنا نعملو منصة رقمية موحدة لإنشاء المؤسسة وخصوصا معناتها التراخيص هذه تقليص في المدة للحصول على تراخيص بيروقراطية بيروقراطية ضرائب زادة ضرائب ابن خلدون تم ذكره في الكتاب من طرف أستاذنا سي عبد الفتاح العموس أما هي معناتها لا بروجيكسيون توا سي لا تيوري دارتور لافور ترو دامبو توي لامبو ها دونك هذاك يلزمنا معناتها ناخذوا بعين الاعتبار من خلال مكافحة التهريب زادة توسيع للقاعدة الضريبية
0: تأثيره الكبير على الاقتصاد وزعزعته
3: الإجراء العملي هو رقمنة الفوترة ربطها بالإدارة الجبائية للضرائب بالنسبة للتصدير يلزم تقليص كلفة التصدير تسريع إجراءات المواني والجمارك معناتها للتصدير وبالنسبة للطاقة معناتها الهدف قلنا هو تحويل تونس تدريجيا من مستورد للطاقة
0: إلى بلد منتج
3: إلى بلد منتج أكبر للطاقة المتجددة كيفاش يصير هذايا
0: خاصة بلد تغيب فيه الشمس
3: أي.
0: سنة
3: أي. من خلال تسريع مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح زادة فوبا نجليجي معناتها الإنرجي إيوليا
0: مهمة جدا
3: خاطر تخدم لك في الليل زادة هذاك علاش تركيب الألواح الشمسية فوق المصانع والمباني تشجيع تخزين الكهرباء تحسين شبكة النقل زادة والتوزيع من خلال ربط مشاريع الطاقة الجديدة بالشبكة بسرعة في النقطة الثانية معناتها تخص بالصناعة والتصدير كيفاش مع اختيار قطاعات ذات أولوية
0: نعم استراحة غنائية مع جورج وصوف لنعود لنختم هذه السهرة في حبل الكلمات نستمع إلى جورج يغني حلوين من يومنا ونعود

0: حبر الكلمات.
1: حبر الكلمات.
2: هكذا وصلنا إلى الجزء الأخير من هذه السهرة، السهرة التاريخية، معنا الدكتور عفتاح عموس وتقديم كتابه باللغة الفرنسية Introduction à la pensée économique arabe contemporaine، كتاب مهم جدا يفيد الاقتصاد التونسي والعربي عموما. نحب ناخذ كلمات الختام من السادة الحضور ونبدأ بالدكتور أرسلان. دكتور، في ثلاثة دقائق أقصى تقدير، أربع دقائق، اقتربنا من منتصف الليل،
3: فما ناحية ما تحدثناش فيها هو قيمة هذا الكتاب، ترجع خاصة إلى أنه ترجمة لمرجع، والترجمة هذه ناجحة لأنه جرت العادة في العالم العربي نترجم الكتب العلمية الاقتصادية إلى آخره من اللغات الأجنبية، ولا نعطي قيمة لذاتنا ولا نقوم بترجمة أعمالنا،
2: رغم وجود هناك مركز وطني للترجمة في تونس. نعم،
3: ولاحظوني أن هذه الترجمة هي خطوة علمية بالغة الأهمية.
2: نعم،
3: والترجمة هذه ما كانتش حرفية، أي بنقل النص،
2: بروح النص،
3: أي نقلته ليس بكلمة بكلمة إنما بروح النص، وهو إعادة كتابة النص العربي وإعادة تفكيكه، إعادة بناء أسلوبه. وش هي الأهداف؟ ثلاثة أهداف. هدف الأول تجاوز المركزية الغربية في النظريات الاقتصادية، أي بلغة أخرى هو يسيطر الفكر الاقتصاد الغربي على أدبيات العالمية، والكتاب هذا يعطي بعد آخر، يضيف إضافات، لأنه يرجعنا لابن خلدون، يرجعنا إلى تاريخ العرب في عالم الاقتصاد وتاريخنا. الهدف الثاني هو توفير مرجع علمي دقيق يعطي قيمة لعشرين عالم معاصر، ويعطي قيمة كذلك لما قام ما وقع من ندوات، من إصدار كتب إلى آخره. النقطة الأخرى تمنح للقارئ الفرنكوفوني نموذج متاع بحث يمكنه باش يقارن بين مختلف الدول العربية المنتجة للنفط أو غير منتجة، وأخيرا وهذا نتمناه نلقى في وسط الكتاب، وهذه حاجة ممتازة، استعمال دقيق لكونسيبت دو باس اللي نتمناه أنه يحولها إلى منجد خاص. كلمات كيما لورول ديفلوبر، كلمات لتارونتي، كلمات الدولة الريعية يسميها سي، لو ديزانجاجمون دو ليتا، لو اتسيتيرا، فما كلمات تشابه لكن ما عنديش معنى، الخوصصة، التفويت، شنو هو الفرق بيناتهم، privatisation، cession d'actif، les biens publics، إلى آخره. معناها هوني نعتبر أنه على مستوى العلمي الكتاب يعطي قيمة لتاريخنا، ويعطي قيمة لبحوثنا، ويعطي قيمة لأنه الفارس اللي فيه هو شبه جلوسير.
2: نعم، وثري جدا
3: ونتمنى أنه الشباب متاعنا يطلع على الكتاب هذايا، لأنه يفتح أفق خاصة لشباب الباحث، أفق لقيام بأبحاث حول حضارتنا

0: في ميدان الاقتصاد.
1: نتمنى أن تكون هناك ندوة علمية وطنية لهذا الكتاب ولتقديم هذا العمل, هذا العمل المهم جدا.
0: أي أنشيروني أنه ما يدل على نجاح الكتاب أنه يقع أورغانيزاسيون, معناها إعداد ندوة خاصة بالكتاب في نيس بحضور معناها رجال اقتصاد باحثين أساتذة وعنده صدى, وهذا تقع في المجلات المختصة عنده صدى, ويدل كذلك أنه الكتاب هذا اللي هو ثمرة عمل مش يعطي كتب أخرين بحول الله.
1: نعم دكتور نيازي كمون في ختام
2: سارة. شكرا سي فيصل. أنا توا نجم في تصفحي لهذا الكتاب الهام, أنا تأكدت لي هناك فعلا فكر عربي اقتصادي, فكر اقتصادي عربي موجود منذ العصور الوسطى.
1: نعم.
2: وتمثل إسهامات علماء العرب والمسلمين مرحلة مهمة في تراكم المعرفة الإنسانية, حيث أنهم تناولوا قضايا الإنتاج والتجارة والضرائب والعمل والأسواق, وحللوا المجتمع والدولة والعمران إلى جانب تطويرهم للعلوم والفلسفة والثقافة, وتبرز أهمية هذا التراث خصوصا في كونه جمع بين الملاحظة والتحليل والتجربة والنظر في الواقع الاجتماعي والاقتصادي, وأسهم في انتقال المعرفة وتطورها عبر الحضارات. لقد قدموا إذن إسهامات مهمة في النظرية, في النظرية النقدية والأسعار والجباية والتنظيم الاقتصادي ودور الدولة, وهي إسهامات ظهرت في بعض جوانبها قبل بعض النظريات التي تطورت لاحقا في أوروبا. ختاما أنا نشوف هذا الكتاب أسس خصائص وخصوصيات الفكر الاقتصادي العربي المعاصر, الذي يتسم بوجود ازدواجية بين تأثير النماذج الرأسمالية والاشتراكية الغربية من جهة, والسعي إلى تحقيق تنمية مستقلة وتكامل إقليمي عربي واقتصادي خاص بالدول العربية.
1: دكتور أحمد دحشيش, الوقت يمر بسرعة.
3: بعد قراءة الكتاب أنا متفائل, ولكن تفاؤلا مشروطا. العالم العربي يمتلك إمكانيات كبيرة, لكن الإمكانيات وحدها لا تكفي. المطلوب هو تحويلها إلى معرفة وإنتاج واستثمار وتكنولوجيا ومؤسسات فعالة. وأعتقد أن أهم ما يبعث على التفاؤل هو وجود جيل جديد من الباحثين والجامعيين والشباب القادرين على طرح أسئلة جديدة, وعدم الاكتفاء بتكرار النماذج القديمة. وربما تكون الرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها من الكتاب هي أن مستقبل الاقتصاد العربي لن يبنى فقط باستيراد الحلول, وإنما بالقدرة على فهم واقعنا وإنتاج المعرفة والحلول المناسبة له. وهذا في النهاية هو الدور الذي يمكن أن يؤديه الفكر الاقتصادي. مع الشكر.
1: نعم دكتورة فتاح عموس, انتهى الوقت, وإن شاء الله فرص قادمة أعيدك تكون معنا كذلك مناسبات مثل تقديم هذه الكتب. كلمة الختام لك
4: سي فيصل. بارك الله فيك, تقدم بشكر جزيل لإذاعة صفاق
1: أقز مصدح.
4: نعم. وكذلك لسيادتك وللزملاء يعني الحاضرين على هذا الإسهام الكبير, وأنا أخذت كل آرائهم, وإن شاء الله ربما نحاولوا كما اقترح الدكتور رسلان على أساس يعني يكون ملتقى ويكون ندوة.
1: النصيحة تقدمها بشكل عام للحكومات العربية؟
4: والله هو الكتاب, هو الكتاب
1: هي للشعوب العربية كفر.
4: سيقدم قبل كل شيء, يقدم للجامعة العربية قبل كل شيء, لأن هو كتاب عموما.
1: نعم. وأنت خبير في
4: الجامعة العربية, شفت لي العام المساعد وفرح برشا وقال يعطيني نسختين, وإن شاء الله يعني يشجع على الأمور هذه لهذا اكتشاف. ويعني وأنا كل الآراء كل الأفكار القدمة الزملاء أنا أخذها في الاعتبار, وإن شاء الله يعني في النسخة المعدلة باللغة الإنجليزية إن شاء الله يعني نأخذ كل التراتيب ونأخذ كل هذه الملاحظات وهذه الأراء يعني الموضوعية البناءة اللي هي تعمل على يعني نشر الكتاب ونحاول أن ننشره في الجامعات ونشوف كل ومع كل الشكر على هذه
1: كل الشكر الدكتور عفتاح عموس على هذا الكتاب على هذا الحضور المتميز في إذاعة صفاقس. ونذكر عنوان الكتاب مدخل الفكر الاقتصادي العربي المعاصر النسخة العربية والنسخة الفرنسية انترودكسيون على بونسي ايكونوميك عرب. كل الشكر دكتور سليم بفرحات, كل الشكر دكتور أحمد حشيشة, كل الشكر دكتور نيازي كمون, كذلك عفتاح عموس شكر كبير جدا على الحضور. كل الشكر مهندس ومخرج هذه الحصة السمعي والبصري والمرئي, وكذلك فيصل المرزوقي, تحية ليك فيصل, كذلك تحية لي سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية. ألتقيكم الأسبوع القادم في حبر الكلمات مع تحية فيصل الجسمي, كذلك في صدر أخيرا. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. من المنتظر أن يتواصل نزول الأمطار اليوم خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي وفق ما أفاد به المهندس بمعهد الرصد الجوي أنيس الساطوري. يصادف اليوم خرجا لقبول مطالب المشاركة في الخرجة البحرية للصيد بالجر المزمع تنظيمها في 25 سبتمبر الحالي من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. وفي هذا الإطار دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس كافة مجهزي مراكب الصيد بالجر الراغبين في المشاركة إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض وإيداعه بمكتبي الضبط. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على رأس وفد تونسي في إشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الحالي. في العالم، اقتحم الجيش الصهيوني مساء الأحد عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة واعتقل فلسطينيين اثنين أحدهما طفل في وقت واصل فيها المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم. أفاد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني بتلقي معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران، وحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. في سوريا، انفجر مستودع للذخيرة ليلة الأحد في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، وقال الدفاع المدني أن استمرار الانفجارات بالمنطقة يعيق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ للمكان. أعلنت وحدة حكومية في اليمن أمس نزوح 158,000 شخص جراء التصعيد العسكري في البلاد منذ بداية سبتمبر الحالي. أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق أن جميع قوات البشمركة ستصبح اعتبارا من اليوم ضمن إطار وزارة البشمركة في خطوة توصف بأنها تتويج لمسار طويل من التوحيد. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديمة.